0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين. هذا هو الجزء الثاني اللي باش ننطلقوا فيه مع مكادي النحاس في هي على هي.

في سهريه الليله اعزائي المستمعين باش نسمعوا كاظم الساهر في اني خيرت كيف اختاري والقصيده لنزار قباني. كاظم الساهر مولود عام 57، هو مغني وملحن عراقي يحمل زوز جنسيات، الجنسيه الكنديه والجنسيه القطريه. هو كاظم جبار ابراهيم الساهر السامرائي موصلي المولد، يعرف عنه بانه لحن جميع اغانيه بنفسه حتى الان باستثناء بعض الاغاني القليله اللي استعان فيها بملحنين اخرين. عنده القاب عديده منها سفير الاغنيه العراقيه وقيصر الاغنيه العربيه، واللقب هذايا منحه اياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني. حياته الفنيه بدات عام 81 وقت اللي غنى اغنيه بعنوان ورد العشق من الحان وكلمات الشاعر يوسف مقصود. عام 84 اصدر اول البوم ليه اللي هو بعنوان شجره الزيتون من كلمات الشاعر اسعد الغريري، ثم تعاون مع الشاعر عزيز الرسام، ثم مع الشاعر المعروف كريم العراقي في مقدمه مسلسل ناديه اللي كانت بعنوان شجاها الناس عام 87. كانت أولى نجاحاته الفنية عام 89 في غناية عبرت الشط من كلمات عزيز الرسام، بعدها مشال الكويت ثم الأردن ثم بيروت اللي أوحت له بأغاني كما نزلت للبحر وهذا اللون وكثر الحديث وإني خيرت كيف اختاري، وكان أول تعاون له مع شاعر نزار قباني. ثم تعاون معاه في زيديني عشقا وفي مدرسة الحب اللي جعلوا كاظم الساهر من أفضل مطربي العرب. احنا خلينا نسمعه إني خيرت كيف اختاري.

الحقيقة الفنان محمد عبده أو معروف أبو نورة مذهل، لأنه محمد عبده وجهه مش معبر برشا، لكن صوته معبر وحساس بشكل رهيب جدا. واحدة من أجمل أغانيه هي مذهلة، اللي هي من كلمات عبد الرحمن بن مساعد ومن ألحان صادق الشاعر. الأغنية تقول: مذهلة ما هي بس قصة حسن، رغم أن الحسن فيها بحد ذاته مشكلة، كل شيء فيها طبيعي ومو طبيعي، أجمل من الأخيلة، طيبها قسوة جفاها، ضحكها هيبة بكاها، روحها حدة ذكاها، تملأك بالأسئلة. مذهلة. صادق الشاعر لحن معظم أغاني محمد عبده، والناس ما تعرفوش، ويبدو كالشبح حكا، لكن الناس ما تعرفش هو شكون. يبدو أنه كشف مؤخرا عن شخصيته، اللي هو الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، اللي أنكر أنه يكون صادق الشاعر، وقال أنه هذه كانت زلة لسان من محمد عبده فقط، لأنه البعض اعتمد على بعض المصادر في معرفة من هو صادق الشاعر والسيرة الذاتية الخاصة به، باش يكتشفوا أنه هو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود مولود في 1967 في العاصمة الفرنسية باريس، ولحن مجموعة كبيرة من الأغاني السعودية الوطنية والعاطفية المعروفة، واللي قام بغنائها العديد من الفنانين الكبار كما محمد عبده، كما عبادي الجوهر، كما حسين الجسمي وغيرهم. رغم أنه الحكاية ما زالت تثير الأسئلة، هل هو فعلا الأمير ولا حد آخر؟ لكن أعمالها الملحنة ذي في معظمها أعمال ناجحة جدا، وأشهرها البرواز، شبيه الريح، النظرة الخجولة، تشرق الشمس وتغيب، ما أظن. وبتبيعة احنا لهنا منش مش نقعدوا نطرحوا في السؤال هو ولا مش هو، احنا مش نسمعوا مذهلة.

بلي حمدي في تعامله مع عبد الحليم حافظ قدم له مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة واللي ما زالت إلى حد الآن تتحفظ وتتغنى. من هالأغاني هذه سواح صدرت عام 1966 وهي من كلمات محمد حمزة. عبد الحليم حافظ العندليب الأصمر مولود عام 29 توفى في 77. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، مولود في قرية الحلوات في محافظة الشرقية، والدار مازالت موجودة غادي وفيها مجموعة من المتعلقات الخاصة به. حياة عبد الحليم تم تداولها كثيرا وتكتب عليه برشا على خطر تربى يتيم وعلى خطر حياته ما كانتش سهلة. عبد الحليم هو الابن الأصغر بين أربعة أخوة، هما إسماعيل ومحمد وعلي. أمه توفيت بعد ما ولدته بأيامات قبل ما يكمل عام الأولاني، توفى والده باش يعيش يتيم من جهة الأب كما عاشوا من جهة الأم. تربى في بيت خاله والحاج متولي عماشة، وكان يلعب مع أولاد عمه في ترعة القرية، ومنها انتقل له مرض البلهرسيا اللي دمر حياته فيما بعد. هو يقول أنا ابن القدر على خطر هو في حياته الكل أجرى 61 عملية جراحية. خوه الكبير إسماعيل شبانة كان مطرب ومدرس للموسيقى في وزارة التربية. التحق عبد الحليم بعد ما كبر شوية بالكتاب، ثم دخل المدرسة. وقت اللي دخل المدرسة بان حبه للموسيقى حتى ولا رئيس لفرقة الأناشيد في المدرسة اللي يقرأ فيها، ومن وقتها هو يحاول باش يدخل لمجال الغناء على خطر مغروم برشا. التحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 43، والتقى غادي بالفنان كمال الطويل، وكان عبد الحليم طالب في قسم التلحين وكمال في قسم الغناء والأصوات. شفتوا الدنيا كيفاش؟ قرأوا مع بعضهم في المعهد حتى تخرجوا عام 48، ورشح للسفر في بعثة حكومية للخارج، لكنه ألغى السفر وخدم 4 سنين مدرس للموسيقى في طنطا، ثم في الزقازيق، وأخيرا في القاهرة. ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأبوة عام 50. قابل مع مجدي العمروسي في 51 في بيت مدير الإذاعة في ذلك الوقت الإذاعي فهمي عمر، واكتشف عبد الحليم شبانة الإذاعي حافظ عبد الوهاب اللي يسمح له باستخدام اسمه حافظ بدلا عن اللقب متاعه اللي هو شبان. حياة عبد الحليم مليئة بالتفاصيل ومليئة بالمعاناة، لكنه كان متشبث بالنجاح وخلانا هالتراث ذي الكل اللي نعرفوه، وعنده تراث ما نعرفوش. احنا منش مش ندخلوا في كل هذه التفاصيل، لأن الليلة حبيت نسمعكم فقط سواح.

باش نختموا هذا الجزء أصدقائي المستمعين مع محمد ثروت في حاسب على قلب حاسب لما تسلم علي. ومحمد ثروت نجم نقولوا عليه ممثلا وشارك في بعض الأفلام ومغني مصري بداحيته الفنية كمطرب، تميز في أغاني خاصة الأطفال والأغنيات الوطنية والدينية والعاطفية، لحنوا له كبار الملحنين كما محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي ومنير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي. شارك في مجموعة من الأفلام والمسلسلات، هما زوز أفلام ابن مين في المجتمع وللأبا فقط، وفي المسلسلات شارك في الطاووس، الكهف والوهم والحب والغفران وهي وغيرها. احنا باش نسمعوا له حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي، حاسب على يدي حاسب أحسن قلبي فيك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
3: محلاها محبه،
2: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. خلال جلسة استماع بمجلس الجهة والأقاليم، ناقشت مشروع المخطط المجالي للإقليم الخامس بمشروع مخطط التنمية والذي يضم تطاوين وجابس وقبلي ومدنين. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد أن مشروع المخطط بهذا الإقليم يتضمن بالخصوص توسيعة محطات تحلية مياه البحر بكل من الزارات وجربة وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان في قبلي وتهيئة وتجهيز ميناءي جرجيس وجابس وإرسال المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. هذا إضافة إلى مشروع مد السكك الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين وتأهيل المعبر الحدودي برأس جدير وإحداث منطقة تبادل حر في بن قردان. رسميا اطلاق مشروع فاطمة للابتكار الزراعي والتغير المناخي وحقوق الفلاحين في تونس من خلال تعاونيات النساء والتحالف الدولي بين الجامعات. المشروع يمتد سنة ويهدف اساسا الى تعزيز قدرات التعاونيات النسائية ودعم البحث العلمي التطبيقي ونقل المعارف وتشريع الادارة المستدامة للموارد الطبيعية، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجامعات والمنظمات المهنية في تونس وفلسطين واسبانيا. في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، شركة تونس الطرقات السيارة تعلن سيتم غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة، دعتهم إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محاول سيدي علي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير لمحول مطار فيضة. بدعم من البرنامج الأممي الإنمائي، ورشة وطنية تنظمها اليوم وزارة البيئة محورها صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، وذلك عبر تفعيل الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات بشكل مستدام في تونس. في لبنان، أمين عام حزب الله نعيم قاسم يقول: متمسكون بمسار إيران التفاوضي وسنبقى في الميدان حتى تحرير الأرض. ويؤكد: لا حل في لبنان إلا بالانسحاب الإسرائيلي مقابل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
6: تبدأ القصص.

0: الزغبي.
1: نختم هذه السهرة أصدقائي المستمعين مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم في أمل حياتي. أمل حياتي هي إنتاج سنة 1965، هي من ألحان محمد عبد الوهاب ومن كلمات أحمد شفيق كامل. غنيت في حفلة قصر النيل عام 65، في منزل جمال عبد الناصر عام 66، في قصر النيل ثانية 66، في حديقة الأزبكية في نفس السنة، وفي جامعة القاهرة أيضا، ثم حفلات أخرى في نفس السنة في قصر النيل، ثم في فرنسا في مسرح الأولمبيا عام 67، في المغرب في مسرح محمد الخامس عام 68، في لبنان في مسرح بعلبك عام 68، وفي ليبيا في بنغازي عام 69. اسمه أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش، يا أحلى غنوة اسمعها قلبي ولا تتنسيش. اسمعوا استمتعوا، اسمعوا لخير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: أنا أحنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس النواب يعقد صباح اليوم جلسة عامة تنظر في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. في اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية أمس بالجزائر، وزير الخارجية محمد علي النفط ونظيره الجزائري أحمد عطاف يؤكدان أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات المثيرة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية وفتح آفاق أرحب أمام مؤسسات البلدين للنفاذ المشترك للأسواق الإفريقية الواعدة. اليوم وغدا بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو بالعاصمة قمة تكنولوجية شبابية تركز على الابتكار والذكاء الاصطناعي وبناء مهارات المستقبل للشباب. معهد الصحافة وعلوم الإخبار يطلق مع بداية السنة الجامعية الجديدة ماجستيرين مهنيين جديدين في الاتصال السياسي والمؤسساتي وفي الصحافة الدولية. وفي العالم، مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، والخطوة تتطلب من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أكرم.
1: معنا أحنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ لطفي جويني آيات بينات من سورتي الملك والقلم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.

قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون

فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين

قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا

يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذر

وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم

0: وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ لطفي الجويني آيات بينات من سورتي الملك والقلم، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: أتمشى أبدا بين الرمل والزبد، إن المد سيمحو آثار قدمي وستذهب الريح بالزبد، أما البحر والشاطئ فيظلان إلى الأبد.
1: جبران خليل جبران. أيهما أسبق، البحر أم الموجة؟ هل الموجة امتدت حتى صارت بحرا، أم أن البحر هو الذي تحرك فصار موجة تلو موجة؟
0: إن الصيف والبحر ظل منذ القديم رمزا للجمال وللسلام وللصفاء وللأنس وللبهجة، فألهم كل منهما الإنسان بفيض من الأحاسيس وبدفق من التعبير، تجلت في الفنون منذ أن تعلم الإنسان الكلمات فصاغ منها شعرا، منذ أن أدرك تناسق الألوان والأشكال فجعل منها نقوشا ورسوما.

0: الصيف والبحر وما يسخران به من معاني الحياة قد أبدع فيهما الشاعر مصطفى خريف الذي يقول:
1: إيه حورية الموج إلي والعبي بين يدي، اسبحي واطوع باب اليم طي، لا تخافي منه شي، مغرم بالحسن من قبلي وقبلك، هذه الأمواج قد وافت لأجلك، تبتغي تقبيل رجلك.

0: نحن عندما نجلس إلى البحر نتأمل المد والجزر والأمواج تنساب أو تتسابق إلى الساحل، فإننا نغوص في عمق ذواتنا محاولين الإمساك بالأسلاك الخفية لنفوسنا، لعلنا نقدر من خلال حركة الجزر أن نقبض على سر هذا الوجود الذي يتغنى بالجمال والإجلال بما فيه من فيض نحو السكينة والإطمئنان.
1: إن البحر في الوحدة أنيس، وبعد التعب راحة، وعند التأمل مفتاح لعوالم البهجة والجمال. قال الشاعر إيليا أبو ماضي:
0: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري.
1: غير أن شاعر نور الدين صمود، وهو ابن البحر، يرى في علاقته بالبحر عوالم أخرى قد تراءت له من خلال معاشرته لمدينة قليبيا، تلك المدينة الساحلية من الشمال الشرقي لتونس.
0: سكن البحر أم ترى الموج نام بعدما طارد الصباح الظلام؟ صفو هذا البحر النؤوم عجيب، أهو صاح أم يستلذ المنام؟ ليتني سابح على الفلك أسري ذات ليل أسابق الأحلام.
1: فالبحر والأحلام والصيف والنسيم بعض من خصائص تبدل الفصول في تونس، تونس الأنس والياسمين. معاني البحر عند العرب.
0: البحر عند العرب رمز للمجهول ورمز للكرم والعظمة أيضا، فهو لديهم غريب وعجيب رغم أن الجزيرة العربية محاطة بالبحر. فالثقافة العربية القديمة ثقافة صحراء وبداوة أساسا. قيل لبعضهم وقد رأى البحر: ما أعجب ما رأيت من البحر؟ فقال: سلامتي منه. والبحر لدى الشعراء يذكر مرادفا للكرم. قال أحد الشعراء:
1: هو البحر إلا أنه عذب مورد، وذا عجب أن العذوبة في البحر. والبحر عندهم رمز للمقدرة. قال ابن رمي: ألا فرجه واخشه، إنه هو البحر فيه الغنى والغرق. أما المتنبي فضرب هذا المثل للبحر: قواصد كفور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية.

0: يقول المثل اليوناني: البحر يصل المناطق التي يفصل بينها. ويقول المثل الياباني في البحر: من يريد أن يتعلم الدعاء فليسافر في البحر.
1: وقد وقف بعض الشعراء الأندلسيين مودعا حبيبته التي سافرت بحرا فقال: لما رأيت السفينة منحدرا يبعد عن ناظري أحبائي، وقفت أبكي على سواحلها، فمن دموعي زيادة الماء.

0: قالوا في الصيف. من روسيا:
1: إذا نقر الصيف على الباب فإن الشتاء يهرب من مدخنة المدفأة. من الإسكيمو:
0: لا أصدق بكذا حتى أرى الصيف. من النيجر:
1: عند التوارق زينة الرجل بالسيف وزينة المطر في الصيف. من تركيا:
0: لا نتذكر نعيم الشتاء إلا في الصيف. من مدغشقر:
1: الزوارق تعود إلى المواني بدون أوامر القبطان في الصيف، ومحملة بالسمك من دون عمل البحارة. من الصين:
0: الصيف والشباب من أجمل الأحلام. من بريطانيا:
1: إذا كان الصيف للكسل فإن الشتاء للعمل. من السويد:
0: قلب بلا حب مثل السنة بلا صيف. من إسبانيا:
1: قلب العذراء يولد كل يوم في الصيف. من الهند:
0: أحب في الصيف وتزوج في الشتاء.

0: على ضفاف المتوسط.
1: البحر الأبيض المتوسط بحر جميل عجيب الجمال، ملهم للشعر، مؤجج للخيال. على ضفافه أينعت الفلسفة والحكمة، وفي مدنه تناغمت الأديان وتسامق العمران، وفي حدائقه وبساتينه تمازجت الفواكه والخضر والأزهار بشتى الأشكال والألوان والريحان.

البحر الأبيض المتوسط جنة الدنيا ومحور العالم إلى حدود هذا القرن من الزمان. على سواحله نشأت حضارات، وفي لجته تسبح ألذ الحيتان.

البحر الأبيض المتوسط زرقة ناصعة بفضل صفاء سمائه في الربيع والصيف، وهو صفرة تميل إلى الذهب عند شواطئه الجنوبية بفضل ملامسته للصحراء، وهو خضرة في شماله بفضل امتداد سلاسل الجبال هناك وما عليها من غابات. ثم هو يجمع بين ثلوج الشمال على قمم البيريني وبين واحات الصحراء العربية في جنوبه، وهو يجمع سحر الشرق عند الشروق وإيحاء الشمس عند الغروب إذ تسقط على ضفافه في الغرب، فهو حينئذ يشمل أجمل المشاهد على الأرض.

البحر الأبيض المتوسط لوحات متعددة الألوان، هو الزيتون وهو النخيل، وهو القموح والياسمين، وهو القرميد والمداخن، وهو السرول والسنديان. فهو ليس بحرا واحدا، بل بحور تفضي إليه ويفضي إليها، من مضيق طارق إلى البحر الأحمر، ومن البوسفور إلى مضيق ميسينا. إنه ليس حضارة بعينها، بل هو مجموع حضارات متراكبة، الواحدة فوق الأخرى، مجموع ثقافات متداخلة، الواحدة بجانب الأخرى.

البحر الأبيض المتوسط هو سفر وإبحار في الذاكرة الإنسانية القديمة، من آثار ما قبل التاريخ في قفصة وسردانيا إلى المدن الإغريقية، إلى الرومان وقرطاج عبر الفراعنة، إلى الأندلس وإسطنبول عبر الفلاسفة والأنبياء وأعراس البدو في السباسب، إلى أغاني الرعاة في الغابات وعلى إيقاع الطبول في قرقنة وجربة، إلى نقرات الفلامينغو في إسبانيا، إلى أوتار الكمانجة في البندقية، إلى أنغام المزامير في الأناضول. ذلك هو الإيقاع العجيب في البحر الأبيض المتوسط. الماء والنار، الثلج والرمل، الأنهار والسباخ، تلك هي الثنائيات القائمة على ضفافه من السمر إلى الشقر، ومن سقراط عند اليونان إلى كليوباترا على النيل. كلها ذكريات ما زالت نابضة متدفقة في البحر الأبيض المتوسط.

0: في وصف البحر والسفينة قال ابن عبد ربه: بحر يسير على بحر بجارية، للبحر حاملة بالبحر تحتمل، كأنها جبل على الماء منتقل، يا من رأى جبلا في الماء ينتقل.
1: وقال يوسف بن هارون أيضا: كأنها والماء ميدانها في الجو منقضة عقبان، ترى المقاذيف بأحنائها كأنما ترمي بنيران، لذاك تمشي مشي صاح فلو جاوز أمست شبه نشوان، كالأعين الحور مجاذيفها من حولها أشفار وأشفاني.

وصف الشاعر القرطبي المعروف بالطليق أسطول الموحدين قائلا: يرمي بهم ظهر طرف بطن سابحة، فالبر في شغل والبحر في صخب، وتعبر الماء منهم نار عادية يصلى بها عابد الأوثان والصلب.

وقال فيه أيضا الشاعر الأندلسي أبو عبد الله الرصافي: تسنم الفلك من شط المجازي وقد نودينا يا خبر أفلاك العلا سيري، لما تسابقنا في بحر الزقاق به تركنا شطيه في شك وتحيير. ذي المنشآت الجوار في أجرتها شكل الفدائر من سدل وتظفير، تخالها بين أيد من مجاذفها يغرفن في مثل ماء الورد مبخوري.

رأى أحدهم حسناء على دفة مركب فقال: وأعجبوا منها غادة في سفينة مكللة تصبو إليها المهاتف، إذا راعها موج من الماء تتقي بسكانها ما أنذرته العواصف. متى كانت الحسناء ربان مركب تصرف في يمنى يديه المجاذف.

وصف ابن الخطيب مهارة أحد الملاحين وخفة حركته قائلا: وبحري تلاعب في شريط وحي الفعل متصل الصموت، تدلى وارتقى وسما وأهوى وأعجب في التماسك والثبوت. وقلنا إن يكن بشرا سويا ففيه غريزة من عنكبوت.

كأنها وصبايا الماء تتبعها حورية البحر تسري في نواحيه، إذا أتت موجة علياء تقصدها تلوغ كالطيف بين الماء تعييه، وتختفي في هدير الموج غائبة حين تظهر حين في أقاصيه. يا أيها الماء رفقا بالتي خطرت على جناح العلا تسمو

0: فأظهر الفن بعضا من تألقه، وأظهر الحسن بعضا من تساميه. ما كان حسنك إلا لحن أغنية على كمان الهوى دوما أغنيه. صيفية الحسن غار الحسن من ألق على جبينك قد ألقى تهانيه. فلتنعمي بالهوى والسحر منعمة، فالخلد أنت وقد جلت معانيه.
1: قصيد حورية البحر، شعر كمال فرج.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحملي.
1: صدقت صدقت، قلت لي إنك اشتبهت من أشياء تجري في قبائل أوربة.
2: نعم نعم.
1: ألم يصل إلى سمعك في شأنها اسم ما؟ كسيلة مثلا أو ينفاق؟
2: لا.
1: حسنا يا شريح،
2: أمرك.
1: استنفر مزدلي إلى هنا في الحال.
2: أمرك.
1: وخذ قليلا من راحة، فإنك مدعو للمسير صبيحة غد.
2: سمعا وطاعة.

0: أهلا مزدلي. أهلا.
1: أهلا سيدي.
0: دعوتك وكان منتظرا أن أقدم.
1: هو ما لاحظت، سيما والمعسكر أخذ الأهبة لدهورك فيه.
0: يا مزدلي.
1: خيرا.
0: عندي أن القيروان على أبواب فتنة، هذا إن لم تكن اشتعلت بالفعل.
1: الله.
0: وعندي أشياء أخرى تجري قريبا من هنا حيث نحن الآن، إن صحت فهي لا تقل جسامة عن سابقتها، وقد كنت أنوي أن تستريحوا قليلا قبل أن تتابعوا مسيركم، ولأجل ما سمعت فإني أعدل عن هذا.
1: كيف؟
0: نعم أعدل عن هذا، فطوا الخيام وأعدوا للسير العاجل. مزدلي
1: سيدي،
0: سأتأخر هنا في 5000 من الرجال بما فيهم أنت، بينما يبادر باقي الجيش إلى القيروان، فجهزوا على هذا الأساس وليسرع السير، وإني لأرجو أن ألحق به وقد عادت الأمور إلى ما كانت عليه وإلى استقامتها الأولى.
1: كلامك مطاع أيها الأمير، ومع ذلك فإني أستأذنك في كلمة.
0: ما هي؟
1: لا تتخلف هنا في هذا العدد القليل من الرجال. نعم لا تتخلف في هذا العدد القليل، والرأي أن يبادر إلى القيروان أقل الجيش ويبقى معك أكثره، هذا إن كان من داعي لتأخرك هنا، خصوصا أنك ستفارق معظم جيشك في مكان هو موطن ذلك الهارب كسيلة.
0: صحيح يا مزدلي، إنما اعمل بما قلت لك، القيروان منطلق دعوتنا وكل شيء بعدها يهون إصلاحه.

0: ألا ترى شيئا جهة الغرب؟
1: أسراب طيور سود كبيرة تحلق، عقبان ونسور ربما. تحلق بين غدو ورواح كأنها مستطارة من شيء ما. ماذا يعني هذا؟
0: ماذا يعني؟ أسدج في شؤون حرفتك إلى هذا الحد؟
1: صدقني لست أفهم.
0: معذرة، هذه النسور إما أنها تطارد فرائسها أو تتبع جيشا ما طمعا في مخلفاته من الطعام والجتت. انظر، هي تعاود الكرة من جديد.
1: نعم نعم نعم.
0: ومن أجله علينا أن نلقي البصر صوبها بإمعان.
1: أتعني أنها ربما تتبع من يهموننا؟
0: سيتضح كل شيء. إنها تحوم دوارة ولا تبعد، والظن أن من تتبعه أو تطارده جد قريب.
1: نعم نعم، هذا واضح. انظر انظر، صدقت وحق الأجداد، ها هي خيول تظهر بين حافتي الجبلين. أمعن أمعن، رتل من خيل.
0: ألم أقول لك كان متوقعا هذا؟ والآن شد وثاق الفرس وكممه، ثم تمدد هنا، لا يلمحن أحد منك شعره. هيا.
1: وهو كذلك وهو كذلك.
0: راقب ما يمر حولك، صغيره وكبيره.
1: نعم نعم نعم.
0: وحينما يعبرون حولنا لاحظ ما إن كانوا يتخذون مسارا واحدا أم أن بعضهم يأخذ طرقا أخرى.
1: هو كذلك. هو
0: حذاري كذلك. حذاري أن تخطئ في شيء من هذا، لا فقد لا. تؤدي حياتك الثمن.
1: لا لا لا لا لا تخاف لا تخاف.

0: الأنفار قسيلة، تحية لك.
1: مرحبا.
0: وأنت يا عم ينفاق؟
2: أهلا ابني، أهلا.
1: قرب وأرح نفسك أولا، ثم لا تتعبني وأنا أسمع منك.
0: يكون ما تريد، يكون ما تريد. ها أنا ذا.
1: ماذا عندك؟
0: عندي أيها العم مسائل تساوي وزن ما في حظيرتك من عصاوة المعز.
1: جزاؤك قدر ما تستأهل على كل حال.
0: عندي نبأ رجوع جيش المسلمين.
1: أوه، بداية حسنة.
0: فأقول لك إن هذا الجيش على بعد ساعة من هنا من تهودة.
1: ولكن أواثق أنت؟
0: كيف لا، هذه أمور أعرف أن لا عذر في التقصير في التحقق منها. على كل إن نحو من 20,000 بين فرسان ومشاة تتبعهم قوافل محملة بالطعام والميرة قد دخلوا أرباد تهودة. لقد حطوا رحالهم في بعض أوديتها، حطوا الرحال ولم يضربوا الخيام، مما يعني أنهم متأهبون لمتابعة المسير بكرة غد. لقد وصلوا إلى هنا على المعهود منهم يقظة واحتراسا، يبتون الكشافة ويستطلعون كل سبيل طرقوه، وكانوا في وصولهم هذا من السرعة بما يبدو أنهم يطون الأرض ولا يسيرون فوقها. ثم اقتلعنا حجة شرود بهائم لنا فخالطناهم عند بعض أبار الماء، وها هنا يا عم كسيلة فهمنا أن الجيش العابر ليس كل جيش المسلمين، وأن كبراء رجاله بما فيهم عقبة قد تخلفوا في بلد ما، وهذا مبعث العجب. سألونا عن أحوال الناس هنا وشأنهم مع الدين الجديد، فأجبناهم بما ينتظر وأنت تدريه. أما عن وجهتهم فقد فهمنا أنها القروان.
1: وما أدراك أن الجيش ليس سائرا كله، وأن كبراءه ليسوا في صحبته؟
0: لقد حاربت في صفوفهم تحت إمرتك، وما كانت أمور كهذه لتفوتني. إن رجالا كعقبة أو شاكر أو حتى مزدلي لممن لا يسهل نسيانهم. أضف إلى ذلك أن في الجيش كل أعلامه المألوفة إلا ذلك العلم الضخم الأخضر المألوف أن يحادي عمامة ابن نافع.
1: أو يكفي هذا؟
0: ما عندي عليه مزيد.
1: حسنا حسنا، أفسح لي لحظة يا بني، أفسح.
0: سامعا أيها العم.
1: أترايا يا انفاق،
2: وماذا بعد؟ الانتظار الذي طال حال أن تجنى ثمرته، وحظا سعيدا يا كسيلة.
1: ولكن أما بقي في نفسك شيء مما سمعت؟
2: بقي ماذا؟ يبقى ماذا؟ والأهبات تامة والعدو على الأبواب.
1: إني لأسأل عما تعني قسمة جيشه على النحو الذي سمعت. هذا من رجل كعقبة لا يمكن أن يكون غير ذي مغزى.
2: بحق الأجداد، ضاع صداع الرأس هذا. هل لو جاء في جيشه الكامل كنت تتأخر عن التصدي له؟
1: هذا شيء، وما حدث شيء آخر. لو جاء بنفسه وفي جيشه الكامل لسارت الأمور على ما حسبنا لها، ثم لا خوف. حينئذ كان يلتقي الفريقان، فإما انتصرنا وانتهى كل شيء، وإما انهزمنا فجددنا القوة وتبعناه إلى تونس لنعاون من هناك في طحنه. ولكنه الآن قدم رجلا وأخر أخرى.
2: وما وجه التخوف في هذا؟
1: إنك لو تصديت للجيش العابر ما كان لك بد من معركة لاحقة مع الجزء الذي أبقى تحت قيادته، وفي هذا إنهاك لنا. أما إن تركته يمر فسيطحن أحلافنا في القيروان. هذه هي العقدة يا يرفاق.
2: والمخرج يا كسيلة؟
1: ما هو صعب لو كنا وحدنا من يواجهه. إنك قد تلجأ إلى هذه الخطة أو تلك، ولكن هل سترضي أحلافنا في القيروان وأحلافنا البيزنطيين؟ إن العدو واحد، وقد تعاهد كل فريق أن يسهم في سحقه بنصيب. والمشكل فيما حدث هو متى يبدأ هذا الفريق، ومتى يأتي الدور ذاك، وكيف تمضي كل هذه المراحل بالأناة اللازمة والثقة المتبادلة؟ فأنت تعلم أن الارتباك يهد أشد المحاربين شكيمة. وما أظن عقبة تدبر للشيء غير هذا
2: يا كسيلة.
1: نعم،
2: إن هذا الأمر جد، وقد بدأناه مع أحلافنا شروطا لا فوضى.
1: لا ريب.
2: حسنا، فلنرجع فيه إلى الشروط، إلى ما بدأنا بالاتفاق حوله. من تعهد بشيء فعليه أن يقوم به بقطع النظر عن كل تقديم أو تأخير حصل، أليس كذلك؟ إن شرطك الذي يحدد نصيبك في الحرب هو أن تتصدى لعقبة للجيش الذي يسير فيه عقبة نفسه، أيا كان الزمان والمكان. والفرصة حتى الآن لم تظهر فيه، وعليك أن تنتظرها. أما الجيش الذي يعبر الآن فشأنه مع أحلافنا لا معك، وتأمل هذا جيدا.
1: أصبت يا رفاق، أصبت، ولكن أتراهم يقبلون بهذا؟ لسوف يقولون إن جيش العدو مر أمام أنظار كسيلة ثم لم يحرك ساكنا.
2: هذا ليس شرطا عليك، ويوم يظهر عقبة أمامك لن تتأخر أو تطلب عون أحد. على كل، جرب أن توضح هذا، فما أظنهم يغفلون.
1: أرجو ذلك.
3: كنتم مع الحلقة 20 من مسلسل
4: عقبة بن نافع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. جلسة عامة برلمانية تنظر اليوم في مشروع قانون المصادقة على مخطط التنمية القادمة. ردا على سؤال برلماني كتابي، رئاسة الحكومة تؤكد الإجراءات العقارية والترتيبية تؤجل الإنجاز الفعلي لمشروع مترو صفاقس. في دراسة أعدتها وزارتا الداخلية والصحة، 1.73 مليار دينار الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس، والاستثمار في السلامة المرورية يخفض عدد الوفيات ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار من الخسائر خلال السنوات الثلاثين القادمة. وندوة صحفية لوزارة الداخلية اليوم حول الاستعدادات لتأمين الموسم الصيفي في إطار برنامج عطلة آمنة. بفارق يبلغ 10 درجات ارتفاع ملحوظ في الحرارة بداية من غد الجمعة في أغلب جهات البلاد. كل ثانية تفوت غابت نجم تموت، شعار حملة تحسيسية أطلقتها وزارة الفلاحة وتدعو إلى حماية الغابات وسرعة التبليغ عن الحرائق. افتتاح برنامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية لسنة 26 و2000، وتسادف 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية أوت القادمة. في العالم، ولليلة الثانية تواليا تجدد القصف الأمريكي على جنوب إيران، والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد عسكرية في الكويت والبحرين، وتحذيرات أمنية في قطر. في الأثناء، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مخاطبا واشنطن مضيق هرمز، لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات أمريكية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد إلى حرب جديدة مع طهران واسعة النطاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

في أول الحكاية بدأت الرحلة، ثم تلتها رحلة بعد رحلة، ثم انتهت الحكاية بانتهاء الرحلات. وبعد ذلك توارى زمن الأساطير، لكن البحر بقي موسوما بالسندباد، والسندباد ظل مقهورا بعشق البحر، وتوالى اهتمام الشعراء والكتاب بالبحر وبالسندباد، فرسموا لرحلاته صورا متناسقة تارة، ثم عادوا فرسموا لها صورا أخرى متناقضة ومتشحة بالغموض، حتى أن بعضهم يرجو من السندباد أن يعلم الأجيال القادمة أصول التعامل مع البحر وقواعد الاستفادة من علوم التجارة والعلاقات الإنسانية عبر تاريخها الطويل. يقول أحدهم: وكأنه يرى في السندباد رمز التفوق والنجاح، الآن وأنت على أهبة الرحيل خذ معك الصبي. الصبي الذي رأى تحت شجرة الدولب ومضة الضياء. ذات يوم عندما دو النفير ولمع السلاح والجياد متصببة العرق، تلمست مبللة الخطام ممدودة الرقاب أديم المياه الخضراء في الأحواض، أشجار الزيتون وقد علتها تجاعيد الإباء، الصخور ذات الحكمة حكمة الصمود والمقارعة، ودماء السفن في التراب نابضة بالحياة. هذه فرحة حيوية ونموذج ثري. الآن وأنت على أهبة الرحيل، الآن وقد أشرق الفجر، فجر يوم الحساب، الآن ولا أحد يدري من ذا الذي يقتل وكيف يموت، خذ معك الصبي الذي رأى الوميض تحت شجرة الدولب وعلمه كيف يدرس أحوال الشجر. هل هنا تنتهي الأعمال أو من هنا تبدأ؟ هل من هنا تبدأ أعمال البحر أم هنا تنتهي رحلات الضاربين في فجاج الأزرق الكبير بحثا عن الكيان؟

لا شيء فوق سلم الأمواج. البحر لم يعد مغرياً، والشطوط فارغة من فيضة الليل. لا شيء فوق سلم الأمواج، لا شيء. كل الطرق لفقدك فشلت. إلى أين أذهب الآن؟ إلى أين أذهب إذن؟ لماذا أنا هنا أصلاً؟ كان ثم ألق خفيف يشدنا إلى نفس المتاهة للحظة واحدة. سنفكر أننا في صحراء يسمونها المدينة. أنا خلف النهاية تماماً، أو في أول الرحلة بالضبط. سوف تلقين أسلحتك، إذ ليس للعطش رصيف. ليس ثمة استنامة أو راحة أو مأوى أو ملاذ. ليس لشوق الأسئلة ري، لأن العطش قائم دوما، متحيز دوما، لا يمكن أن يقر إلى رصيف. ومتاهة الحيرة، كما كتب علينا أن نعرف، متعددة المسالك التي لا تفضي إلى شيء غير ذاتها. فمن حيرة السؤال المصيري الذي يذهب إلى العمق ببساطة شديدة ونفاذ موجع، لماذا أنا هنا أصلاً؟ إلى دوران في نفس المتاهة يشده ولا يهديه نور خافت مخاتل، ألق خفيف مراوغ، يعود بالحائر السائل إلى نفس المتاهة في دورة لا بدء لها ولا انتهاء. هل هي وراء النهاية؟ وهل ثمة وراء النهاية نهاية؟ أم أنها في نقطة البدء فقط؟ هل في بداية نهايتي؟ هل من هنا تبدأ أعمال البحر؟ وهل يمكن أن يلوح شيء على سلم الأمواج وينتهي صخب الصمت الهادر في تجاويف الكيان؟

تزعم الأساطير أن فينوس إلهة الحب والجمال خلقت من رغوة الموج، وأن صدفة ناعمة قزحية الألوان قد كشفت عنها ذات يوم وهي تطفو على سواحل ليماسول القبرصية. ويقول العارفون بشؤون البحر إنها تكونت من عناصر الطهر والصفاء لتكون رمزا للحب والجمال والخير. ولا تزال ذاكرة الخلجان تحكي لشواطئ العبير حكايات العائدين مع المد بسلال المحاري واللؤلؤ والمرجان، أو حكايات الذين ألقوا بشباكهم في مدار العمق لاصطياد النجوم فعادت شباكهم خاوية. إن الذين رأوا شعاع الضياء وهم هاجعون في الظلال الداكنة تحت شجرة الدولب لا يثنيهم شيء عن ارتياد الآفاق البعيدة في انبساط البحر الواسع المديد، ولا يصدهم عائق عن الوصول إلى مكامن الأسرار والكنوز الكامنة في مملكة الماء التحتية التي يحفظها البحر لتقسم بين كل الذين يصح منهم العزم على مواجهة الشدائد وتذليل المعوقات ومراوغة الحيتان النهمة الشرسة التي لا ترضى بأن يكون خير هذا الوجود إلا لها. وما حكاية الشيخ والبحر لإرنست هيمينغوي إلا تأكيد لعزم الإنسان على تحقيق آماله ونيل حقه من عطاء الله الذي وهبه لكل الموجودات. وقد أثار هذا الطموح

خيال الإنسان، فرسم لنجاحه في تحقيق أمانيه خططا ذكية، واتخذ أساليب عديدة، منها ما أبدعها بالفكر، ومنها ما نفذها بالساعد. وكانت الأسطورة بدعة بارعة أذكى بها الأدباء والشعراء همة الباحثين عن عالم يتحقق فيه الخير للجميع، ويعم فيه الحب كل قلب، ويغمر فيه الجمال كل النفوس.

روح يا نشمة خمري دمعة نوح يا نشمة خمري

قديم الزمان شهد بحر إيجي مولد أسطورة ظلت نشيدا في فم الدهر، وأغرودة عشق وتشهن وعنفوان. هي أسطورة ملحمة وحكاية عشق ونمط لسلوك إنساني يأبى التقوقع في دهاليز الركود. إنها أسطورة صراع الرموز المحركة لدفة الحياة في ذهن شاعر تمرد على الحقائق الثابتة، فابتدع كونا من صنع خياله، وأرسى قواعد لوجود صاغه من فكره، وحرك الأشياء فيه برهيف إحساسه ومضاء ذكائه. إنه هوميروس ولا نزيد، إذ لو زدنا فنعتناه وأضفين عليه من صفات العبقرية والذكاء والتفوق لأفسدنا على أنفسنا نكهة الإحساس به. إذن فالتجريد به أولى، ويكفي أن نتوجه إليه وهو ثاون الآن في تجاويف الزمن الغابر بهذه المناجات التي صاغها دريني خشبة، وهو يفسر أحداث ملحمتي الإلياذة والأوديسة. نشيد الزمان وقصيدة الماضي وغناء السلف وحداء القافلة التي لا تفتأ تخب في بيداء الأزل إلى الواحة المفقودة في متاهة الأبد، ركبانها الآلهة وأبولو وكيوبيد وملؤها ولدانها المخلدون. أنشد يا هوميروس واملأ الأحقاب موسيقى ولا نهاية جمالا وسحرا، فالأرواح ضامئة والقلوب متعبة والإنسانية واجفة والآذان مكدودة من دوي العصر، فهي أبدا تحن إلى سكون الماضي. لن تسكت يا هوميروس، فالقيثارة الخالدة لا تزال بيديك، والقلوب هي القلوب، فدع أوتارها تملأ الدنيا رنينا، فقد أوسعتنا هذه الدنيا أنينا، ورنينك العذب أذهب لأنين الشاكين ولوعة الباكين. أنشد يا هوميروس يا شاعر الأحقاب الخالية، يا صدى الزمان القديم، يا أيها القيثارة المرنة في أنامل الأيام، أرسل من الأزل أنشودتك تملأ أسماع الأبد، واعصف مع الريح واهتف مع البلابل وتقبل تحيات المعجبين. أنشد يا هوميروس وظل في فم الأبد قيثارته المرنة ونايه المطرب وعوده الآن ونغمته الحلوة الحنون. أنشد يا شاعر العصر الخالي وحل في الأسماع موسيقى مدوية، وفي العيون دموعا جارية، وفي القلوب رحمة ومحبة، وانفح عرائس الشعر من لدنك سلطانا وحكمة وبيانا وسريرا وصولجانا. تغنى يا شاعر أولامب ولترسل من جنتك نغمة تنتظم الأفلاك ورنة تجلجل في الأفق وآهة تزلزل قلوب الجبارين.

لا شيء فوق سلم الأمواج. عندما هدأ البحر واستعاد لونه الأزرق الشفاف، لاح على ألواح البحر طيف ملك محارب، نفض يديه من مآسي الحرب، وهب مشتاقا إلى عشه الدافئ وعرشه الوهاج القائم في موطنه إيثاكا، أين كانت أليفته بينيلوب الوفية تنتظره وتشتاق إلى رؤياه. إلا أن هذا الملك الوهاج والمحارب العتيد الذي أبحر من طروادة ظل الطريق فضاع في فجاج البحر، وبضياعه أكمل هوميروس ملحمة الأوديسة في شقها الثاني، وهو الشق الوجداني والإنساني في علاقة الإنسان بالوجود وبمختلف الكائنات المتحركة فيه أو الساكنة. إنه أوديسيوس أو أوليس الذي من رحلته تكشفت جزر الدهشة والانبهار، وتجلت على صفحة الماء مكامن عرائس البحر وممالك سيدات الماء، وهن في عزلتهن المغرية بالتأمل واكتشاف المجهول. وبعثت جزيرة الحلم حيث يزهو نبات اللوتس المغري بالنسيان. ولقد تتبعنا خط سير أوليس على صفحات الأوديسة ورافقناه حتى انتهى إلى جزيرة جربة، ومن هناك وجهنا إليه وهو قابع في أطواء الزمن الغابر هذا النداء: أوليس يا راكب البحر العتيد، يا جواب الآفاق البعيدة، أوليس يا أيها العاشق والمعشوق، يا أيتها الرجولة المتفاقمة حتى الإعجاز، أوليس يا أيها المجد التائه في فجاج البحر العريض، يا أيتها الأسطورة التي صنعت جزيرة الحلم والنسيان، أوليس إني أناديك فهل تسمعني؟

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة من قسم الأخبار. جلسة عامة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. تحسن نتائج الشركات المدرجة بالبورصة بنسبة 7.2% لكامل سنة 2025 وفق ما أعلنته بورصة تونس. هيئة السلامة الصحية ووكالة تقييم المخاطر تدعوان إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان سلامة الأغذية والمأكولات من التسممات الغذائية. بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 15 بعد الزوال، وذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، ويمكنه لمستعمل الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات بداية من يوم غد الجمعة وإلى غاية الأسبوع المقبل مع ظهور الشهيلي خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران، وردنا سيكون دائما بـ20 ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. إيران تحذر واشنطن من رد قاس وتؤكد أن هرمز لن يفتح إلا وفق ترتيباتها. وإسرائيل تمنع أمين عام جامعة الدول العربية من زيارة الضفة الغربية في أول محطة خارجية له بعد توليه منصبه مطلع الشهر الجاري. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.
5: من الإذاعة الوطنية التونسية نصافحكم مستمعين الكرام بأحسن تحية. وبأحلى الكلام وأحلى الأنغام نستقبل وإياكم تباشير هذا اليوم الجديد الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع. قال أحد الفلاسفة: الواقع الأخلاقي لدى الإنسان هو وحده مجسم الحقيقة. مفهوم الأخلاق يعني الالتزام الكامل بمسار الخير. تمكن الأحلام من التسامح والتجاوز الضمني مع الآخرين، ومهما تكن الاختلافات المبدئية فإنها تسهم في التقارب.

كان نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام يوصي باصطناع البشاشة والرضا قائلاً: علموا وبشروا ويسروا ولا تنفروا. وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع صحبه وأهله بما يقتضي ذلك، فيتناول شؤون مجتمعه بأيسر الوجوه وأسلمها من التعقيد والتزمت، وبأقرب الوسائل إلى الإمكان العملي المطلق والمطمئن المتفق مع الجاذبية الأرضية. من معاني له أنه إشباع للغريزة الفنية، وهو من ثم شحن لحرارة النشاط ومدد لعزيمة الإقبال. أما الزينة فهي جميع أنواع الفنون التي تتطلب إتقاناً في العمل وتفنناً في التوليد والإخصاب وحذقاً ورهافة في الذوق.

قرطاج ذاكرة الماء والنار. لقد عرف أهالي صور في فينيقيا باعتبارهم من أكثر الملاحين مهارة، فهم يحذقون فنون البحر ولهم باع كبير في التجارة فيما وراء البحار، وهو نجاح يعلل غناهم المتزايد. فقد كانوا قبل الميلاد باثني عشر قرنا يملكون عديد المصارف على امتداد السواحل المتوسطية، وكانت أوتيك والمدينة التي لقبت فيما بعد بقرطاج تنتميان إلى منظومة السلالم البحرية، مثلما امتلكت روما بعد ذلك ما أسمته بالدرج.

لقد انبثقت أسطورة قرطاج شأنها شأن باقي الأساطير من قسط ملموس من الحقائق، ويدور ما يحتفظ به المؤرخون حول فرار الأميرة ديدون الموسومة بعليسا أيضا، وظفرها بموقع بحري متقدم جدا في عرض المتوسط الغربي سوف يغدو بسرعة مهدا لحضارة مزدهرة.

من شعر بشارة الخوري الذي تغنت به المطربة فيروز قوله: يا عاقد الحاجبين على الجبين اللجين، إن كنت تقصد قتلي قتلتني مرتين. الحياة حلم. الحياة حلم مسرحية من تأليف الكاتب الإسباني كالديرون، وتدور فكرة هذه المسرحية حول القضية الكبرى التي شغلت هذا الكاتب في معظم آثاره، ومآلها أن الحياة الإنسانية هي حلم، وأن كل ما في العالم ليس إلا وهما، ووجوده شبيه بوجود السراب، فالمشاعر كلها خداعة وكذلك الأفكار، فإنها محصل انفعالات وتربية متأتية من الخارج، لأن الفكرة لتكون صحيحة ولتفرض نفسها يجب أن تنبع من ضميرنا ومن عقلنا، وأن تكون ضرورة ذهنية حرة، وأن تؤدي في نهاية المطاف إلى تقريبنا من الكائن الخالد أي الخالق، وبهذا الشرط وحده نكون صانعي حياتنا الداخلية ونتحرر من كل عبودية.

ثلاثيات الفجر. ثلاثة يجب حفظها: اللسان والنفس والأعصاب. ثلاثة يجب اجتنابها: الشر والحسد والبغضاء. ثلاثة يجب التخلي عنها: الوشاية والتملق والكسل. ثلاثة مشرفة: الأمانة والاجتهاد والصدق. وثلاثة سارة: الجمال والتواضع والطهارة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله عز واقتدر، كل شيء عنده بقضاء وقدر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوفي أجر من صبر. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وخليله، جاهد في الله حق جهاده فصابر وصبر. مستمع الإذاعة الوطنية، أحباب رسول الله، خير الوصايا وصية خير البرايا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبها العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مستمع الإذاعة الوطنية، قد نهانا كتابنا العزيز في هذه الآيات البينات من الانسياق وراء كل ناعق وتصديق كل داعي مارق. فجاء الزجر الشديد والوعيد الأكيد في السنة والكتاب بسوء المصير والمآب لكل مشاء بالبهت مفتر كذاب. أحباب الحبيب محمد، ورسم سبحانه المنهج في تلقي الأخبار، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أحبابنا الكرام، فأي وعيد أو تهديد أشد من هذا الوعيد؟ وأي تحذير من نقل الكلام دون تثبت أبلغ من هذا التحذير؟ فالإشاعات مستمعي الأكارم والأكاذيب والتفتين سبب رئيسي في تفكك العلاقات الأسرية والاجتماعية وهتك لوحدة المجتمع وللأخوة الدينية. أحباب الحبيب، أنار الله قلوبكم بالفهم والعلم. لم يسلم نبي ولا تقي ولا ولي، حتى الأنبياء عباد الله اتهموا ونالت منهم الإشاعات. هذا عيسى عليه السلام تشكك الشائعات في أمه وتتهمها في عرضها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وهذا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، نالت منه الإشاعات وتكلم في عرضه وشرفه. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى بالشائعات ويقال عنه ساحر ومجنون وكذاب وكاهن، ثم تبلغ بهم درجة النفاق لصنع الأراجيف واختلاق الأكاذيب للنيل من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في عرضه في حادثة مشهورة هي حادثة الإفك. تلك الحادثة كشفت عن شناعة الشائعات التي مست بيت النبوة الطاهر. المهم في هذه القصة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعين الأكارم، لما رأى المنافقون وعلى رأسهم ابن سلول مجيء صفوان رضي الله عنه ومعه السيدة عائشة رضي الله عنها، أشاعوا في الناس ما أشاعوه وتلقفته الألسن. قال، أي ابن سلول: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. كثر الكلام وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذيت السيدة عائشة رضي الله عنها، وأوذي الصديق رضي الله عنه، وانقطع الوحي فترة، ثم نزل القرآن مبرئا زوجة الحبيب محمد. قال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أي عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رئيس المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو اللي نزلت فيه هذه الآية والتي فيها تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذه الإشاعات وهذا الكلام، هذا الإرشاد هو إرشاد عام لجميع الناس. قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن المؤمنون الخير في بعضهم البعض والسلامة مما رموا به من هذه الأقوال التي هي أقوال غير صحيحة، وقالوا: سبحانك هذا إفك مبين، أي كذب وبهت، وجب عند سماعه تكذيب القائل وتبرئة المؤمن. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو كان متيقنا من الفعل ليس له أن يتكلم فيه بغير شهود، ولو تكلم مع اليقين فهو كاذب عند الله. اسمع لرسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول تعظيما لحرمة عرض المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما رأيت أحدا تكلم في الناس إلا سقط. ثم يواصل القرآن الكريم تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها وعتاب المؤمنين وتوجيههم بالأمر الحكيم. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. أي هذا الكلام الذي خضتم فيه من أمر الإفك ومن اتهام السيدة عائشة والذي تنقلتموه بينكم هو أمر عظيم عند المولى سبحانه وتعالى، إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي أيها الأحبة المستمعين في الأصل يكون بالأذن ثم بالعقل والتدبر، ولكن الذين يخوضون مع الخائضين ويتلقون الإشاعات، المولى سبحانه وتعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم، أي يتلقونه باللسان دون تثبت، يسمع يعيد نفس الكلام أو يزيد عليه دون تثبت فيه، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. هذا الأمر ما هوش هين عند المولى سبحانه وتعالى، هذا الكلام تلقونه في الناس وفيه مس العرض والتكلم في نساء المؤمنين وبنات المسلمين، ولكنه عند الله أمر عظيم. مستمعين الأفاضل، هذا سبب من أسباب تفكك الأسر والمجتمعات وزيادة نسب الطلاق والعنف الزوجي والعنف الأسري، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية
4: محلاها محبة.
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. جلسة عامة مرتقبة اليوم بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. 1.73 مليار دينار هي الكلفة الاقتصادية لحاولة المرور في تونس وفق أحدث دراسة للمصدر الوطني لسلامة المرور. انطلاق أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت القادم حسب وزارة التجهيز. بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 15 بعد الزوال، وذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، ويمكن لمستعمل الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار انفيضة. في اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية أمس بالجزائر، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف يؤكدان خاصة على فتح أفاق أرحب أمام المؤسسات البلدين للنفاذ المشترك للأسواق الإفريقية الواعدة. في العالم، مقتل 3 إيرانيين وإصابة آخرين إثر الهجوم الأمريكي على موقع في محيط الأهواز. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية على إيران بعد استهداف نحو 90 هدفاً. الحرس الثوري الإيراني يتوعد باستهداف قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها ضد طهران. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد قبل استئناف جولة أخرى من المفاوضات. والولايات المتحدة تعلن البدء في إجراءات رفع اسم سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد ساعات قليلة من لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع أمس. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

صباح الخير مستمعينا، صباح النور مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. حاضرين معنا مش ننطلقوا في نهار جديد، نحن جاهزين. أنا هوني فريق كامل قام بكري لأجلكم مش يبدأ معكم نهار الخميس 9 جويلية 2026، 24 محرم 1448. هذه الإذاعة الوطنية التونسية، هذا برنامجنا يأمنوا اليوم مقدم الكونسوليت محمد الغول، في الإخراج الإذاعي معنا عبد اللطيف الوسلاتي، في تنسيق فقرات لقانا، ومعنا سمية زواوي توصلكم هي صوتنا وصورتنا على محاملنا الرقمية. معنا زيد انتوما متأكدين اللي تسمعوا فينا من برشا بلايس وين ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله نهارنا للناس الكل مبروك، إن شاء الله نهار محمل بالأخبار الإيجابية وبالطاقة الباهية وبالنجاحات وبالرزق والقسم، وخاصة خاصة بالصحة للجميع. باش نبدأ ديما بصوت جلمة من خليكم معاه في الإنشاد الديني، ومن بعد نرجع ونسمع معاكم أكيد دعوة اللي من غيرها ما يبداش نهارنا، دعوة خير على موجتنا، موجة إذاعتكم، إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر، ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من

0: يومكم سعيد مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. أنتم اللي اخترتوا موجتنا مش يبدأ معانا نهار إن شاء الله نهار مبروك على الجميع. إن شاء الله نهار رب يحفظنا فيه ويسعدنا ويوفقنا وينور دربنا, وإن شاء الله كل خطوة من خطواتنا تكون موفقة نحن الكل اللي هنا في الأستوديو وأيضا اللي يسمعوا فينا. اليوم الخميس 9 جويلية 2026, شروق الشمس في تونس كان في 5:08, غروبها في 7:41. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم, صلاة الصبح كانت في 3:18, صلاة الظهر منتصف النهار 31, صلاة العصر اليوم 4:16, صلاة المغرب 7:43, وصلاة العشاء 9:31. تقبل الله صلاتكم جميعا مع كل صلواتنا أكيد دعواتنا اللي إن شاء الله تكون مستجابة, منها دعوتنا لكم كما كل صباح هذه دعوة خير.
1: دعوة خير
2: الله لي خليها بي ويبعد كل سوء علي. الله يعطيك اللي يرضيك ويحبب خلقه فيك, يعطيك المال والرزق الحلال وصحبة الرجال اللي معاهم العشرة طوال.
1: دعوة خير.

0: سعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: مع الفريق الكل زيدة ومعكم أنتم أغلى مستمعين، إن شاء الله نهاركم زين. 6:23 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. الطقس اليوم الخميس 9 جويلية كيفاش مش يكون؟ مش يكون سخون مع ظهور الشيلي. طقسنا اليوم الحرارة فيه بين 34 و 38 درجة، بالمناطق الساحلية بالمرتفعات بين 38 و 42 درجة، ببقية جهتنا في أقصى الجنوب نجم نوصل 42 درجة مع ظهور الشيلي. اللي يسأل على البحر، البحر محليا مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية سواحلنا، لأنه فما ريح اليوم تكون قوية نسبيا بسواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهتنا. مع ذلك طقسنا صافي وصيفي زيدا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم 7:30. ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة جوية مفصلة. أما توا حوشنا مش يسمعكم سي الغول، تفضل سي محمد.

0: الأولى.
1: سواء كنت في البحر ولا في طريقكم للبحر وإلا في أي شبر من الجمهورية التونسية من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها ولا كنت خارج تونس وين ما يوصلكم صوتنا، مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اللي يميز اليوم في بلادنا من الأحداث وأبرز الأحداث، جلسة عامة اليوم الخميس 9 جويلية 2026 في مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون عدد 42 لسنة 2026، نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030. الجلسة العامة هذه تكون في قاعة الجلسات وتنطلق في 10:30 صباحا، يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون مخطط التنمية اللي يرسم خريطة الطريق بالنسبة لبلادنا للخمس سنوات القادمة. فهذا من أبرز الأحداث في تونس اليوم. بعد نرجع على أحداث أخرى ونعطيكم فكرة على المواضيع والفقرات والضيوف اللي مش يكونوا معنا من توا للتسعة متاع الصباح. متابعة طيبة إذا قررتم مش تكملوا معنا وتسمعونا.

إن شاء الله تتحقق متعة وفائدة الاستماع من خلال متابعتكم لينا وتتعدى صبحية مزينة مع الفريق الكل. شنو حضرنا لكم من توا للتسعة متاع الصباح؟ مجموعة من الفقرات، أولها ديما أخبار البلاد والمستجدات بين البارح واليوم، فيها كوكتيل فيروز اللي هو حاجة قارة في برنامجنا، فما مستمعة عملت ملاحظة قالت علاش ديما فيروز هذايا بطلب من الجماهير، كيما علاش ديما جلمام، خاطر مستمعينا استنسوا ونهار اللي نقص شوية في فيروز ولا جلمام يتغش شو علينا، فهمت عليش؟ دونك حفظنا على الحاجات اللي انتم تحبوهم، وعلى ذكر انتم تحبوهم اي ملاحظات ولا اقتراحات ديما مرحبا بكم بملاحظاتكم على كل المنصات الرقمية متاعنا على 71 844 404، وحتى اللي تبعثوه لي في الخاص شكرا لكم زيدا. بيه نكملوا ساعة ذي بفيروز، بعد نمشي ونشط اخبار السبعة، فيها كل المستجدات على المستوى الوطني والعالمي. بعد اخبار السبعة نرجع اليوم لفقرة السلامة المعلوماتية، هذه فقرة قارة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نحكي اليوم على عروض تحايل ومغالطة تصير خلال العطلة الصيفية. علاش خلال العطلة الصيفية؟ أتتفهموا تعرفوا بعد السبعة، لأنه هي مربوطة أصلا بالعطلة، فيلزم نردوا بالنا من اللي نراوه من عروض موجودة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي. السبعة ونص ناخذوا النشرة الجوية، الطقس وأحواله بكل التفاصيل، ومن بعد نرجعوا لمركز أعمال صفاقس. مركز أعمال صفاقس يفتح أبوابه للتونسيين بالخارج لدعم الاستثمار ومرافقة المشاريع طيلة فصل الصيف. كيفاش مش تكون الحكاية؟ هذا نعرفوه في 47 دقيقة. 57 دقيقة الفلاش سبور وكل المستجدات الرياضية. بعد موجز 8 نرجو بضيوفنا ضيف المتينة للأول اليوم سي مراد بالحسن، هو مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. نحكيه اليوم على الدبلوماسيه الاقتصاديه وايضا الثقافيه، اليوم كيفاش نروجوا لتونس بالخارج، شنو الاستراتيجيات نتاعنا، شنو المشاريع نتاعنا، كيفاش قاعدين نخدموا في المجال هذايا. من بعد نمشيوا لهيئه السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، عندها ما تقول لنا مع فصل الصيف تقييم للمخاطر ودعوه الى اخذ جمله من التدابير والاحتياطات، خاصه انه تم تسجيل 22 بؤر تسمم غذائي جماعي. لطف على الجميع، هذا موضوع نحكي فيه 8:30. تفقدش عجالي كرهبتك مع الصيف والمشي والجاي والتحويس والتنقلات. اليوم في الفقرة الخاصة بسلامة الطرقات مع خبير السلامة المرورية عماد الطويل، نحكيه على العجل، عجلة السيارة كيفاش نفطن اللي هي يلزمها تتبدل، شنو ربما النصائح اللي نجم قدموها، من عند شكون نشريها، هل أنه يكفي أني ناخذ واحدة مستعملة ونبدل الكيلي بغاذيك بتاع الكهرباء، كيفاش يتعمل بالعجالي، أنا هما اللي نبدلوهم لولانين، العجالي القدامين ولا العجالي التالانين، وبرشا أسئلة نفيدوكم في حدود 48 دقيقة من توا للتسعة. ميلة متابعة طيبة، برشا أغاني يحضرهم لنا اليوم أمين الشبلي، وفي رئاسة التحرير رانيا بوتوريا. بقوا معنا متابعة طيبة. 6:44 للي يسأل على الوقت، اللي يخمم ما تخممش، توكل على ربي وخليها على الله، على خاطر ما نعرفوش شنو اللي كتبنا، المهم العزيمة اليقين بالله، وخاصة انه تكون نيتك صافية وتنطلق انطلاقة طيبة للجميع. خليها على الله هاي الغناية اللي مش نسمعها توا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: مرحبا على موجات إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية. إلى مستعملي طريق السيارة A1، الطريق هذية اللي فيها أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه في محطة الاستخلاص بهرقلة كعليش، شركة تونس لطرقات السيارات تعلمنا اللي محطة الدخول مشيرة هذيك مش يتم غلق المحول متاع الخروج في اتجاه مدينة هرقلة. هذا مش يكون بداية من اليوم الخميس 9 جويلية 2026، مدة الأشغال تكون نهارين من 7 متاع الصباح حتى المثلاثة متاع العشية. لتفادي أي إزعاج مستعملي الطريق هذيك ينجموا اللي ماشيين لمدينة هرقلة والمناطق المجاورة ينجموا يعتمدوا أحد المسالك اللي خصوها مش نتعدي من غادي ونوصلوا لهرقلة. عندكم يا إما محاول سيدي بوعلي وإلا محاول حمام سوسة، وإلا تنجموا تواصلوا السير نحو محاول مطار نفيضة. هذا يكون انطلاقا من اليوم الخميس ويمتد اليوم وغدوة من 7 متاع الصباح المطلثة متاع العشية، على خاطر فما أشغال على مستوى محطة الدخول متاع هرقلة على طريق السيارة A1. وين ما كنتوا على أي طريق من طرقاتنا، طريق السلامة لكم. هذا صوت فيروز يونسكم انتوما في الثنية، ولا انتوما في الخدمة، ولا انتوما في الدار، ولا مازلتوا كيف فقتوا توا، ولا في عطلة في البحر. هذا صوت هيوصلنا للسبعة، الموعد متاع نشرة أخبارنا يقدم لنا اليوم شهاب الحجلي. ويبقوا معنا، نرجعوا بعد نشرة الأخبار.

0: الدكتور حكيم.
1: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادا من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة لأولاد الصغار.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
8: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يستعرض لدى استقباله رئيسة الحكومة عددا من الأحداث المتواترة للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع. مجلس نواب الشعب يتداول اليوم بشأن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية لسنة 2026. وفي العالم، ضربات أمريكية جديدة على إيران، والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد سواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، عضو لجنة المالية بالبرلمان عصام شوشان.
9: أهم ما جاء في هذا المشروع والتقرير الموحد للمختلف اللجان، خمسة توصيات كبرى هي تطوير منظومة الصفقات العمومية والإشكاليات المتعلقة بهذه المنظومة والمشاريع المعطلة جراء هذه المنظومة. ثانيا، التحول الرقمي الأهمية القصوى. ثالثا، اعتماد منهجية واضحة لترتيب المشاريع العمومية، لأن نعرف من مختلف المشاريع اللي اقترحتها الوزارة ولما أكثر من 9000 مشروع، قلنا علاش لا أن نمشيه في الترتيب المشاريع اللي هي عندها أهمية خاصة في المناطق الداخلية والقطاعات اللي عندها أولوية. رابعا، حوكمة تنفيذ المشاريع العمومية. وأخيرا، هو أنه تطابق النصوص التشريعية الموكولة على عهد مجلس نواب الشعب مع تنفيذ المشاريع. يجب أن تكون النصوص التشريعية متطابقة مع ما يتطلبه مخطط التنمية.
8: 1.73 مليار هي الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس، وفق أحدث دراسات تم تقديمها أمس خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور.
10: دراسة قمنا بها لسنة 2023 تظهر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تقريبا 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل قرابة 10,000 بين وفاة وبين، وهذه خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة، تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المترجلين ومستعملي الدراجات النارية وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحادث خاصة في النجدة وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية. هذا كله يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 حالة وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
8: افتتحت برامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية للسنة الحالية والتي تستهدف 179,000 شاب من مختلف جهات الجمهورية. برنامج الافتتاح تضمن عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة لهذه السنة ومختلف محاورها وأهدافها. مدير عام الشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى.
11: يشتغل أساسا عن ثلاثة محاور كبرى. المحور الأول هو الفقرات فيها بعد اجتماعي، بعد إدماج اجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوطها الكبرى يتنفذ كل مراكز الأنشطة الصيفية، وكذلك صرنا معنا نشاط صيفي جديد الحقيقة هو مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر، وسينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف من أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية في الاستمتاع.
8: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 بالمركب الشبابي بمنوبة تزامن مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي. منسقة البرنامج الوطني للروبوتيك دورة 2026 خولة العبدلي.
12: دورة هذه الأولى هي فتح أفاق، احنا توا في عهد التكنولوجيا والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، باش نتعاون مع 24 ولاية، تكون في كل ولاية نواة نتاع روبوتيك، يكون الشباب فيها هو الفاعل، هو المتعلم، هو يصنع حاجات في كل المجالات اللي تنفع باش يكون فيها الشاب كرياتور في مجال.
8: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشهيل، وفق ما أفاد للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري.
13: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت والأحد 12 جويلية 2026، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية تتراوح بين 34 و39 درجة. أيضا من المنتظر تتواصل حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي في بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية.
8: في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة أنه سيتم غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. ودعت الشركة مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة. في اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية أمس بالجزائر، أكد وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية وفتح آفاق أرحب أمام مؤسسات البلدين للنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة. وتم في اختتام لجنة المتابعة التوقيع على محضر الاجتماع واعتماد خريطة طريق ضبطت رزنامة الاستحقاقات الثنائية في مختلف القطاعات. وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله أمس وزير الخارجية محمد علي النفطي ضرورة أن تعكس مخرجات لجنة المتابعة مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: أهلا بكم من جديد. شن الجيش الأمريكي مع منتصف الليلة البارحة ضربات جديدة على إيران بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع طهران قد انتهى. ووفق وسائل إعلام إيرانية فقد طالت الضربات مدنا عدة جنوبي إيران من بينها بندر عباس وسيريك وأبو شهر، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي نحو 10 انفجارات في تشبهر وكنارك جنوب شرقي إيران، كما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة تشبهر. وفي تعليقه على القصف الأمريكي الجديد هدد الرئيس الأمريكي بأن ضربات بلاده لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. في المقابل وفي أول رد إيراني رسمي على الضربات الأمريكية، قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة، قال إن الولايات المتحدة استهدفت منشآت جنوب إيران في بوشهر وعدد من الجزر، مضيفا بأنها بذلك انتهكت ميثاق الأمم المتحدة، وموضحا أن الهجمات الأمريكية تعد بمثابة انتهاك جوهري للبند الأول من مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. عسكريا أفادت وكالة فارس بأن ما وصفته بمقذوفات معادة أصابت جسرا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة أقلا بمحافظة غلستان شمالي إيران. وإثر ذلك هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه سيرد بشكل ساحق على استهداف الجسر، مؤكدا ألا خسائر بشرية جراء هذا الاستهداف. وكان موقع نور نيوز الإيراني نقل عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما واسع النطاق على قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا محمد الغول، ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يستعرض لدى استقباله رئيسة الحكومة عددا من الأحداث المتواترة للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع. مجلس نواب الشعب يتداول اليوم بشأن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة على إيران، والحرس الثوري يتوعد برد ساحق. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
14: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
16: الإذاعة الوطنية،
17: متعة الاستماع.

صديق المستمع يوم سعيد نصافحك به في الشارع في المنزل في السوق في الطريق أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: مرحبا بكم في داركم في إذاعتكم دار الإذاعة، الإذاعة الوطنية التونسية، في برنامج يوم سعيد. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أنتم اللي فقدوا توا ونجدوا تحية اللي يقوموا بكري ويبدأوا معانا منذ الانطلاقة منذ السادسة صباحا. إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير. نمشيوا الفقرة قارة من فقراتنا، فقرة السلامة السيبرنية. ميسالش محمد الغول، ما لقيتش الومضة. ميسالش في فقرة السلامة السيبرنية. نحكي اليوم على عروض وهمية جينا خاصة في فصل الصيف. هي عروض مغرية جدا. شنو فيها؟ هذا اللي مش نعرفوه من عند سي محمد علي بن مبروك. هو يعطينا فكرة على مختلف العروض، على كيفاش نتفطنوا، خاصة اللي هذية تحيل ماهوش صحيح، هي فخاخ إلكترونية. سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. يومك سعيد سي محمد.
3: أهلا صباح بك. الفل والياسمين لكل السادة المستمعين.
2: نهارك أسعد الأيام ومرحبا بك. فخاخ إلكترونية تجي مع الصيف.
3: أكيد جدا، نعرف فصل الصيف والطوارئ المواطنين باش يحاولوا معناتها يلوجوا على وين باش يقضيوا العطلة الصيفية نتاعهم، سواء معناتها عن طريق الحاجة في نزل أو احنا زيارة مناطق طبيعية. هنا حابين نستغلوا الفرصة هذه باش ننبهوهم أنه فما باعتماد الذكاء الاصطناعي، وما أدركنا الذكاء الاصطناعي، إنشاء مواقع وهمية سواء تنتحل شخصية نزول أو نحن مناطق سياحية، تنتحل مواقع معناتها هذه يلزمنا نتأكدوا من مصداقيتها قبل ما نتفاعلوا معها ونعطيوا معطياتنا الشخصية ومعطياتنا البنكية للحجز أو الاستفادة من خدماتها.
2: معناها عمليات التحايل هذه تجي في شكل سيت ويب، موقع ويب، وإلا تجي في شكل بيبليسيتي وكأنها إشهار لمناطق معينة وإلا لنزول معينة مخدومة بالذكاء الاصطناعي تعرضنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا كيفاش معني؟
3: كما قلت انت، ونضيفه انه فما حتى صفحات فيسبوك وهمية فيها صور وفيها تفاعلات
2: زيادة وهي بالذكاء الاصطناعي،
3: كلها مصنوعة، حتى التفاعلات مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.
2: وكيفاش نتفطنوا لها؟
3: ديما نحاولوا نلوجوا على المصدر من مصادر مختلفة. معناتها السيدة اللي عمل الباج ولا اسم البلاصة ولا اسم النزول ديما نثبتوا عن طريق المصداقية متاعه خلال محرك

0: في البحث كما جوجل ولا بينج، ديما نسلوا معناتها على المصداقيه نتاعو. فما حتى شكون تو في السياحه البديله ينجم يصنع لك صور يقول لك فما بلاصه في منطقه في غابه ولا في جبل ولا كذا، وبعد تلقى الكلام نتاعو مش صحيح ولا الصور نتاعو اصلا مش صحيح، تلقى الصور حاجه على ارض الواقع تلقى حاجه اخرى.
1: ونتصور هما حاطين زيد الطريقة للدفع، يوريوك الصور المغرية الجميلة، يعطيوك سعر زيد مغري أرخص من اللي تشوفه في مواقع أخرى، ويقول لك معناها البقاع محدودة، تحب من توا تحجز أدخل على الرابط كذا، يطلب معطيات شخصية، يطلب بيانات. عندكم أمثلة ملموسة؟ جاتكم إشعارات في الشأن هذية للوكالة؟
0: أكيد جدا، ديما المواضيع نتاعنا من خلال إشعارات تجينا للوكالة، وننبهوا المواطنين في المنطقة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي نتاعنا ولا في من خلال مداخلاتنا عن طريق وسائل الإعلام كيما الفقرة دي القارة.
1: فما شكون دفع مش ياخذ مثلا بيت في نزل ولا دار للكري، وإلا يمشي الرحلة من الرحلات وحصل ودفع بالبطاقة متاعه البنكية؟
0: اي فما شكون حصل ودفع، فما حتى مش يقولوا احنا يدفع فلوس الكل، يقولوا مثلا ادفع عربون وبعد كي تخلص كمل خلص البقية يدفع العربون متاعه، بعد يمشي ما يلقى شيء ولا ما يلقاش الخدمة اللي كيما موجودة معناتها في الصور وفي المواقع الوهمية ولا صفحات الفيسبوك الوهمية.
1: وكي جاتكم الإشعارات هذه من بعد بدأ البحث كيفاش تحال على السلطة الأمنية المختصة؟ القينا خيط، تفطلنا شكون هما من تونس من خارج تونس؟
0: أكيد هو الطاولة باش يتعرض للتحية اللي يمشي بطباعة للسلطة الأمنية المختصة، وبعد يتم معناتها القضية معناتها المشكلة تحال إلى القضاء ويتم البحث شكون معناتها وراء عمليه معناتها المواقع المتحايله صفحات الفيسبوك المتحايله. وهو المشكله انه الذكاء الاصطناعي يعاونهم برشا بانهم يعملوا مواقع ذي بصفه طريقه ديناميكيه، معناتها نقولوا احنا تحجز الموقع من بلاصه يطلع لكم من بلاصه اخرى. وسيرتو المواقع ذي تظل يتم ايوائها في دول اجنبيه. معناتها هنا حتى في التحقق من شكون معناتها قام بإنشاء الموقع، لأن فما تضارب نتاع قوانين، شنو القانون اللي يمشي؟ القانون
1: التونسي ولا القانون نتاع البلاد اللي فيها
0: الأجنبي؟ نولي نتعاملوا مع المسألة عن طريق معناتها الوسائل الدبلوماسية إلى غير ذلك.
1: النصيحة اللي نختموا بها ديما معاك سي محمد علي بن مبروك، شنو ننصحوا الناس باش ما يقعوش في الفخاخ هذية، مش ما تغريهمش هذه العروض؟
0: لهنا فما كلمة نجم نقولها، أنه المحتال ديما يراهن على التسرع نتاع الضحية نتاعه، إذا تحصل يتم إغراء وتتسرع وتتفاعل مع المواقع الوهمية هذه، بينما في السلام السيبرانية تعتمد على اليقظة والتثبت قبل ما نتفاعلوا مع المواقع دي. ديما واحد يكون يقظ وديما يثبت قبل ما يتفاعل مع المواقع، سيرتو إذا فما معطيات شخصية أو معطيات بنكية للمواطن.
1: ردوا بالكم ملا أكل عروض اللي تعرضكم وانتوما تتصفحوا في الانترنت على أماكن جميلة، على ديار للكري بأسعار تبدو خيالية، على وتلة يقول لك آخر فرصة وآخر مكان واليوم آخر نهار في العرض، وتدخل وتحط معطياتك، تحط خاصة الكارت بانكير متاعك، راهي مغالطات تصير خلال فصل الصيف عن طريق الذكاء الاصطناعي كما كنا نسمعه. فردوا بالكم وتريثوا في أي حاجة تروها ثبتوا ميسالش، إن شاء الله عطلة طيبة للي في عطلة. شكرا لك سي محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
2: عفو. هكا بدينا
3: يوم جديد يوم سعيد
2: وعمر عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي
5: اليوم مع نبيل عبيد.
6: نبيل عبيد
2: يوم سعيد تسمع جديد.
7: الإذاعة الوطنية
2: متعة الاستماع. تسمعوا
6: برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
7: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، معانا اليوم الصباح أنيس الساتوري. صباح النور أنيس.
8: صباح الفل والياسمين مدام نبيلة، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
1: شكرا ليك، إن شاء الله نهارك أسعد ليام، نهار صيفي بامتياز ودرجات حرارة مرتفعة. من عندك أنت أكثر معطيات وتفاصيل.
8: صحيح، هي كما أشرت سيادتك، العنصر الأبرز والأهم اليوم وحتى الأيام القادمة هي درجات الحرارة المرتفعة. كنا في الحقيقة أصدرنا يوم أمس نشرة متابعة بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، وننتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة اليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة التأسح على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، تكون من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بالسواحل الشمال الشرقي، يكون حتى محليا مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح اليوم القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتونس العاصمة، يوم أمس سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 39 درجة. يوم الغد الجمعة يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، باش يبدأ تأثير واضح يعني التيارات الجنوبية الحارة اللي باش تخلي درجة الحرارة تتواصل يوم الغد مرتفعة، ممكن حتى نسجلوا 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. البحر يوم الغد قليل الاضطراب فمتموج، ثم يومي السبت والأحد هذوما النهارين اللي نحكيوا عليهم مش تكون فيهم درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ. أيضا فما إمكانية يومي السبت والأحد لظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار. يوم السبت البحر مضطرب حتى يكون محليا شديد الاضطراب بسواحل الشمال الشرقي، ثم يرجع من متموج بالسواحل الشمالية إلى هادئ فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية. هذا طقسنا مدام نبيلة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: بالله يقبل، إلى اللقاء مدامك معنا. الطقس سخون من اليوم حتى النهار الأحد، درجة حرارة مرتفعة، بعد فما ترتيحة اللي قريته حسب بعض المعطيات اللي قاعدة تنشر من صفحات من هنا وهناك. ديما نحب ناخذ المعلومة من عندكم انتوما، هل أنه صحيح مش نتفرهدوا نهارين ثلاثة وتجينا موجة حر قوية نهار 16 جويلية؟
8: ثم إمكانية كبيرة أنه نهار الاثنين بش يكون فما تراجع نسبي في درجات الحرارة، ثم الارتفاع يرجع تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء، ممكن في منتصف الأسبوع القادم نسجلوا موجة حر، هذا مش مؤكد إن شاء الله ما تصيرش، لكن ننتظر أي تعود ترجع درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ في منتصف الأسبوع القادم.
1: نفوتوا 45 درجة؟
8: كل وارد مدام نبيلة، مش مؤكد لكن وارد.
1: أي حكيك نعطيو المعلومة من عندكم انتوما، لأنه كي نبدأ نقرا والناس تبدأ تبارتاجي وردوا بالكم وراو مش تجينا موجة حر كيما أوروبا وراو قادمين على أيامات لا تحتمل فيها الحرارة.
8: هو في الحقيقة مدام نبيلة، شوف مدام نحكيو على مرتفع أسوري متمركز بطريقة هذه، يعني فما قبة حرارية، فما معناها تيارات جنوبية قاعدة تسير على بلادنا، بش يكون طقس حار. فيما عدا ذلك يعني لترم تكنيك هذوما تشخيص، خطر تنجر عنه تدابير لازم ناخدها، موجة حر مش موجة حر نخليه نصدرها في الإبان احنا كان موجودة، لكن طقس بش يكون حار. نردوا بالنا نتجنبوا مثالك أوقات الذروة من 11 حتىش المطلسة والأربعة متار عشية، نتجنبوا قدر الامكان تعرض لاشعه الشمس يعني الاشعه ذيك فوق البنفسجيه. ان شاء الله ربي يسترنا، نردوا بالنا على صغيراتنا والناس الكبار في العمر، وإن شاء الله ربي يعطينا قد ما نتيقوا.
1: والمعلومة تاخذوها يوميا من الإذاعة الوطنية مع المعهد الوطني للرز الجوي في الوقت هذية طاقة الصيفي. استمتعوا بالصيف واستحفظوا زيادة على صحتكم وعلى رواحكم. وشكرا ليك أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرز الجوي. نهارك أسعد الأيام غنية. ومن بعد نكملوا معاكم، من بعد ناخذكم المركز أعمال صفاقس اللي حل أبوابه لتونسيين بالخارج لدعم الاستثمار ومرافقة المشاريع بالفكرة للي يولي مشروع خلال فصل الصيف.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: متعة الاستماع.
2: في الدار، في الخدمة، ولا في ثنية، وين ما كنت تسمع فيا، نهارك زين، مرحبا بيك. نحن هوني في شارع الحرية في الإذاعة الوطنية مكملين معكم للتسعة في يوم سعيد. مشوا المتابعات، مش نتبعوا موضوع الاستثمار في صفاقس، كيفاش نرافقوا مواطنينا بالخارج اللي يرجعوا لتونس خلال هذه الصائفة مع مركز أعمال صفاقس.
3: متابعات.
2: في متابعات نستقبلوا مدام عبير حسني، هي مديرة مركز أعمال صفاقس. نقولوا لها يومك سعيد ومرحبا بك. ألو.
4: ألو، صباح النور مدام نبيلة.
2: صباح الفل، شنو أحوالك؟
4: الحمد لله، وصباح الخير لجميع مستمعي الإذاعة الوطنية. شكرا على الاهتمام وعلى التغطية.
2: العفو، مرحبا بيك. نحن مستمعينا خاصة من التونسيين بالخارج اللي يرجعوا باش يقضيوا العطلة في أرض الوطن، أنتوما تفتحوا أبوابكم مركز أعمال صفاقس. كيف بدأت الفكرة؟ منين جات؟ وكيفاش مش نطبقوها اليوم على أرض الواقع؟ مش نرافقوا المشاريع، أو أنتم اللي مش ترافقوا من الفكرة حتى للي ولي مشروع لتوينسا اللي يرجعوا في الصيف لتونس؟
4: بالفعل دونك المبادرة بدأت منذ سنوات عديدة، تقريبا منذ تأسيس مركز أعمال صفاقس في السنوات 2005-2006، على خاطر نؤمن بدور الكفاءات والخبرات التونسية المقيمة بالخارج، ونستغلوا فرصة العودة متاعهم لأرض الوطن، سواء لقضاء العطلة الصيفية وإلا للتونسيين المقيمين بالخارج اللي يختاروا أنهم يعودوا نهائيا لتونس. هي كيف ما قلت لك دونك مبادرة قديمة ومبادرة سنوية ينظمها مركز أعمال صفاقس لفئة التونسيين المقيمين بالخارج. المبادرة هذه ولا التظاهرة هذه هي أبواب مفتوحة طيلة شهري جويلية وأوت، فريمون كل يوم، تهدف لاستقبالهم وتوجيههم وتعريفهم بشنو ما الفرص نتاع الاستثمار ومكامن الاستثمار في ولاية صفاقس، ونحبوا زادة نرافقوهم في بعث مشاريعهم وبالورد أفكار المشاريع نتاعهم لمعتها الكونكريتيزاسيون، لمعتها تفعيلها إلى مشاريع اقتصادية ومشاريع تنموية محلية وجهوية.
2: بي اللي يسمعوا فينا توا، هي بادرة قديمة 20 سنة عندها تقريبا، من 2005-2006 لليوم. اللي يسمعوا وأول مرة معناها يسمعوا بالمبادرة هذية متاعكم، كيفاش ينجموا يسجلوا؟ كيفاش ينجموا يكونوا معاكم؟ هل أنه فما طرق تواصل عن بعد لتقديم النصيحة والمعلومات؟
4: يعطيك الصحة دونك على السؤال. هي التظاهرة اسمها أبواب مفتوحة، يعني نخدموا التظاهرة باش تمتد على مدى شهرين، نخدموا كامل أيام الأسبوع باستثناء السبت والأحد، ونخدموا توقيت العمل متاعنا من 8-6. أي تونسي بالخارج موجود توا حاليا في تونس في صفاقس، احنا ماذا بينا يكون في صفاقس على خاطر مركز أعمال ينشط جهويا، يتصل بينا في مركز أعمال صفاقس. كيفاش؟ سواء من خلال معناتها الحضور المباشر في مقر العمل، ومقراتنا موجودة، اللوكال متاعنا موجود في شارع 5 أوت في طريق تونس في صفاقس، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك متاعنا سونتر دافير دو صفاقس، أو عن طريق الهاتف 74 20 22 22. والحقيقة عمي فما معناتها تونسيين بالخارج اللي استقبلناهم وبدينا معناتها مرحلة المرافقة نتاعهم، وحتى كيف رجعوا وصلنا المرافقة ووصلنا إنجاز دراسات المشاريع نتاعهم عن بعد عن طريق آليات معناتها الجوجل ميت وإلى غيره.
2: باهي، أنتم بديتوا ديجا بما أن قلت لي جويليا وأوت، ونحن اليوم 9 جويليا، يعني عندكم 9 أيام اللي انطلقت ولا؟
4: بو احنا بدينا ديكالي شوية، يظهر لي 4 جويليا وانا انونسيت التظاهرة. وان شاء الله نأملوا انه الاقبال يكون
2: فما ناس جاوا، فما توينسا غاديك رجعوا الارض الوطن خلال الصائفة، بداوا يجيوكم
4: اكيد. اي اكيد فما تونسيين بالخارج اعربوا على معناتها نيتهم على الاستثمار ونيتهم في افكار المشاريع متاعهم، وبدينا فعلا في المرافقة متاعهم.
2: شكون اللي رفقهم؟
4: دونك هو مركز الأعمال أولا ما يخدمش وحده، هو يخدم في منظومة متكاملة متابعة المشاريع. دونك احنا دورنا أولا الاستقبال والتوجيه، لكن قبلها احنا نقوم بالتكوين ونقوم بإنجاز دراسات المشاريع للمشاريع اللي يرغبوا في إنجازهم. عندنا شبكة متاع خبراء خبراء محاسبين وخبراء في بحث المشاريع اللي يرافقوهم لإنجاز دراسات المشاريع نتاعهم والمصادقة على أفكار المشاريع نتاعهم والتشبيك والإحاطة ووضعهم معناتها وتوجيههم نحو الإدارات والهيكل المعنية. وحاجة أخرى نحب نضيفها اللي خدماتنا متوفرة مجانا لكل المستثمرين والراغبين في بعث مشاريع وحاملي أفكار المشاريع تونسي مقيمين بالخارج أو حتى شباب باحثين شبان يرغبوا في بعث مشاريع.
2: باهي، وعلى امتداد السنوات هذوما مدام عبير، شنو أكثر الأفكار أو القطاعات اللي تشهد إقبال من التونسيين بالخارج للاستثمار فيها؟
4: احنا لقينا معناتها اقبال على المشاريع الصناعيه، مشاريع الخدمات، وزاد فما توجه عام الى المشاريع التكنولوجيه والمشاريع المجدده والمؤسسات الناشئه في جميع المجالات. تعرفوا التشجيع توا على بعث المشاريع المجدده وبعث المؤسسات الناشئه والمشاريع في القطاعات الواعده. كي نقولوا قطاعات واعده نقولوا تكنولوجيا الاتصال، نقولوا الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الدائري. هالمجالات هذوما كلهم التونسيين بالخارج كانوا سباقين فيهم ومكثر الأفكار في المجالات هذوما.
2: عنا بالأرقام اللي بديتوا الأبواب المفتوحة هذية والتظاهرة هذية، قديش من مشروع على النور اليوم في صفاقس؟
4: والله الأرقام تولا ما نستحضرش،
2: معناها نقصد فما أفكار تحولت إلى مشاريع على أرض الواقع من خلال المرور بمركز أعمال صفاقس والمرافقة متاعكم؟
4: بالطبيعة، ما تنقولوا على الأقل سنويا إذا كان نستقبلوا 20-30 تونسي بالخارج فما على الأقل على امتداد السنة، خاطر هو المسار يبدأ في الصيف لكن نكملوه احنا بعد نجم نقولوا حتى مشروع أو مشروعين يتم مرافقتهم ويتم إنجازهم عن طريق مركز أعمال صفاقس.
2: يعطيكم الصحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك عبير حسني مديرة مركز أعمال صفاقس اللي يفتح أبوابه يوميا ما عدا السبت والأحد للتونسيين بالخارج لدعم الاستثمار ومرافقتهم في أفكار المشاريع متاعهم، مش الفكرة تتحول من بعد إلى مشروع على أرض الواقع. توا نخلي المجال للرياضة، رفقي بوستة هوني يقدم لكم آخر المستجدات الرياضية ثم نرجع بعد موجز الثمانية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
5: فلاش سبور. أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية كالعادة بمونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك اليوم تتلعب أولى مباريات ربع النهائي. الأنظار ستتجه للمواجهة الفرنسية المغربية انطلاقا من 9 متاع الليل بتوقيت تونس. كما ذكرنا أولى مباريات ربع النهائي والمواجهة اللي ذكرنا بنصف نهائي النسخة الفارطة قطر 2022، وقت المنتخب الفرنسي أزاح المنتخب المغربي من نصف النهائي. منتخب مغربي عمل إنجاز سنة 2022 ويسعى لتكرار إنجاز النسخة الفارطة عندما يواجه المنتخب الفرنسي كما ذكرنا الليلة 9 متاع الليل بتوقيت تونس. بقية برنامج ربع نهائي المونديال نهار الجمعة 8 متاع الليل، المنتخب الإسباني يلاقي المنتخب البلجيكي. نذكر المتأهل من مواجهة فرنسا المغرب يواجه المتأهل من مواجهة إسبانيا بلجيكا في نصف النهائي. نهار السبت 10 متاع الليل المنتخب النرويجي يواجه المنتخب الإنجليزي المتأهل من المواجهة، يواجه في نصف النهائي المتأهل من مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري. مباراة تتلعب نهار الأحد فجرا انطلاقا من الساعة 2 صباحا بتوقيت تونس. بعيدا عن المونديال أخبارنا المحلية، أخبار نوادينا التونسية. فريق الأولمبي البيجي أعلن لسعد معمر مدرب جديد للفريق استعدادا للموسم القادم في انتظار الإعلان عن كامل تركيبة الإطار الفني. ويوم 12 جويلية القادم تنطلق تمارين الأولمبي استعدادا للموسم الجديد. الترجي الجريسي أبرم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي، انتدب قلب دفاع سنغالي سامبا ضيوف قادم من نادي دكار عمره 22 سنة، مدافع محوري. والترجي الجريسي وفي العادة في الميركاتو انتداب المدافعين من الجنسية السنغالية، ورحيقة استراتيجية ناجحة إلى حد الآن من جانب فريق ترجي الجنوب بريكارنت، وأنه انتدب أو مدافع سنغالي شاب سامبا ضيوف في انتظار بقية الصفقات في الميركاتو. رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم عكروت في فيديو وتصريح على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي حكى على مهام الهيئة التسييرية ووجه رسالة لجمهور النجم الرياضي الساحلي. نسمعوها.
6: احنا اول مهمة عنا اللي التوال تلعب في الملعب هذا مع جمهورها وتاخد ترخيص تلعب في البطولة الوطنية، وزادة المهمة الثانية متاعنا هي انتداب مدرب وتحضير فريق في قيمة نجم رياضي ساحل العظيم. زوز مهمات هذوما باش يسيروا بحاجتين، هو 22 ألف أبونمو و 50 ألف مليون اللي هو الواجب نتاعكم. الانتدابات إن شاء الله باش تكون مع حضور المدرب سير إيفالواسيون طريقة علمية، إيفالواسيون بلان تكنيك الكوميسيون تكنيك اللي شكون فيها ياسين شيخاوي ومجموعة أخرين من الفنيين باش يتحملوا المسؤولية هذه، وبعد يرجعوا بالنظر للهيئة التسييرية وناخذوا القرار مع بعضنا. مهمة ثانية هي تحضير عودة رياضات القاعات لتوال، ماهيش كان فوتبول ماهيش كان كرة قدم، لتوال هي أربع رياضات: فوت، باسكيت، فولي وهوند. وإحنا كما تعرفوا الفريق الوحيد اللي تحصل على أربع ألقاب إفريقية، وهذايا ما نجموش نحيوه ويزم نوصل عليه. المهمة متاعنا الثالثة هي هيكلة إدارية كاملة ومالية وتسويقية، وشكون إن شاء الله ديجيتاليزاسيون توتال تاع الإدارة متاعنا. بالطبيعة هذا ثلاثة مهمات اللي عنا. التواصل فيه شكون معنا، شكون عنا نطق رسمي سي مارين تيفحة، شكون هو الممثل الوحيد لدى كل وسائل الإعلام. بالطبيعة كما وعدناك من قبل شكون عندكم تواصل معكم على الأقل مرة في الشهر باش نبارتاجيو معكم المداخيل المصاريف كل مهام الفريق على النطاق المالي الإداري والرياضي.
5: هذا كان تصريح رئيس الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي. نبقى مع الهيئات التسييرية وفي انتظار الإعلان الرسمي تركيبة الهيئة التسييرية لفريق النادي الرياضي لحمام ننف اللي مهمتها تسيير شؤون الفريق. منذر الجبنياني باش يكون رئيس الهيئة التسييرية، الأعضاء لطفي الدرويش، سيف دبيش ومحمد الحبيب أسعد. فيه ذكر أن الاتحاد الدولي أصدر تحين جديد الخاص بالأندية الممنوعة من الانتداب حتى تسوي وضعيتها. سبع أندية تونسية موجودة في القائمة: الترجي الرياضي ثلاثة قضايا، النجم زوز قضايا، الاتحاد المنسي الأولمبي البيجي قضية واحدة، مستقبل جابس، مستقبل الرجيش وقوافل قفصة زوز قضايا. ونذكر أن اللجنة المستقلة للنزاعات بالاتحاد المنسيري أعلنت خلاص مستحقات المدرب السابق منتصر لوحيشي وخلاص اللاعب السابق للفريق شهاب السارحي، ما يعني غلق زوز ملف نهائيا. من أخبار المستقبل الرياضي بالمرسى، بعد التعاقد مع حمزة بن شريفية تم فك الارتباط مع الحارس سامي هلال. مستقبل المرسى ينطلق في التحضير الموسم القادم بإشراف عماد بن يونس في انتظار الدخول في تربص في حمام بورقيبة يوم 24 جويلية الجارية. النادي الرياضي الصفاقسي من المنتظر اعلان مدرب جديد للفريق، نبيل الكوكي الاقرب باش يكون هو المدرب الجديد للسياسيس. فريق تقدم ساقيت الدائر برمج تربص تحضيري الموسم القادم. السعد حديثا للرابطه المحترفه الاولى، تربص من 18 حتى 26 جويلة، فيه زوز مباريات وديه امام فريق شباب بلوزداد الجزائري، وايضا مواجهه وديه ثانيه مع النادي الرياضي الصفاقسي. نكمل بالكره الطايره، الترجي الرياضي اعلن البارح ضم لاعب منتخب جنوب السودان بول ماغوان كاللاعب السابق لمولودية بوسالم لمدة موسم قابل للتجديد. نكمل بدورة الصديقة كرة الطائرة سيدات المنتخب الوطني التونسي في إطار استعداداته للدورة التأهيلية لبطولة إفريقيا فاز ودياً على المنتخب الجزائري ب 3 أشواط دون مقابل 25-15 25-16 25-8 وغدوة 6 متاع العشية مواجهة ضد المنتخب الجزائري الأول. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
2: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: إشهار
4: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: اشهار
5: الخبر عنا مسؤولية
6: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
6: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يستعرض لدى استقباله رئيسة الحكومة عددا من الأحداث المتواترة للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد سواء. تونس تبرم التحقيق أو اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. مجلس نواب الشعب يتداول اليوم بشأن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية للسنة الحالية والموجهة ل 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يدعو الحرفيين للمشاركة في الصالون الدولي لفنون الزينة والجمال بدبي من 6 إلى 8 من أكتوبر المقبل في أجل أقصاه يوم 24 من جويلية الحالي. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بأغلب الجهات بداية من يوم غد وإلى غاية الأسبوع المقبل مع ظهور الشهيلي خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تواصلت معنا وهي تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية. نقل نعش المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي من مدينة النجف العراقية إلى إيران تمهيدا لدفنه اليوم، وكانت إيران قد بدأت يوم الجمعة مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران ضمن أسبوع من الحداد والتشييع يشمل محطات في عدد من المدن الإيرانية والعراقية. والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول إن اتفاق الإطار الذي أبرمته بيروت وتل أبيب هو لصالح إسرائيل بالكامل، معتبرا أن الحل بالتفاوض غير المباشر. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
10: رحمة للعالمين.
11: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب معرفة الله ومفتاحه العلم. الجمعة 10 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
1: للمشاركة 71 844 404 رحمة للعالمين
0: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: صباح النور والسرور والورد المنثور في طريق كل مستمع وكل مستمعة. مرحبا بكم، هذه ساعتنا 3:08 و12 دقيقة. نحن هوني من 6 متاع الصباح ومكملين معاكم وبكم ولأجلكم حتى للتسعة. هذه تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية.

0: تغليف الماتينال.
1: هذه تونس، مش نحكيو على تونس، على الدبلوماسية متاعنا الاقتصادية والثقافية. اليوم يسعدنا جدا استقبال سي مراد بلحسن، هو سفير سابق والآن هو مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. يومك سعيد، مرحبا، نورتنا.
2: مرحبا بكم، يومكم سعيد. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات كل في تونس، صباح الخير
1: في تونس وخارج تونس. خاصه انت تتلاقى بهم برشا عاده بحكم الحقوق المهني نتاعك. مرحبا بيك سي مراد، سعداء باستقبالك لي اول مره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم نحكيو على الدور المتنامي للدبلوماسيه الاقتصاديه والثقافيه نتاعنا في دعم اقتصادنا الوطني، وخاصه جذب الاستثمارات وفتح اسواق جديده امام المؤسسات التونسيه. بما ان سيادتك مدير عام الدبلوماسيه الاقتصاديه والثقافيه، مش نبداو بالدبلوماسيه الاقتصادية سي مراد؟ واليوم وقت اللي نتحدث على الدبلوماسية الاقتصادية، شنو نعني بها؟ كيفاش تختلف على الدبلوماسية التقليدية متاعنا كما كنا نخدم قبل؟ اليوم الدبلوماسية الاقتصادية شنو ركائزها وكيفاش قاعدين تعملوا في هذا المجال؟
2: بارك الله فيك على السؤال. نحكيه بصفة عامة على الدبلوماسية الاقتصادية، رأي فما رفع، لابد من رفع التباس لي قلش علينا نحكيه على العلاقات، العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان كله. لكن احنا تنمية العلاقات يعني والدفاع عليها هي من مشمولات وزارة الخارجية ومشمولات وزارة أخرى كذلك، يعني اللي هي تعنى بالتفاعل مع الخارج، بالتعامل مع الخارج، بالتصدير، بجلب الاستثمارات والاستثمار بصفة عامة. لكن اللي حبيت أقول هي الدبلوماسية الاقتصادية، وإحنا كإدارة عامة فاتية نوعا ما، على خاطر وقع بعثة منذ 8 سنين معناتها ما كانتش موجودة، هي جديد معناتها، هي معناتها الدور متاعها هو معضدة السياسة الاقتصادية للبلاد التونسية، للحكومة التونسية. معناتها احنا منش نغزلوا كالاقتصاد من التونسي والقرارات والسياسة الاقتصادية التونسية من منظار يعني العلاقاتنا الدولية. كيفاش يمكن للوزارة الخارجية أن تعارض مجهودات الدولة وبرامجها ومثلا المخططات بتاعها، كيفاش تنجم تعاونها بالامكانيات اللي عندها، خاصة يعني كي نقول الامكانيات هي السفارات والشبكة يعني القنصليات الموجودة في الخارج. والرؤية متاعنا هي شنية، كونا نحاولوا باش نكونوا يعني واعين بالصعوبات والتحديات اللي تواجهها تونس والواجهة العالم في المتغيرات الجديدة، وتعرف يعني العلاقات الدولية قاعدة في تقلب مستمر، والحروب والأزمات الاقتصادية اللي يمر بها العالم، هذيك لازم مواكبتها، ولازم نكونوا احنا كوزارة خارجية مستعدين لها من الناحية الاقتصادية. كيفاش نعمل يعني على الدفاع على مصالح تونس، مصالح تونس الاقتصادية والتجارية، وخاصة يعني إيجاد الحلول للأزمات اللي تنجر على هذه يعني الحروب ولا هذه المشاكل. هذه معناتها من جهة، ولكن من جهة أخرى زادة عنا دورنا هو كيفاش نستقطب يعني الاستثمار الخارجي، كيفاش نعملوا على تحسين الصادرات التونسية للخارج، كيفاش نكونوا متواجدين في الأسواق العالمية، يعني والحضور التونسي يكون مميز بطبيعة معناتها بالتعاون مع الهياكل الاقتصادية والهياكل الدعم للدولة التونسية، ولكن زادا مش هياكل الدعم بركة، حتى يعني بتوانسة الموجودين بالخارج، مقيمين الدياسبورا معناتها تونسيان على الإترانجي. معناتها
1: أنا مش نقف على بعض النقاط من كلامك سي مراد. أنت قلت هي إدارة فتية عمرها 8 سنين، اليوم العالم يتغير، العالم يتحول، ونحن الهدف الأساسي متاعنا الحفاظ على صورة تونس على المستوى العالمي. هذية كيفاش ترجموا سفاراتنا قنصلياتنا التونسية ثم على امتداد 8 سنين منذ انبعاث الدبلوماسية الاقتصادية، شنو أبرز النتائج اللي حققتها الدبلوماسية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة في مجال استقطاب الاستثمار، وأن هي صورة عطاتها لتونس اليوم كيفاش نسوق لبلادنا في العالم مع التغيرات اللي قاعدة تصير كل يوم؟
2: هي لمحالة يعني هذا الدور الأساسي يعني بتاع سفاراتنا في الخارج والقنصليات بطبيعة الحال، وهو العمل أساسا على فما صورة تونس بطبيعة الحال هي هذه اللي باش نخدم عليها، ولكن صورة تونس هي اللي باش تجيب لنا يعني تكون صورة إيجابية ونكونوا متواجدين ونكونوا فاعلين يعني احنا هوني على المستوى هوني الوطني ومستوى الوزارة، ولكن خاصة على مستوى السفارات والقنصليات نتاعنا بالخارج والقنصليات العامة، يعني تكون عنا عمل عنا رؤية باش نكونوا متواجدين في اهم يعني المحطات في اهم لي زيفينمون معناتها انترناسيونال اللي يصيروا. كيفاش عندنا احنا استراتيجيه كوني بالطبيعة هذه مع مثلا صندوق النهوض بالصادرات وسيبكس، معناتها كي نحكي على سيبكس هوني عندنا نكونوا متواجدين في الصالونات الكل، يعني ننظموا حتى رحلات تكون هي ترويجية للإنتاج التونسي في جميع الميادين، وهذه معناتها عنا نظام يعني وعنا استراتيجية كاملة واضحة، وإحنا في سنة 2024 يعني أمضينا اتفاقية مع سيبكس، هذه الاتفاقية تخولنا باش نكونوا عنا برامج سنوية تكون يعني نخبو فيها احنا والسفارات والمسؤولين في سيبكس، هذه سولون البرامج هذه تكون يعني كل عام عندنا اولويات وعندنا مثلا تصير مشكل ولا لازمنا نقوموا بحملة ترويجية خاصة مركزة على ميدان ولا على معناتها منتوجات خاصة، مثلا كما بالنسبة للسنة الفارطة والسنة هذية عملنا على ترويج زيت الزيتون كانت صعبة يعني اكسبسيونيل، دونك احنا عملنا نو زافون اريتي ان بروغرام على مع سيبكس، وهل البروغرام هذاش من يعني سفاراتنا والبعثات القنصلية الكل و

0: فما أسواق جديدة تستهدفها يعني تونس اليوم؟
1: بالطبيعة احنا مثلا نجم نقول لك احنا استهدفنا بعض الأسواق في منطقة آسيا، في أمريكا اللاتينية، خاصة في البرازيل. يعني كان عندنا حضور مميز في سالون كبير، يعني التغذية والمواد الغذائية والفلاحة، يعني منذ قرابة شهرين كان عندنا وجود معناتها مميز، وقاعدين زادنا نعملوا على التواجد في افريقيا، وكانت عندنا احنا مهمه منذ اسبوعين يعني في السنغال، وتحدثنا على كيفيه يعني الترويج لزيت الزيتون يعني في الاماكن والبلدان اللي هي ما نجم تقول ما عندهاش عاده كبيره في معناتها استهلاك زيت الزيتون، لكن بالتواجد نتاعنا الفعلي فما استراتيجيه تصير مع سيباكس، ودونك وهذه نحاولوا من خلالها التعريف بالمنتوج التونسي، وخاصة نكونوا موجودين في يعني الأماكن وال معناتها لي غراند معناتها لي غراند فوار لي
0: أكبر المعارض والتظاهرات العالمية اللي تصير بالطبيعة. فما الدبلوماسية نتاعنا اللي هي حاضرة من خلال السفارات والقنصليات، وعندنا زادة كفاءتنا بالخارج. كيفاش تتواصل الإدارة نتاعكم مع الكفاءات اللي نلقاوها في مختلف أنحاء العالم؟ كيفاش يتحول الرصيد البشري اللي عندنا إلى قوة اقتصادية حقيقية ويكونوا شركاء للدبلوماسية في الترويج للسفارة؟
1: بطبيعة الحال هي ما تنجمش انت تعمل سياسة خارجية ودبلوماسية اقتصادية إذا ما تكونش عندك علاقة بال يعني بالدياسبورا التونسية، بالتونسي والكفاءات موجودين بالخارج. احنا فيما سبق يعني نظمنا يعني ملتقيات مع الجالية التونسية بالخارج، صار حتى تنظيم ملتقى كبير في تونس هوني بمبادرة بوزارة الخارجية، ولكن لازم نزل ما ننساوش كونه في تنقلات السيد وزير الخارجية الكل عنده لابد فما من اللقاء يصير تنظيمه معاه ومعناتها
0: مع الجالية
1: ممثلين عن الجالية على الجالية. والجالية هو شنو بالنسبة لي نحن خاصة يعني الكفاءات اللي تكون عندها هي علاقات متطورة مع بلدان الاعتماد يعني عندها المسالك نتاعها وعندها علاقاتها اللي تمكننا من يعني دخول أسواق جديدة اللي زادة تجيب لنا الاستثمارات، حتى هما عندهم علاقات يعني on the spot كيف يقولوا غاديك sur le terrain، دونك يعرفوا العباد ويعرفوا المسالك الكل ويعرفوا الإدارة، دونك هما يعاونونا معناتها بصفة كبيرة في جلب الاستثمارات هذوما وجلب يعني الشركات الكبرى تجي لتونس وتستقر في تونس يعني وتبعث مشاريع في تونس. يعني ما نجموش وكما بالعديد من البلدان ما نجموش نستغناو على الجالية التونسية وعلى الكفاءات خاصة التونسية، وإحنا يعني عندها علاقة مستمرة معها ودائما يعني أنا السفراء تونس في الخارج والقنصليات هم على اتصال معناتها مباشر ومستمر مع الجاليات، وما فماش يعني تظاهرة ما تنظمهاش السفارة والقنصلية العام والقنصلية إلا ما يكون فيها يكون تشريك الجالية التونسية بتبيعة والكفاءات التونسية.
0: عنا بالأرقام مثلا شنو حققنا خلال العام اللي فات ولا سنة من خلال هذه المشاركات في المعارض الكبرى؟
1: يعني نجم أقول لك أنا من بين الاستثمارات في تونس زادت ما بين 25 و 35%، يعني غيان كل استقطاب هذه الاستثمار الخارجي وبالتعاون مع الوكالة للاستثمار الخارجي في با معناتها منذ أسابيع قليلة وقع يعني هذه الندوة الكبرى هذه تونيزيان فور انفستمنت فورم صار في تونس
0: ندوة الاستثمار 2026
1: يعني هذيك تعطيك فكرة على الاستثمار وما كانت الاستثمار بالنسبة لسياستنا احنا كديبلوماسية والتعاون اللي كما قلت لك احنا كإدارة عامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية نتعامل مع يعني هذوما لزورغان دابوي هذوما الهياكل الوطنية اللي نستعين بها واللي هي نتعامل معها بالنسبة لوضع سياسة يعني اقتصادية دبلوماسية اقتصادية كما قلت كما الفيبا كما سيباكس وكالة النهوض بالاستثمارات الصندوق للنهوض بالصادرات سيباكس يعني هذه
0: كل الأطراف اللي متدخلة في العملية الاقتصادية.

0: بالنسبة لتونس. حكينا على الدبلوماسية الاقتصادية، نمشيو شوية تولي الدبلوماسية الثقافية. اليوم إلى أي مدى ولت الثقافة هي معناها كما سفرات، هي صورة لتونس ووسيلة لتعزيز حضور تونس في الخارج؟
1: بطبيعة احنا نراه كدبلوماسية اقتصادية وثقافية، ولكن عندنا الاهتمام زاد بالسياحة. احنا زاد نعرف ونحاول نروج لتونس يعني كبلد سياحي، نعرف بالتراث الثقافي التونسي. ما ننساوش اللي الموقع استراتيجي للبلاد التونسية والحضارات اللي تعدت على البلاد التونسية اللي عرفتها، يعني هي تتكون معناتها ثراء كبير، وسفاراتنا بالخارج يعني تستغل. يعني
0: قد عنا من سفارة في الخارج،
1: هي فوق معناتها
0: حضورنا في قدام من بلاد احنا اليوم.
1: هو كان باش تجي في 86 بالبلاد، لكن مانيش سفارات كلهم معناتها، فهم سفارات اللي هي
0: قديش من تمثيلية دبلوماسية نقولوا نحن ما يفوق قدي
1: في ما يفوق معناتها البلدان فوق 56 كل في كل 56 60
0: والإدارة متاعكم سي مراد بالحسن للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية هي حاضرة من خلال ممثل ثقافي غادي، وإلا حاضرة من خلال العمل الدبلوماسي العادي؟
1: نقول لك تو سفارات هي ماهيش معناتها، احنا ما تعرف عندنا البيرسونيل معناتها زعما فما تلقاه هو الدبلوماسي نجم يكون لاهي بالملف الثقافي والملف الاقتصادي في نفس الوقت، نجم يكون سفارة فيها سفير وممثل يعني دبلوماسي واحد ولا دبلوماسيين ولا ثلاثة انت يعني وحجم السفارة. يعني ما في سفارات اللي يكون فيها دبلوماسي ما يكون عنده كان الاهتمامات يعني بالشؤون الثقافية وبالدبلوماسية الثقافية، ولكن هذا مش يعني متاح للسفارات الكل.
0: واضح.
1: لكن نجم أقول لك راهو التو عندنا دعم في السنوات الأخيرة من خلال خاصة الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، يعني المجال الثقافي والحضور الثقافي بالنسبة لتونس والمشاركة في التظاهرات الثقافية في البلدان يعني الاعتماد يعني تطور بصفة ملحوظة، خاصة على أثر يعني على أثر بعث صندوق خاص بوزارة الشؤون الخارجية، وهذه هذه الصندوق هذه يعنى بالمشاركة، يعني تكون عندنا تمويل خاص وهذا وافقتنا عليها وزارة المالية مشكورة، يعني كون يكون عندنا احنا صندوق ويكون عندنا رصيد معناتها بالنسبة على محطوط على ذمة السفارات والقنصليات حتى، ويمكن يكون عندهم يعني كل عام يعطونا هما يعني برامج اللي يحبوا يشاركوا فيها في السالونات ولا يحبوا يقوموا بتظاهرة ثقافية ولا تقع دعوة يعني فنانين رسامين ولا إقامة معارض لوحات زيتية في البلدان الاعتماد ولا جلب يعني فنانين ولا محاضرين يعرفوا بتونس يعرفوا بالتراث الثقافي التونسي. هذه ما كانتش فمات أو منذ عامين يعني سنتين عندهم الإمكانية هذه، ويبعثونا في أول عام يعني في أول سنة برنامج يكون معناتها مدقق فيه تكاليف وفما لجنة تنظر فيه وتمكن يعني السفارات هذه بالقيام بال معناتها
0: هذه اذا سفارات البرة مش تعمل تظاهرات ثقافيه صندوق خاص بهم لدعم واقتصاديه لدعم هذه
1: يعني احنا عندنا صندوق وعندنا التعامل يعني فو بروديكس هذاك اللي مع سيبكس اللي هو زاد فيه اللي معناتها الاختصاص نتاعو هو التظاهرات الاقتصاديه والتجارية والترويج يعني للصادرات التونسية، هذاك معناتها برنامج خاص لك اقتصادي بحت. ولكن بالنسبة للصندوق صندوق الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية هو يعنى بالتظاهرات الاقتصادية ولكن حتى الثقافية، وأنا معناتها لاحظت شخصيا هو فما التركيز مش معناتها بصفة خاصة ولكن يعني فيه اهتمام ببعث والتنظيم تظاهرات ثقافية اللي كانت السفارة معناتها في الضعف نتاع البيدجي والمخصص يعني للتظاهرات هذه ما كانتش عندها تو عندها ولات عندها الإمكانية إذا يعني هي تعطينا برنامج مدقق وفيه يعني
0: كل التفاصيل والتكاليف والتصور وكل أي.
1: دونك هذه حاجه ما كانتش مقبل وتو الحمد لله فما تفهم ارتياح كبير بعد ما تعرف السفارات في الخارج بوجود مثل هذا يعني مثل هذه الامكانيات يعني الماليه.
0: تو كي نقولوا الدبلوماسيه الثقافيه ما نحكيوش فقط على نظموه سفاراتنا خارج تونس من تظاهرات ثقافيه، نتحدثوا زاده على مشاركه فنانين توانسه ومثقفين في تظاهرات البرة، كما زاده جبان المثقفين من خارج تونس لتونس. وهنا نلقاو اللي وزاره الثقافه هي اللي تتولى عمليه الاشراف على الموضوع هذا، كما نلقاو الخواص ساعات ما جيش الوقت انكم تتلموا مع بعضكم في برامج مشتركه، يولي حتى الفنان اللي في العاده يمشي بطريقته الخاصه قد يكون على امكانيته الخاصه باش يغني في تظاهره من تظاهرات في العالم، هو زيد يعتبر سفير لتونس، ينجم يروج لصوره جيده للبلاد كما ينجم يعطي صوره خايبه.
1: هذاك علاش قلت لك انا هو الصندوق هذا الموجود اونتخوتخ معناتها هو يمكن يعني اذا انت عندك باش تحب تجيب فنان من تونس.
0: ما نحكيوش فقط على الفينونسمون على التمويل، نحكيو حتى على عملية تنظيم كل هي كل ما يتعلق بصورة تونس خارج تونس ثقافيا.
1: احنا بطبيعة الحال كل البرامج كل تسير واللي تقترحها وزارة الثقافة ولا يقع ساعة معناتها احيانا الاقتراح من طرف سفاراتنا في الخارج. يعني اذا نتقابلوا فيها ونحكيوا فيها فما تصير يعني استشاره وتصير مشاورات.
0: فنانين الاجانب اللي يجيو لمهرجاناتنا مثلا يعني تحكيو مع بعضكم
1: مش
0: الكل فيهم؟
1: لا مش انا
0: جوستومون هذاش حبيت نسال.
1: مانيش احنا حتى هذيك وزاره الثقافه هي اللي
0: مش وحدة.
1: ولكن احنا اي لكن كل طلبات كل جي ولا يتعدوا عن طريق وزاره الخارجيه، ولكن هما يقروا بالنسبه للبرامج. ولكن احنا شنو زاد كوزاره معناتها كسفارات البرة نعطيهم زاد فكره يعني عن الفنانين جي عندنا على تقارير اعلاميه تقارير ثقافيه تصير يعني على مثلا شنو الموجود على الساحه العالميه شنو اللي ممكن ترويجه في تونس اللي معناتها يتناسق مع الطلبيات اللي هوني موجوده في ارض الواقع في تونس معناتها فهمت دونك اما بيان سور les programmes ne sont pas décidés par notre ministère.
0: فهمتك. Yeah. لا انا معني الهدف انه علاش عندنا دبلوماسيه هي في الاخر مش نعطيو الصوره الجيده لبلادنا ومش نروجوا لتونس على جميع المستويات سياحيا ثقافيا اقتصاديا مش نروجوا لها. كل واحد فينا هو مسؤول، اللي عايش البرة واللي يسافر البرة واللي يمشي يشارك في تظاهرات البرة، وحتى كي يجيونا الناس من البرة سلوكياتنا تعكس زادة صورة على بلادنا. قال لك الشعب مضيف فرحوا بيا، هذا الكل مهم والكل عنا دور فيه، لكن فما مرات مشاركات لفنانين أجانب من خارج تونس يجيوا في إطار تظاهرات ينظموها الخواص اللي سألتها، لأنه اليوم يقع بالتشارك بين الوزارات تنظيم هذه التظاهرات لترويج الصورة حسنة لبلادنا.
1: يعني في النجم نقول لك اللي في العديد من مثلا فما فنانين ولا فما معناتها فما دي فينومين معناتها موزيكو ولا ارتستيك ولا هكا بون يقع. احنا كما قلت لك تجينا تقارير من سفاراتنا ونقولوا راهو هذاك باهي ولا هذاك كنا نجموا نعملوا عليه ولا نجموا نروجوه في تونس، هذاك لا مش ممكن لأسباب أخرى يعني تصير.
0: ممتاز هذيش حبيت نوصل.
1: أي لا لا تصير
0: فنان متابع مع الكيان المحتل ما يجينيش لبلادنا. بريان دامسكي جاي حقق نجاح وعطاه صورة جيدة، هذيش حبيت
1: بتبيعة.
0: يعني التشاور بين الثقافة
1: يعني تلميع صورة تونس بالخارج.
0: أكيد نمشيو لبعض التفاعلات بعد إذنك اللي جاوا من عند المستمعين. سيمونير مثلا يسأل ماذا حققت الدبلوماسية الاقتصادية من نتائج؟ هل أنتم راضون على 8 سنوات من الدبلوماسية الاقتصادية؟ في نفس الإطار يجي سؤال حول زيت الزيتون اللي فرض نفسه في الأسواق العالمية، ماذا عن المجالات والميادين الأخرى والمنتوجات الأخرى، وهل هناك مشاريع كبرى في الأفق؟
1: بطبيعة الحال طبعا احنا كما قلت لك إدارة عامة فتية نوعا ما، لكن نجم نقول لك احنا بالموارد البشريه اللي عندنا والإمكانيات اللي عندنا حاولنا باش نحقق يعني نتائج تكون معناتها مرضية معناتها وبالتفاعل وبالتنسيق مع السيد وزير ومع يعني الزملاء في الوزارة. النجم أقول لك مثلا حققنا معناتها في السنوات الأخيرة يعني عملنا منتدى كبير حول الصناعة الثقافية عملناه مع الفيبا مع الوكالة للنهوض بالاستثمارات يعني كان ووقع يعني دعوة الستارت اب اللي هم مختصين في ميدان الصناعة الثقافية وجاءوا مسؤولين واختصاصيين وخبراء يعني في هالميدان هذايا ويعني وقع كذلك يعني تنظيم تظاهرة أخرى ثقافية دبلوماسية ثقافية اللي اعتنت بالأدب والجزيرة هذه وقمنا به معناتها بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية في تونس هون يعني صار سنة الفارطة. قمنا زادة يعني بتظاهرات أخرى تظاهر معناتها احنا احترعنا في نفس الوقت الفرنكوفونية يعني يعني تعريف بالأدب الفرنكوفوني التونسي ومعناتها وقعت دعوة يعني كتاب تونسيين يعني يعني قاعدين نساهموا بطبيعة الحال في العديد من التظاهرات هون على المستوى يعني المحلي في تونس ولكن زاد في الخارج. تقول لي البيلان جلوبال انا نقول لك انا في السنوات الاخيره هذه وقع انا كمدير عام معناتها تنقلت في العديد من البلدان سواء في معناتها السنوات في الاشهر الاخيره الى رومانيا الى بولونيا شاركت في منتديات يعني على حول الدبلوماسيه الاقتصاديه وعرفنا بتونس كوجهه يعني سياحيه ولكن كان قطب الاستثمار معناتها لجلب الاستثمارات الخارجيه يعني هذه كل
0: اولويه المرحله القادمه توسيع
1: اولويه المرحله القادمه بتبيع احنا معاضده يعني جهود الدوله التونسيه مثلا كي تقول لي انت مثلا حاجتنا احنا بتعبئه الموارد الماليه لازمها سفارات وكدبلوماسيه اقتصاديه نعملوا من اجل ذلك. مثلا عندنا مثلا المشاكل كما قلت لك الازمات اقتصادية ولا الحروب يعني احنا مثلا في الحرب اللي صارت ما بين اللي قاعدة بس ما زالت ما بين اوكرانيا وروسيا يعني احنا كانت عندنا كهدف نتاعنا هو كيفاش يعني نجيب نحاول نجنب بلادنا للازمة الاقتصادية حاصة توريد يعني للبلاي والوحدة ذي كل
0: القمح
1: دونك احنا عملنا خلية ازمة بالنسبة ذي ووقعت دعوة المتدخلين الكل وحاولنا نلقى يعني نتائج معناتها حلول للازمة ذيك. نفس الشيء بالنسبة للحرب في إيران في المدة الأخيرة يعني الوزارة الخارجية يعني خذت هي الانيسياتيف المبادرة باش وقعت دعوة يعني الممثلين على العديد من الوزارات باش نشوفوا كيفاش يعني نتلافى لأزمة الطاقة وكيفاش يعني نجيب تصير تعبة من موارد الطاقة من يعني مسالك أخرى يعني هذه هي بصفة عامة وكل أزمة وكل يعني مشكلة وعندها يعني احنا الفاسون بتاعنا دانتيرفنير ولكن كل لازمنا نكونوا موجودين ونكونوا استبقي معناتها اون دوا انتيسيبي نستبقوا يعني
0: كون عندكم نظرة استشرافية
1: هذه يعني شنو
0: كما كل بلاد لازم تحمي مصالحها في كل الظروف وفي كل الحالات
1: معناتها تزيد تصير أزمة ولا بوادر أزمة لازم نحن نكونوا بالمرصاد نكونوا يقظين يعني ونخطط لذلك ونلم ونتقع دعوة جميع المتدخلين لتفادي يعني ذلك هو يعني دورنا
0: لحماية مصالحنا
1: حماية مصالحنا الاقتصادية
0: باهي. قالوا لك هاو في الوقت نتاع الحوار رغم اللي فما برشا أسئلة لكن شنو فمعاك في دقيقة سي مراد بالحسن مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إذا يعطيوك دقيقة واحدة في يدك باش تقدم فيها صورة تونس الاقتصادية والثقافية للعالم شنو أبرز نقاط القوة اللي تحطهم في الدقيقة هذه؟
1: والله برشا حاجات ولكن نجم أقول لك أنا تونس تجد تقعد واجهة معناتها يعني نظرا لقربها معناتها وتمركزها يعني كيف في وسط البحر الأبيض المتوسط، قربها من إفريقيا من أوروبا في وسط العالم العربي، هي تنجم تكون يعني منصة للاستثمار لجلب الاستثمارات الخارجية، لكن في نفس الوقت هي معناتها منصة ثقافية، محطة ثقافية كبيرة نظرا لانفتاحها على العالم الخارجي، يعني ومن هذا من شأنها أن معناتها يساهم بصفة كبيرة في تلميع وجه تونس والبلاد التونسية. وإحنا كدبلوماسيين وكوزارة خارجية لازمنا نعمل على معناتها تلميع هذه الصورة، ويعني إيجاد المستثمرين ودعوة السواح ودعوة، يعني لازم نحط جهدنا الكل باش نعمل من تونس يعني هذه النقطة متميزة ومشعة على يعني محيطها المتوسطي والعالم في العالم أجمع. يعني
0: يعطيك صحة، شكرا لك سي مراد بلحسن مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، من خلالك تحية إلى كل دبلوماسيين وأيضا للسيد الوزير اللي في الجزائر، هو في زيارة إلى الجزائر البارح، استقبلوا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سي عبد المجيد تبون في مشاركته بتكليف من سيادة رئيس الجمهورية في اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. شكرا مرة أخرى ليك على قبول دعوتنا، مزيد من التميز للعمل متاعكم للدبلوماسية متاعنا الاقتصادية والثقافية في كل أنحاء العالم. نسمع أغنية حلوة يا بلدي من اختيار ضيفنا على فكرة، ومرحبا بك ديما بحضنا سي مراد بلحسن، أهلا وسهلا.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أهلا وسهلا بالجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد. وينكم؟ شنو أحوالكم؟ منين تسمعوا فينا؟ اللي توا في الثنية، اللي سوق في كرهبته يركز شوية، خاطر الموضوع يهم كرهبته. أي نحكيه اليوم على الإطارات متاع سيارتك، عجلات سيارتك خلال فصل الصيف.
2: ثنية زينة،
1: خبيرنا في السلامة المرورية سي عماد الطويلي يجينا كل نهار خميس مع هو، نحاول ناخذ أكثر ما يمكن من النصائح مش نحافظ على سياراتنا في الصيف، وأيضا مش نحمي رواحنا، وهذا هو الهدف الأساسي. قبل ما تسافر، قبل ما تشد الثنية، إطارات سيارتك تنجم تنقذ حياتك. دونك أعمل طلة ديما على عجل الكهرباء. مرحبا بيك سي عماد. أهلا وسهلا.
3: صباح الخير أخت نبيلة، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق، مرحبا بكم.
1: مرحبا. الإطارات، ما هو جبتي تعرف منها العجل؟ مش عجلة كاملة بالطبيعة،
3: ونجموش
1: الترانش هذية شو نعملوا بها الديمونستراسيون مش نفهموا مع بعضنا.
3: أي.
1: كيفاش؟
3: هو قبل كل شيء على العجلة، على الإطار المطاطي، نلقاو في الجانب متاعه أحرف أرقام ورموز به في شكل برق، يعني باش للتذكير. يعني الارقام، انا مش نعطي مثال، 195 55 حرف ار 16 87 في.
1: اي
3: ل 165 يا نبيلة، هو العرض نتاع العجله، العرض نتاع الاطار المطاطي كترونش اللي قد انت عندك تو، العرض نتاعو، العرض كيما
1: هك
3: بالضبط، العرض
1: نتاع العجله،
3: هذاك العرض، العرض بالمليمتر، هذا العرض نتاع بالمليمتر. ثم انه لقاو 55 اللي هو الارتفاع، الارتفاع نتاعو هكا كي تشد الارتفاع، حط بالضبط.
1: سامحني خذ انت خير، خاطر صعيبه كي تبدا، راه ماهيش عجله طرفه
3: هذا هو الارتفاع، هذاك الارتفاع.
1: اي
3: الارتفاع نتاع العجله. ثم الاير هو على حرف تبع راديال، واللي هو يتبع التقنية متاع الإطار المطاطي في الصنعة متاعه. 16 هي القطر الداخلي للعجلة،
1: القطر متاعها،
3: القطر متاعها من داخل، أما أمبوس
1: بيه
3: القسم متاعه. 87 هو مؤشر الحمولة للعجلة الواحدة،
1: معناه تنجم تهز 87 كيلو؟
3: لا، 87 يعطيني هنا مثلا أنه نجم نهز، معناتها كما يقولوا العجلة تنجم تهز 320 كيلو. هو المؤشر، والمؤشرات نتاع الحمولة يبدأوا من 60 يوصلوا حتى ال 99.
1: واضح،
3: هذه حاجة. الفي، حرف الفي هو مؤشر السرعة. مؤشر السرعة لهنا حرف في يعطيني 210،
1: ما نفوتوش 210.
3: يعني هو الإطار المطاطي ينجم يتحمل حمولة للعجلة الواحدة 260 كيلو، والسرعة القصوى بالنسبة لي هو أنه 210 كيلومتر في الساعة. هذا ما من المعطيات اللي المفروض فيه أنا كصاحب سيارة وكمستهلك للسيارة متاعي، أنا كي مش نجي نشري العجلة متاعي حسب المواصفات اللي قل لي عليها المصنع واللي هي راكبة على السيارة متاعي.
1: كي نبدا السياره نتاعي انا شريتها قديمه دوزيام ما، ومبدي العجلات قدام المره، وما عنديش فكره على المصنع كيفاش يحب العجله، فيزمها تكون العجله
3: الملصقه هذيك، التيكيت اللي نلقاوها موجوده في الباب، كي تحل الباب تلقى موجوده المواصفات التقنيه للعجله نتاعي،
1: النيميرو نتاع الشاسيه ذيك.
3: لكن كي نحل الباب نلقى نلقى فما التيكيت لاصقه، محطوط، معناتها نلقاو فيها موجوده المؤشرات هذه كلها نتاع التقنيه، معناتها نتاع العجله، ونلقاو فيها زاد كيف كيف قوة الهواء اللي يزم يكون موجود في العجلة.
1: واضح.
3: مؤشر آخر موجود هو تاريخ الصنع نتاع العجلة نتاعي. احنا اليوم نعيش في يوم الخميس اللي هو 9 جويلية من سنة 2026.
1: اي
3: العجلة اللي ولا الإطار المطاطي اللي بشي تصنع اليوم يخرج في 28 26. 28 هو عدد الأسبوع من سنة 2026.
1: واضح.
3: يعني اليوم كي نجي نشري العجله نتاعي لطار المطاطي ينجم يكون بريمي كيما بكوا الحليب وكعبه اليوغورت. المفروض فيه اليوم كي نجي نشري اليوم لطار المطاطي ما يفوتش معناتها نلقى الرقم موجود هو 28 23، يعني عدد التاريخ معناتها الصنع ما يكونش يفوت 4-5 سنوات. هذاك علاش ساعات وقت نجيو نشريو العجلات يقول لك انا مش تشري 4 اي نعطيك 3 والرابعه بلاش. هاك الرابعه بلاش فيها اللغز، اللغز هو فك الترويج، لانه وقت اللي يبدا تاريخ الصنع قريب انه يكون معناتها التاريخ نتاعو معناتها الصنع يكون معناتها موجود على الاطار ويكون كبير في العمر، يولي يقول لك انا تعرفش كيفاش خلينا نعمل ترويج للسلعه اللي عندي انا في العجلات والاطارات المطاطيه، اكو نعمل ترويج بروموسيون هذه تربحني. صحيح انه الواحد مش يشري معناتها من زوز رابحين، اللي باش يبيع واللي باش يشري، ولكن العمر نتاعو راهو هذاك تقريبا تبدا خذيت معناتها عجله اللي هي مده الصلاحيه نتاعها قريب توفى. مساله اخرى اليوم معناتها هو بخصوص العجلات معناها كيفاش نجم نستحفظوا عليها؟ هو اول حاجه الضغط الهواء اللي يكون موجود فيها، انا نقول ما هوش كل يوم اما مره في الاسبوع ما فيها باس كي نتفقد نبدا نعرف يعني ندرى عندي اطار مطاطي قاعد ينقص منه الضغط ولا، وبالتالي نعرف روحي اللي راني يلزمني معناتها نشوف اذا كان لازمها اصلاح. مساله اخرى هو اللي فت المعلومه اني لازم نقولها بخصوص انه عمر الاطار المطاطي
1: قديش يكون عمره الاطار المطاطي،
3: يعني العمر نحكيه بالعدد الكيلومترات تقريبا ما يفوتش 60-70-80 ألف كيلومتر. تقول لي ان كيفاش نعرف اللي الاطار المطاطي نتاعي وصل ما عادش نجم نستعمله؟ باش تلقى فما كويره صغيره موجوده لداخل وسط النقوش هذيك لهنا، والكويره هذيك هاي موجوده لهنا، هاي الكويره هذيك الارتفاع نتاعها 1.6 ملم. اذا كان وصل على مستوى التاكل نتاع الاطار المطاطي للمستوى هذاك راهو سيء، رانا لازمنا نغيروه.
1: هذيك تبدا هكا جديده في يدنا تترعي، مكتبه العجله محطوطه في الكهرباء كيفاش نعرف؟
3: لا تاول كان بستيل ولا بقلم تشوفها موجوده هذه حاجه
1: تترى
3: تشوف تتشاف، هو هي كويره صغيره موجوده فوالا كويره صغيره موجوده نلقاوها في البنيل الكل وموجوده على الدائر، تلقاها في عده نقاط موجوده على الدائر نتاع العجله. مساله اخرى هي تم كيفاش نستحفظوا على الاطار المطاطي؟ قلنا اول حاجه
1: ضغط العجله،
3: ثم انه المساله اللي تتعلق هو نقطه مهمه جدا هذه، وقت اللي نجي نطلع فوق التروتوار على الرصيف
1: هذه نعملوها ديما عاده،
3: هي هذيك تتكلف غاليه برشا راه على على, على على على الاطار المطاطي، ما تتصورش قديش يتحمل، لانه اذا كان السياره نتاعي توزن اجمالا 1200 كيلو يعني تورناتو 200 كيلو، يعني العجله هي بدها كي تطلع بها فوق التروتوار على الرصيف راهي هزت 300 كيلو.
1: فهمتك،
3: وبالتالي 300 كيلو هذوكم حاجه من الحاجات اللي تخلي الاطار المطاطي نتاعي من معناتها ما يعيش. فما مساله اخرى هي في دقيقه نبيله، فما ساعات سامحوني في الكلمه البنو يتقرض على جنب ونلقاو فيه تولي فما كل نسميوها احنا بالفرنسيه بوش دير، جيب مليان
1: بالهواء
3: هذيك راهي تنجم تتفلق بها العجله، والقرضه هذيك وقت اللي انا معناتها يا ما تجي وسط الثنيه في حفره موجوده، ولا كي نقرب برشا للتروتوار ولا للرصيف
1: تتحكي
3: وما ينفخش بها هذيك، اما راهي نردوا بالنا منها. هذو بعض النقاط اللي شفناهم.
1: توا اسئله باسلوب برقي وسريع جدا لانه قالوا لي وفي الوقت
3: أي
1: بالضبط سالوك على الجنت الالومنيوم
3: اي
1: هذيك كيفاش نتلي بها ولا كيف
3: الجنت الالومنيوم مش كيما لاسي لاسي معناتها جونت الالومنيوم يعطي اكثر اريحيه في السياق، ولكن الارتجاجات والحفر راهي تاثر فيه برشا، ما يتصلحش الجونت الالومنيوم يتغير.
1: يلزم ننفخوا العجلي اكثر في الصيف ولا اقل من العاده؟
3: في العاده ديما انا نخير، وانه حسب التقنيات الموجوده الاطارات المطاطيه والعجلات تكون اول حاجه معناتها الضغط نتاعها على حسب ما يقوم به يقول به المصنع. اما نخير انه عجله تكون منفوخه اكثر شويه خير من العجله تكون تكون تكون اقل في الضغط نتاعها، خاطر سبب خطر وراهي تنجم هذيك بقوه الاحتكاك تنجم يقع انفلاق العجله.
1: كي تكون منفوخه اكثر شويه خير
3: يكون احسن
1: في الصيف.
3: تقريبا
1: يعني. من بين الاسئله عندنا عجلات حسب الفصول.
3: العجلات اللي عندنا موجوده في تونس تمشي على اربع فصول، مش كيما في اوروبا. في اوروبا نلقاو فما عجلات اللي هي تمشي في الصيف وعجلات اللي هي تمشي في فصل الشتاء. احنا في تونس بحكم انه المناخ نتاعنا والجو نتاعنا معناتها يتمشى كل ثلاثة شهور عندنا تقريبا فصل. في خلينا نقول معناتها العجلات اللي عندنا تمشي في الاربع فصول ونجموا نتعاملوا معها بكل اريحيه.
1: باهي، تدوير العجلات من اليمين الى اليسار من الامام للخلف هذايا يحافظ على ديمومه العجله
3: بطبيعة الحال. يعني برشا هو يخلي معناتها العجلات معناتها تعيش عمرها اللي يكون تقريبا بين 70,000 و80,000 كيلومتر.
1: كي ما عنديش فلوس مش نبدل الاربع عجالي ونبدل اثنين كهو، من الاحسن نجدد نحطهم من قدام ولا من تالي؟
3: ديما العجالي اللي هما متاكلين اكثر يجي يكونوا من قدام. يقول علاش؟ على خاطر وقت اللي يقدر يصير لي اي اشكال اثناء السياقه انا نجم نتحكم في السياره نتاعي.
1: هل عادي نبدل بالعجله ولا يلزم كان بالاثنين؟
3: هو في العاده يلزمهم يكونوا الاربعه، اما اذا كان بدلت بالاثنين نبدل الاثنين اللي هما ديما القدامين يكونوا جدد، والعجالي اللي ملتالي نحط اللي هما يكونوا احسن في بين العجالي اللي عندي يقعدوا موجودين.
1: يعطيك الف صح عماد الطويل،
3: يعيشك.
1: الخبير في السلامه المروريه، شكرا لكم مستمعينا على المتابعه، شكرا للفريق اللي كان معي من 6 متاع الصباح. نعيمه تسولي هاي هون يتحضر في روحها تجي تاخذ بلاستي وتقدم لكم موجز التسعة، وانا نقولكم يومكم اسعد ليام، ان شاء الله نهاركم طيب، الناس الكل في لمان وبسلامة.
0: من بر البر،
2: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
2: تجيب معاك الكادوات،
0: حلمة وبرشا حكايات،
2: توانسة وعدينا الكلام،
0: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
2: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
2: موجة بريحة البلاد.
0: إشهار
4: صيف السينما في بغتتي، أعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك واي فاي ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
0: إشهار
5: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: التسعة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعين الكرام أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد لدى استقباله أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة من الداخل والخارج. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 25 و2000 ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 24 و2000 مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجي. تونس تستضيف فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة إفت 25 في 16 من هذا الشهر. الملتقى يشكل فرصة للقاء مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر. وفي العالم، الجيش الإيراني يعلن استهداف المسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين خلال الساعات الماضية. ووزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران بعد اتهامات وجهتها لندن لإيران بمحاولة تنفيذ عمليات تهدد الأمن في بريطانيا. وختاماً، الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد خلال لقائه السفير الأمريكي ضرورة تثبيت وقف أطلاق النار والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
7: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار السبت 11 جويلية باش يكون مع المسرح، عرض الافتتاح مع مسرحية الهيري بيت. نص سينوغرافيا وإخراج وفي التبوبي، إنتاج مشترك بين المسرح الوطني والأسطورة للإنتاج، المسرحية اللي تحصلت على عدة جوائز في تونس وفي العالم العربي. أداء فاطمة بن سعيدين، منير الزكراوي، لبنى نعمان، محمد بوزيد، أميم البحري وصابرين عمر. الدور أحداث المسرحية على خمسة نساء وراجل اللي يعيشوا حالة انتظار، لكن مع تقدم الأحداث الانتظار هذا يتحول لأسئلة وجودية. شو معنى الحياة؟ شو معنى النجاة؟ وكيفاش الإنسان يلقى الأمل وقت اللي كل شيء يبدو غامض؟ مسرحية الهيري بيت لوفي الطبوبي نهار السبت 11 جويلية في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصرياً على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
8: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
9: نحب نوصل صوتي على الإذاعة الوطنية. الإشكال في التعليم العالي في تونس بصفة عامة، وأنا كأستاذ في جامعة صفاقس، إنه اليوم الطالب في تونس يلوج على ثنية القصيرة، الثنية اللي يوصل بها إنه هو ينجح ويجم يخدم ويلقى عمل في أسرع وقت. أولاً، ثانياً إنه هي وليت القيمة الإعلامية في وقت من الأوقات، والتي هي أسهل الطريق الأسهل باش طالب يغادر أرض الوطن دونك ويهاجر ما إذا لدول الخليج العربي وإلا لأوروبا وإلا لشمال أمريكا كندا والولايات المتحدة. إنه اليوم تشوف مدارس التمريض، مدرسة المدرسة الوطنية للتمريض وعلوم التمريض بصفاقس السكور متاعها أعلى من كلية الطب، هذا حاجة عادية جدا وحاجة متوقعة جدا. طالب وليت يلوج على شعب هذية، أولا الشعب هذية توصل وتجب تخدم خروحك وغير عطاء على العمل، ثانيا انها هي اسهل طريق للهجرة كما صار في الزحف اللي صار في وقت من الاوقات، انه ولا فما طلب كبير على كل ما هو شعب اعلامية الوقت هذاك، ولا الكلية تقول فيها الاعلامية، ولا السكور متاع شعب الاعلامية هو نفسه على وفيه الطلب. شكرا.
8: وصل صوتك.
10: انا واحد من الناس نحب نوصل صوتي للإذاعة الوطنية بخصوص لي سنتر دو فورماسيون الموجودين في البلاد. نحب نعرف سنتر الموجودين ومولوجيه تبع الدوله، خاطر واحد كيفاش نعرفه، خاطر واحد يطلب في الوزاره ما يهزوش عليه، يطلب برشا حاجات يعني اللي خرجناها من السيت انترنت مطلوب ما يجاوبنا حتى حد، لذا نحب نعرفه كيفاش واحد يتاكد اللي كان السنتر هذاك مولوجيه من وزاره التكوين المهني. مش لازم التليفون، ممكن يبدا ثم اكتظاظ، برشا خدمه عندهم برشا اكتظاظ، مثال شعتيونا السيت اللي واحد يدخل عليه باش ينجم يلقى السنتر اللي ينجم يتعامل معه. ونخاف نقرب بنتي في سنتر من بعد ما تلقاهمش في وسط العام، ولا الشهاده نتاعو ماهيش مطابقه. سبحان الله.
8: وصل صوتك.
11: نحب نوصل صوتي للإذاعة الوطنية ونحكي على موضوع الثقة في بلادنا. الثقة في بلادنا مش تولي مأمورية صعيبة، مش فقط تلتزم أنت بقواعد الطرقات وتحترم إشارات المرور، لا، أنت لازم تكون عندك عينين بارتو، لازمك تشوف اللي قدامك واللي وراك واللي بجنبك وكلازم اللي فوقك ويربي تمنع، مع بخلاف الكراهة بالموتورات البسكليتات التروتينات. قاعدين نشوفوا اللي للأسف معناها العبيد ما عادش تقفل في، ما عادش تحترم الاستوب. ما نحكيوش على التزمير، ما نحكيوش على الضوضاء اللي نعانيو فيها متساكنين صغطوا في وسط البلاد، الدريفت متاع الكراهب والفرانات والمشروبات للأسف الكحولية اللي راه فيها يدوي تعطوا فيها عينك معناها في الكيس. نصل صوتي بالله الأعوان الشرطة المرور، إن شاء الله ربي يعاونكم، أكيد ما وصيه هذا الكل تلقى دوريات في الأماكن الحيوية، بما أنه توا العاصمة وغير العاصمة في الصيف تولي مكتظة بالعبود، الدنيا سخونة وأغلبية العبيد البرة. فنحاول إن شاء الله نشوفوا كثيفة أكثر لانتشار شرطة المرور، فلذا إن شاء الله ربي يسترنا الكل ونساعد بعضنا.
8: وصل صوتك.
12: البوستة عاملة أبليكاسيون عندها أكثر من 12 سنة، تقص بها تيكي متاعك باش ما تقعدش تشد الصف، معناها أنت في دارك تعرف قداش فما هنا تقعد باش تمشي تقدم لك البوستة سيرفيس. أكثر من 80% من التوانسة ما يعرفوش الأبليكاسيون هذا اللي هي تي إن بوست، عندها أكثر من 12 سنة.
8: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
2: إذاعة الجمهورية التونسية.
13: القضية الوقت الصعب من الستريس.
14: روق أعصابك.
15: بدل الساعة
16: بدل الساعة بساعة
15: وخليك معنا.

0: تلم الحباب، تكلم لصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد،
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

وردة وما نخافش من الشوك، نطير بيها لقي وعربي على صوت أم كلثوم، شكون خير منا واحنا عايشين عيشة الملوك. وإذا نلت البنات وضحكتها كعبة لويز، يميمتي لحنينة غزرت لي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: بدل الساعة بساعة
2: وخليك معنا.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبذ الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريح.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة لأولاد الصغار.
2: الدكتور حكيم.
4: بنات أفكاري.
5: هما حكايات بينك وبين روحك.
4: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
5: والفكرة جابت بنات
4: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
5: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت وحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
2: يوم جديد، يوم سعيد،
1: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
3: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
1: بدل الساعة بساعة
0: وخليك معنا.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بنشعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة النص نهار
0: صباح التوانسة بنبض الشارع
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
2: حكاياتها
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للتسعة،
2: وتتواصل مع كوثر بن دليلة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي.
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جبل، من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية. أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية الطويل، أحمد عجابي، نور قمر، ومحمد علي كمون في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيبهم من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرات الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة، حيث يلتقي الفن بالتاريخ.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الدبلوماسية الاقتصادية تساهم في استقطاب ما بين 25-30% من الاستثمارات الخارجية بفضل البرامج الترويجية والحملات التي تسهر على تنظيمها الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وفق ما أفاد به اليوم مدير عام الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية مراد بالحسن خلال حضوره في برنامج يوم سعيد. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية للانطلاق في أشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت القادم، ويدعو إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعو إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو جميع مستعمل الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. وفي العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وتتهم الولايات المتحدة بانتهاك بنية الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. القيادة المركزية الإيرانية تعلن عن مهاجمة حوالي 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوية وأصولا للمراقبة الساحلية. وختاما، سفير واشنطن لدى بيروت ميشيل عيسى يعلن عن وصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان خلال أيام تمهيدا لبدء العمل في المناطق التجريبية. ختام الموجز في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
1: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
4: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب معرفة الله ومفتاحه العلم. الجمعة 10 جويلية من الساعة 2 بعد الزوال إلى 4 مساء.
1: للمشاركة 71-844-404. رحمة للعالمين
5: مع معز الغربي ومحمود جاب الله،
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباحة

0: صباح بنكهة تونسية.
1: نهاركم أسعد لين، مرحبا بكم ناس كل في صباح توينسا. إن شاء الله نهار مبروك على توينسا وين ما هم يسمعوا فينا، ولا على اليوم تكون نتيجة البكالوريا ولا على، فإن شاء الله ربي إن شاء الله يسمعنا الخير، كانها اليوم أو كانها غدوة إن شاء الله ربي يسمعنا الخير لوليداتنا في البكالوريا في دورة المراقبة، وإن شاء الله يكون نهار مزيان عليكم ناس كل. يقولوا أنه غدوة درجة الحرارة تبدأ ترتفع بشوية بشوية، أكل عنده قضية عنده ورقة عنده حاجز ويكملها كملها اليوم، مش غدوة الحكي نعشنا من الخدمة طول الدار طول تفرشيكا هكا ولا
2: عالفتر. إن شاء الله صبحكم المبروك،
1: نهاركم مبروك،
2: نهاركم أسعد الأيام. ليه هي ظلي بدت من اليوم
1: أنا
2: اليوم أحلى واحد في حبيبي صباح وأنا جاي هنا عرضني قال لي ظلي ديناصور قاعد يسخن قاعد يحفر في روحه مش هو يبدأ ينفخ معنا يبدأ ينفخ، لكن داك في اللي فما مع استعدادات ينحضر يحضر فينا معنا لل... إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتحمله، هذاك شو نقول حاجة اللي قدر ما جهدنا يحملها إن شاء الله نجم
1: قدر ربي تجينا على قدر ما نتحمله، واحد يأخذ احتياطاته ويبس الماء معاه يبرد حاله تريف ماء على وجهه حتى كان لازم الدنيا سخونه برشا على حوايجه
2: يدلو هكا شويه بالحوايجه وما نساوش الكبار والصغار الناس الكبار اللي في الدار ما تقولش الكبير في الدار في البرود راهو حتى في البرود راهو يعني الجو العام يخليه يستحق الماء تفكروا ينسى هو ما يفكرش بال اللي في الدار معاه مرافق ليه بالله يتفكروا بشربه الماء ما فيها بس والغشير الصغير هذا كيف كيف ما يبدا يهرج ويبدا يلعب وكذا نتفكروا بشربه الماء
1: ونقول معناها فما نمط حياه راهو واش نقول لك ذكي شويه في نهار التذومه نتاع السخانه خويا انا نخدم 8 مثلا نخرج 6 مثال
2: صحيح على البرود
1: على البرود ناخذ قيوتي وسيركيلاسيون تبدا بصعيبه وكل نروح مع ساعتين مثلا
2: نخرج شويه
1: نتبك سيركيلاسيون خليهم هما راني في بيرويا انا ما ثلاثه نروح معناها نجموا انت تكون هكا شويه حاجات صغار ينجموا ينقصوا علينا حتى كان درجه الحراره
2: تخفف علينا شويه
1: سترتفع وهذا ما قعدنا نسمعوا فيه مؤخرا حتى محرز الغنوش البارح حبت فيديو في هذا حديث في هذا اليوم نحكيه معاك عبد الستار عمام واحنا رجعنا شوية للصيف الصيف الزمني الصيف الابيض والاكحل دبوس الغول
2: دبوس الغول
1: مازال موجود هو دبوس الغول
2: مازال موجود مازال موجود ولا اندر ممكن ياسر يتلقى في اماكن معينة
1: صحيح
2: فقط.
1: صحيح ايوه هي تنحت ان هو دبوس الغول اللي هو حلوى
2: هي حلوى هي نوع من الحلوى تظهر في الصيف بسبب بسيط انها العمدة نتاعها التفاح والتفاح سورتو التفاح اللي احنا نسميه التفاح جربه
1: صغيرة
2: مستحبها كبر وصغير خاطر ما لازمش تفاحة كبيرة
1: صحيح
2: لازم التفاحة تكون مستحبة وتكون تبثبث من داخل ما تكونش يابسة كما التفاح
1: جربه
2: التفاح جربه اللي هو من احسن
1: ريتوش ناس ريتو انت عبد الستار
2: ريتو منه الحق انا كان لقى التفاح جربه نخرج من عقلي معناها نولي عاد غشير معناها فهمت بنين الزيد وبنين وكذا وان شاء الله يقعد هكاك ما يدخلوش على المواد الكيميائيه ما يدخلوش التحسين الجيني ولا شنو اللي فسدوا له ماهيته مسكين فياخذوا عاده التفاح هذاك التفاح جربه ويعملوا بطريقه معينه يغرسوا ياخذوا التفاح يغسلوها مليح وينظفوها يغرسوا فيها عود ما يغرسوه باش ما يتحركش وبعدش يطيبوا نوع من السكر اللي هو تقريبا 300 جرام سكر ونزيدوهم مغرفتين مغرفة زبدة مغرفتين كريم فريش و يطيبوا معني يطيب حتى يولي
1: كاينه صوص
2: كراميل ومن بعدش فما اللي يزيدوه الالوان معناها يزيدوا الاحمر عاده
1: الاحمر عاده
2: عاده الاحمر فما اللي يخليه هكاك مارون لونه قصلي لونه هكا وياخذوا كعب الوحده كعبه التفاح يغطسوها فيه ثم ياخذوا طبق بكري كنا يدهنوه بالزبده فقط وفما البابي هذاك
1: البابي
2: كويسون هذاك ما يلصقش فيه تحطه فوق منها ما تغطسها وتخرجها تحطها فوق منه حتى تشيح في صحيح في وكانوا يبيعوه خاصه في القوايل هكا يخرجوا في الشط تلقى واحد عنده عبود هكا مرشق بك دبوس الغول ويبيع في دبوس الغول يدور حد يعرز يدور على حوف الحم كان دبوس الغول يبدا عيد
1: دبوس الغول
2: انا كي خلطت عليه بدوروا الكعبه
1: دوروا
2: 5 ملم
1: دوروا
2: دوروا دوروا دوروا الكعبه تو دوروا ما عادش موجود
1: احلاها الدنيا كيف كلمه
2: الدور بيدو ما عادش تلقاه ما عادش يجيب حد شيء لكن كان دوروا الكعبه وكانوا فما عباد معروفين بالثقه باعتبار انه ما لفات المغلف فما الناس يعملوه تلقى ما يردش باله على التفاحه نظيفه مش نظيفه فيها شدوده فيها شدا شو بينما فما ناس كانوا معروفين عندنا في الحلفاويين مثلا فما شكون معروف معناها ياخذ من عنده عينيك مغمضه حتى يتحرى يخاف ربي يقولوا احنا في الخدمه نتاعو يتحرى انه التعب التفاح به. انا قعدت نفركس حكايه التفاح هذايا او الدبوس الغول هذايا منين جايه؟ شنو الحكايه؟ في فرنسا يسميوه بوم دامور. بيه بين بوم دامور ودبوس الغول فما فرق كبير بيناتهم. معلش بوم دامور من عرش شنو اللي يردها هكاك على سميناها توانسه هكاك. المفيد اني اقصى ما لقيت انه حوالي 1890 توجد الحلوى هذه في فرنسا. يقولوا انه عملها في الفرنسيس بدعوها كانوا يعملوا بالشوكولاته المره الاولى، لكن الاشكال تاع الشوكولاته في السخانه
1: ذوب
2: ذوب تولي تبلح الغشاشر والغشاشر يحبوا الشوكولاته وتلقى الام عاد عياتها قبب وحال تحليله. فما حلواني معنا واحد يعمل الحلوى يظل لي عجبت معنا عجبت الفكره نحى الشوكولاته وحط بقعتها السكر هذا اللي هو جامد وفي في الصيف ما يقلقش مع النجم يشد روحه معنا ما يبلحطش كيما بلحط الشوكولاته. فندلج من الوقت وسموه الفرنسيس بوم دامور. علاش بوم دامور؟
1: وعلاش احنا دبوس الغول؟ شو محليهم هما بوم دامور؟
2: بوم دامور
1: علاش احنا دبوس الغول؟ شو الترجمه وين هزيناها؟
2: هو السبب هما علاش سموها الفرنسيس سموها بوم دامور حتى ذاك كان اسم الاسم الاصلي نتاع الطماطم. الطماطم غلت الطماطم هي غلت
1: الحلوه.
2: لا لا لا لا لا الطماطم نتاع نطيبوا بها توا هذيك الطماطم هذيك راهي غله راهي خضره بالقانون غله ربي خلقها كلاسي مع الغلال لكن الامريكان ردوها بالقانون ردوها خضره. علاش؟ خاطر صناع معنا تاجر كبير نتاع الطماطم فيها باعتبار الغلال وقتها في الزمان هذاك اوائل القرن التاسع عشر كانت توظف عليها مكوس برشا اداءات بينما الخضره ما توظفش عليها اداءات برشا قليله. فجاء هو للمحكمه الفيدراليه وطلب انه قال لهم هذه مش غله هذه خضره. غله خضره عملوا قانون ان هذيك خضره مش غله.
1: واضح.
2: بينما في فرنسيس كانوا يعتبروها بوم دموخ لانها حمراء كشكلها مدوره نقولوا احنا عربي مش عربي ما نعرفوش العرب شكلها كيما التفاحه لكن حمراء فقلنا بوم دامور لان ديما اللون الاحمر مرتبط بالحب. احنا علاش دبوس الغول؟ ما فيها عصا وفيها قرقوبه واحنا عرفنا على الدبوس
1: نحن نخوفوا الصغار كالثقافه نتاع
2: الدبوس اللي يضربوا به مش يخلوا معنى عادة حرب
1: ثقافة عبد اللطيف
2: ولا اساسا بالدبوس
1: ساكت من بدينا الحس تكلم كان تو
2: وقت الدبوس
1: عبد اللطيف السيد تكلم كان وقت الدبوس ولا فسرها لي من بعيد بالحركه قال لي ديما انت تعطي الريحه
2: لا معنى يضربوه بالدبوس وهو مصيد نورمال معنى
1: نورمال لا لا هو كيكه نتاع معناها نتاع مشاكل
2: ولذا
1: يجيب له دبوس الغول
2: ودوه بدبوس الغول توا كيبدا
1: حلوة
2: بنينة
1: لا ودو
2: كلبة تفاحة باهية
1: ود وحدك عبد ستة
2: نود وحدي
1: ما نودوش
2: انت ليه؟ لا انا تاع نودك بكعيبه دبوس غول توا تشوف بنينه توالي يبدل الراي يولي ناس ملاح
1: لا شيء
2: تقول انت ما
1: شيء
2: ما يجيبش منه ربي
1: شيء اعمل
2: انا عندي ثقه فيه
1: اعمل محاوله مع دبوس الغول يا سيدي هذه حكايتنا وهذا دبوس الغول وهذه مهنه من المهن
2: كانت في الصيف
1: اللي كانت قبل موجوده
2: شويه موجوده في طب شطوط معينه كده
1: والا في الاسواق عبد الستار
2: في المدينه
1: صحيح
2: في المدينه
1: تلقاها موجوده مازالت للناس اللي تحب الذوق وهكا شرهناهم وكل شيء. سينو انا ياسر عجبتني لا غوسيت تفاحه جربه مغسوله مليح 300 غرام سكر مغرفتين كريم فريش مغرفه زبده اون فوا سايي كي الكراميل تولي لك لون كراميل حبيت تحط عليها احمر حبيت تحط عليه فمش كنا نعمل حتى بالاخضر
2: بالاخضر
1: هي اصلها الاحمر ولا خليها ناتشورال
2: بنقص المواد
1: انا الحقيقه عجبتني الفكره على الاخر شوب اللي جي كنا نتفرهدوا باللي جي كنا نشيخوا وشو اقسم ربي بحاجه معناها
2: بسيطة
1: على الاخر لكن كان يوكل منها عائله كامله وكان يصور منها الخير والبركه ويتورثوها من بعد ولده يبدا يقرا ويعاونوا في الصيف يهز هو النهج اللي من غادي وهو يقسموا بعضهم وتفما حركه وفما بركه وكل شيء كان بسيط ومحليه
2: مقنع وقنعة
1: قنعة في القلب. عبد الستار عميمو شكرا لك، وانا الحقيقة سعيدة أن تكون معنا كل نهار خميس في صباح توينسا اللي هو صباح توينسا الكل في تونس وخارج تونس، ونعرف لي خاصة توينسا اللي خارج تونس يحنوا يحنوا للحكايات هذوما حتى في تونس زي درواك أكل العيشة
2: البسيطة
1: البسيطة وتونس في الأبيض ولك حلحنا كترة توكي تبرتاجي تصويرة بتاع تونس في الأبيض ولك. شوف قداش تعمل من نمبر دو بارتاج، وشو قداش وشو لي كومنتير وشو الكلام المزيان الحلو، وربي إن شاء الله يزهي أيامنا ويخلي أيامنا الناس الكل.
2: أمين.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صباح التوانسة. ريم ماك تعرفوها على غالب كل شيء تحبه بالزربة وقتها كن فيكون. سمعت بحكاية الرسات نتاع دابوس الغول خرجت تجري توا راهي في المارشي يظل في مارشي سيدي البحري تفركس في تفاح جربة مش تعمل بيه دابوس الغول البنات بالطبيعة أنا ما نجمش نلومها يعطيها الصحة بناتها يسبخوا كل حد وكل شيء هيك علاش خليتني راسي راس شيخ سيدي هشام. مرحبا سيدي هشام.
1: يعيشك بيك بارك الله فيك.
0: يعيش. سيدي هشام في فتح الدنيا أنا في بالي مش وأنا جي طالع داخل الإذاعة سخانة دنيا سخونة وكذا وقلت بيني بروحي علاش أحنا ما عندنا الصبر علاش ما نصبروش على أنا مثلا نقول طول الدنيا سخونة نقول تحب السخانة أنا مش خاطر نحب السخانة صحيح ممكن نحب السخانة لكن نقول هذاك حكم ربي ما الدنيا سخونة إيش نعمل كما قال الشيخ سيدي صالح الكاويش الحمودة باشا فانطح ذا ثم زد ذا معناها اضرب الحيط هذا اضرب الحيط هذا ايش عندك ما تعرف هذا حكم ربي نحن نقبل فانا مش في بالي الصبر مش نقول لك الصبر مفتاح الفرج ولا شو يا اخي انت قلت لي ليه الصبر راه متلازم مع حاجه اخرى كيفاش ما فهمتش فهمني الصبر شو اللي متلازم معاه شو اللي لازم يكون معاه
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف انا وقت ناخذ قيمه من القيم نتاعنا القيم نتاعنا هذه القيم الاخلاقيه نتاعنا احنا
0: ايوه
1: في مقدمتها قيمه الصبر
0: ايوه
1: احنا نعيش في الدنيا هذه نتاعنا الدين نتاعنا شنو القوه نتاعو هو انه يحافظ لك على التوازن التوازن التوازن اعطانا قيم باش يحقق لك التوازن النفسي نتاعك والتوازن الاجتماعي في تعايشك مع الغير انت محتاج للصبر صحيح لكن ماكش محتاج للصبر بركه
0: ايوه
1: محتاج للصبر باش يخليك يعلمك شنو معنى التحمل يعطيك قوه نفسيه
0: طاقه معناها طاقه
1: يعطيك صحي يعطيك طاقه عباره على وقود اي عباره على وقود باش يعطيك الطاقه باش تتحمل تتحمل تتحمل سواء كان المصاعب تتحمل الامراض تتحمل الكروب تتحمل الاقدار نتاع ربي سبحانه وتعالى
0: تتحمل احنا نقولوا حكم ربي
1: يعطيك قوه في التحمل والشكر شو يعمل لك اذا كان هذا توا الصبر مفتاح انا سميته مفتاح تفريج الكروب
0: اي وعندنا مثل يتفرد يصبر
1: وعندنا مثل شعبي يقول لك الصبر مفتاح وشنو فرج
0: ايوه
1: هو مفتاح وتفريج الكروب تحتاج للشكر الشكر علاش

0: اللي يقتضي الزيادة. لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: هذا كان شو يقول الشكر هو قيد النعم الموجودة. اسمع شوف التعبير محلاه للإمام علي هذه للإمام علي عليه السلام قال الشكر قيد النعم الموجودة يحفظ لك النعم الموجودة
1: يقيدها يخليها لك
0: يحفظها لك بمعنى
1: دواء
0: قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة
1: ما نبيه تتصيد ما تزيد
0: النعم اللي ما عندكش
1: تجلب
0: بفعل الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة فأنت ماكش محتاج للصبر بركة محتاج للصبر باش يعطيك قوة التحمل ويفتح لك باب الفرج متاع الكروب كلها أي كرب تصاب به متعالجه كان بالصبر ثم أن الصبر هو عين مفتاح النجاح مفتاح الفلاح مفتاح الإنجاز ثماش إنجاز إلا بالصبر
1: صحيح بالداوم
0: احنا القيمة هذه يا أخوي عبد الستار القيمة هذه محتاجة الشباب نتاعنا
1: بدينا نفقدوها للأسف
0: محتاجة الشباب نتاعنا لتأسيس قيمة المواطنة
1: حتى نصبر على وضعيتي اللي أنا فيها حتى كاني خايبة ونشكر ونخدم حتى مستعطيني النفس باش نخدم نصلحها
0: والله صدقني ما يأسس لك قيم المواطنة وما يعلمك مبدأ التعايش بين الناس إلا الصبر باش تنجم تصبر على الاختلاف احنا عايشين على مبدأ الاختلاف
1: صحيح
0: كنا أطياف
1: صحيح
0: وفيها اختلاف
1: صحيح
0: اختلاف الأفكار اختلاف الرؤى اختلاف المواقف
1: اختلاف الطرق اللي كل واحد يرى طريقه مش يوصل
0: اختلاف الالسن اختلاف السناتكم والوان عايشين على مبدا الاختلاف الاختلاف هذا من سيجو كيفاش يتجبر الاختلاف هذا
1: كي نصبر على الغير
0: نصبر على الغير
1: نصبر على رواحنا وعلى الغير
0: تصبر على راي غيرك ولو انه راي غيرك مش كيما رايك انت تصبر عليه تصبر عليه ما يسالش تصبر كذلك على الازمات اللي تعرض لها بلادك بلادك تعرض للازمات تتعرض لازمات بلادك مطالبش تفرض عليها باش تصبر عليها الازمات هذيا اش خلى ولادنا كل خارجين برا توا
1: هجيني
0: من خمس خاطر ما علمهمش الصبر صحيح الصبر الصبر صبر صبر على كي دق في صف في طابور تصبر
1: هو اقل حاجه سيد الشيخ هو انه ما عادش من العلامات ان ما فما صبر حتى السماع معناها فما عباد تبدا تحكي له انت مازال تحكي له في حكي ويقص عليك ما يصبرش
0: ما تعلموش السمع السمع يقتضي الصبر
1: ايوه
0: انا مره الاستاذ نتاعي قال لي انت تعرفش كيفاش يا صدقاوي قال لي باش نعطيك نظام انت نهار تتكلم ونهار تسمع
1: مش علمك
0: والله العظيم وصية هي جابها من باب الطرف هو جابها يفدلك معايا فهمتني
1: لكن فيها
0: مغزى ان شاء الله اما قال لي انت باش نعلمك خاطر راني نتكلم برشا قال لي انت باش نعلمك حاجه نهار باش نخليك تتكلم نهار اعمل الكلام ونهار اعمل السمع تسمع
1: ايوه
0: السمع هذه راهي ملكة قوية جدا
1: حتى نتعلموا منها
0: راهي فضيلة السمع والاستماع فن فن الاستماع كيفاش تسمع
1: وتصبر حتى على الكلام اللي ممكن يذيك ولا مقلقك ولا ما يعجبكش ولا
0: على خاطر احنا ما نتعلمناش فن السمع لذلك نقطع الكلام تاع غيرنا وما يوصلش كلام غيرك ما يوصلكش اللي كنت خاطر مازال ما وصلش فكرته هو
1: ما كملش
0: فكره نتاعه هو ما وصلكش اش يحب يقول لك هو وانت قطعته لذلك الصبر مطالب ثم يقابله الشكر ذا الشكر اللي احنا عندنا فضيله كامله فضيله تحبب الناس بعضها شو معناها انا وقت اللي انسان يعيش في مجموعه يعيش في عائله ما يلقى حتى واحد يشكر العمل نتاعه خاطر الشكر هو اللي يحفز الإنسان على المبادرة
1: يخليني نزيد نقدم نزيد نعمل
0: هو اللي يحفز على المبادرة ويحفز على الإبداع ويحفز على العمل يعني الشكر لا يكون إلا بالعمل احنا ما غلسناش الشكر علاش قلت لك الصبر راهو يقابلوا الشكر راهو باش يعيش الانسان في حال متوازن
1: معناها نلخص كلامك بما فهمته انا هو ان اذا كان نحب ونعيش متوازنين على كإنسان كشخص داخليا وخارجيا كمش في المجتمع راو القيم هذوما الاثنين يمشيوا يقولوا احنا بالفرنسية
0: المجد في الأول
1: أيوة
0: هو الصبر والمجد في الثاني
1: هو الشكر
0: وذاك هو قريب النجاة
1: هو اللي وصلنا
0: وذاك قريب النجاة
1: إن شاء الله
0: قريب النجاة فيه مجدفين يعني
1: إن شاء الله وعلى أمل النجاة
0: إن شاء الله
1: هشام نشكرك برشا على الحضور معنا وإن شاء الله
0: وأنا وعدتكم قلت لكم راهو باش نجيبوا في كل خلق مثلا

0: الشعبي.
1: ايوه
0: اي مثل تاع في الصبر شو مثل الشعبي؟
1: اي برشا
0: انا عندنا مثل شعبي صعب ممتاز انا نحبه برشا.
1: اي
0: يقول لك اللي يستنى
1: اي خير من اللي يتمنى.
0: صحيح علمك الصبر.
1: صحيح
0: تصبر في الشكر على... وفي الشكر
1: اي
0: اللي ما تقدر
1: تردوا
0: تردوا
1: عدوا. شكرا الف شكر. فاحنا هيك صبرنا على على هالكلام الحلو اللي هو حلو معناه وزدنا وزدنا الشكر من فوق. يعطيك الصحه
0: سيدي. يبارك فيك سيدي عبد الستار. عايشك عايشك
1: كلنا نستفادوا بالكلام.
0: عايشك يا ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: نسمع نغمه. عندنا نغمه. اي نسمع نغمه.

قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحسر يدور الفلك ويكسر يجبر وما يفوحش.

0: Gewinnnummernfa. العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. شيف فارس البريني يحضر معنا اليوم في بنا ومنفع. نهار كسعد الأيام شيف.
1: مرحبا مرحبا، نشكركم على الاستضافة.
0: وينو ديبلوم؟ وينو وين بلوتو الجائزة؟ خليناها
1: معنا
0: والله تفجعت، قلت زعما احنا في بيننا باش نفرحوا بها اليوم. جائزة دولية جابها معاها شايفنا فارس البريني، هو اختصاص بيتزا. لتوا معناتها تركزوا معايا شوية، حتى لجونرا مش كان، حتى نحكيوا في الكواليس قال لنا ولادي اليوم يعملوا بيتزا من أروع ما فما، دونك مش كان نسيبرك حتى لجون زيدا ينجموا تدخلوا. انت بنية ولا وليد كيف كيف راهو تدخل تفرح ميمتك، تراعتي لك الشهادة ترى حتى نتصور بها، ما خديتهاش ما نتصور بها انا ميسيلش. فتدخلوا تعملوا لا غوسيت، باش نعطيكم غوسيت ناجحه برشا. شافنا ساعه اولا مره اخرى مرحبا ومبروك مره اخرى، وريها للكاميرا. ثم هي تحكي لي شو حكيت هذه الجائزه هذه.
1: به احنا دينيرمون عملنا ان تشالنج مع الاسوسياسيون جروبو بيكولا نابولي. التشالنج هذا كان الركور قبل كان تقريبا 11000 بيس، يعني في 12 ساعة. فاحنا بالتشالنج اللي عملناه ربحنا التشالنج بتاعنا، عملنا اكثر من 12000 بيتزا في 12 ساعة.
0: واو،
1: كانوا بيتزايولي جو
0: من عالم.
1: لا لا لا، بيتزا كبيرة انا تعبها. فما الجوري متاع جينيس
0: نسأل شيفراني.
1: En fait كانت المشاركة جاو من أمريكا، من البرازيل، من برشا بلدان بالعالم. خط الأسوسيسيون بتاعنا موجودة في العالم الكل. وكانت إيموتسيون كبيرة برشا بالنسبة لي أنا اللي مثلت تونس في الإيفينمون هذا، ورجعت بالميداي جينيس بوك لتونس.
0: دخلنا المنظومة
1: اليوم فما واحد تونسي موجود ان فيت زوز، خاطر كان معايا واحد اخر تونسي مقيم في فرنسا زاد. أيوة.
0: زوز توينسا في غينيس، دخلنا الغينيس بعدد ان تشالنج دو بيتزا، عدد نتاع البيتزا. اما احنا هنا عندنا تشالنج اخر تو باش نعطيكم زاده واحده من ابن البيتزا. قبلها هي شيف هكا غرام هزك للبيتزا، معناتها راه خاطر انك تدخل منظومه غينيس وتكون من الافضل اللي شايف في العالم في البيتزا زاده، معناتها فما خدمه عليها، والخدمه هذه ما تصيرش الانسان صدفه انك كتعرض. ولا فما صدفه،
1: جرب تحصل ولا
0: اي صحيح.
1: اوكي، انا سافرت 2003، كنت نخدم خدمه اخرى. بعد وقت الظروف اللي ما نجمتش نخدم الخدمه هذيك، فلقيت روحي مجبور مش نخدم خدمه. تعرف الغربه حلمت كما الناس الكل، لازمني نعمل كرهبه ودار
0: بيان سور
1: واحد
0: من عليه متغرب
1: دونك دخلت الموندو نتاع ريستوراسيوني. الحقيقه اللي دخلني للكوجينه، خاطر كنت في الصاله قبل، ما اللي دخلني للكوجينه هم اولادي كبروا، فقيت روحي بعيد شويه
0: كبروا. على
1: اي كبروا،
0: يعني انت في عمر متقدم شويه
1: دخلت الكوجينة. انا عندي ولدي اطول مني انا. متقدم برشا دخلت، يعني مش شويه. فذاك علاش انا كان تفكر كي حكيت، قلت لك سي لا دوزيام شانس، لاي واحد ينجم يتعلمها الصنعه هذه وينجم يعاود يبني حياته ومستقبله من اول جديد. سي اون دوزيام بوسيبيليتي، يعني البيتزا لا بانيفيكاسيون هذوما حاجات مطلوبين في السوق المحلي والسوق العالمي.
0: السوق العالمي قلت لي اولادي، معناتها اولادي ما اللي تخرجوا على يديك وتتكونوا على يديك، اليوم 3 ملايين ونص 4 ملايين تونسيه ياخذوا هنا في تونس.
1: فما شكون وصل لي ياخذ في 3 ملايين و3 ملايين ونص في تونس هنا.
0: دونك لهنا انا علاش حبيت نذكرها الحكايه هذيا، خاطر ساعات الانسان يراها كحله قدامه ويقول لك الدنيا تسكرت قدامي، ويقول لك ما قريت في الاخر شو حالتي وين. انت ماكش حال العينيك على الخير، ماكش مركز على الخير انت، وكانك معناها قلت له يا ربي انا الخير ينجم يجيني كم بلا صبر، كم الشهاده هذيك، كم الشهاده هذيك راه ما يجينيش الخير، فتقعد انت غادي. لكن لو انت تنفتح وتقول بوه ما جاتنيش من هنا الشهاده هذه، ما جابتليش الخير، ولا على ايش غنشوف شو اخر فما في الدنيا، وما ونصدم على هي مغامره، نصدم عليه ما مشيتش نشوف اللي بعدها، ما مشيتش نشوف اللي بعدها. انا متاكده وقتها بك الانفتاح والمرونه هذيك، وانك انت مستقبل الخير متاع ربي باش تلقى ثنيتك
1: اكيد. وتصديق اللي قولك، انا ما قريتش كويزين في تونس، يعني قرايتي كانت كلها كوميرس ماركتينج وواحد كل شيء، ولكن هذاك لقيته من بعد كي تعلمت الصنعه هذه. يعني نتصور احنا كتونسي النجم نقبل انا تالياني يعلمني كيفاش نعمل صحن كسكسي دونك انا خيت روحي نقري في ديزي تاليان في البيتزا علاش خاطر عندي ان باك جراوند سيونتيفيك فانا وقت اللي نحكي مثال على ماتوراسيون تاع العجين نحكي على زاميلاز دي كومبوزيسيون تاع ليامي دي كيفاش تصير لا فيرمونتاسيون قاو دي مو تكنيك اللي 90% من البيتزا يولو في ايطاليا هم متعلمين صنعه يعني ما نجحش في قرايته حطوه تعلم صنعه عند خاله عند ولد حومته صحيح. عند بوه ما عندهمش ثقافه ما فماش ان باك جراوند سيونتيفيك فانا
0: انت مشيت بال شهادتك هنا فوالا هزيتها ومشيت زدت كونت
1: كيما نقولوا احنا مثال نحكيوا برشا على الملح نو كي نقولوا الملح نقولوا احنا في جدود نقولوا ما يغيبش على الطعام هكا ولا لا يبان الملح مش يعطي كان سافور برك الملح يعطي اون ستابيليتي يعطي اون كولوراسيون للبرودوي دايور كان نمشيو للكوشه ونشريو خبز مسوس نعرفوه فيزويلمون اللي اللون نتاعو يبدا اشهر فوالا دونك فما شكل كولوراسيون تاع الواحد
0: يعني فارس البريني باركور تاع البيتزا بدا في عمر متقدم
1: برشا
0: متقدم برشا فوالا ماهيش صنعتك الاولانيه تعلمتها في في في في شويه وقت انت اليوم مكون انت اليوم في واحده من اكبر الجمعيات في العالم
1: في العالم
0: مش في تونس انت دخلت منظومه جينيس هذا يحب يقول لنا راو خير ربي ديما موجود بربي أكا نظرة التشاؤم وانا ما عادش نجم وانا ما عادش فيا وامبوسيبل ومستحيل وزهري وكان انا اذي بربي نحيه الكلام اذي ويلا لوش من هنا توا من توا العشرة 41 دقيقة بدل مخك عليها الوقت هذي لوش لازم تلقى حاجة توتيك خير وتمشي معك خير ويكون هي باب رزقك ومصدر رزقك نرجع توا للمرأة ولا الشاب ولا الشابة اللي في تسمع فينا وفي كرهبتها وتحب تعمل بيتزا بنينة في عشاء اليوم شو نعمل
1: باه البيتزا في الدار اصعب حاجه هي مش العجينه اما ترتيب البيتزا خاطر 70% من الكاليتي نتاع البيتزا هو الترتيب الفور اللي عندنا في الدار عندنا فور فونتيلي كيما الناس الكل دونك مش تكون
0: عندنا مش كيما الناس الكل فما اللي عنده فور فونتيلي توا مكثرهم يتبيعوا كان هكاك وفما اللي مازال فما كوشت للكوشه القديمه
1: اوكي ما ستاتيكو يتسمى به تكون عندي ريزيستونس من اللوطه وريزيستونس من الفور اللي ننصحوا انا اش نعمل ناخذ كيلو فرينه على كيلو فرينه نحاول نشربها 60% هيدراتاسيون بتبيع الماء نحاول نزيد بشويه بشويه لنخلط دي ريزولتا اوبتيمال الخميره نكون ما بين 5 و 6 جرامات على الكيلو على خاطر تو الدنيا سخونه في ساعتين ونص ثلاثة سوايع تكون عملت لي فيرمنتاسيون باهية دونك ولا دوبل فوالا النجم نقسم 800 غرام في كل بلاتو لاستيس هي شنيا وقت اللي نعمل لا دوزيام فيرمنتاسيون في البلاتو نحاول ندخل البلاتو ديريكتومون على ريزيستونس دو تيل فاسون نغارانتي اللي هي تيب لي من اللوطه شويه داكوردو بعد نخرج نقلب الباتون تاعي مو عمل لك روستيشينا نقلبو يولي وجهه في قفال البلاتو كيما نقولها نحطه في الفور في الدوزيام ايتاج ونخليه ياخو اكل كراميليزاسيون من اللوطه بعد نعاود نخرج نعاود نرجع نقلبها ونعمل التوبينج متاعي موتزاريلا طماطم الى ريجينا مارغريتا
0: كيفاش انا استعملت مازلت في عسليمه قلت له شنو البيتزا نتاعنا دخلت للجينيس قال لي بيتزا
1: اي مو
0: يحب لك عام اخر باش نقولها لك بيتزا شي الاخرى
1: لا بيتزا الى موتزاريلا
0: موتزاريلا
1: على خاطر دوبل اس دوبل زد في الطليان تقرا اس
0: نوعدك نترين عليك بالمجينين نوعدك شكرا لك شيف فارس البريني نورتنا مرة أخرى مبروك
1: عايشة مبروك لتونس مبروك لتونس
0: طبعا مبروك لتونس ومبروك لك أنت زيدا وجود اسمك في جينيس حاجة تشرفنا ياسر
1: شكرا
0: ثم حضورك بحذين أعطانا الحقيقة شحنة طاقة حلوة برش طاقة إيجابية حلوة برش بكل هدوء العالم يقولك أنا راني بدي حياتي avec une deuxième chance ورسالته شوفوا لو جو الفرصة الثانية لو الفرصة الأولى ما عجبتكش
1: أنا سمحني نقول لك حاجة أنا مع الأولاد احنا ديرين المو مع الأكاديمي دي شيف عملنا انفورماسيون قريب 96 واحد يعني في باركور كامل ما ديما الأولاد نقول لهم أنا جو بارتاج افيك فو إن إيموسيوني
0: معناها ليموسيون الإحساس
1: فوالا فكرة
0: الإحساس بالحاجة
1: فكرة خاطر الفكرة هذيك أنا كي غدوة واحد من أولادي نشوفه ولا أحسن بيتسايولو في تونس ولا في العالم ما يزيدني كان فخرة ويزيدني ان بلوس للكاريير متاعي والواحد يعني
0: برافو.
1: هذا هو النجاح الصحيح
0: برافو شكرا لك شيخنا
1: مرحبا بك
0: فارس البريني ان شاء الله راوك بحذينا في مرات اخرى
1: ان شاء الله
0: هناخذ شويه اسرار الكوجينه الطليانيه علاش ليه
1: علاش ليه
0: شكرا لك
1: مرحبا

0: لا بأس.
1: العشرة 52 دقيقة درة بن يدري مختصة في التغذية. نهارك أسعد الأيام.
2: يعيشك
1: صباح الفل. بحذينا
2: ميرسي.
1: فما سؤال هكا يجيك ديما قبل الصيف بشوية ولا أول الصيف، عطيني ريجيم حب نضعه فيسع فيسع. عندي عرسة،
2: عندي سامر بادي، عندي
1: عرسة. أي ولا سامر بادي صحيح. أنا ما زلت في الكل اللي قبل هذي عندي عرسة.
2: عندي عرسة لزوز يتقالوا راهو معناتها زوز مازالوا يتقالوا. أي ديما يجيني السؤال هذاك، واكثر سؤال غالط معناتها
1: نعرف ربي ليله الرعد.
2: اكزاكتومون. حتى في هذه نقول لهم ليله صلى الله.
1: ليله صلى الله.
2: اي ليله صلى الله ديما معناتها ناس كل تفكر يوليو شنو كوسوسوا الماكله كوسوسوا سبور، واللي هو سي اغريسيف على الاخر على البدن واللي هي
1: وعلى المخ.
2: صحيت على معناتها البدن بكله، مخ الميتابوليزم نتاعنا وكل، وتمشي معناتها العبيد تضعف مش ما تضعفش راه معناتها فك مع خاطر برشا يقولوا لي هاني عملت ريجيم كذا ونقصت. المشكله مش في انك نقصت، المشكله في وسط الصيف الكيلوات اللي باش تزيدهم، وبعد الصيف كيفاش بدنك باش يولي يتعامل مع زياده الميزان وكل.
1: دونك حاجه اخرى زاده، انا مش نعمل مجهودي للصيف مثلا ولا للشهر الفلاني خاطرني انا باش نكون موجوده في البلاصه الفلانيه.
2: أي.
1: ومن بعد اون فوا توفى الهدف اللي انا معناها تعبت عليه يوفى، كي كان يجري يجري وخلطت الخط الوصول.
2: صحيح.
1: يعمل هكا يعمل هكا لوغولاشمون تاع يزيكا وخلنا نرتاح شويه، فك خلنا نرتاح شويه هذيك ساعات ترجع لفيو.
2: بالضبط بالضبط هذيك شنو اللي يصير، راكو سوا في الصيف ولا كو سوا واحد عنده ان ايفينمون كونغري عرس كذا، ديما وقت اللي تبدا لوبجيكتيف نتاع خساره الميزان ماهوش انت في حد ذاتك، وانك تحب تكون في صحه جيده وانك تحب تخسر بطريقه صحيحه، انت تخسر دهنيات تستحفظ على كتلتك العضليه تكون بدنك ما فيش نواقص نتاع فيتامينات نتاع معادن وكل شيء، كي ما يبداش لوبجيكتيف هذاك وانك انت تكون بالكدا راهو جينيرالمون نعملوا خساره ميزان غلطه. ما نسيبليوش اللي لازمنا نتيحو، تلقى العبد وجهه شاحب ديما يريكلامي الفشله والكل والقلق، اون فوا يوصل كما قلت انت يرجع عباره كان في مرحله حرمان، عرفت يولي ياكل دوبل يشتهي دوبل، وبالتالي بطبيعه الحال
1: شو تنصح فيه
2: لازمنو دوبل. فوالا ننصح لهنا كما قلنا اول حاجه وقت اللي نحددوا الهدف نتاعنا ما يكونش حاجه اكلي كينو معناتها مؤقته كي نوصلوا لها سي بون ما عادش عندي موتيفاسيون.
1: احسن هدف بالنسبه ليك يموتيفي لي باسيونت ولا لي باسيون بصفه عامه نتاعك، شنو تقول لهم؟ شكي تحكي معاهم؟
2: نقول لهم انك تخسر ميزان معناتها اكثر حاجه تحفزهم، نقول له خمم في انك تخسر ميزان ما عادش ترجع لي، ما عادش تجي تقول لي راني كنت 80 وتوا رجعت ل 100 ونعاود نحب نرجع ل 80، اكلو فات انك نخسر ميزان ما عادش نرجع له، هذيك مهمه والموتيف على الاخر. ثاني حاجه واهم حاجه انه اكل الديمومه نتاع الريزولتا، على خاطر كل ما كان ريزولتا شي ويجي ديجا العبد يقول لك والله فديت منها. وحاجه اخرى لفيت
1: انه اي ساعات
2: صحيت ولفيت انه البدن ما عادش يطوعنا، راه يولي نقولوا احنا اون بيرتورب لو ميتابوليزم معناتها نفرعسوا عمليه الحرق في الجسم نتاعنا.
1: هو احنا كنا من المفروض اليوم انه حتى باش نعطيو حتى نظام غذائي متزن مش في هذا، لكن انا الحقيقه مسيش خليوها المره الجايه، والحقيقه نحب نمشي اكثر في العقليه في انه ساعه كيفاش نخدم على عقليتي باش نجم نقبل لو ريجيم.
2: أي.
1: اذا كان انتم تعتبروه ريجيم وتبداو ريستريكتيف فيه وكل شيء. ثم نحب نسال زاده على البلوكاج. يقول لك انا معناها ولا المعاش يحك فيا وليت نعمل الريجيم ونوعوا لي هما في لي ريجيم، وماك تعرف هاو نجربوا الكيتو هاو نجربوا الدرشنو هاو نجربوا صحيح، وفي الاخر بكل معناتها يقول لك ما تحركتش او تحركت كان 500 غرام، فما حل في الحكايه دي؟
2: اكيد
1: بلوكاج. كل بلوكاج قداش يقهرك هذاك؟ تلقى روحك انت معناتها ماشي منظم ونحي الخبز ونحي السكر ودرشنو، تستنى باش تلقى روحك 3 كيلو اللوطه 4 كيلو اللوطه تلقاهم 500 غرام.
2: اي هوني ريت المجموعه هذه هي من المجموعه الاولى اللي كنا نحكيوا عليها، اكلي عملت برشا في يو اكلي ضعفت ورجعت ضعفت ورجعت، تولي عمليه الحرق في جسمها مش باهي. هذيك علاش قلت لك واحده من بين العوامل اللي تخليني نشجعهم اني نقولوا كل فاز نتاع ستاغناسيون لانه البدن يتبلوك انت خساره الميزان يتبلوك، هذيك واحده منهم. ثاني حاجه نوليو في الحاله هذيك بشوي بشوي نعاودوا كل شيء من الاول وجديد، على خاطر الجماعه اللي تحكي عليهم انت يصير لهم بلوكاج توتال، خاطر نجم يكون من الاول بلوكاج دو ان نقتنعوا انه باش يكون بدنا كان يطيح بالاربع كيلو، نقنعوا الباسيون انه باش يولي يطيح بالكيلو ونص بالكيلو 200 واللي هي حاجه طبيعيه. كثير على خاطر. ثاني حاجه فما لا نوسيون دو لادابتاسيون، يتاقلم البدن، تبدا انت تسنسو بحاجه معينه يتاقلم. دونك هوني لازمنا اون لو بوست، ندزوه شويه باش نخسروا الميزان، وهوني نوعوا ولكن ديما نكونوا دون ليكيليبر، خاطر برشا يمشيو في الحرمان يقول لك راني ما ناكل في حتى شيء وما خسرت كي تكون 200 غرام.
1: فما سؤال زاد الحقيقه محيرني تويك، حتى لي جون نتاع توا ولا يقول لك خويا نحطوا لي وميزاني ومشاكلي والحاجات اللي مقلقتني للتشات جي بي تي، والتشات جي بي تي خرج لي لو ريجيم نتاعي.
2: لو ريجيم
1: شنو رايك؟
2: اي هوني شوف، الذكاء الاصطناعي تغاطى وهو صحيح، اما هوني المشكله شنو الشخص كيفاش حكي معاه. راهو ساعات خاطر كيما نقول وليت تقرا ديجا كيفاش نحكيو مع تشات جي بي تي وكل شيء، لكن يبقى ريت لو كوتي بسيكولوجيك اللي احنا نخدموا عليه مع لي باسيون اهم من الكوتي كيما قلت انت، كيما تشات جي بي تي كيما جوجل كيما جيميناي اي حاجه دون مو ان ريجيم كذا ويعطيه ليست. الفكره في انه تكون حاجه بيرسوناليزي دو تيل سورت احنا اكل باسيون نحكيو معاه نبدلو له ان نعدلو له على حسب لي زيفينمون اللي صارت في حياته كل. ولو برشا يقول لك كي راني نحكي معاه يوميا ويبدل لي على حسب، هوني يطلع يا بتبقى ذكاء اصطناعي، يعني نجم يعطيك معلومات غلطه، نجم يعطيك حاجات ما تتاقلمش. وفما الكوتي انه الشخص محتاج انه يحكي، محتاج انه يتسمع، شكون يفهمه، يفهم لي بلوكاج اللي صايره في بدنه. وهوني زاد فما بعض التحاليل، بعض لي سمبتوم اللي احنا نلاحظوها في معناتها خلال الكونسلتاسيون نتاعنا وكل شيء. هوني صعيب شويه من خلال الذكاء الاصطناعي هذا، لو اعتبرنا انه قاعدين نحكيو معاه ونعطيوه في المعلومات الصحيحه باش هو يعطينا معلومات صحيحه، خاطر ديما فما معناتها نسبيه الفكره هذه. دونك ردوا بالنا من هالحاجه هذه، يعني خاطر وليت برشا
1: دره بنيد المختصه في التغذيه. شكرا لك. على كل حال حبيش ندخل في ريجيمات اليوم، حبيت نخدم اكثر على المفهوم العقليه
2: صحيح. صحه
1: صحيح. اذا كان ركحنا العقليه وهدينا شويه واقتنعنا وبدينا من غير اغريسيون، غير من بدنا
2: ننزلوا
1: عليه، نخلطوا بقدره ربي. ومعاك ان شاء الله دره بنيد الفلسفيه ديتا كل مره نعطيو ديزاستوس، نعطيو حاجات اللي تمشي بينا في الثنيه هذه في اللونتي بلوكاج للميزان، وزيدا في انه نعاونوهم انهم ينقصوا ميزانهم. بعد شويه الاخبار نعيمه بحذينا لهنا ونرجع ان شاء الله للجزء الثاني من سبيح تويسر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. 1.73 مليار دينار هي الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في تونس وفق أحدث دراسة تم تقديمها أمس خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. وفي إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، شركة تونس للطرقات السيارة تعلن عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. الشركة دعت مستعملي الطريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد أحد المسالك التالية: محول سيدي بوعلي، محول حمام سوسة، أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيذة. وفي اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية أمس بالجزائر، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف يؤكدان أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية وفتح أفاق أرحب أمام مؤسسات البلدين للنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة. وفي العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تندد بالقصف الأمريكي الذي قالت إنه استهدف بنى تحتية مدنية بما في ذلك جسور لاستكاك الحديدية وتصفه بجريمة حرب. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تؤكد أن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد من تعقيد المحادثات. الولايات المتحدة تعلن البدء في إجراءات رفع سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وختاما، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 3685 قاتلا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
1: صباح

0: Зяра Уньяра.
1: عرفتي هاي وينك هاي
2: زياره ونياره
1: خليتك عاد انت وشيخنا صدقاوي
2: اي عملت اي خليتنا كفر على كيفنا ماك خارجه تستوى تتسوق ما راوك راوك راوك لعبت في المسجد البحري خليني ساكت
1: خصني يا عبد الستار والله العظيم دوريش في المسجد البحري
2: ما بيك تو تختص
1: انا بالنسبه لي انا راهو السوق والفريب والحكايات هذوك انتي ديبريسور انتي كل شيء
2: والله صحيح
1: تفرهد تفرهد
2: تنسى روحك تغلط في بالك فيب تنسى شكونك انت
1: 10 اللي عملت بها حتى حويشتين ثلاثة مثلا ناس تلقى
2: صحيح تلقى
1: تلوش تلقى
2: الذوق برك
1: صحيح
2: الذوق برك
1: صحيح
2: هيا من اليوم في الزيارة ونيارة خمم باش نمشيو باش نوريكم صيد
1: ايه
2: وحنا عندنا صيد في الاستوديو
1: نقصينا
2: ايوا
1: زيدنا نقصينا
2: تعرف اللي في تونس كان عندنا لو ليون دلاتلاس دلاتلاس ان ليون مش لو ليون دافريك في افريقيا فما نوع من الاسود في اسيا فما نوع من الاسود ما يقربوش لبعض معنا من عائلتين مختلفين
1: هي محل تونس عمرها ما كان عندنا اسود
2: في شمال افريقيا منهم تونس كان عندنا لو ليون دو لاتلاس اسد الاطلس نوعيه من الاسود كانت موجوده كان في شمال افريقيا بما فيهم تونس واخر واحد يبدو انه اخر واحد قتل عام 1911
1: معناه كانوا مسيبين في الطبيعه
2: ولا كانوا يسودوا يدوروا في الشارع في الشارع فاسون دو دير في الشارع
1: في
2: الغيب وفي الواحد وكش كانوا عن اسد نتاع وصيدنا شباب صيدنا الصيد نتاعنا نتاع دو لاتلاس مزيان في شكله مزيان
1: كيفنا حتى احنا نقولوا تويسه شبان مزيان
2: هكا شكله معناه محلو وشي واللي يحب يشوف الصيد انا باش ننزل معايا لسلقطه
1: ايوه
2: مدينه سلقطه المدينه الجميله اللي هي تابعه قصور السيف اللي هي تابعه ولايه المهديه في سلقطه فما متحف هي سلقطه منطقه اثريه قديمه راهي عندها وجود انساني من قديم الزمان ثم اشتهرت برشا في العصر البوني فالبونيقيين كانوا تجار كما تعرف ففي ميناء من اهم فما في تونس في الزمن هذاك كي جاوا الرومان استغلوها كيف كيف القرطاجانيين والرومان استغلوها كيف كيف وقتاش باش تنقص قيمتها في الحضور الاسلامي اعتمدوا المهديه وبشويه بشويه بدات سلقطه هذه تفقد من قيمتها
1: وبدات المهديه تولي حتى هي زاده معناها فيها برشا معالم اثريه
2: بدات تظهر هي وسلقطه معناها قل ولات قريه معناها بارتيكمون وخاصه ان البحر طلع عليها فما جزء كبير من سلقطه ردموا
1: كليه البحر
2: كليه البحر
1: عبد الستار المهديه اذا كنت ما كنت يظهر لي مدينه الحكم في
2: كانت عاصمه الفاطميين عاصمه الدوله الفاطميه فبالتالي سلقطه مدينه جميله سلقت اسمها منين جاي من سلكتوم او سلكتوم باللاتينيه بمعنى مكان النخبه معناها يبدو انه كان سكانها نخبه النخبه عليه القوم مكان النخبه فهذاك علاش تلقى فيها اثار مهمه نتاع ديار كبيره وكذا من جمله ما لقاو في اللقايا عام 1958 في سيفوساء نتاع صيد نتاعنا دو لاتلاس من اجمل المتراين كبير يفجع تعرف هو طاوله تصويره معنا في السيفوساء كي تدخل المتحف تاعو موجود في المتحف نتاع سلقطه كي تدخل في بيت في الصدر هكا ترى تقول ينقش عليا البيعه هذه كبير قد الحيط
1: تقريبا 300 متر السيفوساء واش زاده شو الفنون قديش كانت متطوره وقديش معناتها
2: فينا في اختيار الالوان تاع الحجر حرفة
1: كبيرة
2: مش يعطيك الغلياف نتاع الجمة هذيك نتاع الصيد
1: هذاك
2: كيفاش الالوان تختلف شويه من القسطلي للاصفر للكذا يرعب ياسر مزيان بشكله بكله بذيله كل بظوافره معناه ترى يبهر
1: هو الحمد لله مازلت عندنا حاجات تحكي لنا شويه على تونس صحيح على خاطر انا اليوم الحقيقه قلبي يوجع فيا كي نمشي الاثار نلقاها مهمله
2: صحيح
1: او كي نمشي البلاصه الاثريه ونلقاها
2: مسخه مثلا
1: معليش بهرج يعني تشوف في بلدان الاخرى كل ما هو
2: حاجه بسيطه ساعات
1: ينظفوه ويقدوه يستويوه والدخله بالفلوس
2: صحيح هو تو الدخله فيها بالفلوس باربع دينارات المتحف هذا السيت نتاعو كان اربع دينارات مش حاجه كبيره وخاصه ما تنساش اني اول احد من كل شهر
1: بلاش
2: السلك التعليم والتلامذه والطلبه بلاش العام 12 شهر
1: حاجه اخرى اللي بالحق ذا ساعات هكا من تو واحد قلبه يوجعوا عليها انه تمشي لبلاصه اثريه تحب شكون هو يفسرك ساعات ما تلقاش هذيك زيدة الحقيقة معناتها
2: توجع
1: على خاطر انا شنو باش نمشي نتفرج طرف حجر مكسر مثلا
2: ما نفهمش
1: منين عندي المعلومة
2: من
1: انا نمشي تو انا مثلا كي مشيت لدقة ولقيت شكون يفسر لي دقة
2: قعدت في قلبي فهمتها
1: قعدت في قلبي وقعدت نحب نرجع لها ونكملها خاطر انا وقت
2: نشوف حاجات اخرين اي شوف حاجات اخرين
1: معناها باش ولادنا يتعلقوا بتاريخهم ويتعلقوا بتونس اكثر راهو قد ما توصف لهم بلادهم وتحكي لهم عليها وهذا التاريخ اللي نحبوه يكون في البرامج التربويه صحيح. التاريخ هذا
2: كريم هكا ديتاي صغيره انا ما نمشي لسلقته مثلا ورا تصويره الصيد راه الصيد وهكا الصيد مزيان داكوردو لكن كي نعرف اللي كان عندنا صيد في بلادنا نوع من انواع الصيد القرض سيوده نتاعنا لليون دي لاتلاس كانوا موجودين في بلادنا تولي تغزل له بعين اخرى
1: بتبيع
2: ما عادش تغزل له خاطر هكا تصوير صيد وكا هاو
1: بتبيع
2: سلقت من الاهميه نتاعها كذلك مش تلقاه فسيفساء هي نسخه من فسيفساء موجوده كان موجوده في ايطاليا لتوا
1: في نفس النسخة
2: نسخة معمولة على فسيفساء موجودة في إيطاليا اللي هي في أوستا
1: وعليه بربي
2: علاش على خاطر لقينا الفسيفساء في أوستا في مدينة في الأرضية نتاع الساحة العمومية نتاع أوستا هذه مصورة فيها خريطة نتاع المدن المهمة في البحر الأبيض المتوسط منهم سلقطة
1: منهم سلقطة
2: سلقطة من المدن المهمة فولاو الباحثين تاعنا عملوا كوبي منها في دقة بيدا في المركز نتاع الفسيفساء نتاع دقة عملوا كوبي منها ومحطوطة في متحف سلقطة باش نوريو أهمية المدينة هذيك اللي قرية توا تعتبرها قرية فأنا نقول هزوا صغارنا توا المتحف يحل 8 نتاع الصباح ويسكر 4 نتاع العشية في الصيف ما فيها باس وهي منطقة أصلا مزيانة وأهلها ياسر كرماء أهل سلقطة طيبين معناها ما تستغربش أنك أنت تمشي هذا البنات مثلا وأنت هذا البنات يراوك خارج المتحف تقعد تخرج مش تعرفكش اللي أنت في الإذاعة لا لا مع براب ماكش بنت البنات تعرف عليك تقول لك والله لما تتغشش كما تفطرش حذاها نهارتها تتغش من كده
1: والحقيقة بلاصة رايدة كالمة وفيها كالمة سحر فيها سحر صحيح. بحرها ما شب ومحلية سلقتها
2: وقعد في القهوة عندهم قهوة على شط البحر وقعد فيها عند المغرب
1: أما شو
2: تو تفكرني بخير
1: أما شو عبد ستار اللي تعديه على هالأرض الطيبة هذه من قديم الزمان حتى لتوا كل واحد خلى حاجة كل واحد
2: خلى أثر
1: والله واحد يطرح سؤال على روحه
2: هل
1: نهار اللي واحد يتفكر ربي أمانته شو الأثر اللي باش نخليه
2: شكاير البلاستيك
1: صحيح
2: احنا نخليه شكاير البلاستيك
1: حبوا بلادنا
2: وحكوك الياغورت وحاجات أخرى مثل داعي في
1: احنا ذكرها احنا يظهر لي معناها لازمتنا معناها وقفة وطرح برشا أسأل على رواحنا بما فيهم كيفاش نجم نحب بلادي كيفاش نجم نعطي لبلادي كيفاش نجم نخدم بلادي اللي خليه وقبلنا ما مش خير من نرى حتى تعرف اما هما الناس امنوا
2: ببلادهم
1: حبوا البلاد وامنوا برواحهم وامنوا بالفنون ما حقروا حتى اختصاص وما حقروا حتى فن وانا نرجع ونقول كل شيء يرجع زيدا انت خطر للنظام التربوي اللي انا مطالب انه هذا كل نعطيه لصغيري
2: قل له لصغيري مش يعرف مش يعرف وتو وحده يولي وقال احمد باكي مشى لفرنسا 1846 يدور في الشانزليزي الشيخ بن ضياف كان معاه فالشيخ بن ضياف غزل له قال له شوف محلاها الدنيا هنا وكذا باريس وقت عثمان شنو قال له والله توا راني ندور في باب عليوه ونشم في ريحه الزيت نتاع الفطاير نتاع القلايه الفطاير احب لي من هنا يا اخي قال له اي خاطر غاديك تحكم وتشكم هنا
1: كايوه الناس
2: اي قال له علاش ما تقولش هذيك محبه البلاد هذيك خاطر ريحة بلادي بتاعي تبعتني هذي تاع الناس
1: والتوا عبد ستار انت تقول باريس ولا تقول لا غالبا نقول ليه تونس
2: نحبهم
1: ونهج تونس
2: ونحب نمشي لهم ونحب نتخلع فيهم
1: نحب
2: نزورهم ونروح
1: كل
2: واحد ركني هذاك بلادي وانجرت علي
1: نرجع ونقول انا وقت اللي ندخلوا هال السوفت سكيلز هذوما الصغار مهارات الحياة الصغيرة عند الصغير مهارة القيادة مهارة أنه ما أنت نعلمه يظهر واستنداده نعلمه يتميز واستنداده نعلمه الأخلاق نعلمه لأي حاجة تمسها تضرها في الكون هذا راك ما ذريت روحك وذريت الكون كله ولو أنت ذريتك النقطة الصغيرة هذيك لو صغير نعطيه هذا الكل ووقت اللي نقريه مادة نقريه له بالملموس ما نعطيه لهش ما زلنا
2: اي احفظ يصب له كذا شنو احفظ وكذا
1: فما حاجات فتنهم برشا فتنهم بدهور مازالوا يقراوا فيهم اولادنا تو دونك اذا كان نراجعوا هذا الكل نلقاو بالحق اولاد من منين خاطر راهو في الحاجه قدامهم مش تحكي له عليها حتى
2: بالملموس
1: مره اخرى عبد الستار عميم شكرا لك مازلت بحذينا نكملوا معك بعد شويه حسبنا

0: تبحيرتك علينا.
1: هي الحقيقة الفقرة هذه بالذات حقها كل يوم. ماشي انت ويكا ماشي والدنيا تسخن. حقنا رانا كل يوم عنا اقتراح. ما نكسر راسي لان تعب روحي. جيني إيمان الزمزمي تقول يا سيدي لم فليجتك. احنا تو باش تبحر اسمها فليجة تويك. ولا يهزوا معهم باش التبحي ما تبش باش التبحيره ويهز معها باش ما بعد التبحيره ويهز معها شنو بشكل ويهز معها القوتي نتاعو ويهز معها العشاء نتاعو وش اكثر الماكله في البحر.
2: اي بحر جوع
1: تقول عمرك ما كليت.
2: لا
1: يظهر لي ذا اعتقاد يظهر لي احنا كبرنا على كلمه البحر جوع من غير ما نشعروا لينا نجوعوا. خاطر خاطيه البحر مسيك شنو يجوع. والله خطيه تحسه خطيه البحر
2: ما باللنشطه اللي عملها الانسان غادي هو يعوم يعوم يحرك روحه برشا يتعب يولي جوع.
1: اي متى ما رد بالكم تخسروا كيلو ولا شحمه ولا اللي تخسروه منا طول حط شقاله الدلاع كملوا من هنا. على كل حال احنا ماشيين بلاصه عزيزه وغالي اوكا موتين موتين اللي كان يحكي في عبد الستار تتمه
2: أي.
1: مش بعيد عليه برشا.
2: لا مش بعيد عليه بالعكس نحن تويكا خذينا الحكمه من سي عبد الستار ومشينا لبلاصه مزيانه برشا في صلقته واثار صلقته يعني اعطانا معلومات قيمه برشا وصلقته تتبع المهديه ومانيش بعده برشا على المهديه ماشيين للشرف بحر الشرف
1: مش معروف برشا
2: والبحر هذيا في التاريخ زاده كي نحكيه انه البحر الشرف كان يتبع

0: يا عم في الشرف وفي البغداد دي علاش الخطر بحرم لي كي نمشي ونحن ثنيت المهدية نشدو ثنيت المهدية نحن كي نمشي
1: نمشي ما هوش رملي
0: ليه رملي سلقت
1: ايه صحيح
0: اما سلقت نقولوا نحن المهدية قصور السيف مهدية المهدية اما البحر الشرف
1: تخرج شوي
0: خارج ريت من نبداو نمشيو كي نمشيو من تونس للمهدية قرابة 185 كيلومتر نمشيو على الساحل يعني نمشيو زون توريستيك يعني اخر اوتيل باش يعرضك اللي هو التبسوس
1: شعنا فيه
0: التبسوس هذا هو اللي بحذاه بحر الشرف يعني زون توريستيك هذاك علاش سامحونا اذا كان عملنا ببليسيتي لل...
1: اي انا اخذرت لها بعيني من بعيني من الشيء مش تفهمي من
0: الله غرف
1: نرجع للتبحيره نتصور اسهل على الناس اللي متصيف غادي ما تصورش من تونس باش يطلع يعوم في الشرف يعاود يروح
0: والله كمان. اذا كان
1: كمان قداش المال تاخذ وقت المسافه
0: هي 3 سوايع غير بعض
1: برشا كمان
0: يمشي وتوانسه علاش على خاطر بحر مزيان على الاخر
1: بلكش يمشيو يبيتو غادي
0: لا لا يمشيو في نهار تبدلت المعطيات قبل كنا الناس كل تمشي تعمل ويكاند واحد وكل
1: فما الكري غادي فما
0: كل شيء موجود
1: فما ديار الكري في الشرف
0: فما ديار الكري في الشرف فما ديار الكري وبخلاف حتى ديار الكري كي تقصد ربي انت الصبح بكري تخرج من تونس على البرود 5 نتاع الصباح تخرج الغادي 7 ونص 8
1: قلت لك 3 سوايع ايمان تو
0: اي 3 سوايع 8
1: اي تخرج 5 تخرج 7 ونص تخرج 8
0: اي هذاك هو نحي 4 ساعة بين اخت ثلاث سوايع بالضبط تاخذ ثمان
1: مش مسيبه حتى ربع ساعه مش مسيبه لازم نخرج كل شيء
0: اخذت ثمانيه ثمانيه ثمانيه فيه عاد ونحط الكرايبره والدنيا كل نلقى غاديك البلاصه مهيئه ما شاء الله يعني عندك وين تحط كرهبتك عندك وين تقعد بالباراسول
1: حتى ما هزتش ماكله تقول تخاف عليها مثلا تقراص ولا حاجه عندك بلاجة ميناجي
0: أي. ما شاء الله الريستورانات ما شاء الله موجودة برشا بكثافة
1: موجودة بكثافة زيد
0: أي والله
1: أيوة. تختار معني.
0: أنت تختار أنت تختار وبيان يكيبي مي باراسول لي كابان يعني موجودين
1: أنت وش تحب
0: أنت وش تحب وتنجم تجيب معك ماكلتك وعندك وين
1: وعندك إذا كان باش تاخذ كابان عندك كيفاش تتصرف أو إذا كنت خاف أنت على أنها ماكلتك تتقام معناتها تتهلك كل حاجة
0: حاجة بحكم صيف
1: غادي موجود كل شيء
0: موجود كل شيء
1: فما أنشطة بحرية غادي تو خاطر ولات موضة هذيا تو ما عادش يكريو لي باراسول قلقوا تو دخلنا الكارير نوع آخر
0: صحيح هكا تركب على الحصان وتعمل
1: كل شيء كاياك
0: في البحر ما تخش باراشوت لا في البحر الشرف لا ما فماش كونش تعمل دوره بالفلوكه اكثر ولا اقل ما ترقاش لا كاياك لا حتى شيء
1: وكان نعمل دوره بالفلوكه في بلايص حلوين نجم نمشي لهم من غادي مثلا الهواريه تخش تعمل دوره بالفلوكه
0: اي تمشي لجروت
1: تشير.
0: تمشي لمتاريس
1: صحيح ما نعرفش هما
0: لا لا هو بحر رملي على طول الساحل يعني ما دور وكهو يعني ما فماش فمش بلايس اثريه فمش دقروت ما فماش ما فماش فما كان حاجه بركه تمشي جيت البرت البرت اللي هو يتبع البقالطه اي تنجم تمشي له ذيك يعني خاطر فما عباد تحب الصيد وتصطاد تولي تمشي بالفلوكه تمشي للبقالطه تصطاد
1: على كل حال هزينكم البلاصه اسمها الشرف قريبه برشا السلقطه المهديه
0: قريبه المهديه مش
1: قريبه الملح قريبه المهديه سمحني دونك فيها كل شيء موجود اذا كان تنجم تجيب معك حتى شيء كان تجيب كان روحك كهو باركينغ موجود باراسوليت غادي موجودين ماكله غادي موجوده تحب انت تتعب تحب تتبيت نهارتها غادي الكريم موجود
0: متوفر.
1: اما بحر ماهوش ديلج برشا ما يمشيولوش برشا تتمتع وحدك تتمتع بالماء وبالبحر والنظافه نتاع البحر والرمل المزيان والجو اللي مش معبي خاطر ساعات التبحيره تكرهها بتعب يرتاح
0: طبيعه ما شاء الله بلاصه معبي بالعباد ما تلقاش حتى ما عادش ترتاح انت لهنا
1: هذا هو
0: تهز روحك وتخرج تروح وقتها تقول
1: هذا هو
0: ليسونسيل خليه البحر نظيف يهديكم ربي
1: صحيت صحيت اي شكرا لك خاطر عندنا برشا بحورات مزيانين وهنا مع ايمان الزمزمي كل مره نمشوا البحر اللي ما مشيناوش مره قبلها
0: اي
1: فهنا قاعدين نهزوكم البحورات اللي ما تلقاهمش معبين صعيب شويه تلقاه معبي على القليله كي تمشي انت تلقى بحر مزيان استحفظ عليه ليك ولوليداتك غدوه وللناس اللي باش تجي بعدك ولك انت كي ترجع زايده ولبلادنا مره اخرى ايمان الزمزمي شكرا لك
0: يعطيكم الصحه ناس كل عايشك

0: مع ريم بن شعلية.
1: لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا بكم ناس كل. كي نوصلوا للختام حصتنا نهار الخميس، نوصلوا للألعاب شو نسميها احنا، الاجتماعية جودو سوسيتي
2: نتاع الثقف
1: نتاع الجروب يا سيدي، نتاع نتلموا عليها الجروب الكلو. انا نحب نوبولي برشا،
2: باه
1: على القليل ما نقدرش نبيع ونشري في الدنيا، نبيع ونشري غاد نحس روحي غنيه ونلعب في مونوبولي حاجه تعمل كيف. وزيد احنا ذيك تربينا عليها واحنا صغار، هذوما لي جو نتاعنا قبل كنا سكرابل ودام ودومينو مونوبولي، هذوما اللي كنا قبل
2: يلموا العائله.
1: اي قبل نتلموا عليهم هذوما، لا فما لا تليفون وقتها لا حتى شيء. بعد جاي الجيل نتاعكم بدا يسملنا في العاب بشوي بشويه، لين توصلنا حتى للي جو فيديو. زيد كي حكينا الجمعه اللي فاتت قلنا راه فما عوده للورق، والحمد لله اللي فما عوده الورق الحقيقه، على قليلك العيونات ترتاح شويه من لوميير بلو وكل شيء. قلنا بدينا بالطرف كل مره نسمو العاب معينه كيف ما برشا شباب اخرين. الجمعه اللي فاتت حكينا على
2: زعما وقتاش،
1: واليوم شو نقولوا؟ زعما شكون
2: اليوم؟ زعما شكون
1: هذه بتاع ستار حق الحقيقه اللعبه هذه ترى نشوفها مثالش.
2: الوغ اي دونك زعما شكون سي انفونتور انفونسيون،
1: اي
2: تحكي على المخترعين، معناتها حاجه مهمه. احنا نعرفوا برشا مثلا الممثلين اللي قدام التلفزه، ما نعرفوش شكون اخترع التلفزه، نعرفوا المغنيين اللي استعملوا الميكرو، ما نعرفوش شكون استعمل الميكرو.
1: مثلا عبد الستار عميمو، تعرف شكون اخترع التلفزه؟ قولي براسك. يقول لي لا، تعرف شكون اخترع التليفون؟ اي هذه ساعه التيار المتناوب باش تحب تقول بيه اصلا
2: الكورون الالتيرناتيف هذاك نيكولا تسلا. دونك فهم برشا اسامي، مثلا نعطيكم اسامي تاع ديزانفونتور، فما حتى دي ستارت ابور توا، معناتها كيما مثلا مارك زوكربيرغ اللي اخترع فيسبوك محطوط في الكارت هذا، ما ستيف جوبز، لوي باستور، ارشيميد، نيكولا تسلا، اديسون، غرام بيل اللي اخترع التليفون، جيف بيزوس نتاع امازون، بيل غيتس، ماري كوري، البرت اينشتاين، يعني برشا اسامي معروفين. فما اسامي مش معروفين برشا في العرب، فما يمكن تلقى واحد ولا اثنين ماكسيموم.
1: لعل توا ما لوشتوش بالكدا،
2: يمكن حقنا اجتهدنا باش نحطوا اكثر.
1: اي بلي زيد هذه للكارت
2: كيما خوارزمي ولا
1: ما يزيدها بربي يزيدها.
2: علاش فما برشا حاجات زاد دي زوبجي اللي تلقاها موتور دو نو، معناتها كيما قلت انت التليفون، الكورون، لا بيل الكتريك،
1: الكليماتيزور. زيد
2: الكليماتيزور
1: هذا يرحم والدين والدي ها ويلي هافيلون
2: اي اي هما دايور، معناتها ودايور كل واحد عنده قصه نتاعو مش محطوطين في اللعبه.
1: 1876 بدا اختراع الكليماتيزور، وحتى 1950 باش وضحت الفكره معناتها، وذولي بدات في المبيعات. دونك فوالا محليها
2: تلقى باش تحكي معناتها، وتلقى حتى تزيدك حتى معناتها كي دلا غراتيتود، حاجات اللي حاولنا نقولوا يا شو قداش انا معناتها نجم نكون شكور قداش من شخص حاولي، معناتها الناس برشا حاجات قاعدين نستعملوا فيهم كل يوم ما نعرفوش شكون اللي اخترعهم. كي نوليو نعرفوا نولي نقولوا اول حاجه هذوكم سي دي سكسيس ستوري اللي ينجموا يموتيفيونا احنا كستارت ابر، ولا حتى صغير كان مش يلعبها معناتها، وزيد تقوي الذاكره معناتها، تقوي ميموار. كان واحد يعرف 100 انفونتور تقوي الذاكره، تنجم بعد الذاكره هذيك استعملها في حاجات اخرين.
1: هكا الثقافه العامه ريت احنا ساعات يقول لك شنو نعمل بها، مثلا مش نحفظ الحاجه الفلانيه شنو نعمل بها، ما تراش حد خشمك، ما تراش شنو باش تعمل بها تو، شوف شنو تنجم تنمي لك من قدراتك
2: بالضبط،
1: قداش تنجم تنمي طاقه الذكاء نتاعك، الاستيعاب نتاعك، التركيز نتاعك، سي ان انترينمون في الاخر. بكل كيما واحد يراني بدنه بشيراني العضله نتاع مخه، قد ما تحفظ فيها حاجات وقد ما تزيد فيها معلومات وقد ما قد ما زوايا النظر نتاعك تتوسع، طاقة استيعابك تكبر، انت لوجو على حاجات كيما هكايا، راهو ماهيش حكايه ها باش نحفظ شكون اخترع الهاتف ولا شكون باش نعمل بيه، هاني عرفتو شكون وايش نعمل بيه يا ولدي، مش غادي الحكايه. الحكايه مش انك جوست تعرفك هاو، انك قاعد تريني في مخك على بحاجات محلاهم حتى كان ما عندك ما تعمل بيه اليوم، هو توفى الله يرحمه وينعمه، انت اعتبرها تمرين ذاكره، تمرين للتركيز
2: اكزاكتومون، وتقوي معناتها الموتيفاسيون بتاع الرغبه في الاختراع، انك تولي انت بيدك ماذا بيك تكون في الاسامي هذوكم. هذا جو هذا معناتها زعما شكون تلقاه في الفناك، الكتاب، ابغى كدبغى، ينجم يقوي معناتها برشا حاجات نجم تلقاه معناتها معناتها جو بونس سي اون بون سي ان بون اكزرسيس معناتها دو موتيفاسيون،
1: وينجم يتغرم بالثقافه العامه من غادي.
2: نجم تدخل في حاجات اخرين. اي هو معناتها كي واحد يعرف يحفظ 100 محل. انا مثلا لعبت اللعبه هذيا مره الاولى مره ثانيه نلقى روحي بعد الثانيه الثالثه نلقى روحي حفظهم الكل ميتاو مثلا اللي برشا ما لعبتهاش فما اللي نسيتهم. دونك تقوي الذاكره مي اوميم طون تنجم تعاود تلعبها برشا مرات. والذاكره هذيك كما قلت لك معناتها في السيستم ايديوكاتيف احنا اليوم مبني برشا على الذاكره. انك لازمك تحفظ تتذكر دونك كي تقوي الذاكره نتاعك بلعبه من بعد الذاكره هذيك تنجم تستعملها.
1: كيفاش حكايتها معناها انا نعرف لي انت معناها مصمم العاب معناها ما عندكش هذه برك معناها ورقيا وفيديو وكل شيء.
2: صحيح انا مغروم برشا بالجو ايديوكاتيف انه معناتها تلعب اما تتعلم حاجه او ميم طون. دونك كما قلنا المره
1: الاخرى حكايتك كيفاش بديت معاك هذه مثلا
2: والله
1: فما مثلا حب اطلاع ولا انت كيك غرام ولا شنو كيفاش جيت حكايتها؟
2: اي هو يمكن معناتها غرام معناتها لي زانفونتير عندي مثلا نقرا لي زارتيكل سيانتيفيك لي زارتيكل سيانتيفيك حتى القدم نشوف فيهم معناتها فيهم فالور كبيره. قبل كنت مغروم باللي بزنس بوكس اما نحس لي زارتيكل سيانتيفيك يعلموك يعني يعلموك حاجات اخرى معناتها يعلموك معناتها لي زيموسيون اللي ناخذوهم وقت اللي نحكيو على السيونس مش نفسهم اللي كي نحكيو على البزنس ولا كي نحكيو على حاجه. دونك ونجم نكونوا متكاملين
1: متكاملين
2: نجم يكونوا متكاملين حتى الاختراعات هذوكم فما اللي ربحوا بهم برشا فلوس فما اللي عملوهم معناتها اليوم نستنفعوا منهم هم ما استنفعوش بهم مي فما اللي ولاو دي بروجي.
1: فما وليدات توانسه 15 و16 و16 سنه وجبتوا بحذايا في الاذاعه الوطنيه 16 سنه بالبروجي نتاعو في لي جو ويصور في الفلوس ويشارك لبرا وعامل كيف على حياته ويقرا ومكمل قرايته وامور مريقله. معناتها مش كل شيء ناخذوه من الزاويه السلبيه راهو لا كي نقولوا لعبه مش معناها معناها تضيع وقت.
2: صحيح بالضبط
1: راهي لعبه تنجم تكون بنيه قاعده تحفر.
2: اكزاكتومون
1: شكرا لك فضل جيك. شكرا لك يعطيك صحه مصمم العاب كنت حاضر بحدينا مازلنا ان شاء الله نكتشفوا العاب اخرى معاك. العاب كيما هذه راهي مهمه ياسر انها تكون موجوده. احنا وصلنا لختام حصتنا اليوم اما قبل ما نختم انا نحب ناخذ فكره نسني سوبر حب ناخذ فكره على
0: حتى حاجه في كونجي ايه. بتعرف سكر الراديو سكر
1: الراديو نعرف سكر عمامو
0: في كونجي سكر الراديو شكون دي كونتا كنت ديكونيكتي
1: ابدا. نحب عبد ستر عمامو وغدوه شنو على شنو باش يحكي
0: غدوه
1: الا ما نعرف كل شيء باش باش نعرف نقلت علينا في سبيحه تويسه هزت لنا فكره
0: بس بس ممكن لغه الرئيس
1: اي هكاك صح عبد ستر
0: بي غدوه ان شاء الله من 6 ل 8 في برنامج بدو بتمام مش نحكي على بدو بتمام ربي يتم علينا بالخير والله الحق الحق صابره صابره مولات العمايل
1: صابره الهميسي في العناوين حاجه أي.
0: حاجه غريبه قلت لها الفكره نتاع البرنامج قالت لي
1: رقدت قام تعطيك
0: اي قالت لي برنامج
1: ما شاء الله
0: لا لا لا. وحتى عناوين الفقرات هي اقترحتهم البرنامج اليوم هو كما قلنا كل نهار ناخذ فرحه دينا فرحه النجاح وحكينا على قبل وطوى والغرائب والعجائب وكذا ونجح وفرحنا بالنجاح مع الناس. انت كي خديت البكالوريا خديت سيزيام جابوا لك صندوق الجوفريت وجاج وكروش
1: والله يظهر لي ليه
0: تعرف الكروش انت اصلا
1: لا
0: لا جازوز الكروش نحكي عليه خدم عاش عنده وجود
1: معاش عنده
0: وجود فكانت هذه نهايه الفرحه هذه وكيفاش ولات
1: احنا يظهر لي قلنا مبروك مبروك وكهو فات الحكايه غادي
0: حكينا كيفاش كان وكيفاش ولا وكل
1: كانوا يفرحوا بالصغار في سيزيام
0: اي في سيزيام كانت حاجه عظيمه
1: مروحه لهم
0: واحد خذا سيزيام وسرتفيكا
1: مروحه لهم
0: حاجه عظيمه
1: اي عليه ما فرحوش بيا
0: فما حتى اللي يذبحوا يذبحوا في سيزيام
1: يذبحوا سنه 6
0: بكري كان يعرف سنه ابتدائي يخرج يخدم يخرج ولا راجل
1: انا مش حقيقي انا مش في جيل هذاك عبد
0: لا لا انت جيل
1: اما عديت امتحان وطني اما وقتها مازلنا بالبوق سيزيام بالبوق
0: عام خمسة
1: فينا نهج المر
0: عام 75 كي خديت سيزيام معناها كانت فرحه في الدار معناها
1: اي وقتها بالحق يخدموا بها يذولي معلم
0: اي معناها مازلت معناها عندها قيمه
1: عندها قيمه كبيره برشا
0: والبكالوريا وشهاده الجامعيه وكذا شفنا الفرحه هذه اليوم ان شاء الله غدوه ان شاء الله نهار الجمعه مش كون الفرحه بدينا بالبداية وخذينا نجاح ذكا كاكسبسيون مش نبدأ بالبداية والبداية تكون بالنفاس
1: اي
0: عوايد نفاس
1: أسرار أخرى ذي
0: حاجات أخرين كيفاش كانت كيفاش وليت كيفاش كانت القابلة كيفاش وليت كيفاش كنا نولدو كيف ولينا نولدو ثم بعد نفاس السبع يندرى مازالوا لعبة تعمل السبع ولا ما عادش
1: مازالوا أما تعرف كيفاش
0: كيفاش يعملوا السبع
1: ليه ذيك تويك السبع قالوا إجروا عندي السبع باش يتلموا الكلهم فرد نهار باش الزرير يتسرب الكل فرد نهار ما نقعدوش مش جايين وكهو
0: مازالت العروسة تحجب 40 يوم
1: أبدا
0: مازالوا يكبسوه
1: أبدا
0: ملحفة
1: أبدا
0: معناها برشا حاجات هذه مش نشوفها بين قبل وتوا والكركوش.
1: هذه علاش ما عملتش فقره معنا في سباحه تويز؟
0: لا لا لا
1: هذاك علاش خاطر حي.
0: والكركوش لا تعرف الكركوش
1: اللي استني نسمع بيها
0: احنا تو مثلا
1: اكتب لي اكتب لي شنو
0: نلقاو القوره كي نلقاو القوره مثلا كي التوا يقول لك يبدا غشيم شي طيح سنه هكا كل شيء يحطوا له فلوس ويقول لك لا سوغي جابت له الفلوس
1: القوره عندهم
0: عندهم هذو ما عندهم
1: اي عندهم يعني عادات
0: احنا ساعه نحيوا السنه بالعيال وعياض زياد ونرميها في الواحد وفي الشمس وفي البير وكذا تاخذها يا بير خذ خذ سنه الغزال واعطيني سنه كذا كذا اما تخممش في عادة وقت اللي تطلع السنة المرة الأولى يبدو الصغير متقلق وكل شيء عنا عادة اسمها الكركوش
1: بالحق
0: محل طويلة
1: وقت الوقت غدوة عدستة
0: بالسبعة بالستة بالستة على العشية الثمانية تعليم
1: متعب صراحة
0: هنا شو اللي طالب
1: متعب صراحة
0: السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا طويقة وشوفوا فينا طويقة إذا كان عندهم حاجة طريفة في بلدانهم في جهاتهم في داخل البلاد قولوا لنا عليهم
1: أنا ما عندك مني حتى منفعة
0: صاي ما عندك
1: لا عندي دعادة لا هذا نعرفه لا عندي لا طريف لا مشتري
0: يا لطيف علي
1: كيف يرغى مني أنا ما عندك ما ترب أما ها ومرة أخرى للناس اللي تسمع فينا وانتو ما عشتوه طيب انا عارف برشا نسي كبار وجيل كبار تويكا راك انت تحكي
0: حركت حاجة
1: والله راك انت تحكي وراي تبسيمة منا ولا راي دمعة قاعدة خاطر راه والله وقد ما واحد يكبر على قد ما الحنين كل ما هو صحيح كل ما عاش وهو صغير يرجع له هكا
0: خمم فيها في فكره بتاع بتاع بتاع لعبه
1: شفتوا كيف مركز معاك من هكا
0: لعبة هكا نجم نعملها من عاداتنا هذه القديمه اللي حاده تضمحل برشا
1: انا نقول للناس اللي نسينا وابائنا وماتنا وكل اللي سمعوا فينا تويكا مسته الثمانيه غدوه هي كان عندكم اي حاجه طريفه ابعثوا على صفحتنا اليوم وقال له غدوة تتصلوا بينا تبعثونا حتى على صفحتنا يعني بأي طريقة رانا ناخذوكم أي طريقة تواصل ناخذوكم نسمعوا هداريكم انتم مزيدة ونسمع وانت بيدك تحكي عليها كينك عاود تعشتها احساس مزيان ياسر دونك انا
0: نحكيوها للاجيال القادمة احنا فما احنا قبيله نحكيوا على الغبتور اللي صار لاجيالنا هذه الطريقة مش كنت نحبوا نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا وحاجات اللي تخلينا احنا توانسة من شمال الجنوب راي هذه فرصة مش نسجلوها
1: عبد الستار عميم وشكرا لك ولا ربي يفضلك عبد الستار معناتها بالنسبة لي أنا القاموس التونسي عندك والله بالحق غدوة من 6 ل 8 إن شاء الله بدو بتمام
0: إن شاء الله بدو بتمام يا رب
1: وإن شاء الله بدو بتمام لكم في كل خطوة حتى كانت الخطوة هذه صغيرة على الأخ حتى كانت تو تلم في الجلاسيغ نتاعك وتحط في طرف دلاع وكل شيء البحر إن شاء الله بدو بتمام إن شاء الله تو تزيد تحضر من بعد تمشي وتتمتع وتتفرهد وتعمل جو وكل شيء فعبد الستار عميمو من 6 ل 8 غدوة الحي كان عشنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هو يستدعاكم وأنا نستدعاكم زيدا ما هو قالكم تواصلوا معايا وغدوة نكونوا مع بعضنا حصتنا الناس كل مع بعضنا شكرا لكم اللي تابعتونا اليوم في سباحة توينسا شكر بالجسم عاود فشبي في الإعداد أيمن تنفوري في الإخراج سمية زواوي في الإخراج الرقمي ريم بن شعلية في الميكرو إن شاء الله نصبحكم مبروك وشاهي طيبة للناس الكل.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. جامعة تونس المنار تفيد بموافقة لجنة التقييم الخارجي على تجديد حصول الجامعة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة إيزو 9001-2015 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته الجامعة وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة. المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى يواصل تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع إدماج وإرفاق المعرف الصحي الوطني إياناس ضمن منظومته المعلوماتية الداخلية، وتأتي هذه الخطوة في إطار انخراط المستشفى في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وحوكمة القطاع الصحي لتبسيط الخدمات وتقريبها من المواطن وتحسين جودة التكافل داخل المؤسسات الصحية. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً وقد تتراوح بين 40 و45 درجة، مما ينجر عنه ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع الحرائق، داعياً إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق. الديوان دعا المواطنين إلى التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظاً على الأرواح والممتلكات ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. وفي العالم، التلفزيون الإيراني يقول إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية، ووزارة الصحة الإيرانية تعلن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 78 آخرين جراء الضربات الجوية الأمريكية. وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يفيد بأن الضغط الاقتصادي الناتج عن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيدفع الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى مزيد من الجوع والفقر. وختاماً، قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلاً مأهولاً جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتعتقل 11 فلسطينياً من مناطق متفرقة من الضفة. ختام موجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
4: موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنت، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
4: أصوات

0: هي متنوعة خفيفة وقريبة منك. الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
2: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: استوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
2: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 لـ8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليلي تونس.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا تتابعوا فينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المشهد الآن. نرافقوكم طيلة ساعة في عود على أهم الأحداث وطنيا وعالميا. معكم وجيه النمر في التقديم، في تعويض زميلتي ليلى الحسيني، الفريق الصحفي للبرنامج سامي العرفاوي وحنان بربيع، أيمن الطنفوري في الإخراج التقني، سيف الدين التربلسي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الصيد في التنسيق، وكالعادة محلل البرنامج عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا بك عبد الرحمن.
5: مرحبا بك وجيه، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
4: وكالعادة عبد الرحمن، البداية تكون بجولة على أبرز الأخبار في آخر 24 ساعة.
1: المشهد الآن.
4: نبدأ عبد الرحمن بنشاط رئيس الجمهورية قيس سعيد، اللي كلف رئيس الحكومة بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين. وأشار زاد تطرق رئيس الجمهورية لعدد من الأحداث اللي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع.
5: هو الواضح أنه اللقاء مع السيد رئيس الحكومة وتكليفها بترأس مجلس وزاري المفترض نكون يا اليوم يا غدوة أو في أقصى يوم اثنين، باش يكون في علاقة بجملة من القوانين على رأسها الإجراءات الترتيبية الخاصة بالقانون 18 المتعلق بحاملي الشهادة العليا التي طالت بطالتهم. وهذا هو تفاعل مع الاحتجاج اللي البارح قاموا به ممثلين عن حاملي الشهادة العليا وجزء كبير منهم في ساحة القصبة بخصوص تأخر الجهاز يعني تنزيل الإجراءات الترتيبية. وباش نحطوا المشهد الكل في إطار نوضحه للسادة المستمعين بأنه الحاملي شهادة العليا يعني من طالت بطالتهم كان اصدر في الرائد الرسمي قانون 18 اللي يعني قانون بيرتب انتدابهم أو ينظم طريقة اللي مشتم بها الانتداب على تقريبا 3 سنوات، جزء 26 فوق 40 سنة في 2027 و2028. وكانوا قد معناها عملوا برشا وقفات احتجاجية قدام المسرح وفي وسط العاصمة تونس، وحتى على مستوى الجهات كذلك قادوا العديد من المظاهرات والحركات الاحتجاجية، ومدة أسبوعين أو 3 التالي في تحرك احتجاجي قدام في ساحة القصبة. من ثم تم استدعاء زوز ممثلين منهم إلى قصر الرئاسة والتقوا بالسيد رئيس الجمهورية وتحدثوا معاه على مشاغلهم وخاصة على مخاوفهم من تأخر تنزيل الإجراءات الترتيبية، وأنه قد يكون هذا القانون مش يطبق كما صار في القانون 38.
4: نحكي أيضا عبد الرحمن على المنصة الرقمية المفروض أن يتم إنجازها
5: المفترض
4: لتسجيل أصحاب الشهادة العليا من طلب،
5: يعني ثم تأخر تقريبا توا في حدود نحكي احنا في شهر 7 في 7 شهور.
4: وكان اعتبار أن القانون تم المصادقة عليه في آخر 2025
5: وصدر في 16 تقريبا 17 جانفي 2026. وكانوا التقاوا مع السيد رئيس الجمهورية وكان ثم بلاغ, ورئيس الجمهورية وهما زاد عملوا بعديك نقطة إعلامية قال بأنه بلغه أو وصله هذا يعني النصوص الترتيبية, ولكن رأى في بأنها فيها بعض الحيف وأنها لا يعني لا تكرس العدالة بين كل يعني الخريجي شهاد العاطلين عن العمل, فبالتالي سيتم إجراء بعض التعديلات فيها. أنا نعتقد أنه مسألة الإجراءات الترتيبية لن تتجاوز في حدود أسبوع 10 أيام, لأنه واضح أنه التفاعل كان إيجابي من سيد رئيس الجمهورية. دونك إن شاء الله الأمور يعني هذا ملف ينتهي, لأنه الحقيقة بالنسبة ليهم معناها الناس عندها تقريبا تو أكثر من 10 سنين وهما في الشارع من أجل مطلبهم, وقالوا انه في بعد صدور القانون 18 بانه الوضعيه نورمال موراي يعني استقرت وانه ماشيين نحو الانتداب. ثم تعطيلات الحقيقه غير مفهومه, علاش 7 شهور الى حدود الان ما نزلش يعني علاش لين الشهر 6 باش بعثوا للسيد رئيس الجمهوريه يعني مقترح الاجراءات الترتيبيه. هذا على مستوى يعني البلاغ في علاقه بتراس بتكليفه رئيس الحكومه بتراس مجلس وزاري حول قوانين ومشاريع. وبالنسبه للنقاط الثانيه هي نقطه انه الاحداث اللي غير عاديه ومترابطه, انا في تحليلي انه هذا ما حدث تقريبا منذ أسبوع 10 أيام قبل عيد الأضحى. كنا شفنا صفحات على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستغرام وتحريض حول تونس, هي معناها مشهدية عامة. ومن ثم شفنا الإشاعات اللي دارت تقريبا بخصوص إشاعة مرض السيد رئيس الجمهورية وانتقاله للعلاج في ألمانيا, اللي هي يعني خبر زائف وكاذب نشرته صفحة مرتبطة ببعض الفارين في الخارج المحكوم عليهم بأحكام في تونس. ونشوفوا يعني كل مرة حتى معناها توا احنا نحكي ومش اختصاصنا وجيه, لكن حتى شفنا النتائج المخزية والمحزنة للمنتخب التونسي في كأس العالم تم توظيفها كذلك في إطار يعني استهداف الـ السلطة في تونس واستقرار البلاد. وكذا يبدو أنا في
4: نفس الإطار عبد الرحمن رئيس الجمهورية أكد زادا وفق بلاغ الرئاسة أنه الشعب التونسي اللي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد.
5: هو راه في تاريخ غير بعيد يتحدث بطبيعة الحال على أن نعتقد على مسائل في قضية في علاقة بقضايا التآمر اللي تم غير بعيد, معناها قضية التآمر في فيفري 23. شوف وجهي هو معناها ثم التوجه يبدو عام, وهذا حتى الإنسان الغير مسيس والغير معني يعني بالسياسة بشكل مباشر ما هوش يمتهن في السياسة يشوف أنه في فترات معينة تصير حملات تدخل تلقى صفحات مدارة من الخارج من تركيا ومن كندا ومن ألمانيا ومن فرنسا ومرات من دول بعض دول الخليج, وهدفهم هو بث الأكاذيب. معناها أمس نشوف مثلا في صفحة منزلة أنه السيدة كاتبة الدولة للشؤون كاتبة الدولة للشركات الأهلية قالت أنه مش نحلوا شركة أهلية لتعليم الرقص الشرقي. يعني الحقيقة حتى واحد عنده أدنى مك وعي يعرف أنه مسألة غير صحيحة, لكن بطبيعة الحال ديما يستهتوا في الناس اللي مرات ما يعرفوش حتى الصفحات هذيك صفحة إخبارية ما تعرف وجيه, يبدأ حتى شكل الصفحة يحسك أنه هي صفحة تتبع مثلا مؤسسة إخبارية أو تلفزية أو صحفية كبيرة في حين أنه واحد عاملها. في المجمل هذه الحملة اللي قلت لك انطلقت تقريبا في حدود شهر أفريل متواصلة إلى حدود الآن. المطلوب أنه الناس بالحق تأخذ حذرها, إذا ثم خبر تلوج تجب تتأكد منه الخبر. أنا مرات الحقيقة زادة نحصل، لكن أنا وكا بحية رأس شات جي بي تي.
4: هذا نقص كبير عبد الرحمن، هذا يحيلنا على مقترح القانون لإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال اللي موجود في مجلس النواب الشعب، إلى حد الآن ما تمش نظر فيه. نتصور أنه مهم جدا في الوضع الحالي،
5: مهم، وعنا ما ثم منصات مرات مختصة في تفنيد الأخبار الكذب، لكن مرات وكا تسأل راود مرات زادة وجيس حريت شوف ثم تقنية. أنت صحفي تعرف، لكن ماكش صحفي بتنشف الأكاذيب بطبيعة الحال، لكن ثمك نقولوا احنا السكولات اللي بتاع الكتيبة، طريقة كتابة الخبر راهو مرات تحصل حتى كان أنت يعني تفهم تقول والله الصياغة والأحداث والتركيبة وفي النهار الفلاني
4: هذاك علاش يلزم نثبتوا
5: صحيح
4: شنية الصفحة اللي نشرت شنية وسائل الإعلام
5: مرات
4: اسكو موجود في الوسيلة هذيك فقط أو موجود في صفحات وسائل
5: لا الحقيقة والله زادة تمشي مرات تبحث في الذكاء الاصطناعي يعني تسأل وتقول له بالله هل الخبر هذا صحيح ولا يلوج لك، معناها سهلة، معناها حتى انك باش تلوج ما تلقى مرات تخبر يقول لك تدخل يعطيك الحقيقة انه صحيح ولا توقع يرد باله وكهو وان شاء الله يعني ربي يحفظ بلادنا وذا هو المطلوب.
4: نواصل مع موضوعنا الموالي عبد الرحمن. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الاول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 312 مليون دينار في طار دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس.
5: شوف احنا مسألة القروض هذه مسألة الناس يعني أتعبتها، ونعرفوا نحن عنا قروض نعرفوا به ساعة إذا نتفقوا من الأول نعرفوا أن الوضعية المالية العمومية متعثرة عنا وهذا متفقين فيه،
4: نعرفوا أنه يعني ميزانية 2026 فيها عجز تقريبا 11 ألف مليار
5: يعني إذا بيجي نصرفوهم يطلعوا في حدود 3.5 مليار دولار به. واتخذنا سياسة التعويل على الذات بمعنى على الذات بمعنى ماذا؟ بمعنى الحقيقة أنه نهربوا من الدوائر المالية الكبيرة اللي هي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بدرجة أقل، لأنه يعني بتعرف البنك العالمي الأكثر يمول مشاريع.
4: نعرفوا أنه السنة يعني حتى وزيرة المالية كانت أعلنت أثناء مناقشة الميزانية أنه يتم يعني العودة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وأيضا البنك العالمي، وحتى يعني محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط كانوا عندهم لقاءات يعني
5: في الخارج في واشنطن
4: في واشنطن
5: ربيع
4: لقاءات الربيع بسبب لقاءات الربيع يعني البنك الدولي، وكانت حتى فما لقاءات مع ممثلي صناديقين
5: متفقين. لكن الاشكاليه ديما في مساله القروض هي اشكاليتي الاولى المهمه هي الشروط. يعني انت مش تقول له راه مش ناخذ ما عندك مليار دولار يقول لك تفضل انا صبيتهم لك ماهوش فيرمون تاع كونت بنك، يقول لك راه في مقابل هذا راه لازمك مثلا الاهم جدا واللي علاش قلت لك ديما مش بقاو في تصادم مع صندوق النقد الدولي، معناتها ما نجموش نتقيو، لانه يقول لك اول حاجه تخفض لي انت من الموظفين العموميين وتوقف الانتدابات، يعني تخفض من التكلفه من كتله الاجور للدوله، ويعني الدوله تتخلى رويدا على دورها الاجتماعي باه خاطر تعرف
4: في مساله الدعم ديما يعني
5: عنده مشكله مساله الدعم، وعنده مشكله اخرى وهما تقييمهم لمؤسسات الدولة، هذه المؤسسات أو المنشآت الشركات العمومية اللي يحبوا يخلصوها، هو تقييمهم يقول لك هذه شركة مفلسة والدولة تدخلها في فلوس فبالتالي يبيعوها. والتوجه العام السياسة العامة للدولة الآن الخيار هو المحافظة على مؤسسات الدولة وتكريس الخط الاجتماعي به. احنا شو نقولوا في المحافظة على مؤسسات الدولة؟ وثم حاجة وجيه مهمة جدا، راهو ديما كنا سنوات وانا كنت ذات الضحية من الروايات هذه يقول لك الدولة مش تفلس، الدولة مش تفلس، الدولة مش تفلس. تونس ما تفلسش، تعرفش عليش؟ بقول لك ببساطة، تونس ما تفلسش لأن عنا حجم متاع ممتلكات تاع الدولة كبيرة ياسر. توك تقول اليونان فلست في 2011، اليونان معناها تقريبا المواني عند الألمان، السياحة عند الفرنسيس، معناها ما عندهاش متاحنا، عندنا ستيك وعندنا تونسير وعندنا السكة وعندنا معناها عندنا مؤسسات بتاع دولة، معناها كي تقال بالظفرين معناها احنا ما نخلطوليش كي تحك ركوب نجمو نبيعهم، احنا ما نحبوش نبيعهم، معناها عندنا ما نملكو ما يجيش واحد عنده ممتلكات شخص عنده ديار وراضي وذهب وسعي وتقول راه باش يفلس يجي يفلس ما عندوش فلوس في البنك لكن عنده منقولات يعني دونك هذا قوس حبيت نحلو. بالنسبه للقرض نحن اهميه التعاطي مع القروض هو ان القروض هذه تمشي للتنميه تخلق ثروه يعني اذا ناخذوا قرض وخلصوا به شاري كما صار في 2018 مع لافامي ونوقفوا الانتدابات ما عملنا شيء لكن اذا اوكيش معناها التدعيم للاستقرار الاقتصادي والمالي جزء منه المحافظه على المخزون نتاع العمله الصعبه مهم ياسر هذا وجزء ثاني اذا قدروا انه جزء من الاموال هذه نحولوها الى استثمارات راهو هذا المهم وجيه راهو اذا ما نجيبوش اذا ما نوليوش قادرين على خلق الثروه ما نجيبوش نعملوا نمو اذا ما نجيبوش نعملوا نمو ما نجيبوش نخفضوا منسوب البطاله وعنا قطاعات انا الى حدود الان مستغرب عنا قطاعات امس انا نشوف في كاب فير مثلا كاب فير بشركه تاع كاس العالم عملت لها يعني من صب نتاع سياحه احنا الى حدود الان تونس لم تقدر على استرجاع اسواق السياحيه وخلق اسواق جديده راهو مش طبيعي بلاد كيما تونس مصر عملت 17.4 مليون سائح في سنة 2025 المغرب عملت 17 مليون سائح نحن مازال يحكي ويقول لك والله عملنا 4 مليون سائح 4 مليون سائح راهو كنا نعمله في 7 مليون سائح عام 90 معناها فك الوقت اللي مازلت السياحة شمس وجمل ودربوكا وجمل تشربو جازوزة يعني هيك السياحة البسيطة يا رسول الله تو إذا تحب تستثمر بالحق استثمر في السياحة استثمر في السياحة وعمل بالحق معناها ديزيفينمون معناها أحد مهرجانات ولا حاجة سياحية أنا ديما نقول عنا بلاصة في تونس اللي هي زامة اللي نهزم فيها حنا بال البلاصة هذيك كان يعملوا فيها مهرجان ديما نقترح إن شاء الله مرة وزير من وزارة السياحة قلت الفكرة الوزير السياحة السابق حقيقة حكي لي دي مع التكاليف وجهات المتدخلة باش يعملوا قلنا له البلاصة هذه نعملوا فيها مهرجان سنوي نحيوا فيها ذكرى هزيمة حنبة ونجيبوا ثلاثة أربعة فيولة ولبسوا الناس
6: بالعرش علاش نحيوا في ذكرى الهزيمة عبد
5: الرحمن لا لا لا بالعكس لا
6: معركة زامة معروفة
5: اي معروفة بقول لك علاش
6: حنبة على المسكيبيو
5: الدول المتقدمين الكل الوحيدة لتو على فكرة تو 1 سبتمبر ذكرك فيها 2 سبتمبر إن شاء الله اليابان هي الدولة الوحيدة اللي تحيي ذكرى هزيمتها في الحرب العالمية الثانية ويوقف الكل ويعني بخشوع وبأسف وبأساب باش ما تصارش الكارثة أما القصد شنو؟ القصد أنه بالحق بلاصة كما ذاك نجمو يعني نخلقوا مهرجان ونجيبوا ناس شخصية عالمية معناها عسكرية تاريخية كما حنا بقى نجمو نستثمروا فيها في مجال السياحة في تونس هذه فكرة
4: مروا مع الخبر الموالي عبد الرحمن تحسن نتائج الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 7.2% الكامل سنة 2025 ويشمل التحسن هذا 65 شركة من أصل 75 شركة مدرجة بالبورصة تبلغ قيمة إجمالية قدرها 3179 مليون دينار وفق بورصة تونس
5: إيه والله ممتاز معناها راهو تعرف احنا ما عندناش بورصه ضخمه ماهيش بورصه شيكاغو ولا وول ستريت ولكن المؤشر مؤشرات الاستقرار ولا الثقه في الـ في الـ في الاقتصاد التونسي هو المؤشرات البورصه بامبورت كانت البورصه معناها حجم التداولات ضخم ولا خفيف دونك يحكيوا تقريبا على 65 مؤسسه في حدود تقريبا 80 أو 90% من المؤسسات اللي مدرجة في البورصة عملت تقدم
4: هذه 7.2% والبقية ما زالت ما نقشرتش يعني تقاريرها المالية على ذلك ما تمش احتسابها
5: 7.2% يعني معدل مش أرقام ضخمة لكن معدل ديما أنا شخول ونقول مادام ثم تقدم وتحسن في المؤشرات الاقتصادية ديما نحن ماشيين بالاتجاه الجيد وذي رودا وزاد ثم برشا بنوك يدعيوا مثلا حرفاء اللي عندها حجم تداول أموال جيد إنه روحنا في تونس حقيقة مع الناس ناس يعني تضارب في البورصة كما معناها معنى الثقافة هذه كما موجودة خاصة في أمريكا وفي اليابان ناس معناها ناس استثماراتها أصلا الكل تستثمرها في البورصة، فهمت؟ لكن المؤشر اللي قلت لك مؤشر جيد وجيه، إن شاء الله الناس يعني جزء من الناس اللي عنده إمكانية أنها يعني تتضارب في البورصة.
4: نواصل عبد الرحمن مع الشركات الأهلية. وزارة التشغيل تعلن على تمويل 75 شركة أهلية حتى لشهر مارس 2026 وإحصاء 791 مبادرة مسجلة في السجل الوطني للشركات الأهلية.
5: يعني إلى حدود في سنة 25 عملنا 75
4: حتى مارس 26
5: مارس 26 75 شركة أهلية. بيه بقول بسبع 700 ذوما يعني.
4: فكر كنا حكينا البارح على إعلان وزارة الفلاحة أنها بتخيص جزء من الأراضي الدولية.

0: هي في افق كذا. علاش ما انت في الاخر
1: هل فعلا وفرت مواطن شغل
0: صحيح. او ليش
1: هو النشاط الاقتصادي؟
0: لا وانت قدمت شركه وانا قدمت شركه دونك انا خذيت ترخيص وبديت نخدم دونك علاش انا خذيت انت ما خذيتش؟ شنو هل ثم تخصص معين وهل ثم جدوى بالحق؟ معناها يعني انت في الاخر انا كدوله كتاب الدولة الشركة الأهلية وزارة التشغيل شفت أنه المشروع متاع سواجي ناجح. هي ناجح كيفاش استميته؟ وانت شفت أنه مثلا في فوق 5 سنين بش يولي يدخل لكل فرد مشارك فيه مثلا 1500 دينار شهريا ولا 10-15 ولا 17 ألف دينار سنويا وإلا لا. لذلك أنا ديما عندي توجس قلق صغير من المردودية، معناها المردودية والجدية في التعاطي مع مسألة الشركة الأهلية.
1: نختم عبد الرحمن بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي.
0: البارح تحدثنا على أنه اللجنة المتابعة هذه قلنا الجزائرية التونسية اللي تعنى بمسائل أمنية وعسكرية وكذلك بالأساس بمسائل اقتصادية ومالية واستثمارات حول بين البلدين. والاستقبال السيد الرئيس الجمهورية الشعبية الجزائرية للوزير الخارجية التونسي هو راهو يدخل في باب شوف راهو دائما ديما نتحدث انه ثم تكتلات وتحالفات ونحن علاقتنا متطوره جدا تاريخيا بالجزائر ونعتبر حلفاء اقليميين في وسط مواجهه. هذاك على الزاده حبيت نقول لك انه حتى الحمله اللي حكيت لك عليها الساعه في علاقه بتونس جزء كبير منها زاده كان منصبا على الجزائر. كذلك تعرف انت صراع الغاز هذا تو مع اوروبا والصراع هو في داخل الاتحاد الاوروبي اللي ينتقل الى الدول جنوب المتوسط. لكن انا ديما نقول انه ديما ندعو انه اساسا اذا نحبوا نخلقوا قوه اقليميه جيده فبالاساس أن التحالف التونسي الجزائري يتحول إلى سوق مشتركة اقتصادية لأنه راهو ما نجموش نوقف ونقاوم أمام الثقل التحولات الإقليمية والدولية الآن إلا عن طريق إقامة اقتصاد شراكة اقتصادية قوية وثابتة.
1: إذن عبد الرحمن هكا نوصل لنهاية جولتنا في أهم الأخبار في آخر 24 ساعة. نخرج فاصل ثم نمر الضيف المشهد ونستقبل ضيفنا الخبير البيئي والمهندس العام في موارد الأرض والبيئة زهير البقلوطي.
2: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
3: موجة بريحة البلاد.
2: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للـ9
4: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي
3: رحمة للعالمين من ماضي ساعتين للأربعة
4: مع معز الغربي ومحمود جبل من 4 للـ6 يوسف حازقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة 6 حتى 8 عبد الستار عميمو في بدو بتمام والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية
3: موجة بريحة البلاد. ضيف المشهد.
1: في ضيف المشهد نستقبل ضيفنا عبر الهاتف الخبير البيئي والمهندس العام في موارد الأرض والبيئة سي زهير البقلوطي. مرحبا بك سي زهير.
5: مرحبا بك وكيف مستمعين الإذاعة الوطنية ومرحبا وسعيد جدا الحقيقة نكون على الحقيقة الإذاعة.
1: احنا اسعد سي زهير، اكيد نحب نستفادوا بالخبرة متاعك يعني في هذا المجال. موضوعنا هو موجة الحر المرتقبة وتأثيرات التغيرات المناخية على تونس. من المنتظر انه بداية من غدوة يعني تونس باش تشهد موجة حر هي الأولى تقريبا في الموسم الصيفي الحالي.
5: والحقيقة صحيح، معناها احنا تو الى حد الان الصيف نجم نقولوا تعدى، معناها ما فماش موجات حرة كبيرة ولا غير عادية ولا تتجاوز المعدلات العادية. فقط هو يمكن في البداية معناها نوضحوا ونفرقوا ما بين احوال الطقس ولا الميتيو وما بين المناخ ولا التغيرات المناخية، خاطر زوج مفاهيم مختلفين. خاطر كي نحكيوا على طقس غدوة ولا طقس الجمعة الجاية مش هو معناها مش نفس الشيء كي نحكيوا على التغيرات المناخية، باعتبار معناها الأحوال الجوية ولا التوقعات الجوية هي مع المدى القصير ومرتبطة بعدة معناها أنا بطبيعة تأثيرات الكورونا.

0: غيره وغيره. عدة معطيات معناها تدرس، لكن التغيرات المناخية تشمل سنوات ولا أشهر، معناها كيقولوا المناخ تاع المنطقة ولا تونس ولا المناخ تاع جهة معينة، هذه معناها سي على مدة كما قلنا أشهر وسنوات.
1: ما نعرفش لهنا سي زهير، على سبيل المثال يعني التغيرات اللي طرأ في أوروبا مثلا، موجات الحر اللي شهدها القارة الأوروبية حاليا اللي مش متعودين بها، ما نجموش يعني نقولوا أنها تجي في إطار التغيرات المناخية أو طقس عادي يعني؟
0: هو لا، هو التغيرات المناخيه هذا شنو عندها تاثير على الطقس، لكن كي نحكيو مناخ احنا شنو هو المناخ، شنو التغيرات المناخيه؟ هي ارتفاع درجات الحراره نتاع الكوكب اللي هي راجعه خاصه للانبعاثات الغازات الدافئه، وخاصه منها ثاني اكسيد الكربون وبقيه الغازات. دونك هذا ياثر باكيد على المناخ، معناها شنو نقولوا نقص المناخ، معناها بصفه عامه على الكره الارضيه ككل ترتفع درجه الحراره، لكن فما مناطق تتاثر اكثر من مناطق اخرى. مثلا احنا البحر الابيض المتوسط يعتبر من النقاط اللي شكون تاثير كبير ياسر، وشكون تاثيراتها اكثر معناها حتى على مستوى العالمي، هي هوت سبوت، ما يعبر عنه هوت سبوت معناها منطقه بشكون فما تاثيرات معناها كبيره، خاصه في الحراره، في الجفاف، في التغيرات المناخيه. اللي كانت منطقه ممكن شبه جافه باش تولي جافه، مناطق رطبة مثلا في تونس باش تختفي، معناها بعد سنوات كانت عندنا منطقة رطبة في الشمال الغربي، دونك ما عادش باش تجد النقاط هذه. دونك نحكيو على معدلات سنوية، شنو نقصوا مثلا المعدل.
1: نستسمحك سي زهير، نمشيو لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. إذن كنا مع ضيفنا عبر الهاتف الخبير البيئي والمهندس العام في موارد الأرض والبيئة سي زهير البقلوتي. سي زهير، توقفنا عند نقطة التغيرات المناخية، قلنا أنه حوض البحر الأبيض المتوسط تقريبا من أكثر المناطق اللي بتتأثر بالتغيرات هذه.
3: صحيح، دونك هذا هو، وتونس معناها اكيد زاد باش تكون من الدول اللي باش تتاثر، معناها باش تكون عندها التاثير والمخاطر المناخيه باش ترتفع بنسبه كبيره. طبعا فما عده، هو الحقيقه عده توقعات، معناها فما نقول احنا من المتفائل اكثر تشاؤم، دونك فما هو هي كلها توقعات الى حد الان، لكن المعطيات اللي نسجلوا فيها ومعناها تاكد الكلام هذا، ودرجة الحرارة معناها باش ترتفع أكيد ما بين أكثر من 2-2 درجات اللي حبينا ولا حبب للعالم، يعني ما نفوتوهاش، لكن هذا أكيد باش نتجاوزوه، وباش تكون تأثيرات معناها كبيرة، خاصة كما يمكن اليوم نحكيو شوية على الحرارة. دونك هذه نقولوا احنا الحرارة القصوى والزكستريم هذوما باش يتعاودوا باش يتكاثروا،
2: يعني النجم نسجلوا درجات قياسية ما كناش نشاهدوها قبل.
3: هذا هو الحقيقة، للأسف باش نسجلوا أرقام قياسية كل سنة، ممكن نسجلوا أرقام ما كناش نشوفها. المدة متاع حتى الفترة متاع الحرارة هذه ممكن تطوال، معناها المدة متاعها تكبر، كما شفنا كما كنت تحكي معناها في غرب الأوروبي معناها فرنسا ولا إسبانيا ولا غيره، معناها شاهدوا درجات حرارة قياسية وكل يوم يسجلوا في درجات معناها قياسية في التاريخ، معناها عمرها ما تسجلت. هذا
2: موجات الحر هذه يا سي زهير، يعني تكون متواترة في طيلة الصيف، كيفاش يعني تصير أكثر من مرة، يعني بشاهدوا أكثر من موجة وأكثر من مرة يتم تسجيل أرقام قياسية جديدة؟
3: هو كما قلت معناها هذا المتوقع، بقينا ما نجمش نقول لك قداش من مرة قداش الحرارة باش توصل، لكن في السنوات الجاية 10-20 معناها نحكيو على هذا باش تولي حاجات معناها نجم نقولوا باش تتكاثر، معناها باش تتكاثر ممكن عام ما يصيرش فيه وعام يصيروا فيه معناها 4-5. دونك هذه توقعات، لكن ارتفاع المتوسط، انت ارتفاع المحيطات، الكورون معناها التيارات الهوائية، سواء على مستوى الأرض على مستوى معناها الغلاف الجوي، هذا كل معناها باش يشهد ارتفاع في الحرارة بتاعه، باش يأثر معناها على المناخ ككل. كما كنت نحكي
2: سي زهير، هذا زاد مرتبط يعني بالأمطار، يعني كما نقولوا الأعاصير أو بعض اللي النجم نسجلوه، والأمطار الغزيرة القوية،
3: هذا هو احنا تو ما يعبر عنه الفينومين اكستريم، ولا معناها هي ك تساقطات باش تنقص في المعناه في المجمل، معناها كنا نسجل في مثلا في منطقه 300 ملم باش تولي 250 ولا 280، لكن باش تولي معناها في مده قصيره تساقطات كثيره مع برد، ما كل هذه الحقيقه تنجم تكون عندها تاثيرات على الممتلكات، على البشر، على الانسان، هل الفينومين اكستريم باش يتعاودوا العصير ولا الامواج اللي كنا خاصه عندنا وشفنا معناها ارتفاع في امواج عمر ما شهدناها معناها في تونس، وكانت عندها ضرارة كبيرة، ارتفاع مستوى البحر، معناها طول مدة الجفاف. دونك هذا الكل للأسف باش نشوفوه باش يتكرر، والتغيرات المناخية ما فيهاش معناها ماناش باش نجمو نرجعو كلنا كما نقولوا، معناها عمال تزيد وعمال الأمور باش تسوء للأسف، لذا احنا لازم نتأقلموا، ومصيرنا انه نتأقلموا ونقاو حلول ونبدلوا في طريقة
2: هذا. سي زهير، نتصور يعني يكون عنده تأثير كبير يعني على القطاع الفلاحي، يعني النباتات حتى الحيوانات، يعني ممكن تتغير يعني التركيبة، مثلا الأنواع الحيوانية الموجودة في تونس نجم تتغير.
3: أكيد معناها باش تمس جميع النواحي، اقتصادية، بيئية، صحية، معناها باش تنس فما مناطق ما عادش نجمو نزرعوا فيها جمله، فما الزيتاج ما يعبر عن الزيتاج بيوكلوماتيك، معناها وين كنا نزرعوا مثلا الزيتون ما عادش نجمو نزرعوا، معناها فما حتى الفلاح يلزم يتاقل شنو هو يزرع شنو هو، فما منطقه كيف كيف المراعي باش تنقص باش تنقص بصفه كبيره، دونك هذا باش ياثر على معناها
2: القطيع
3: الحيواني اللي موجود في تونس. في البحر زاد كيف كيف من المتوقع حتى الكميات، وفما نشوفوا في ديز سبيس ولا في في في معناها انواع اللي هي معناها اللي تدخل دخيله على على الشواطئ نتاعنا، نشوفوا في كما نشوف معناها واللي هي معناها تاثر حتى على الاكليبر والتنوع البيولوجي الموجود. الحقيقه راهو للاسف ما نحبش نعطي سيناريو معناها تشائم ولا اسود، لكن المستقبل
2: هذه حقيقه علميه سي زهير، احنا نحب نعرف العلم شنو يقول.
3: هذه هي العلم، أنا هذه هي التوقعات، حتى أكثر من هيك الحقيقة معناها ما نحبش لكن معناها حتى الحياة على وجه الأرض معناها ولا فما مناطق مش تكون صعبة اللي كان نقولوش مستحيلة. أنا كي يقولوا درجات حرارة توصل 45 و50 في بعض المناطق معناها تقريبا ما عادش نجمو نعيشوا فيها. إذا كان الموارد المائية تنقص معناها في مناطق ما عادش فما مياه ولا ما عادش فما تساقطات ما عادش نجمو نعيشوا فيها، معناها هذا معناها أكيد. دونك الإنسان يلزمه فما مقومات معناها نتاع العيش، ودونك مشو بشي أثر بشي أثر على مستوى الهجرة مستوى النزوح، معناها كما قلنا باش يأثر على النمو الاقتصادي باش المعيشة، معناها باش يأثر على جميع يعني النواحي. هذا موضوع راه موضوع هام مهم جدا، ولذلك معناها اللي تصير في مؤتمرات وفي ديزونجاجمون، وللأسف احنا الدول خاصة الدول النامية ما عندناش الطاقة باش نجمو نقاوموا كل هذه التغيرات اللي يلزمها ديزانفراستركتشر.
2: يعني هي الدول ماهيش متسبب في التغيرات هذه، ولكن هي الدول الأكثر تضررا منها.
3: يعني صح، معناها احنا في الأخر شكون اللي كان الملوث الأكبر؟ هي الدول الاقتصادية والدول والدول الصناعية معناها المتطورة، وهي اللي عندها حد الآن معناها نسبة كبيرة من الانبعاثات الغازية. وذلك علاش اليوم الدول النامية تطالب بتعويضات وتطالب بتمويل التدخلات هذه، كي اليوم كي نقولوا باش نحميوا الشاطئ نتاع تونس نحكيوا على معناها مليار مئات مليارات، اللي كان نقولوش الاف المليارات، دونك شكون باش يدفع هذا؟ اذا كان باش نحكيوا على مناطق معناها باش تصير فيها جفاف ولازم سدود شكون باش يدفع معناها الكلفة الا ما كناش احنا متسببين فيها الحقيقة. دونك هنا موضوع التمويل هذا وفما وعود تصير في الاجتماعات العالمية وفي المؤتمرات العالمية، لكن للأسف ما فماش تنفيذ للوعود هذه، ما فماش الأموال اللي يوعدوا به ماهيش لا توصل لنا باش نجموا كما قلنا نتأقلموا ولا نجموا نحسنوا معناها من الريزيستونس ولا من الهشاشة نتاع تونس ولا نتاع الفلاح، كيفاش نجموا نعاونوه البلدية كيفاش نجموا نعاونها باش نجم تقاوم مثلا الفيضانات ولا تعمل مساحات خضراء، معناها كيفاش البحار معناها كيفاش نجم نعاونوه باش ينجم معناها
2: يحافظ على مورد رزقه
3: في اوقات ما يصيرش اوقات اخرى. دونك هذه كلها
2: سي زهير معنا محلل الحصه عبد الرحمن بن شعبان يحب يتفاعل معك، تفضل عبد الرحمن.
4: مرحبا سي زهير. نحن نتذكر تقريبا في صيف 2020 كانت أقل يمكن أكثر درجة حرارة معتدلة، تعرف وقت اللي هي جائحة الكورونا، وأنه المعامل تقريبا سكرت ولا انخفضت جدا دوك التلوث، وقتها الناس تتحدث على أن استرجعت الكرة الأرضية معناها يعني استرجعت أنفاسها. لكن أنا السؤال اللي يعني اللي بحيرني الحقيقة هو المستقبلي. توانا مثلا عندي ولدي نخمم نقول بالله كي يبدأ عمره هو 35 سنة القدام ينجم ما يشوفش أنواع حيوانية كما الطيور كانت موجودة في تونس، ممكنة هذه ولا مش ممكنة؟ هل أنه بالحق مسألة شح الماء معناها نحكيه في أفق مثلا 2060 أنه مش تكون بالحق مسألة المياه مش تولي مسألة يعني إشكالية محرجة كبيرة هذه على مستوى المياه، على مستوى زيادة التغيرات على النباتات والحيوانات، وعلى مستوى البيئي معناها مش تولي هالحرارة هذه معناها 45 والخمسين هو الصيف العادي، معناها نولي نقوله صيف جا سخون جا 55 ولا 60. دونك هذه الأسئلة اللي حبيت أسألهم لك في أفق 2060 معناها.
3: والله الكلام كله تقول فيه للأسف صحيح، معناها العالم اللي عاشوا فيه أجدادنا مش هو العالم اللي عاشينه تو، مش هما اللي بشقوا صغار وانت تو تنجم تلاحظ حتى ثم انواع تاع غلال ماش نشوفها، ثم انواع تاع سمك نقصت برشا، والا حتى الاسواق نتاعها ولات غاليه معناها بصفه كبيره. صحيح مش كل شيء مربوط بالتغيرات المناخيه، لكن ما واش هذا هو معناه كما قلت صغارنا ولا احفادنا ماهوش باش يعيشوا ولا باش يتمتعوا بنفس الطبيعه ولا بنفس الشيء ولا عشناه احنا. دونك هذا اكيد. بالنسبه زاد للماء معناها الدراسات الكل تحكي اليوم احنا لا نستنزفوا في في في في ثرواتنا المائيه الجوفيه معناها اللي هي غير متجدده، باي غدوه كيوف الماء هذا في مناطق كما الوسط سيدي بوزيد ولا قاصرين كي نستنفذوا المياه الجوفيه اللي هي غير متجدده. هي الفلاح اش تعمل؟ ما عادش باش تسقي، دونك ما عادش فما فلاحه غادي. ايه شو هو الحل؟ معناها دونك الفلاحه باش
2: تمشي. هذا هو سي زهير، يعني شنو هي الحلول اللي نجموا نعتمدوها في تونس على مدى متوسط وقصير وايضا على المدى الطويل لمجابهه الاشكاليات هذه؟
3: هو ثم ما يعبر عنه السيديان. السيديان هو هذا تحضروا الدوله التونسيه في برنامجها فيما يخص سواء التخفيض من الانبعاثات والا التأقلم، وهذا فيه يهم جميع القطاعات، يهم جميع على جميع المستويات وطني جهوي محلي. وصلنا للسيديان ما يعبر عن 3.0 معناها الرقم 3، هذا من مؤتمر باريس اصبح معناها كل دوله ملزمه انها تقدم التقرير هذا والبرنامج نتاعها ويتم المصادقه عليه دونك من الدوله التونسيه، ويكون نوعا ما معناها إلزامية للدولة باش تنفذوا باعتبار عبارة معناها كونفونسيون انترناسيونال ولا معاهدة دولية صحت، وهو معناها تخدم من توانسة. معناها هي اللي اقترحت، مشينا وزارة الفلاحة قلنا لها شنية برنامجك، شنية مشاريع اللي تحب تعملها، مشينا وزارة الصناعة، مشينا وزارة السياحة وغيره. دونك حضروا اون ليست داكسيون دو بروجي معناها شنية باش يكونوا شفري ويلزمهم تمويلات. الاشكال في التمويلات معناها هنا دونك اللي كان نحكيه معناها الشيء في الحقيقة مش قدامي بالضبط، أما نحكيه على معناها مليارات معناها ولا مئات المليارات ولا ألف المليارات. دونك الدولة التونسية تنجم مثلا توفر 20% 80% تقريبا يلزم يكونوا من تمويلات خارجية. الإشكال كما نحكيه التمويلات الخارجية مش ديما موجودة ولا حتى تتوجد، ساعات احنا ما نجموش ننفذوهم المشاريع ولا ما عندناش الامكانيات ولا غالب مثلا البشرية ولا الفنية. دونك هذا هو. دونك احنا كدولة تونسية عندنا برنامج، عندنا مخطط على على السنوات القادمة 2050 و2060. الاشكال السيديان الاقبل ولا المخطط الاقبل ما تمش انجازه كليا كما قلنا، الاعتبارات مالية وعدم توفر ولا التعهدات الدولية ما كانتش موجودة. ان شاء الله مع السيديان هذا الجديد معناها
2: نختم معك بسرعة. سي زهير
3: تفضل.
2: اي تفضل تفضل، قلت لك نختم معك تفضل.
3: اي دونك هذا هو معناها، ويلزم التخطيط يكون من جميع النواحي الحقيقه، من جميع الوطني جهوي ولا محلي حتى بلدي، يكون عنده مخطط جهوي حتى كمواطن. راهو اليوم يلزم احنا ليش بالحقيقه برنامجكم مهم ياسر، اولا التوعيه، وراهو باش نفهموا انه يلزم نغيروا من عاداتنا، نغيروا حتى كيفاش نبني داري، حتى كيفاش يلزم نزرع شجره يلزم نحافظ فيها. دونك هذا فما ديجاست كيفاش ننقص حتى من الانبعاثات ولو انه هي ضعيفه، لكن كيفاش ننقص راهو من الانبعاثات نتاع الغازات هذه،
2: نقص من استعمال السيارات قدر الامكان، المحافظه على الماء اللي هو ثروه، يعني في الاطار هذا
3: ثروه ثمينه جدا، راهو ما فماش حياه بدون ماء. وهذه من اكثر معناها الصعوبه اللي تواجه الدوله التونسيه هي ندره المياه وتوفير المياه الحقيقه، وباش ياثر على جميع النواحي. دونك لازم الناس كل نبدلوا معناها العادات نتاعنا، نشوفوا
2: شكرا
3: لك جديده، وان شاء الله معناها ان شاء الله تكون مستقبل.
2: شكرا لك سي زهير، اكيد موضوع مهم ان شاء الله يعني نرجع عليه في حصص قادمه. هكا نختم حوارنا مع الخبير البيئي والمهندس العام في موارد الارض والبيئه زهير البقلوطي، ونمر لاخبار المجلس.
1: لان الاذاعه اكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافه،
5: مساحه للترفيه،
1: صدى للخبر.
5: الاذاعه الوطنيه ببرامج متنوعه ومواضيع تلامس حياتكم اليوميه،
1: تبقى قريبه من اهتماماتكم وقريبه منكم.
6: المشهد الان،
1: اخبار المجلس.
2: في أخبار المجلس اليوم، جلسة عامة المجلس نواب الشعب المناقشة والمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 متواصلة حاليا. الجلسة العامة هذه الانطلاق كان بتلاوة التقرير الموحد والتوصيات اللي قدموها مختلف اللجان البرلمانية في مجلس نواب الشعب. الرئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في مجلس نواب الشعب صابر جلاسي تحدث على أهم يعني المقترحات أو توصيات نواب البرلمان.
6: جاء المخطط في فترة وجيزة. نحن من بين التوصيات العامة اتفقنا على أن لازم تقديم مؤشرات قيس لمدى تطبيق المخطط وما جاء في المخطط من مشاريع ومن توجهات استراتيجية خاصة قطاعية وكبرى تخص المخطط بصفة عامة. هذه من ناحية أولى. ناحية ثانية، اليوم أكدنا على ضرورة الانسجام وتعزيز التكامل والتعاون ما بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية على مستوى تقدم إنجاز المخطط. هذه النقطة الأولى. أيضا اليوم من بين التوصيات الهامة اللي جاءت في المخطط ونحكيه طوى على التوصيات العامة، أكدنا على تطوير منظومة التشريعات سواء التشريعات المجالية الخاصة بكل القطاعات، وهنا أكدنا في عديد المداخلات بتاعنا سواء في لجنة التخطيط الاستراتيجي أو على مستوى النقاش العام مع السيد الوزير على التشريعات الخاصة بمجلة الاستثمار، بمجلة الصرف، بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، بمجلة المحروقات، بمجلة البيئة، بمجلة المياه، لأن هذه التشريعات هي الضامن الحقيقي والرافد الأساسي لتحقيق ما جاء في هذا المخطط. أيضا من بين التوصيات العامة أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنجاز عديد المشاريع، خاصة وأنه لم يأخذ معنا حيز كبير من حيث قيمة المساهمة في المخطط. ثم توصيات مجالية تخص عدة قطاعات، ربما أهمها هي ما جاء في التوصيات الخاصة بالنقل، تعزيز دور النقل والانخراط في النقل النظيف والنقل الناجع، الانتقال الطاقي أيضا معناتها تعزيز دور الانتقال الطاقي، وهنا في لمحة وإشارة إلى مجلة الطاقة وما يحدث من تحولات جيو استراتيجية في العالم. أيضا دفع من المنظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني، واليوم حكينا على تعزيز دور ما جاء في المجلس الأعلى للتربية من تشريعات. أيضا في مجال الفلاحة أكدنا على الماء وعلى ضرورة الأمن المائي والأمن الغذائي، باعتبار اليوم الفلاحة هي رافد أساسي من روافد السيادة الغذائية. على مستوى الرقمنة حدثنا في التوصيات على دور الرقمنة وتعزيزها والعمل على رقمنة المؤسسات ورقمنة كل ما عنده علاقة بالمشاريع.
2: نبقى ومع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، كتلة لينتصر الشعب اللي كانت تعلنت في السابق يعني على مقاطعتها للحضور في الجلسات اللي تحضر فيها ممثلين على الحكومة، اليوم الكتلة قررت مقاطعة الجلسة العامة المخصصة للمصادقة ومناقشة مخطط التنمية 2026-2030. نسمعوا تصريح رئيس كتلة لينتصر الشعب عبد السلام الدحماني.
7: اليوم قطعنا الجلسة التزاما بالبيان اللي أصدرناه في 25 جوان، وقلنا فيه راهو الحكومة هذه لا يمكن أن نتعامل معها بالنسبة لنا، هذه حكومة فقدت شرعيتها، هذه الحكومة في عداد معناها من يحاول أن يصنع حدث، والحقيقة أنها لم تصنع حدث قلت ثلاث سنوات من الانتظار، ثلاث سنوات من التسويف، ثلاث سنوات من محاولة يعني دفعها نحو أن تنجز المشاريع الحقيقية، ولكن للأسف الحكومة هذه بقت على حالها ولم تحرك ساكن. اليوم جبت لنا مخطط تنمية، وهذا الغريب والمريب في حقيقة الأمر، مخطط تنمية لخمس سنوات يتم مناقشته في ثلاث أيام، يعني كأن مستقبل تونس لا يعني بالنسبة لي من ثلاث أيام، والمناقشة لا تعد أن تكون إلا مصادقة أو فقط هذا هو. الأكثر من هذا أنها التفت على نقطة المجلس المحلي، اليوم المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم لم نجد صدى لأصوات الداخل، بل بالعكس هنا صدى للإدارة العميقة المتكلسة التي ظلت تحافظ على نفس التمشيات دون أي معناها مراجعة ودون أي استفادة. هذه الحكومة تخدم ضد مصلحة الشعب التونسي، الحكومة هذه تخدم ضد إرادة الرئيس، الحكومة هذه ضد انتظارات المواطنين في كل ربوع البلاد، وبالتالي فإن موقفنا هو مقاطعة كل ما يرد منها إلى مجلس النواب، واليوم نحن نواصل ذاك الموقف، الموقف اللي أعلننا عليه كما قلت في 25 جوان.
2: إذن كما كنا نسمع عبد الرحمن رئيس كتلة ينتصر الشعب عبد السلام الدحماني ليعلن مقاطعة كتلتهم للجلسة العامة، وأيضا قبل استمعنا لرئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية صابر جلاصي اللي تحدث يعني على أهم التوصيات النواب اللي تم تضمينها في تقرير مشروع مخطط تنمية لسنة 2026-2030.
4: هو بالنسبة لسي صابر جلاصي وسيد نائب كان حضر بحذانا، هو تقريبا التوصيات هو معناه فمش حاجة جديدة على موجودة في المخطط، ولكن هي توصيات بخصوص انه التنفيذ، لانه يعني حتى كي يحضر بحذانا ضيف قال لا الافكار باهي لكن ديما عندنا اشكاليه في التنفيذ وفي النسبه بتاع انه نجم ننفذ معناها المشاريع الموجوده في المخطط. بالنسبه لكتله لينتصر الشعب هي رؤيتهم اللي تعبر عليها برشا ناس، ما فقط ممكن هم يعبروا عليهم باعتبار من نواب مجلس الشعب، لكن ثم العديد من المواطنين يعتبروا في أن الحكومة هذه لم تلبي تطلعاتهم وما قدمتش في برشا قطاعات بالمأمول اللي كان ينتظر منهم من تحوير. تقريبا عندهم سنتين الحكومة هذه بدأت مع كمال المدوري وبعد صار تحوير رئيس الحكومة السيدة سارة زعفراني، ولكن الحقيقة ما ثمش تقدم في حتى مجالات، والوضعية معناها لا نجحنا في ضبط مثلا الأسعار، شفنا أزمة اللحوم، شفنا أزمة الفلاحة، شفنا أزمة في الصحة، شفنا مشاكل الصناديق الاجتماعية، شفنا مشاكل في التونسير التوى نشوف أمس في مشاهد معناها وإحنا في التوى في الموسم بتاع نورمو عودة تاع السياحة وعودة التونسيين بالخارج، معناها ثم انطباع عام عن جزء كبير من عموم الشعب بأن هذه الحكومة الآن أصبحت في عداد يعني المقالين، ويجب أن يكون هناك حكومة أخرى بنفس جديد بتوجهات أكثر معنى اجتماعية وبأكثر تنفيذ وصلابة. هذا موقف أنا نتقاسم معه، وثم جزء كبير من الناس تقاسم معه المسألة مش شخصية، لأنه مرات تتكلم وزير يتغشش ولا والي يتغشش، مسألة ليست شخصية، أنا من لا نعرفش فيهم ناس بشخوصهم ولكن بصفاتهم، نحن نناقش معهم بصفاتهم وبمنجزهم، فبالتالي المسألة هي مسألة وطن، مسألة انتظارات متاع ناس. راهو ما تنساش راهو ديما نذكروا، لأن احنا ذاكرتنا لغالب ذاكرة سمكة، راهو في 2011 وقت الناس خرجت وقت صارت الثورة الناس طالبت بمجموعة من المطالب. اليوم نحكيه تقريبا جان في جي نعملوا 16 سنة على 2011، وجزء كبير من آمال هذا الشعب ما زالت تطورها وتنحقهم. للأسف برشا حكومات فشلت في ذلك، ثم ناس نجحت ولكن لقات روحها لبرا. الضروري الآن عندنا من 25 جويلية 21 إلى 25 جويلية القادم باش يكونوا عملنا 5 سنين. ثم حاجات تقدمت مثلا من المناولة تقدمت، ثاني ثم مسائل الحقيقة ماشية بالتحسن،
2: نختم بسرعة عبد الرحمن،
4: لكن ثم المسائل الكبيرة والعميقة اللي تهم اليومي المعيش المواطن ما تحسنتش، وهذا هو المهم، هذا اللي يعني هو الاهتمامات اليومية والمشاغل اليومية والبسيطة للمواطن.
2: نمشي والصوت الشارع عبد الرحمن، عمل صحفي لزميلنا سامي العرفاوي، وموضوعه هو تكدس الفضلات بين مسؤولية المواطن والبلديات.
8: صوت الشارع.
9: الزبلة تقعد بالقداش ما تتهزش.
10: دور المواطن ولا دور البلدية؟
9: دور البلدية. حشاك الزبلة ما تتهزش، دور شكون؟ دور البلدية.
11: تونسي الحقيقة ما يدلهش بالبيئة والمحيط متاعو الحق. تلقاه ينظف دار ويرمي الوسخ الكل في الشارع، يخرج البر ما يهموش، مهم دار نظيفة ما يهموش. وطواسيف بتبيع جاي تلقى البحورات الكلها شتوت ياكل ويلوح ويطيش الوسخ.
12: يلزم يحافظ على البيئة، يلزم يحافظ على كل شيء، يعلم صغار وزيادة وشوية منا نحن وشوية من المواطن وشوية من البلدية زيد.
13: نحن يعني مجتمع يلزمنا نفيقوا شوي نظافة الشارع قبل نظافة داري، علاش؟ خاطر البلاد العالم تونس.
14: هاي دور البلدية باش تنظف طرقات، باش تدور الأضواء، باش تحافظ على سلامة المواطنين، من برشا حاجات. الشيء هذا غائب تماما. كياسات المسخة، حشك زبلة مكدسة، شطار نهوجات ضليا ما يشعلوش، فوضى.
10: دور شكون؟ دور المواطن ولا دور البلدية مش قايمة بواجبها؟
14: والله من جهتين، من ناحيتين، من ناحية المواطن مش يحافظ يحافظ. وقت يجي يهز حشك الزبله من قدام داره ويحطها قدام جاره مثلا، والا يرمي من الفوق طوباله من الفوق يرمي ساشي. والبلديه تجي تهز يخدموا، لا محاله مش يخدموا، ما نقولش لا يخدموا، اما شيء كبير
8: سخو هاي ما غير ما نتكلموا الكلاب ما قال حد لحد عليهم.
15: بلدي توك عليك نعطي فيك الزبره وخروبه، انا علاش نعطي فيك الزبره وخروبه؟ باش كلابيه باش نظف الحومه. ام خويا ياسر صح، انا بحذايا جنينه يا ولدي الزبل اللي تشوف فيها زون فيرت عاركتهم، جاوا عملوا كأنف وخلاوه الزبله، ومن بعد ايش قالوا اللي نشدوه عمل حطوا زبله مليون اختي.
16: البلديه موجوده مش
17: موجوده قايمه بالنسبه للحياه الشعبيه صفر.
16: وانت مدام
18: برشا حاجات ناقصين، النظافه ما تحكيش، الوسخ في بارتو معناها ما فماش نظافه. كليب اي هيجوا صبيحه خاصه صبيح بكري راه
17: اي جسد لفت وراك والصحافه ما رايت مش معرو شنو هي هذاك 2 متر على قوس بحر الفرش تسحق باش تسالني انا لبس تسال الاخر البي باينه
19: جهد مغلوبين مساك برشا وسخ عقليه لازم تبدل. لازم الناس تعرف لك الشارع اللي يمشوا فيه الناس كلها مش هيك الكعبه يغرت لوحه مش دبوزه ماوي لوحه العقليه لازم تبدل.
5: صوت الشارع
2: عبد الرحمن كنا نسمع في المواطنين
4: مسؤوليه الزوز الحنه وارتبط ليدين الحنه هي البلديه اللي مرات الحقيقة تتوخر أو خطرة تكدس الزبلة برشا وما تهزش في وقتها تصير مشكلة، وارتبط لدين المواطن مرات يطيش زبلة في الشارع ويطيشها في الأماكن اللي ما تهزش البلدية.
2: شكرا لك عبد الرحمن. هكا نوصلوا لنهاية المشهد الآن، نفسح المجال لزملائنا في قسم الأخبار وزميلنا نفيسة حسني في تقديم نشرة الظهر.
5: تلم لحباب تكلم لأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة، تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد، وفرحكم القدام والحنة في الأقدام. هذا وأكثر انهزوكم على جناح الفرحة كل جمعة من 6:15 to 8 متاع الليل. فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
20: الدكتور حكيم.
21: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي نظافة حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة لأولاد الصغار.
20: الدكتور حكيم.
22: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
23: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها: انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي. وفي العالم عودة التصعيد العسكري على الجبهة الإيرانية وهشاشة مذكرة التفاهم موضوع تقرير في النشرة. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان صابر جلاصي أكد في تصريح لمها الفرشيشي أن تطبيق ما جاء في مخطط التنمية وتطوير التشريعات الخاصة بمجلة الاستثمار وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاصة من أبرز توصيات اللجنة.
0: جاء المخطط في فترة وجيزة. من بين التوصيات العامة أكدنا على ضرورة الانسجام بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية على مستوى تقدم إنجاز المخطط. أيضا أكدنا على تطوير منظومة التشريعات خاصة بكل القطاعات، مجلة الاستثمار، بمجلة الصرف، بمجلة التهيئة الترابية والتعمير، بمجلة المحروقات، بمجلة البيئة، بمجلة المياه، لأنه هذه التشريعات هي ضامن الحقيقي لتحقيق ما جاء في هذا المخطط. أيضا أكدنا على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، تعزيز دور النقل والانخراط في النقل النظيف والانتقال الطاقي، دفع منظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني، تعزيز ما جاء في المجلس الأعلى للتربية من تشريعات في مجال الفلاحة. أكدنا على ضرورة الأمن المائي والأمن الغذائي والعمل على رقمنة المؤسسات.
23: نظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب بتونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. الأستاذة المساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف صفاء بن ثابت أكدت في تصريح لبدران العرفاوي أن كل الطلبة المشاركين في هذا المسار سيتحصلون على صفة الطالب المبادر.
3: يعطي للطالب الفرصة باش يكون عنده صفة طالب وصفة مبادر، مهم ياسر على خاطر فما برشا ديزيتوديون عندهم أفكار تكون معاها متابعة من قبل أساتذة في إطار الجامعة، ويكون عنده مع الدبلوم في آخر الباركور نتاعو لو ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور. الأساتذة نتاعنا متطوعين ويوجهوه باش يعمل البزنس بلان نتاعو وليزيتود دو فيزابيليتي نتاع المشروع، وهذه حاجة مهمة برشا. بعد ما تصير لا بروميير سيليكسيون في أول عام في كل مؤسسة تابعة للجامعة التونسية المنار، عندنا لي ريفيرون اللي هما اساتذه اللي مشي تبع طلبه نتاع كل مؤسسه. فما دي فورماسيون يقوموا زاده بتقديم المشاريع نتاعهم قدام دي اكسبير. لا فينال تكون في شكل دي مودي اللي هو اليوم يقوموا الطلبه هذوما بتقديم التقدم اللي عملوه في المشاريع نتاعهم قدام ان جوري. لي اكسبير يلفون ديسيدي شكون احسن. اما الطلبه الكل اللي شاركوا في الكورت ياخذوا ستاتيو اليوم نتاع ليتوديون انتربرونور.
23: البرنامج تضمن عرض عدد من المشاريع التي طورها طلبة بمرافقة وتأطير من أساتذة جامعة تونس المنار.
6: أنا تدرس بسيكولوجي. الفكرة متاعي هي أبليكاسيون اسمها دريم سكيبر. ساعات تجينا أفكار كرياتيف اللي كيف نفيق وصباح ننسوهم تو سامبلومون. الأبليكاسيون هذه دريم سكيبر تخلينا ناخذوا الأحلام متاعنا ونخرجوا منها أفكار كونكريت نستغلوها ونحلوا بها مشاريع حقيقية.
16: تدرس في معهد العالي لعلوم التمريض بتونس. أنا وزميلي عملنا بروجي متاع بريسلي تخدم الناس الكبار، تخليك مطمن على الرجل الكبير تخليه في الدار وحده، تعاونوا على تذكر المواعيد تاع الدوية نتاعو، لي رونديفو ميديكو نتاعو، فيها سيستم تاع SOS في حالة الخطر وإلا إذا طاح وإلا صارت له أي حكاية، طول تبعث ليزانفورماسيون للقراب منه هو وإلا تبعث للسيستم تاع السامو. خذينا جوائز بيان سور في الكومبيتيسيون تاع يوتايمينوف جاي من كيبيك، خذينا 3 بري، خذينا زادة 3 بري في لا جورني مونديال دو لا سانتي في مدينة العلوم زادة، وشاركنا بها في برشا تظاهرات.
23: دائما في الشأن الاقتصادي، ينظم مركز أعمال صفاقس طيلة شهري جويلية وأوت 2026 تظاهرة الأبواب المفتوحة صيف 2026 لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تحت شعار استثمر في تونس وانطلق من صفاقس. وخلال حضورها اليوم في برنامج يوم سعيدة أفادت مديرة المركز عبير حسني بأن التظاهرة تهدف إلى توجيه التونسيين المقيمين بالخارج ومرافقتهم وتوفير أفضل الظروف والآليات الكفيلة لبعث مشاريعهم الاستثمارية في تونس.
24: أبواب مفتوحة طيلة شهري جويلية وأوت كل يوم لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، تهدف لاستقبالهم وتوجيههم وتعريفهم بشنو ما الفرص نتاع الاستثمار ومكامن الاستثمار في ولاية صفاقس، ونحبوا زادة نرافقوهم في بعث مشاريعهم وبلورة أفكار المشاريع نتاعهم اللي معناتها تفعيلها إلى مشاريع اقتصادية ومشاريع تنموية محلية وجهوية. والحقيقة عمناو التونسيين بالخارج اللي استقبلناهم وبدينا معناتها مرحلة المرافقة نتاعهم، وحتى كيف رجعوا وصلنا المرافقة ووصلنا إنجاز دراسة المشاريع نتاعهم عن بعد. احنا دورنا أولا الاستقبال والتوجيه، لكن قبلها احنا نقوم بالتكوين ونقوم بإنجاز دراسة المشاريع للمشاريع اللي يرغبوا في إنجازهم. عنا شبكة متاع خبراء اللي يرافقوهم لإنجاز دراسة المشاريع نتاعهم وتوجيههم نحو الإدارات والهيكل المعنية. خدماتنا متوفرة مجانا.
23: حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفية التي تم الإعلان عن تفاصيلها اليوم خلال ندوة صحفية دورية للديوان الوطني للحماية المدنية. الخطة تضمنت خاصة تسخير 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الغابية والفلاحية وإحداث 10 مراكز إسعاف على الطرقات خاصة بالطريق السيارة والطرقات الرئيسية والمناطق السياحية، وفق رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة.
7: بما يخص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية التي تشهد كثافة مرورية.
23: وأكد العقيد محسن بغزالة في تصريح لنجاة أحسن خلال ندوة تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 5 جويلية. وبخصوص حوادث الطرقات، أشار إلى أنه تم تسجيل منح تصاعدي في عدد التدخلات والإسعافات وحالات الوفيات خلال السنوات 5 الأخيرة.
7: في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل من 1 جوان ل 5 جويلية. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف 168 هكتار مساحات مذرة، كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب 8 حرائق. فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور ارتفعت من 2022 ل 2026، وصلنا لحوالي 7000 مصاب جراء 5732 تدخل نجدة وإسعاف بالطرقات مقارنة ب 6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل مقارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، فما تطور تقريبا ب 10%.
23: وفيما يتعلق بحوادث الغرق، سجلت ولاية نابل النسبة الأكبر في عدد حالات الوفيات ب7 حالات وفق رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي.
9: أثناء ما لقيناش مشكلة كبيرة مبدئيا في السباحين المنقذين، وصلنا في ولاية نابل حوالي 168 سباح منقذ. عمناول كانت عنا 13 نقطة رئيسية أثناء دعمناها، وعنا 19 نقطة متمركزين على طول الشريط الساحلي متاعنا المؤمن. الإحصائيات ما بين 25 و26 عمناول في نفس الفترة كانوا عنا 13 غريق، أثناء عنا 7 برك. كي نشوف الرقم نابل هي ديما الأكثر، كلها 7 حالات هما في أماكن غير محروسة وإلا خارج توقيت الحراسة. إن شاء الله يكون المواطن يفهم ويحاولوا باش يعوموا في الاماكن اللي هي محروسه اللي فيها نقاط حمايه مدنيه او سباحين منقذين، وهي راهي ديما فيها علامات دال، ونتجنبوا الشواطئ الغير محروسه ونتجنبوا الشطوط الصخريه.
23: وتشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم غد الجمعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع هبوب رياح الشيلي، وفق ما أفاد للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي.
11: تشهد مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يكون ملحوظ خاصة في نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد أن درجة الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 إلى حدود 10 درجات. ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية حيث تتراوح بين 34 و 39 درجة. وتتواصل درجة الحرارة مرتفعة خلال بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية مع ظهور الشيلي بهذه المناطق.
12: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
23: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قصف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا بينها أنظمة دفاع جوية وأصول للمراقبة الساحلية، فيما قالت التلفزيون الإيرانية إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. وأسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين خلال اليومين الماضيين. من جانبه استهدف الحرس الثوري الإيراني بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. وعلى صعيد المواقف الإقليمية والدولية، حثت وزارة الخارجية الباكستانية جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم. عودة الضربات العسكرية المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تعكس هشاشة مذكرة التفاهم بين الجانبين في ظل شروط وحسابات متباينة تجعل الجبهة مفتوحة على مزيد من التصعيد في أي لحظة. تقرير ناجي بن جنات.
8: لم تكن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية اتفاقا جادا مثل ما أوحت بذلك اجتماعات سويسرا، بقدر ما أثبت الواقع أنه تفاهم هش آيل للسقوط في أي لحظة. وقد أكد التصعيد العسكري المتبادل منذ يومين صدق التوقعات التي حذرت من عودة الحرب بفعل حدة التناقضات بين شروط الجانبين وأزمة مضيق هرمز. تصعيد ينطوي على أبعاد استراتيجية خطيرة وفق الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس.
10: الإرادة للقضاء على القوة الإيرانية إرادة قائمة عند الولايات المتحدة، مهما كانت الألاعيب الدبلوماسية في الأثناء ضرب إيران يندرج في استراتيجية مبيتة اليوم الهيمنة على الدول والقضاء على قدراتها الدفاعية الذاتية.
8: عودة التصعيد على الجبهة الإيرانية ترافقت مع قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، وما تمخض عنها من موقف موحد إزاء الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهو سياق يفاقم المخاوف بشأن تدخلات عسكرية محتملة لاحت بوادرها في البيان المشترك الذي أعلنته بريطانيا وفرنسا مؤخرا حول نشر قوات متعددة الجنسيات في مضيق هرمز.
23: بهذا التقرير لناجي بن جنات نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي. في العالم، عودة التصعيد العسكري على الجبهة الإيرانية وهشاشة مذكرات التفاهم كان موضوع تقرير في النشرة. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: رحمة للعالمين، لأن خير الناس أحسنهم خلقا.
1: أبواب بين العبد وربه، وموضوع حلقة هذا الأسبوع باب معرفة الله ومفتاحه العلم. الجمعة 10 جويلية من الساعة 2:00 إلى 4:00
0: للمشاركة 71-844-404. رحمة للعالمين
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: الموجة اللي تواتيك.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
3: ذلك الجبال.
2: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
3: غزالة الجبال.
2: تأليف حمادي عمار.

0: راني نشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة سهاري.
2: هم يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة معذبتني. يا مش يا سهاري. يا سهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وش هي وش هي هالغلبه والغم علينا؟
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: عيبك تتحرك أبي تتحرك، نحبسنا يا ولدي تبدو هنا تتحرك. أش بيك حنان؟ أهي لباس مكسر وضريك، مكسر وضريك أسي لبهي مع البكش الطرق متاعي نا ملا. أسمع الله أسمع الله، هاي أوه يا قلبي قد شطعاني، أوه يا غزالة يا معذبتني، يا مش عارف يا نزهر، يا نزهر الله الله مخي بصوتك والله كنت أسمك غزالة لا عاد لفتلك خلاص.
3: شو موقف مذرية ها مبروك ها مبروك، شو موقف مذرية شو
2: بالكلب يا حلو يا وحيد اللي أبهب منك قصتهم تتكود علي أنت وش مات فيك بالحرام إلا من قص عليك العلف. هاي يلزم اللعب، ار قدامي ار رسحك يلا.
3: شطرمية بالكلب
2: بالله وراسي دنوي كانت لها تذيقة واحدة هتكت بالعصا. ماني نعرف بهيم وما تفهمش.
4: أغيت توا سي كوا سا
2: سكارا في حشيش
4: كوا حشيش وي
2: حشيش كيناب عليك مربي فهمت
4: كاس كيليا شنو اش فاهمة
5: إل دي ترانسبورت دو حشيش يقول عنده حشيش.
4: الله لا تربحك يا زهري، الله لا تربحك ودرت روحك
2: لا تربحك انت ان شاء الله. وليش ودرت روحك على شكارة بتاع حشيش؟
4: شكارة بتاع حشيش يا ولد راحوا التكروري يقولوا له حشيش يا ضخم.
2: لا لا لا لا لا لا مشيش بها تكروري نبقى حشيش معزة علوش. شوف نوك حشيش ها مجو موجه حشيش شوف
4: علي انا بوم هيا فانا روع
2: انا بوم بالكلب انا بوم امشي

0: ودي وين مشاها المصيبة؟ شوف خرج قبل الظهر لتو قريب العصر ولتو مظهر. قلت هز الطفل دور بيه سويعة وروح. خياني راني ساعات نعمل عملة كي نوصل. وين كنت مصيبة؟
1: قلت ناكل حشيش يا خالي.
0: تاكل في الحشيش؟
1: ايه ناكل الحشيش يا خالي وراسك يا خالي. كان ماكلاش الحشيش قدامهم راني توا في الفينقة
0: يا ودي. ماك لاباس اودي اش تخرف اودي اش تقول؟
1: ما عندك شيء كزيت مروح من غابة في الثنية شدوني جندرمية قالوا لي كاسكس يا. قلت لهم مشكارة شكارة فيها حشيش حشيش حسابه في تاكلون يا خالي حمدي. والزعمة شدوني وما سايبوني كي كليت قدام الحشيش. وكان ما ذكيتش يا خالي وكان ما ذكيتش وكان ما ذكيتش راهم تو هزوني غادي. شفت وتحكي قداش ذكي وشجاع؟
0: حول ولا قوة إلا بالله. يا ولدي خاني قلت لك برا جيب الحشيش.
1: لا يا خالي لا ما فهمتنيش. ما هيك شافتني خالتي زينة نوم مبروك في الكريطة قالت لي وين تربح؟ قلت لها مصوب للغابة. قالت لي مالا يصلح حالك جيب لي في ثنيتك شوية حشيش المعزة.
0: يا رب يا ربي صبرني يا ربي صبرني يا ربي صبرني. برا برا امشي برا هاك البتات يحطهم في الكريط.
1: الله يبارك يا خالي الله يبارك.
0: يا ربي كيفاش تنعمل معاه المصيبة يا خديجة كيفاش تنعمل معاه؟
2: سامحني يا سي صالح قلبي وجعني على بنتي. هلا غالب ما تتغشش علي راني نتكلم مفهومي برك.
0: يا خديجة راهو يا ودي يا ودي ايش تعمل غادي ايش تعمل غادي يا مصيبة؟ تعليش هزهم الكل مرة واحدة تيهزهم على مرتين على الأقل.
1: لا لا خليك هكا خير خليك هكا خير خليك هكا.
0: يا ودي اقرا حساب لبتاتي خلي لهم بلاصة باش نمشوا نعبوهم.
1: أنا بتاتي نسيت ما خالي نساك الموت إن شاء الله أخيالي. زعما نلقوه توا حلول.

0: آية امشي لي ربي علي بشك تليان سايب لي شعري يا لبيل يا أمير خاي سايب لي شعري بشك تليان
1: حتى نوريش
0: آية طفلة طفلة بشك تحمديني يا لبيل جاء ربي سايب لي
1: ماشي نمشي هذا الدار بابا تحسيب لي راح ناتي حتى نوريك اش معناها تخرجي وما تشاوريني
0: قوم بخايش يا أمه
2: برا ولادي بدل السحر صح اخر وسايب شعري فاللي تعمل فيه برا وراس ولدي تو نجيب لك انا للدار
1: اسمعي انت شد بلاصتك وريني وما تدخليش المراه مرتي وانا عرف بها راني منبع عليك امشي امشي قدامي توريك
0: انا من خايي انا من شعري انا من
1: امشي
0: شعري يا يا راسي يوجع فيا انا من
1: سيبري امشي قدامي امشي
3: يا الجيفة يلي مش كراجل زادم عليها في دار باباها تضرب فيها تحسيب الدار ما فيهاش رجال عامل فيها راجل على زوز نسوين سيبة ياما هذه من عند بنيتك اللي طرفة وهذه من عند بنيتك وهذه من عند أم وهذه من عند أم أم أم وهذه من عند أبوي وهذه من عند خالة وهذه من عند زينة وهذه هكاك سيبة يا أم
2: سيبة
3: يا أم
2: سيبة تموت وتتعصر يا دي يا ديك يا ولاد طريحة واحدة في البركة يا زي زي لا تريحة يا
3: زي باهي باهي باهي باهي
2: يا زي يجعل منك يجعل منك
4: قتلوني يعني ريت الموت يا أم
3: اذهب يا أم

يا ام عليني يا ام تنموت لما نشكي بي ليش اضربه يا ربطو بالعب يا ام غيتي يا قتلني غيتي ردك دقني يا ام عزاني.

0: حلالي يا خياني يا حلالي يا يما الحنانة، تش بكم هكا؟ تشني يا الحالة زهرة خيتي؟ الله الله الله الله الله،
1: شفتي شفتي
0: تشني يا يما؟ اش فما قوليلي؟
2: اش باش نقول ليك؟ ما وجهك المكبوب ليام لمي وحل فينا فتري. لا وكان ما خلطش خوك رانا تخدم، وربي يستر ولادي ليباس شده وعطاه عطاه عطاه ما تاكل يا الصحة، عطاه تريح باش نقول. وكان ما شديتاش لو قلت له
0: يستاهل المشوراجة. شفته تو عرضني في الزنقة وحالته وحليلة. ها يما الحنانة لو كان جيت داري راني كملت على مرمته، واللي خلاه سيدي خويا نكمله له انا. ثوري يما بري بدلي حواليك ودخلي للبيت تمدي تطبقي تقطري هكا بالماء. بابا عهدك بيجا، وانت يا زهرتي اغسلي حالتك ولمي شعرك سيبي جاي طفل
1: هيك هيك.
0: امشي اغسلي حالك.
1: سكتي سكتي سكتي
0: يما، هالمرة هذه تقولي لبابا ولا توا نقول لها انا؟ هي الزعاد في هالبرك.

0: سيدي خويا شبيك؟ ماكش عاجبني؟
1: فاتت دجنات وخاطري داير
0: لطف عليك.
1: ما عادش عاجبني حد شي في هالبلاد.
0: يا خيل توا ما زلت متغشش؟
1: لا لا لا جنات خويتي، انا متغشش من اللي بديت نفهم، اللي كل عام يزيد في عمري يزيد يقوى بي الغش. قولي لي بالله ثمش حاجه تعجب في هالدنيا ما فيها كان الغوردي ما يزيش عايشين في بلادنا وماشي لينا باركين عليها الغرب بمصولها في دمها وخيراتها، يبنوا بيها في بلدانهم، احنا يقتلنا الشر والشمنطر، ناكلوا في السلغلغ، نلبسوا في الشلاليق المرقعه، الجمل البق البرغوث، ونزيدوا نكملوا عليها احنا بالعادات المشومه المتخلفه. ايش هي ذنبها الزهر اختي تعيش كيف هكاك؟ مش زهر اختي برك، انسى الكل. وكيف كيف الرجاله قطوس في شكاره وانت وزهرك؟
0: عاد هذه عيشه جدود، ثرنا لقيناها هكاك.
1: وليمتى تبقى هكاك؟ يلزم كل شيء يتبدل. جدود عاشوا ومشوا على ارواح، تو عايشين فيها احنا، والعيشه اللي عاشتها جدود احنا ما عاش تلزمنا.
0: سيدي خويا هذا كلام ما نفهمش، هاوينهم دبيشاتك مطبقي؟ تحب نزيد نجيب لك شويتي؟
1: لا لا لا جنات خيتي، بري تولي بهك المخلوقة خيتك وذريتها وشوفيها ناقصاش حاجة.
0: حاضر سيدي خوي.
1: جنات.
2: هنعم.
1: سي العيد بابا عبد الملك عطاو يكلم باباك غدوة إن شاء الله في هاك الموضوع، وربي يسهل لك إن شاء الله ويجعل قسمك خير من نختك.
0: يعيشك سيدي خوي، العقوبة ليك أنت زادة.
1: مازال مش وقتها، ما توي جي توي جي.

0: يمه يمه.
1: ها ها ها فايقه فايقه، تعالي تعالي تعالي حداي، ما رقدتيش لتو؟
0: طال علي الليل وطار علي النوم، قلت نجي نرقد بحذاك ميمتي. شبيكي يما؟ شبيكي تبكي؟
1: لا لا حتى شيء بنيتي، هاي الراحة راح تمدي حذايا الراحة.
0: ودموعك اش تعمل على خدودك يا ميمتي؟
1: بنيتي هابطة وحدها بالذراع علي، ونشوف خوك ناري تشعل ونحس بروحي مغمومة.
0: مدهم غمة على أمة تو يفرجها ربي.
1: يا رب
0: بعد الشدة يجي الفرج، بالك بعثهم ربي سبب الخوية مبروك، ولا أش باش يجيبها من آخر الدنيا يا ميمتي.
1: إن شاء الله إن شاء الله. يا ربي رحمتك وعفوك، يا ربي لطفك، يا رب
0: يا ربي.
1: أنا طبت وفديت وقلبي مل، ولدي في حالة الإدراك، وبنتي بتسمي على واحد كلخة بوهالي وعالم مش يغرى فيها بعد منام عيني.
0: زيتيش أيما من هالدموع اللي تتقاطر يما، قلت لي قديش من مرة ما تحمليش همي، هذيك غنجيتي اش غرفت. أنا أعطيني تبدي أنت وبابا لباس، ويا برا مبروك خويا، ما حاجتي بشي ما حاجتي بشي من هالدنيا، ما حاجتيش يا ميمتي.
1: وانا هي حاجتي بكل شي، حاجتي بولدي وحاجتي ببنتي. يا ربي يا رب رحمتك، يا ربي رحمتك يا

0: سي صالح اشرب تايك وعمل على ربي، النهار عدك به طلع.
1: الأعمال على الله. يا الله، هيا تبقوا على خير يا رجال.
2: في الخير
1: صيد، ما نوصيكش، ردوا بالكم على رواحكم.
0: الشدة في الكريم يا سي صالح، ديما نقول احنا على حق وهم على باطل، وربي مع الحق، وان شاء الله تسمع اخبار يسرك. ما دام نعلمنا بالوقت اللي تيهزوهم فيه الصفاقس، الامور سهلت علينا شوي، وبقدرة ربي ما يرجعوا كان بحذانا. سليمان
3: انعم انعم.
0: اهلا ولد، وصل سي صالح وارجع لي فيسا.
3: الله يبارك يا سي الصيد.
1: الدنيا بردت، الدنيا بردت بالقدا بالقدا الصيد. ان شاء الله على قريب نبعثوا لكم شوي برانيس، شوي قشاشيب، وشوي بطاطين.
0: يرحم والديك يا سي صالح.
1: هيا في امان الله.
0: في امان الله يا صالح. اسمعني، رد بالك تنسى، احنا رانا على حق واولاد العاكر على باطل.
4: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة لجبان. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة لجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة لجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
5: صديق المستمع، نرافقك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
6: حذاك
5: أينما كنت،
6: قديك
7: هي الإذاعة اللي تربينا عليها،
8: تعيش معك.
9: من بر البر،
10: من بر البر،
9: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر،
10: تجيب معاك الكادوات،
9: حلمة وبرشا حكايات،
10: توانسة وعلينا الكلام،
9: برشا كلام، نجاحاتنا، قصصنا، أصواتنا، تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا،
10: توانسة وعلينا الكلام، كل جمعة
9: من 10 النصف النهار مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
10: موجة، بريحة البلاد.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: فلاش سبور.
13: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. البداية كالعادة بأخبار كأس العالم لكرة القدم 2026. اليوم الحدث مباراة الدور ربع النهائي، أول مقابلة في البرنامج بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، مقابلة بإعادة لذكريات الدور نصف النهائي لكأس العالم قطر 2022. وقتها المنتخب المغربي انتصر، أو المنتخب الفرنسي عفوا انتصر على المنتخب المغربي وتعادل الدور النهائي. اليوم نحكيه على أول مواجهة إذن في ربع النهائي، 9 متاع الليل مقابلة بتوقيت تونس فرنسا المغرب. آخر الأخبار من الصحافة المغربية تؤكد أنه اللاعب صبيري سيغيب على المباراة. تقريبا نجم المنتخب المغربي تعرض ذكر لإصابة في آخر مقابلة بين المغرب ومنتخب كندا، واليوم مؤكد أنه يغيب على المباراة. تداعيات كبيرة قبل المقابلة هذه للتحكيم وبرشة تساؤلات، وخاصة بعد مباراة الأرجنتين والمنتخب المصري. تقريبا فما إجماع أن المنتخب المصري تظلم في المقابلة هذه، وديدي ديشون البارح تكلم على الحكم وقال إن شاء الله حكم المقابلة اليوم يكون كيما التحكيم العادل في مباراة، هكذا طبعا حسب تصريح ديدي ديشون في مقابلة الأرجنتين والمنتخب المصري. نعرف جيدا أنه حكم المقابلة هذه كان فرنسا، فهم مساندة إذن من ديدي ديشان للحكم ولد بلاده. على كل حال انتظارات فما تخوفت أيضا من المغرب حسب ما قاعدين نشوفه في وسائل الإعلام المغربية من تحكيم المقابلة اليوم. فرنسا مع المغرب المصنف 3 عالميا المنتخب الفرنسي، المصنف 7 عالميا منتخب المغرب. بقية البرنامج والدور ربع النهائي، المقابلات تتلعب على 3 أيام. إسبانيا مع بلجيكا غدوة المقابلة انطلاقا من 8 متاع الليل، بعد غدوة النرويج ضد انجلترا، المباراة في توقيت تونس 10 متاع الليل، ويوم 12 جويلية ماضي ساعتين متاع الفجر بتوقيت تونس المنتخب الأرجنتيني مع الأسطورة ليونيل ميسي يواجه منتخب سويسرا. الدور ربع النهائي بعد ما نكملوه طبعا نتعداول الدور نصف النهائي بحسب المواجهات هذه، يعني موجه الفائز من فرنسا المغرب سيواجه في النصف النهائي المنتخب الإسباني أو المنتخب البلجيكي، الفائز من النرويج انجلترا سيواجه الأرجنتين أو سويسرا. الدور نصف النهائي الأول يوم 14 جويلية، الدور نصف النهائي الثاني يوم 15 جويلية. المباراة الترتيبية ستقام يوم 18 عفوا جويلية، يعني قبل نهار من الدور النهائي المبرمج نهار 19. في بقية أخبارنا بالنسبة للأندية التونسية، يوسف المختاري اللاعب الشاب لفريق النادي الإفريقي رجع اليوم من ألمانيا وينخضع لتربص واختبار معايشة مع فريق بايرن ميونخ الألماني. كان شارك في عديد من المقابلات التحضيرية ولا التطبيقية. بالنسبة للتربص هذا حضروه عديد من اللاعبين، تقريبا قرابة 20 لاعب من كل الدول العالم كان استقطبهم بايرن من أجل استكشاف المواهب. كان كما قلنا كمل التربص هذايا ورجع لفريق النادي الافريقي باش يحضر للموسم القادم، وممكن برشا انه ينضم لفريق الاكابر حسب معلومه اللي عنا تحت قياده طبعا فوزي بن زارتي، في انتظار القرار النهائي اللي قد ياتي من البايرن في الايام القليله القادمه. فقط تصحيح صغير، المغرب 6 عالميا كما قلت قبيله، اذا المغرب ضد المنتخب الفرنسي مواجهه منتظره. وحنا نحكيه على فريق النادي الافريقي، معتز زدام كان شارك البارح في اول حصة تدريبية ليه، معتز زدام القادم للنادي الافريقي في هذا الميركاتو الصيفي. نحكيه على النجم الرياضي الساحلي، جديد في النجم الرياضي الساحلي بنوصلت الامور خاصة على المستوى الاداري. نعرفه رئيس الهيئة التسييرية الجديدة دكتور كريم العكروت قاعد يعمل في وبصدد القيام طبعا بمساعي لغلق عديد من الملفات، اهمها النزاعات مع اللاعبين، اهمها البحث عن مدرب. طبعا شوية نرجع نحكيه على موضوع المدرب في فريق النجم الرياضي الساحلي، ثم مع وجود المدرب وقدوم المدرب باش يكون وقتها تحديد للانتداب بيت المنتظرة في النجم الرياضي الساحلي بحدود معينة جدا، لأنه النجم في أزمة مالية. هذا تقريبا الملخص إذن متاع حوار السيد كريم العكروت على الصفحة الرسمية لفريق النجم الرياضي الساحلي في أول تقريبا ظهور إعلامي ليه لجماهير الإتوال.
2: يعني والأخيين اللي معايا تحمل مسؤولية، السيد محمد ديب، السيد محمد صلاح تريتا، السيد جلوب
6: سوسي،
2: السيد مارون تيفحة، والسيد أسامة المنصوري. نحسب روحنا خرجنا من رحم الجمهور العزيز الغالي هذا، احنا عنا شرف اللي احنا تحملنا المسؤوليه والقرار كان لينا احنا. احنا ما تابعين حتى حد وما قرر حتى حد باش يحطنا والقرار كان لينا احنا. احنا ليش تحمل المسؤوليه؟ على خاطر رينا اللي حتى حد ما حاب يتحمل المسؤوليه. الانتخابات الاولى ما قدم حد، الانتخابات الثانيه ما قدم حد، هي التسييريه ما قدم حتى حد، المسؤوليه هربوا من الناس كل واحنا تحملنا المسؤوليه. شنو هي الصفه نتاعنا؟ احنا هيئه تسييريه وقتيه تاع 90 يوم وان شاء الله في شهر اكتوبر باش ننظموا جلسه عامه انتخابيه وقت يكون فما امكانيه لاي حد يحب يتحمل مسؤوليه فيها. شنو هي المهمه نتاعنا؟ احنا اول مهمه عندنا اللي التوال تلعب في الملعب هذا مع جمهورها وتاخذ ترخيص تلعب في البطوله الوطنيه. وزاده المهمه الثانيه نتاعنا هي انتداب مدرب وتحضير فريق في قيمه نجم رياضي ساحل العظيم. زوز مهمات هذوما باش يصيروا حاجتين، هو 22 في ابونمون الانتدابات ان شاء الله باش تكون مع حضور المدرب سير ايفالواسيون طريقه علميه، ايفالواسيون بلان تكنيك الكوميسيون تكنيك اللي تكون فيها ياسين شيخاوي ومجموعه اخرين من الفنيين باش تحملوا المسؤوليه هذه، وبعد يرجعوا بالنظر للهيئه التسييريه وناخذ القرار مع بعضنا. المهمه الثانيه هي تحضير عوده رياضات القاعات. ليتوال ماهيش كان فوتبول، ماهيش كان كره قدم، ليتوال هي اربع رياضات: فوت، باسكيت، فولي وهوند. المهمه نتاعنا الثالثه هي هيكله اداريه كامله وماليه وتسويقيه، وشكون ان شاء الله ديجيتاليزاسيون توتال تاع الاداره نتاعنا. بالطبيعه هذا ثلاثة مهمات اللي عندنا. التواصل كيفاش يكون معنا؟ شكون عندنا نطق رسمي؟ سي مروان تيفحه شكون هو الممثل الوحيد لدى كل وسائل الاعلام؟ بالطبيعه كما وعدناك من قبل باش يكون عندكم تواصل معكم على الاقل مره في الشهر باش نبارطاجيو معكم المداخيل، المصاريف، كل مهام الفريق على النطاق المالي الاداري والرياضي.
13: هذا هو إذن رئيس الهيئة التسييرية الحالي لفريق نجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت، تحدث على الوضعية داخل الإتوال. وللمعلومة أنه أنيس بوجلبان بعد ما صارت المفاوضات معه جامعة تونسية لكرة القدم رفضت تسريحه في الوقت هذا بالذات. أنيس بوجلبان تعرفه هو المدرب المنتخب الأولمبي، يبقى بعض الأسماء المرشحة طبعا لتدريب النجم الرياضي الساحلي حسب معلوماتنا. شكري الخطوي ما بين المرشحين لتدريب الإتوال محمد الكوكي أيضا، وبدرجة أقل موجود الفرنسي براكوني المدرب السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي، وكل شيء مرتبط بالإمكانيات المادية. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
6: مهرجان الحمام التدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الأحد 12 جويليا باش يكون مع ظافر يوسف. يوسف واحد من الأسماء التونسية اللي رفعت الراية في أكبر المسارح العالمية، واللي يرجع إلى مسرح الحمامات من جديد في عرض اسمه شيراز. ظافر يواصل مغامرته الموسيقية اللي خليته مختلف على الجميع. العود يتقابل مع الجاز، الموسيقى العربية تتلاقى بالارتجال، وصوفية تعانق الموسيقى كونتمبورين. حفلة لعشق الموسيقى اللي تحكي أكثر من الكلمات. نهار لحد 12 جويليا ظافر يوسف في مسرح الحمامات. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
14: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلف رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة اليوم للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، ورئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يعتبر أن جملة المشاريع المدرجة بالمخطط التنموية تستوجب المراجعة، مشيرا إلى أن تحقيقها يجب أن يأتي بالاستثمار لا بالاقتراض.
16: فما آلاف المشاريع، آلاف المليارات للتمويل. المهمة متاعنا في لجنة المالية باش نقيموا هل بإمكاننا أن نقوموا بهالاستثمارات هذوم الكل وباش توجهات الدولة تتحقق. الحقيقة فما أشياء ظهرت لنا احنا في لجنة المالية ناقصة ولازمنا نشوفوها، لأنه باش تعمل الاستثمارات عندك حلين، سواء كان في البنية التحتية ولا في مختلف القطاعات، يا اما تقترض يا اما تعمل نسبة نمو 4-5-6%. احنا في لجنة المالية ضد الاقتراض، لأنه الاقتراض هو رهن للأجيال القادمة، ولهذا وجب أن تمويل متاع المشاريع هذه، نعود نقولها مشاريع هامة، لازم يكون بالاستثمار. الحقيقة اللي لاحظناه في مخطط التنمية هذه أنه ما فماش حلول باش الاستثمار متاعنا يرتقي إلى الاحتياجات متاع البلاد وإلى طموحات المخطط الخماسي هذا.
15: توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والحماية المدنية تدعو إلى توخي جملة من التوصيات تحسبا من الحرائق. حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغبية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطط الوطنية لتأمين الموسم الصيفي. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تقصف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، والتلفزيون الإيراني يقول إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية. الحرس الثوري الإيراني يستهدف بالمسيرات أنظمة ومواقع أمريكية وخزانات وقود للجيش الأمريكي في عدد من مناطق الخليج. دبلوماسيا، وزارة الخارجية الباكستانية تدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وختاما، وفي غزة استشهد فلسطينيان اليوم بغارة إسرائيلية على منزل غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
17: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتابع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
18: اسمع وخليك على الموجة. كل يوم من ماضي ساعتين للأربعة
19: على الموجة.
18: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: صلي على النبي صلي على النبي زغرة على سي لطفي زغرة 5 و5 على سي لطفي
2: الأولاد أعطينا نوار اللوز الأولاد
1: صلي على النبي زغرة على سي لطفي.

0: الفوز.
1: تذكر أول خسرة وإلا أول كلمة، كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة على القطعة على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
2: الموجة، موجة الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا توا تسمعوا فينا. مرحبا بكل من التحق بإذاعة الوطنية التونسية. فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، الحماية المدنية تدعو لتوخي جملة من التوصيات حسب من الحرائق. ردوا بكم على رواحكم، تشربوا برشا ماء، ما تنسيوش ليزيكران، تحطوا اليونات. المهم احنا نرفقكم زادة بالأغاني بالاستضافات، نعطيكم وين تنجموا تسهروا. بدأ إيقاع سريع في المهرجانات الصيفية، خليني ساعة نحيي الفريق لأمن هذا اللقاء المباشر، أيمن التنفوري في قيادة الرحلة تقنيا، زميلي سيف ترابلسي معاكم في إخراج صورتنا على موجات الإذاعة الوطنية. نقول مرحبا لكل مستمعينا، لضيوفنا زادة شوي آخر باش يكون بحذانا الفنان اللي نعتبره أنا فنان كبير الحقيقة، لأنه هو منتج مؤلف موسيقي موزع، عنده عرض باش يكون على ركح مصر حوى مهرجان الحمامات، يكون نهار 14 جويلية، يحمل عنوان نوستالجيكا هكا ماشي مع التيم متاع المهرجان، ذاكرة تعيش وإحنا نعيشه بالمهرجانات الصيفية وبالموسيقى. ما نجموش نعيشه بلاش موسيقى. خليكم ديما معانا تباعا تباعا، نعطيكم تفاصيل لقانا على موجة الإذاعة الوطنية وعلى الموجة كما قالت شيرين تباعا تباعا. أهلا وسهلا.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة، موجات الإذاعة الوطنية، ونبدأ فقرتنا ضيف الموجة.
0: ضيف الصيف،
1: ضيف السيف وضيف الموجة ديما في تام الموجة. منعرفش كيفاش نقدمه. أنا ضيفي الحقيقة فنان كبير، موزع موسيقي، منتج موسيقي، مؤلف، ملحن، فنان كبير الحقيقة. هو باش يلتقيكم منيش باش نخبيها تجربته في فضاءات إذاعية. هو صحيح ما يتكلمش برشا، هو يخدم أكثر، عنده برشا علاقة بال في منذ الموسيقى. خليني نختصر، مهدي مولهي، أهلا وسهلا بيك. مرحبا على موجة الإذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك، انت مرحبا بي، انا معك، وان شاء الله نعمل قاعده باهيه على الموجه اليوم.
1: على الموجه اليوم احنا نواكبوا عرض موسيقي ومشروع موسيقي. نشوفوا كيفاش كانت الفكره. هو باش يكون نهار 14 جويليا على ركح مسرح الحمامات، فضاء الحمامات. انا قلت اسمه نوستالجيكا وماشي مع التيم، مع الفكره اللي هي ذاكره تعيش.
2: هو صاحب عايش على الانفيتاسيون هذايا وعلى الكلام الباهي اللي قلته.
1: حقك عايش هذا
2: عايش خلال هي بجيت مواتي على بعضها. وهي راو ذاكرة يلزمها، راو باش تقدم يلزم عندك روبير، معناها باش تنجم تقدم، مش تقدم من حد شيء. معناها الذاكرة يلزمها ديما تعيش. معناها وجيت السنة معناها بطبيعتها مش بزهري انا، يعني بزهر هما
1: ستينيات المهرجان
2: هذيك، هي بزهر هذيك ستينيات المهرجان. وهما كلي حتى كعم ذاكرة تعيش، معناها تصير خموا في نوستالجيكا. معناها سي نجيب نقدم له تحية زادة، وجابون معناها كلموني على التخيطمو هذايا متاع الذاكرة والتخيطمو متاع الحاجات النوستالجيك بالاكتواليتي متاع باللي فورمان متاع توا. معناها خاطر
1: بالضبط هي عودة على الكلاسيكيات ولكن بطرح جديد، وتوا ولات تراند. ونسمع برشا عروض تحمل عنوان الكاسات، تحمل عنوان معناها نوستالجيا، الحنين. باش نعطيه الحق، والعمل هذا هو كان من وقت 2020 هكا، وقت الكوفيد
2: 2020
1: وقت اللي كل شيء وقف، كان الموسيقى ما وقفتش.
2: هو الفكرة جيت وقتها نفكرت وقتها في احنا وقفت الدنيا وقتها، العبيد كل رجعت للحنين الحاجة تقدم، خاطر قاعدوا في الدار والعبيد كل مشدة الدار، معناها رجعوا للقبل. وانا هذيك هي وقتها جاتني الفكرة، وزاد الفكرة عملت شو اسمه دي كابسول لكم وقتها في مع الحوار التونسي وقتها مع هادي في الإيميسيون اللي تاخذ أغنية أنت شمسي مثلا بوشناخ يغني مع سي لطفي، بوشناخ يغني مع أربع مغنيين كل واحد في داره. معناها هذوكم عملنا
1: دي كابسول وقتها،
2: دي كابسول هذوكم زاد نجحوا هذوكم، معناها
1: اي نجحوا وقتها
2: الحنين الى الماضي. انا شو عملت؟ انا خذيت الاغنيات اللي معروفين في العالم كان، معناها كل عم تقول لك كل بلاد برتال اللي الحاجات اللي نجحوا في العالم، ولميتهم كلنا بعضهم، وحبيت نستحضر كيفاش، حبيت نجيكسبوز نفسر نطرح للعبيد معناها خاصة الصغار
1: الجيل يعني هذا، يعني الجيل هذا صالحوه مع الجيل اللي فات.
2: نعطيك فما روح أخرى قبل كانت في الأغاني قبل،
1: ما عادش كيما أخرى، موسيقى صحيح. أخرى توا باش أنت تجيبك الموسيقى الأخرى وتحافظ عليها لازمها توزيع جديد، طرح جديد على
2: السين. عندهم الحق، معناها مش واحد عندهم الحق، خاطر كل جيل معناها عنده دي ريبير نتاعو، عنده لي فريكونس عاش عليهم تسمعهم في ودنيه تربى عليهم. ما تنبذع يقول لك ساعات تقول لك مثلا أغنية ما عجبتنيش خاطر حسة مش باهي ولا قديم التسجيل نتاعها.
1: بالضبط هو يقبلها كي تبدا تعملها توزيع جديد. هي محليهم الكلمات ولكن مخذيت برشا وقت، الموسيقى تبدلت وتوا الاذن ولا تحب حاجه نظيفه، حاجه ترن في الودن.
2: مش كل بالليكوتيرات وبالكاسوات وبالليزيكوت تبدلت، والتليفز تبدلت، والسبيكرات تبدلت، والدنيا معناها يلزم لكم. وزيد حتى الطول نتاع الاغنيات، معناها نتاع قبل كانوا اغنيات طويله، مقدمه قد اربع اغنيات
1: مقدمه.
2: بدلنا احنا بدلنا عرضيناهم كومباكت، معناها باش العباد ما يخلقوش، معناها هي دوره كامله في الماضي معناها في الـ في الـ في
1: هات ندخلوا في التفاصيل مسيش ما نسميوش نحرقوا الحفله خاطر الحفله عندها موزيكتها احنا باش نحكي وخلي يكتشف الجمهور جمهور مهرجان الحمامات نهار 14 جويلية شنو باش يلقى في فضاء مزيان محلية على البحر والفرق معناها ماهوش استوديو هذا فضاء للجمهور العريض ماهوش الجمهور نتاع التلفزه بلاتو ولا استوديو هذا جمهور عريض باش ترجع به الرصيد وذاكره نتاع غنيات شنو هو الخيط الرابط بيناتهم
2: والله الخيط الرابط هو احلى
1: فما حكايه يعني
2: بيان سور هي فما
1: سينوغراف
2: هي ذيك في السبكتاكل اللي معناها الخيط الرابط هو احنا شنو اللي عشنا قبل بشوي بشوي وهو في سينوغرافيه معناها فما كيفاش تبدا هي من الاول تبدا معناها تبدا بالستاندار بتاع الشانسون فرونسيز هذوكم من الاول اما هو اكثر السينوغرافي تبدا مع وقت مع رانا في البارتي 4
1: رانا زروق
2: رانا زروق رانا زروق قدموا لها تحيه اللي هو تولي معناها قصه طفله معناها عاشت مع معناها كيفاش صارت مع حبيبها ولا مع في في في العالم هذاك في وقتها فهمت في شنو هو شنو يتكلم وشنو يقولوا من شنو يتغشوا عرفت معناها من داخل من داخل
1: قصه أغنية تجاوب أغنية خلينا نقولوا الفريق اللي موجود معاك في اللي باش تجسد هذايا على الركح من خلال صوت رنا زروق مشاركه هيثم هلال هو من نجم النجوم طريق
2: ولدي هيثم
1: طريق النجوم وانت عندك تجربه ومع انت مع طريق النجوم عندك انت
2: كنت انكادريتو معناها هذيك وقت طريق النجوم عملت كاستينج معناها انا من الجميع وهيثم ما انا
1: غيبه هيثم راه
2: اي ما هو سافر خاطر مشى عاش في دبي معناها ذيك عليه معناها هو ماهوش معناها مش موجود
1: ماهوش موجود في تونس اما موجود في العرض هذا باش ياخذ القسم الطربي نقول لنا ياخذ
2: الشيره نتاع
1: الشيره الطرب به ومعاكم زاده
2: خلينا نفسرك على هيثم الصوت نتاعو الصوت القوي دونك هو مشى في الاغاني الجبلية اللبنانية
1: مثلا نعطينا هكا شوشي غني
2: فوق النخل من ضمن معناها ولا سيبوني يا ناس في حالي
1: قدودها كحلبية
2: وعندنا مفاجأة في هذايا ما حبوش يقولوا عليه عندنا مفاجأة في البلاصة هذايا اللي معناها ساسخ هما ما بين
1: ما تحبوش تقولوا عليه ولا تقول هي لي انا وما نقول لحد
2: قول لك بعد
1: قول حاجة اللي بيها الوطنية مفاجأة اعطينا سكوب
2: فما فجأة اللي هو أسخاء مش ندخلوا له مغني واحد آخر معاه معناه بعد معناه
1: جيست معناه
2: لا مش ندخلوا جيست هاي تخذ متخيفة جيست
1: يعني
2: زوز جيست واتيت
1: انت تعاملت معاه مقبل ولا جدد عطينا ما تعطيناش الأسماء
2: مسير شكا غادي عاد معاش مفاجأة هاني قلت
1: بيه فما جيست وفما مهدي العلاني
2: مهدي العلاني هو يغني توسكي لاتينو ساسا لاتينو عايش في فرنسا يغني معني الميتريز توتال نتاع الاغاني السالسا وذوك بنما بورتوريكو
1: معني حتى امريكا لاتين وعندنا لسعد
2: السندي هو لسعد
1: نصور لي شونسون انترنيل
2: انترنيل شونسون فرونسيز هذوك توتو كوتون ايطالياني
1: يعني هي خلطه هذيا يظل لي انت جاوبني انا كنتش نسك على فيش خاطر موجوده فيها مهدي ملهي ورانا زروق ما فماش معناتها هما بالكبير
2: لا ما هو شو قولك هو ما هو رانا زروق هي من اول الناس معنا ما هي من الفونداتريس نتاع من الاول بكل معنا من 2019 معنا هي عضو مؤسس معنا فهمت هذيك علاش
1: في المشروع اي خاطر انت قلت لي الحكايه على رانا باش تدور
2: لا قلت لك مش على خير رانا من بعد كي تدخل رانا تولي فما قصه غاديك واحده اخرى مع رانا فهمت هو كل واحد عنده حكايته معناها كل اما سبيسيفيك معناها سبيسيالمون معناها في رانا في البارتي تاع رانا نحكي لك مش هي العرض كل مبني عليه
1: هو راهو فما ثنائيات في الحب والفن والحياة وأشهر معناتها كوبل أنا نتبعه برشا قبل هو وردة جزائرية وبالي

0: قطعا من الالعاب شعاب تاع مريت الليموسيون اللي تبدا عندك في الفيلينغ اللي في البختاج بتاع الموسيقى هذاك هو يزيد يقرب اكثر معناها باش تشوف معناها معناها مهم ياسر
1: وينجح الفن فنيا تنجح العمليه يعني اللي نقول نحن النصف الاخر في الـ في الـ الكوبل يعني في الحياه وفي وفي الفن معظمها زيدة برشا عاشوا حتى الرحابنا فيروز ومنصور الرحباني وردة جزائرية وبرشا برشا ثنائياتنا رنا زروق ماهيش حاضرة بحذنا ولكن حاضرة بالغياب نعرفها تحب برشا جنجون تحب برشا فوندو خلينا نسمعوها نهديوها لها هي تسمع فينا ومن أعمال مهدي مولي اليوم برشا برشا فلوجة براءة فتنة وبرشا أعمال عندك أكثر وخطيفة وعندك أكثر من 250 سبوت
0: قبل
1: ذوكم بخلاف أنك عندك يعني تجارب في جينيريك المسلسلات تمشي حتى البلدان العربية وعندك أعمال حتى جينيريك مسلسلات جزائرية
0: ستة مسلسلات كنت معناها باش 2019 أنا عيطولي في المغرب كنت باش ناخذ الديريكتور ارتستيك نتاع ام بي سي 5 وقتها اللي كانت ام بي سي مغرب وتو ولات المغرب معناها الحمد لله انا معناها في حتى سبوتات راه في من حتى في
1: من مختلف
0: حتى في الجزائر وفي وفي المغرب قبل معناها انا اول سبوت تعمل تاع شركة اوراسكوم مثلا قبل اللي هي تونسيانة قبل عملنا بيب معناها خدمته في ثلاثة بلدان معناها اوراسكوم شركة هذه مصرية هي معناها خدمته في تونس وخدمته في الجزائر الادابتاسيون تتبدل من بلاد لبلاد
1: يعني فنان ما عندكش حدود تو بعد نسألوك على ما عندكش حدود هذاك هو الفن نحكيه وزاد ما بعد العرض الفيزيون معناها وين ماشي مهدي مولي بالمشاريع الموسيقية متاعه ونسمعوا جنجون

0: وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك على الموجة. سمعنا فوندو جنجون، زعما جنجون هو جست عرض 14 جويليا نوستالجيكا لمهدي مولهي، ورانا زروق بمشاركة هيثم هلال ومهدي العلاني ولسعد سندي. باش يكون الجمهور على موعد مع رحلة موسيقية تفتح الحوار بين الأزمنة والثقافات في تجربة تحتفي بالذاكرة. ما حليها الجملة، الذاكرة والستينية ومهرجان الحمامات، كل الأرضية مواتية باش تعمل عرض ممتاز ومزيان. مهدي مولي
2: هو ما يتشاؤون لا شاء الله. اسمها
1: اي
2: الاخر
1: من الاخر
2: جيت وحدها ماني راو كي ذوما حاجات كي يتقروا من حاجات اقوى منك ماني تجيب طبيعتها ماني حتى في حالتك النفسية تبدأ واحد متقلق ولا ماني ربي يبعث لك حاجة باش تفرحت بها. ماني
1: حسيتك فرحان برشا بالمشروع ذي رغم انت عندك نجاحات وعندك هيتات متى ناجحة برشا. حسيت المشروع الموسيقي هذا اللي فيه النوستالجيا النوستالجيكا عنوانه، ما هو فيه برشا حنين. حسيتك معناها ياسر حابه وتمنيته.
2: هو خطر هو هي كبوينت في موسيقى كان بوينت في معناها أرانجمون كان معناها السبكتاكل معناها الاكسبيريونس متاعي متاع اللي خدمته قبل وكل شيء الاكسبيريونس متاعي في لينا نعرف شنو معناه من المسلسلات ونعرف انا من الموزيكات اللي يمسوا الناس وانا اللي معناه نعرف نخلق تراند نعرف نخلق من عند ربي معناه مش من
1: موهبه من عند ربي
2: لا من عند ربي اللي باش يصير من بعد كي تعمل اغنيه ولا تعمل كي تو من ربي معناه هو اللي كيما احنا سبل النجاح اللي هي ستينيه وتجيب
1: طبيعتها هي بطبيعتها هي انت حضرت بروجي قدمت جي مواتي مع احتفاء بستينيه المهرجان باش يكون عرض موسيقي وفيه زاده لوحات راقصه
2: فيه هو فيه فما تابلو دو دانس فما سالسا فما معناه فما تابعة الريتم تاع السهرة يمشي ويطلع معناه فهمت.
1: وين المشروع باش يوصل به مهدي مولهي مشروع نوستالجيكا؟
2: والله المشروع هو راه كي تشوف راه مشروع ما فيهش جملة دي خاطر ديما فما النوستالجي ديما موجودة معناها
1: تنجم ممكن من عرض لعرض تجدد تعمل إضافات تجبد
2: والله هي راه اش قلت لك أنا هي إتا عشناها قبل احنا في عام 2020 هذيك مع الأولاد الكل
1: اما توا تراند هي راهي
2: اي هو ايش وقت اللي احنا عملنا نوستالجيكا ما فماش تراند هذايا نتاع الترب ولا فما حتى بلاصه في تونس تمشي تسمع فيها ترب احنا وقت عملنا نوستالجيكا وقتها هي ما وقتها ما تشهرتش برشا خاطر ما فماش بلايص وين معناها ما فماش تسواري بريفي ما فماش بلايص معناها وين تعرض وين كل شيء بعد ما وفات الكورونا الناس الكل ولات تعمل في الترب عملوا بلايس ما سميهم تاع ترب ما عرف شكون ترب
1: والنوستالجي زادة وحتى في على مستوى عربي يعني في السعودية وفي الرياض حفلات الرياض عاملين حفلة كاملة اسمها كاسيت
2: اي صحيح هديتهم هدي وقت اللي احنا عملنا الكونسيبت هذا ما فهم حتى في حتى بلاد الكونسيبت هذا يعني حتى مرة كلموني وقت في دبي وقت مش معناها مش مشي غاديك معناها اللي عملوا سهرية وكلي وماذا بيك زي تقعد معانا غادي قالوا لنا وقت على حكاية معناها عجبتهم الفكرة والناس الكل ما نش مش قولك أني أنا معناها كل واحد يجي في مخه الخواتم
1: الأفكار بالحق
2: أما احنا والعبيد معناها من الأول اللي معناها حاول عاوننا باش يتبدل المشهد الثقافي والموسيقي في تونس بايما بالباهي ولا بالخايب انا
1: هذيك العبيد نتمنى وديما المشهد نتاعنا فيه اكثر عفوا اكثر اسماء هكا كيما مهدي مولي شكون الروبير نتاعك مثلا في الاسماء اللي يخدموا طريقه الخدمه ذي معناها كيما نحن نقولوا في الوطن العربي عندنا عمر خيرت عندنا عمر الشريعي اسماء كبيره عندنا زيد أمين بوحافة تونسي اللي محقق نجاحات كبيرة مهدي مولهي وين أنت في المشهد هذا؟
2: والله أنا ساعة تحية لسي أمين بوحافة خد نحبه ياسر هذاك زادة هذاك معناه كيما أخويا الصغير معناه أنا أول إنسان معناه المسلسل مكتوب كلارينات هذاك هو ذاك أمين بوحافة وقتها صغيرون وكان معناه أمين كان معناه نابغة معناه من الصغير معناه نتبع فيه أنا في الوقت في المنتخب تاع الموسيقى التونسي معناها حاجه بها ياسر اللي عندنا فنان ميخو سيزار تاع موسيقى معناها تقدموا له تحيه وبار هذاك معناها حتى انا من ليكول تاع عمر خيط معناها مانيش في اكثر في اللي سو عمر الشريعي نوع آخر.
1: نوع آخر أي عم.
2: أنا أكثر نحب معنى الجو ذاك عمر خيرت معنى.
1: عنده بالحق درر موسيقية عمر خيرت.
2: هو أنا رو أوشن أنا ما خممتش في روحي وفي كاريري جملة واحدة قبل معنى. خاطر كنت تخدم معنى أنت تعرف معنى شو تعرف أنت شنو أنا. بلاستي البوست متاعي في الحوار التونسي وفي الدشنية شنية كنت أنا معناها قديك معناها سبقت المصلحة متاع الوعد علي أنا معناها هذيك عليش أنا ما
1: أثر لك هذا على تجربتك نجحت منها التجربة
2: بيصير هو ديما ديما ديما
1: رغم أنك انسحبت حاليا عن القناة أما نجحت
2: ما ليه مش انسحبت يعني. أما قريب ننسحب معناها خاطر معناها تحب الحق معنا قريب ننسحب خطر النهار آخر توا خلينا في
1: عندنا نهار آخر احنا عندنا نهار آخر أنا وياك باش ترجع بحذية على خاطر أنا زيادة عندي المعلومة أنه أنت لاقى من شهر أكتوبر باش تولي عندك كل مرة حاجة جديدة أغنية جديدة
2: إن شاء الله
1: مع رنا زروق
2: مع رنا باش نخدموا لها معنا باش تبدا معنا وقت تو وقت رنا باش معناها حاضرة باش معناها باش تنتش نتاعها هي تو حاضرة معناها
1: هذا هو هذا هو الوجهة العربية رنا بدات تفك في بلاصتها عندها حضورها ما شاء الله عليها وكيف دورها زوج ورفيق درب وملحن وموزع كيف مهدي مري تكون تصورها محظوظة برشا شنو تقول لها
2: محظوظ
1: بالحق محظوظ صوت جميل جدا رنا زروق
2: طبعا رانا معناها قعدنا ومعناها معانا وقتها بدينا كل شيء معناها خذيت كيسر هي الطفلة خذيت الاكسبيريونس متاع الفرقة الكل اللي موجودة غاديك معناها الولاد الكل خاطر معانا فما عازفين اللي هما دي فونداتور معانا معناها خويتنا معناها
1: حتى من عائلة المول هي موجودين
2: خويتي زوز عمي زوز خويتي زوز معناها خديت منهم الروح نتاعهم الفيلينغ نتاع قبل معناها وهي تكنيك ما معناها عندها تكنيك تسمح لها تغني اي حاجه رانا معناها حتى النوع نتاع صوتها ونقول لك الزماره نتاعها معناها اللي هكا دوس معناها فهمت عندها ان شاء الله ربي يوفقها وربي يوفقنا احنا معناها كل بعض
1: ان شاء الله ربي يوفقكم ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله تكثر انتاجاتكم زيادة
2: ان شاء الله
1: بعد انطلاق من شهر اكتوبر يعني بعد الصيف وبعد الترتيحه باش تولي انتاجات جديده
2: هم حاضرين هم اربع غنيات كل شهر هم اغنيه يعني
1: هم حاضرين اما باش تهبطوا كل شهر اغنيه
2: كل شهر من اكتوبر حتى اكتوبر نوفمبر
1: ستيل نتاعها شنو هو عربي لهجه موسيقيه شنو
2: هاي
1: مليانة برشا الحصة الجاية مع مهدي مولي أنا فرحانة برشا جيت بحذية
2: حتى أنا عايشك ربي
1: يعيشك نذكروا اللي يسمعوا فينا الموعد نهار 14 جويليا في مهرجان الحمامات الموعد مع رحلة موسيقية تفتح حوار بين الأزمنة والثقافات في تجربة تحتفي بالذاكرة والحمامات ومهرجان الحمامات المهرجان العريق يحتفي بالستينية عطينا عناوين الأغاني هكا خلينا شنو باش يسمعوا شو
2: باش نعملوا تكريم ان شاء الله بكل معنى اول غنيه باش نعملوا تكريم الملحن الكبير زياد الرحباني الله يرحمه باش نعملوا تكريم هذاك والاخرين معنى الاغاني
1: فما انغام يا ريتك فهمني نعرف
2: ان شاء الله فما ريتك فهمني فما على ذكر ريتك فهمني وقت اللي خدمناها احنا وخدمناها انغام مش لاهي بها هذيك قديمه يا سمحت معناها وقتها باش
1: تو
2: طلعت الاغنية خدمناها قبل ما تعاود تخرج معناها
1: نعرف اللي خدمت عليها برشا رنا زروق وكتبتها وحاولت تحفظها وكل شيء وهي اغنية من اغاني الممتازة للفنانة انغام ونسمعوها بصوت رنا زروق
2: شوية حاجة ام كلثوم وشوية
1: عبد
2: الحليم
1: محمد عبد الوهاب
2: بنسير
1: موفقين مهدي خليك كلمة الختام
2: أنا أول حاجة ساعة عايشك نشكرك على الاستضافة هذية وإن شاء الله نكونوا على فيها يعني عند حسن ظن إدارة المهرجان والناس واللي يحبونا الكل احنا كلنا معناها الجروب كامل معناها بالمغنيين إن شاء الله نكونوا الكل في المستوى متاع انتظارات الناس من ان شاء الله رب.
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم مهدي ملهي مهرجان الحمامات الدولي على موعد معاكم 14 جويلية على الركح من خلال صوت رنا زروق ومشاركة هيثم هلال ومهدي العلاني والأسعد السندي
2: وزوز مفاجآت
1: دو جيست. خليكم معنا ديما على الموجة.

0: حالة الطقس.
1: حالة الطقس، الطقس في استوديو محليه برشا أغاني وبرشا إنرجي، وإحنا نحب نعطيكم الطاقة هذه. نحب نسلم على كل من يسمع فينا، حتى الزملاء روا. تحية الملك اليزيد تسمع فينا في كرهبتها توا، قالت عاملة جو على موجات الإذاعة الوطنية. تحية لكل من تصل بنا، نحب نشارككم زادة أفراحكم ونجاحاتكم ونعطيكم فكرة على حول الطقس. ردوا بالكم فما توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط، ومن القطاع الغربي وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية وتتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور إشهيلي. كل التفاصيل تلقاهم معانا على موجات الإذاعة الوطنية، شكون ضيوفنا، شنو العروض الموسيقية الصيفية والمهرجانات. وتوا بدأت تقوى الإيقاعات، وقريب بعد ما تهبط البرجة الرسمية لكل أغلبية المهرجانات، فما مهرجانات ما زالت، احنا موجودين هوني باش نعطيكم المعلومة والغناية زادة ديما في لقانا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى الموجة.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثالثة ظهرا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 52 نائبا من مجلس نواب الشعب يواجهون عريضة إلى رئيسة الحكومة طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصا وروحا دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل أثاره. على إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الأبقار والأغنام والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمة النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي. في العالم، وسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات في بوشهر جنوب غرب البلاد. الحرس الثوري الإيراني يستهدف بالمسيرات أنظمة ومواقع أمريكية وخزانات وقود للجيش الأمريكي في عدد من مناطق الخليج والبحرية التابعة للحرس الثوري. تقول إن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي. وجيش الاحتلال الصهيوني ينفذ عمليات نسف استهدفت بلدة الخيام، والطيران المسير الإسرائيلي يواصل التحليق فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. من 3 إلى 9 جويلية في رحاب قصر العبدلية بالمرسى، موعدكم مع سهرات استثنائية في ليالي العبدلية، أصوات تطرب وإيقاعات تأسر مع آية دغنوج، محرزية الطويل، أحمد عجابي، نور قمر، ومحمد علي كمون، في رحلة موسيقية تمزج بين الطرب الأصيل والجاز والتانجو العربي. وللأطفال نصيبهم من الفرح والخيال في يوم خاص بفن العرائس على الساعة 7:30 مساء. أما السهرات الفنية فتنطلق كل ليلة على الساعة 10 ليلا. ليالي العبدلية من 3 إلى 9 جويلية 2026 بحدائق قصر العبدلية المرسى. ليالي تحاكي الذاكرة حيث يلتقي الفن بالتاريخ. اسمع وخليك على الموجة. كل يوم من ماضي ساعتين للأربعة
0: على الموجة.
1: على الموجة اليوم مع نادر عطية.

0: بحلم وانا ما عايش، انا بحلم وانا ما عايش.
1: على الموجة، موجة الإذاعة الوطنية،
2: على الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
3: عالموجة بريحة البلاد وريحة الفرحة، واحنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نشارككم أفراحكم وتوصلنا هكا لماتكم. ونحب نهني بمناسبة نجاح ابنهم البار عزيز بن حرب في دورة البكالوريا علوم إعلامية. تتقدم العائلات الأم سناء بلاغجي بن حرب والوالد أمير بن حرب والجدين أمير والهادي بن حرب والجدة مفيدة بلاغجي بأجمل التهاني. والفرحة فرحتين، مش نجاح عزيز فقط، أما فما مولود جديد في العائلة اسمه زين، اللي زين لهم الفرحة زادة. عندها ولدها نجح الباك وعندها مولود جديد اسمه زين بن حرب. تمنياتنا بتبيع بمزيد الأفراح والمسرات إلى جميع أفراد العائلة الكريمة. ألف ألف ألف مبروك، هما زادة يحبوا يسمعوا رؤوف ماهر بطريقة تونسية. ألف مبروك النجاح، وإن شاء الله مبروك منزلكم.

مبروك، ألف مبروك للعزيز عزيز بن حرب اللي نجح في البكالوريا، ونهنيه والعائلة بتبيعة الأم سنة بلغجي بن حرب والولد أمير بن حرب والجدين أمال والهادي بن حرب والجدة مفيدة بلغجي على نجاح البكالوريا وعلى المولود الجديد زين. مبروك هي من كلمات الشاعر جدي العويني، ألحان رؤوف ماهر وتوزيع حمدي مهيري. مواصل معكم لقانا على موجة الإذاعة الوطنية ونواصل مع الأنغام.

حلقة ذهب وحزين الفنان زياد غرس على موجات الإذاعة الوطنية ما 23 دقيقة. مازلنا واصلين معاكم رحلة على الموجة والما يسلكم صوتنا. مرحبا بكل مستمعينا على الموجة، تلقاو جديد على الموجة، تلقاو أحوال الطقس وعلى الموجة زادة نعطيكم مواعيد ومواكبات للمهرجانات الصيفية. في النهار نعطيكم المواعيد وفي الليل تعيشوا السهريات معنا. غدوة باش يكون افتتاح مهرجان دوغا اللي يحتفل دورة هذية بالخمسينية التاريخية اللي تتقام الفعالية انطلاقا من غدوة 10 جويلية إلى 25 جويلية بالمسرح الأثري الروماني مدينة دوغا. البرمجة تضم عديد العروض، وغدوة باش يكون الحفل مع الفنانة التونسية شيماء هلالي اللي كانت ضيفة على موجة الإذاعة الوطنية واللي زادها عملت البرايف وجهزت نفسها وحضرت رصيد غنائي يليق بحجم الخمسينية وحجم مهرجان دوغا. احنا مش نسمع صوت شيماء هلالي، في انتظار نسمع زادة صوت المنسقة العامة لتظاهرة بطحة تنحكيه على التظاهرة اللي هي ياسر محليها موجهة للكبار والصغار ومجانية زادة باش تكون مع وصال بالطيب بعد قليل. خليكم مع صوت شيماء هلالي ديما في لقانا على الموجة.

0: يلا قولوا لي ايش عندكم تعملوا نهار 12 11 10 10 11 12 هكا بدا البلاغ والملف الصحفي لتظاهره الحقيقه احتفال ثمره 18 شهر من الاقامات الفنيه التشاركيه تنظمها الورشه في اطار مشروع الفاعلات بدعم من الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنميه، مشروع مبادره مجتمعيه مرتبطة أساسا تجمع مرتبطة بالحي وتجمع نحو 50 امرأة تتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة من الكرم وحلق الواد والأحياء المجاورة في مسار جماعي للإبداع يشرف على تأطيره بتبيعة 10 فنانين وفنانات ومؤدين ومصممي رقص ووسطاء ثقافيين. باش تكون معانا توا مباشرة المنسقة والوسطة الثقافية زادة في الوساطة الثقافية وصال بالطيب، أهلا وسهلا بيك وصال عن الورشة. مرحبا بيك، شحوالك يا وصال؟
1: سبا هانا غطسين غطسين كده خايبين
0: خايبين غطسين على خاطر غدوة غدوة تبدأ الحكاية ويبدأ المشروع يتنفذ، طبيعي بشكون التحضيرات على قدم وساق. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على يعني بطحة باش تتحول في قلب، يعني أعطيني أنت الفكرة، أنا عندي المعطيات ولكن خليك أنت تحكين عليها بطريقتك.
1: هو التظاهرة هذية سميناها بطحة مش نعمال، خاطر بالحق
0: مش نورمال هي مش نورمال.
1: فوالا هو ان فيت احتفال بنهاية مشروع الفاعلات اللي هو دام عام ونص، اللي هو عبارة عن إقامات فنية كل إقامة دوم 3 شهور، دونك يشاركوا فيها نسام من كرام حلق الواد وضواحيها. اي كل مرة نختاروا سبور كيما كرة القدم ولا كيما البوكس ولا كمال الأجسام، وناخذوا سبار هذيك ونزيدوه ديسيبلين ارتستيك كيما الدانس كيما المسرح كيما الشان كيما الموسيقى، ونعملوا سبيكتاكل في الفضاء العام.
0: ما تنجم تكون فما موكيل، ما تنجم تكون فما موليك مو في نفس الوقت يعني رقص، يعني هذي ديفولمو كبير.
1: سيسا الفكرة انه كيفاش زادا ناخذوا الاسبار هذوما، انه يقولوا عليهم في دي سبور يا رياضات رجاليه، الوغ كو فما برشا نساء، فما دي شامبيون في البوكس، فما زاد في الفوت، دونك كيفاش نجموا احنا لي كود هذوكم اللي حطهم المجتمع نجموا نراوهم اوترومون، نراوهم في الاسباس بوبليك، نجموا نعملوا معهم جو، نجموا كيف نشوفوهم بطريقه اخرى اللي هو بالفن، ونحتفلوا بالرياضات هذوما مع برشا فن، وزيدا انه نعطيه قيمه للرياضات النسائيه هذوما،
0: خاطر يقولوا لهم كره القدم ليست لهن.
1: وي يقولوا كره القدم ليست لهن، ويقولوا الفيراج كيفاش امراه تغني في الفيراج، وكيفاش فما غنيات فيراج، ما فماش غنيات فيراج نتاع نساء. دونك احنا عملنا ورشات مع فايبا وخدمنا اغاني نتاع فيراج اللي هما تشوفوهم معانا دايوغ في الفيستيفال هذايا.
0: يعني خطوه تنطلق الحكايه وصال،
1: ينطلق
0: التوقيت وعطينا التفاصيل.
1: دونك 10 11 12 كل ليله باش تشوفوا فيها، باش تشوفوا تيماتيك معينه. الليله الاولى مثلا كمال الاجسام، دونك فما سيرك، فما العاب، فما البنات الفاعلات اللي هما خدموا عملناه، ودونك باش نعاودوا نراوهم فوق السين، فوق حلبة المسرح اللي صنعناها احنا بيدينا كورشة، خاطر احنا السينوغرافيا الكل نصنعوها في الورشة متاعنا اللي هو تشاركية، معناتها نخدموا مع جماعة الحومة، نخدموا مع الشباب، نخدموا مع الاستاجير اللي جاونا من الاستاد.
0: يعني كيفاش كان التفاعل يعني مع الحي، مع جماعة البطحة، مع كيفاش كان؟
1: والله احنا ملي بدينا من الاول من بعد ولاو هما يستنوا فينا، ولاو ديما اي عندكم شي حاجه جديده، فماشي عرض، فماشي سبيكتاكل، وينهم الفعاليات، وينهم بناتنا اللي هما بنات الحومه زيدا، دونك صغار زيدا كيف دونك وينكم. دونك اون سي دي يظهر هذه الفرصه باش نحتفلوا في البطحه، في نفس البطحه اللي خدمنا فيها ديما. دونك غدوه باش تشوفوا كيما قلنا كمال الاجسام، باش تراو دي سبيكتاكل في الاخر، بكل نكملوا باسطنبيلي، دونك نعملوا جو حتى الليل، نبداو من 6 نتاع العشيه. في 6 نتاع العشيه فما ورشات سور بلاس، فما ماكله، فما برشا حاجات مزيانه تنجموا تمشيو تشوفوا سور بلاس. ابارتير من 8 ونص نبداو نشوفوا العروض.
0: مفتوح للجميع هذا وصال؟
1: نعم
0: مفتوح للجميع، يعني
1: مفتوح للجميع
0: ومجاني. ركز لي على المجاني.
1: ركز لي على المسجد.
0: أي. على خاطر عادة يقولوا مثلا الأولاد هكا في البطحة والبنات في الدار توا يظلي هكا ولا توا يظلي فما حاجة أخرى البنات هكا في البطحة وفما فما فن
1: والولاد في البطحة زيدا
0: والولاد في البطحة معني فكوا المساحة متاحهم معاهم
1: وي عبيت هو شارع تعني الكل الفضاء العام تعني الكل دونك اليوم يظهر لي الفكرة انه نجمو نشاركوا في الفضاء العام نجمو نخدموا مع بعضنا نجمو نعملوا حاجات مع بعضنا بكل احترام زيدا كيف نحترموا بعضنا دونك هذيك الفكرة من جات في الأصل دونك توا قاعده نخدموا عليها والفن يجي بالفن وفاتي نكملوا نخدموا بالفن والثقافه وقتها وين نجموا نعملوا برشا حاجات واليوم كي نشوف برشا يدين معناتها بنات ولاد صغار كبار ناس كل تخدم مع بعضها ناس كل تعاون ناس كل تسال ناس كل عينيها تعس على البطحه والماتريال اللي موجود ما تنقول فريمون عملنا خدمه ياسر مزيانه فهمت البنات زاد كيف معناتها البنات اللي قعدوا عامين كاملين وهما معانا قرابه 50 امراه ملحومة اللي هما موجودات يعاونوا فينا كل يوم يخدموا قاعدين يبربوا بشوفوهم زادة كيف على الركح ليزارتيست اللي خدموا معانا زادة كيف دونك هو
0: ويسال فما صفحة سمحني فما صفحة ينجموا يدخلها ويشوفوا برشا تفاصيل خاطر انا قاعدة شوف الدوسي دو بريس معناتها فيه برشا حركية وبرشا هكا عناوين وبرشا حاجات قريبة برشا من اهل الحي نقولوا احنا بلغتهم هما بطريقة كلامهم فينجموا يدخلوا صفحة شو اسمها صفحة
1: دونك الورشة جوست يكتبوا الورشة على انستغرام على الفيسبوك ويب موجود تلقاو كل ما يخص التظاهرة هذية كيف راهو نجموا تجيبوا معناتها نجموا يجيبوا صغارهم صغار وكبار باش تخرج باغاد زيدا غدوة في الشارع معناتها باش نعملوا جو ونمشيو من الشارع الكل نتبعوا بعضنا كيما الكرنفال باغاد حتى كش نوصلوا للبطحة باش نحتفلوا غاديكا نهار اللي بعده دونك تيماتيك هي البوكس دونك باش نشوفوا ان فري كومبات بوكس مع دي بوكسوز مع كرام تيم زاد كيف باش نشوفوا دي سوربريز بون نخلي الجمهور يجي خاطر فما برشا حاجات زاد كيف اللي تفرهد ومضحكه وباش نعملوا بها برشا جو باش نشوفوا البنات الفعاليات زاد كيف شخان في ان سبيكتاكل دو دانس وفي الاخر ديما نكملوا بالموزيكا والجو ونهار الثالث نشوفوا الفوت دونك شوفوا فيراجنا يغني باش نشوفوا اون فري كومبيتيسيون دو فوت خاطر البنات اللي خدمنا معاهم عاملين للفوت
0: يعني فما مباراة يعني فوت مش ويكلو فيها فيراج وفما ناس تغني
1: فما مباراة نتاع بوكس فما مباراة نتاع فوت وفما زاد كيف العاب نتاع كمال اجسام معناتها اللي هما مستوحين من سال دو سبور خديناهم وخدمناهم بطريقة أخرى باش عباد تنجم تلعب وتنجم التاز زاد كيف هذيك توت لا سيكيورتي فوالا
0: يعطيك الصحة يا وصال نحكيو على بطحة مش نورمال حكيت عليها وصال مش مجرد عرض أو مشروع هو مهرجان يجمع بين العروض الأدائية والمنشآت الفنية والورشات وبرشا جو والحفلات الموسيقية والتجارب التشاركية احتفاء بالإبداع الجماعي محليها اللمة هي أداة للتحرر دعوة إلى إعادة النظر في الجسد والقوة واستخدامات الفضاء العام والسرديات اللي تشكل مخيلتنا الجماعية هكا مكتوبة في البلاغات نتاعكم في الدوسي دو بريس هكا انتم اهدافكم وهكا برشا انرجي فيها وبرشا طاقه نجم كان نشجعكم وكيما نذكروا بالمكان يا وصال والفضاء الكرم. مفتوح في الكرم
1: الورشه موجوده في الكرم والمهرجان باش يكون في الكرم في استون فيلا بحدا القبابه بحدا سينيفوغ ناس كل تعرف سينيفوغ تحط لوكاليزاسيون تلقاونا غاديكا
0: وراهو مجاني تخرج
1: من الورشه غدوه على الشيء مرحبا بكم معنا زاد كيف دي اكسسوار نجمو تجيو لابسين حاجات مهبوله تعملوا جو نضحكوا نشطحوا مع بعضنا
0: هذا لا انتم في موجه اخرى غادي في حلق الواد واحنا في موجه زاده متناغمين مع بعضنا ديما يربطنا الفن ونسمعوا الفن شنو رايك ايمن هكا في تسلطينا ولا شنو اخترنا احنا توا يلا نسمعوا ايمن شنو شي حطنا يلا هذا الجو جونا على موجات الاذاعه الوطنيه في على الموجه

ملك الراعي الشاب خالد واللي باش يكون حاضر على خشبة المسرح الأثري بقرطاج نهار 18 جويليا 2026 ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. أنا نتفكر مشيت له 2016، نعم أنا وأيمن طنفوري مشينا له حاضرين الحفلة ذي، يعني غياب عن المهرجان 10 سنين. باش يقدم مجموعة من أشهر أغانيه، نتصور عايشة أيمنة، صوري غني عايشة وبرشة برشة برشة أغاني. أنفا جو كبير، هل نغني ونحبك التفاعلات متاع الجمهور متاع قرطاج. احنا باش نعيشوكم الحفلات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكا نوصل خاتمة لقاء على الموجة، غدوة تسمعوني في رابط مباشر من مهرجان دقة 50 دقة لتحيي الفنانة التونسية شيماء هلالي، مجموعة من الاستضافات وبرشة برشة مواكبات في ليالي تونس غدوة الجمعة. سينو نقولكم بسلامة وشاهي طيبة للجميع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: التوى في ودني ضحكتها، والتوى في بالي نسمتها، وللتوى مستحيل ننسى نغمتها. قديش عشنا ساريات طويلة، قديه في كل ليلة ارسمنا ذكريات جميلة، وقديه ما نجمت ننسى منها حتى تفصيلة. تتذكر ياما غنينا في مسرحها، تتذكر ريحة المشموم ونسمة بحرها، تتذكر قديه اشتحنا وحلمنا تحت نجوم اسمها. من 60 سنة مهرجان الحمامات ذكريات اتعاشت بين التياترو الموسيقى والخطوات. 60 سنة في مسرح كله سحر تاريخ وبرشا حكايات. 60 سنة كيني توك بديت، وبيكم ومعاكم مازلنا باش نعيشوا أحلى يامات. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي من 11 جويلية إلى 13 أوت. ذاكرة تعيش.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يؤكد أن التقرير التأليفي للمخطط تضمن 100 توصية شملت مختلف المجالات. الإدارة العامة للأداء تدعو العموم إلى توخي الحيطة واليقظة والحذر وتجنب تقديم أي تبرع لأي شخص يدعي صفة التعامل في هذا الخصوص باسم إدارة الجباية، وذلك على إثر تداول أخبار مفادها تعمد بعض الأشخاص انتحال صفة أعوان بالإدارة العامة للأداءات واتصالهم هاتفيا ببعض المؤسسات قصد جمع تبرعات لفائدة بعض الأعوان أو الجمعيات أو التعاونية. وحثت الإدارة العامة للأداءات على ضرورة إعلام مصالح الأمن الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. قيمة صادرات الغلال التونسية منذ بداية السنة وحتى يوم أمس تبلغ حوالي 18,873 طنا بقيمة جملية ناهزت 88.07 مليون دينار، مسجلة بذلك نموا بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة. في العالم، محافظة خوزستان الإيرانية تعلن اليوم سقوط 3 قتلى إثر هجوم أمريكي طال موقعا في محيط الأهواز، ليرتفع بذلك إلى 14 قتيلا عدد ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت 5 محافظات خلال اليومين الماضيين. وطهران تقول إن قواتها أطلقت 10 صواريخ في استهداف للقواعد الأمريكية بمنطقة الخليج. جيش الاحتلال الصهيوني ينفذ اليوم سلسلة عمليات نسف داخل بلدة الخيام جنوب لبنان، فيما استهدفت عملية تفجير جديدة بلدة الطيبح بالتزامن مع قصف المدفعي لأطراف بلدة دير سريان. ووزارة الصحة في غزة تحذر اليوم من خطر التوقف الكامل لعمل المختبرات وبنوك الدم جراء نقص حاد بمواد الفحص إثر استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها داخل القطاع. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى. كل جمعة من 2:00 بعد الظهر إلى 4:00
4: مع معز الغربي ومحمود جاب الله. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. يرافقني كالعادة صديقي وأخي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سعلي.
2: مرحبا يا سيدي مختار، ومرحبا بكم بالسادة المستمعين الكرام والأفاضل.
1: سعلي، آخر الحصة الماضية كالعادة نرجع ديما الحصة باش نربطه مع حصتنا اليوم. تعرضنا للدور الخطير والخفي اللي لعبته زوجة الدكتور خياط، المرأة التونسية اللي حكينا عليها من الأقلية اليهودية والطبقة البرجوازية،
2: اللي تعرفت باسم زمرد العلجية،
1: سميت روحها زمرد العلجية باش ما يعرف ايش الرأي العام، لأنها كانت تهوى الفن وتغني، لكن تغني في المجالس الخاصة متاعهم، وتعتبر روحها مطربة أصيلة تغني اللونين التونسي والشرقي. ذاك على سميت روحها زمرد العلجية. المرأة هذه قامت بدور خطير وخفي وأثرت على الإدارة الفرنسية بطريقة غير مباشرة، حتى قررت الإدارة الفرنسية في أواخر سنة 34 غلق قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي توليها الشيخ علي الدرويش. خطير علاش؟ لأنها لو كان مش رد الفعل الصارمة اللي جات من النخبة التونسية وأدت لحسن حفظ لتأسيس الصرح الرشيدية كما سنوضحه بعد قليل، راهي إرساء التعليم الموسيقي العصري في تونس راهو توقف، ما بديش عملتها ولا تأخر. على كل حال كان دورها مخفي لأنه ما حكى عليه حتى حد بوضوح، بل بالعكس تم التعتيم عليه بمتعمدين سواء من طرف مؤسسي الرشيدية أو من طرف أطراف أخرى على علم به، وتكشف فقط بالرجوع إلى ما خلفته الإدارة الفرنسية وتلميحات قليلة تعرضت الموضوع عرضا في الصحف العربية والفرنسية. تقول بعض المصادر أن زمرد العلجية ادعت القدرة على خلافة البارون دي لونجي في الدفاع عن الموسيقى التونسية والعربية العتيقة، وربما لذلك استعملت كل علاقة زوجها ومكانتها الاجتماعية، خاصة منهم مدير التعليم والفنون إيميل جو، باش تحصل على منحة من الدولة وتمكنها من تسجيل استوانة غنائية بصوتها. المؤكد سي علي أنه مدير التعليم هذا اللي حكينا عليه توا هو كان معارض شديد لإرساء تعليم الموسيقى العربية للشباب التونسي بالطرق العصرية، ولكن قنعته هي أنه يعاونها على الاستوانة بتاعها، اقتنم الفرصة بعد عامين من اللي توفى البارون، يعني احنا في خريف 34 هو توفى في اكتوبر 32. كما يقولوا التونسي استاد عصفورين بحجرة واحدة، اولا اش عمل هو؟ فهم عائلة البارون الارملة متاعه بالتينا هذيك واولادها انه الاتفاق مع الشيخ علي الدرويش باش يجعل تونس يقري ما موش باش يقع، وفهم هذا هو بنفسهم كانوا مش متحمسين باش يعاودوا يجيبوه من جديد ويتحملوا مصاريف السفرة متاعه من حلب حتى لتونس وإقامته مدة 4 أشهر في قصر النجمة الزهرة. اغتنم الفرصة وبالطريقة هذه تخلص من الدرس متاع تعليم الموسيقى العربية، والميزانية متاع الدرس هي تقدر 25,000 فرنك كما قلنا، حالوا لمشروع زمرد العلجية، وهكا عمل عصفورين بحجر من غير تكلفة حتى فرنك زايد كما نقولوا باللغة بلهجتنا التونسية. واللي نفذت العملية هي بعض نواب من الأقلية اليهودية اللي تكفلوا باقتراح بند جديد في قانون المالية بتاع سنة 35 وقتها في اكتوبر 34. البند هذا يعطي 25,000 فرنك، يعني نفس الاعتماد السابق بتاع درس علي الدرويش، لمشروع ثقافي جديد سموه يرمي لإنقاذ قطاع ثمينة من الغناء العربي العتيق، لكن هو تسمية رسمية لمشروع استوانة مدام خياط. بالطبيعة مدير التعليم كان في باله هو اللي وافق عليه واللي دفع عليه. سجلت الاستوانة بالفعل، مشيت زمردة العلجية لباريس، هزت معها جوقة البارون دي لونجي اللي هي متكونة من سيخ ميسترنان والعود ومحمد غانم عرباب
2: ورفقهم شالوم العداوي على آلة كمانجا وديدو مسيكا دافيد مسيكا وبعض الموسيقيين يعني من الجالة اليهودية.
1: وانت عديت من الأخرى في الحصة معنا نماذج من التسجيلات هذيك، طلعت رجعت الاستوانة، خرجت في ربيع وصيف 35، عملت حملة على المقاهي باش هي وجماعة متاعها باش يشريوا الاستوانة اللي كانت هي المقاهي هي
2: الفضاءات العمومية اللي كانت تروج الأغاني وكانت تستقطب الرواد.
1: أي كان واحد وقت اللي يسمع غنية في قهوة مع عبد الوهاب ولم كلثوم، إذا كان عنده معناها المقدرة المالية يمشي يشري من عند بشير الصايسي ولا غيرهم متعهدين متاع دور الاستوانات في تونس ويأخذ الاستوانة هذيك. إذا المقهى كانت معناها عامل أساسي في ترويج الاستوانات، هما ما حبوش يأخذوا ظهر فيهم، وظهر حكينا عليه أنه بعض المقاهي قووا عليهم بالسيف معناها وشكاو المشايخ متاع المدينة، قالهم خذوهم بالسيف، ما مشاو شكاو للمصطفى صفر وغيره، قالوا له راهو يجينا علينا وحنا ما عندناش فيها المرة هذه، ما تغنيش بالكدا وحتى حد ما يسمعها، وانا ما نحبش نحط في قهوتي استوانة معناها ما يسمعها حتى حد. كيف فشل مدير التعليم طلب باش ينشر الوزير الأكبر كما حكينا الأسبوع الماضي المرسوم اللي المنشور اللي حكينا عليه. هو مصطفى صفر نفسه قال في التعليق على المنشور هذاك أنه صوت السيدة خياط عديم القيمة الفنية حسب ما ورماها عند أهل الفن، قال هم اللي يقولوا هكا، ومواهبها في الحقيقة كذوبة كبرى، هكا كتبه هو بنفسه في المنشور في التعليق على المنشور. بالطبيعة رد فعل تلامذة الشيخ علي الدويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي وقت سمعوا بالخبر كان منتظر باش يكون معناها رد، ما نقولوش عنيف، اما رد معناها اللي اخذت له بعين الاعتبار السلطه الفرنسيه. نرجع له بعد نستمعوا للنغم الاول في حصتنا يعني.
2: نفتتح قائمه الشواهد الموسيقيه بمعزوفه موسيقيه تقليديه بعنوان لونغا فرح فزة في مقام النهواند، وهي من تلحين الموسيقار الكبير الاستاذ رياض الصنباتي، معناتها رياض معروف اكثر بتلحين القصائد والاغاني لام كلثوم وغيرها. والقطعه هذه في قالب اللونغا، واللونغا هي قالب من أصل تركي عثماني يتميز به وجود عدة خانات وتسليم، والتسليم هذا جزء يتعاود بعد كل خانة وتختم بخانة أخيرة في إيقاع معناتها سريع ومختلف.

0: شكرا سي علي على لونغة رياض السنباطي الشهيرة هذه لونغة فرح فازا في مقام النهوي.
1: نعم سي المختار، الحقيقة ولا عندي تساؤل حول ما ردت فعل تلاميذ الشيخ علي درويش والأوساط المهتمة بالشأن الموسيقي والثقافي عموما وقت اللي علموا بالخبر متاع إلغاء الدروس فيها.
0: إيه هو قبل ما نتحدثوا في الموضوع هذا نحب نعرفوا كيفاش ذاع الخبر. الخبر ذاع عن طريق أولا في لما بدأت مناقشة ميزانية عام 1935 في شهر أكتوبر 34 في المجلس الكبير. وقت وقعت المناقشة فعا ما نعرفوش وقتاش، لكن وقت اللي جاء الطريق للوزارة المدير التعليم باش يقدم الميزانية نتاعو، فما نواب مسلمين والقسم التونسي فاقوا اللي البند الخاص بمدرسة تعليم الموسيقى كما السنة الماضية واللي قبلها مش موجود. هما أحمد بن مامي، هذا سي أحمد بن مامي كان من الوجوه في العاصمة الكبار، كان هو رئيس صناعة الشاشية، كان هو عضو في بلد اللي يتحق الواد، ونائب رئيس جمعية الناصرية الموسيقية اللي ترأسها مصطفى صفر. هو سي المصف العقبي، مصف العقبي هذا محامي كان ولد عام 1903، توفى عام 65، قرأ في المدرسة الصدقية ابتدائية، لكن في التعليم الثانوي متاعه مشى لفرنسا وبعد دخل كلية الحقوق وحتى وصل للدكتوراه ورجع لتونس ولا محامي، وكان معروف خاصة وقتها برئاسة جمعية
1: النادي الافريقي.
0: النادي الافريقي وعضو في المجلس الكبير. وهذاك علاش احنا باش عرفني، خاطر بعد اول ما تأسست الرشيدية مصطفى صفر قالوا يا سي مصطفى خذ انت الكتاب العام تبارك الله عليك، انت معنا عاونتنا برشا. شنو اللي عاون؟ عاوننا وقت اللي صارت المشكلة حكاهم هو أحمد بن مامي ومحمد المقدم ومجموعة أخرى وخرجوا لبرا وحكاوا لبرا كيفاش ما فماش المدرسة وين الميزانية هذه، وتسألوا من المواقف هذيك في وسط النقاشات لبرا والداخل نتاع المجلس الكبير بدات الخبر يشاع. واحد كما سي محمد بدر اللي هو مدير الحجرة التجارية وصديق الحميم لمحمد الشنيق رئيس القسم التونسي مشى قالوا راهو مدرسة الموسيقى التونسية العربية تحات. مهم أنه الخبر بدأ ينتشر تدريجيا عبر شبكة العلاقات متاع النواب هذوك في الإدارات اللي فيها المهتمين بالموسيقى، العدلية كيف البالية كيف الأوقاف كما الوزارة الكبرى كيفها سي مصطفى بن شعبان والحسن بن شعبان وجماعة، والنوادي خاصة النوادي النادي الخلدونية اللي هي ونادي جمعية قدماء الصدقية في دار الجلد كانوا معناها يشعوا على الوسط الثقافي الكل. المهم أنه الأوساط الكل في الجمعيات الأدبية وحتى في المقاهي والمسرحية سمعوا بالخبر بشوية بشوية. رئيس الخلدونية سمع بها، حتى مصطفى صفر كي روح من الجزائر كنا حكينا عليه مشى في الفترة هذه شارك في ندوة جمعية الحرمين في الجزائر، معناها تنظم سفارات الحج متاع تونس والجزائر والمغرب كل عام، شاء الندوة هذيك رجع يلقى الناس هايدا فراو نحاونا القسم متاع الموسيقى العربية. الخلاصة أنه في الثلاثة أسابيع هذوكا والأربعة سمعت الناس الكل، الصحفيين كذلك سي عبد العزيز عروي سي سعيد أبو بكر وغيرهم شبان، وصلت الشبان تاع تلمت الشيخ علي درويش أبرزهم جماعة تحت السور كيم جمال الدين حسين أحمد الضحاك عبد الرزاق كرباكة الهادي العبيدي بيرم التونسي اللي جاء من عام 32 ولا شد جريدة الزمان علي الجندوبي علي الدعاجي مصطفى خريف ثم الشعراء الكل محمود بورقيبة. إذن الشبكة متاع العلاقات الشخصية اللي كانت تضم كل أفراد ولجل أفراد النسيج الشبابي والجمعياتي واللي لعب الدور أساسي في الحراك اللي من بعد أدى إلى تأسيس الرشيدية سمعوا وقتها بالخبر هذايا. رد الفعل الأوساط المعنية شنو اللي كان منتظر بالطبيعة هو أنهم غضب وتنديد. مثلا سي عبد الرحمن الكعاك اللي هو رئيس الخلدونية الأستاذ هذي ما كانش يقبل باش يطيق بينما هو طلب قبل مدة باش تولي سنوية.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أعبق الرشيدية.
1: يعني نسمعوا فصل غنائي ثاني وبعد نتحدثوا على كيف تحرك تلامذة الشيخ علي الدرويش.
2: الفصل الغنائي الثاني باش يكون مع منتخبات من نوبة رمل المية. طايحي أول حبيبي مجملك وما أحلى مبسمك يليه برول كتمت المحبة سنين. المقتطفات هذه من حفل لفرقة رشيدية في اختتام السنة الثقافية 2007-2008 في شهر جوان، والحفل هذا تم بقصر النجمة زهرة لفرقة رشيدية بقيادة الفنان والشيخ زياد غرسة.
1: زياد غرسة هذه أول مرة نعديو فرقة رشيدية بقيادة زياد غرسة.
2: أيه.

شكرا سي علي. ان شاء الله القطعه هذه نتاع الملوف الممتازه اعجبت الساده والسيدات المستمعين. رد الفعل اللي حكيت عليها انت كانت جات من اهمها من الطرف الخ

0: من عمره هو يمارسها، كان يلعب كرة القدم، وكان من مؤسسي جمعية النادي الإفريقي عام 1920، وكان لعب فيها حتى معناها ظهير أيمن فريق الأولين والكل، ومن بعد ولا كاتب عام تاعها. كذلك انتمى إلى قطاع التمثيل المسرحي قداش من دور لعبه، حتى شارك في تسيير جمعيات مسرحية، كان يغني وكان يسير الجمعيات، يكتب الشعر، يعمل النقد الصحفي، يكتب الصحافة، يكتب على الأدب. مهم أنه كان
1: منضم حتى للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية
0: الأولانية، قلنا كان يغني، ساهم في بعث وقيادة تنشيط أغلب الجمعيات المعروفة، قلنا النادي الإفريقي، مؤسس من مؤسسي جمعية الزيتونة الرياضية، كان عضو في الإسلامية اللي هي موسيقى نحاسية، حتى تعاون استدعى أحمد محمد الأسرم تعامل الأحمدية بعد تخلى على رشيدي، وهذا تنرجعوا له في 37، عمل جمعية في عام 38 أحباء السينما، وقت بدأت السينما خذت صدى كبير، عمل جمعية في تونس، هولي أول جمعية، جمعية أحباء السينما شارك فيها جمال دي بوسنين. أنت ما بتبع بصفة مش معناها دائمة لجماعة تحت السور، الحلقة متاحهم
1: جماعة عسكر الليل،
0: وعسكر الليل بتبعهم، وقلنا فما تبازج بيناتهم، عسكر الليل متاع وسيلة صبري ومتاع
1: حبيب أمسيكا،
0: حبيب أمسيكا هو من الأول، وسيلة صبري خاصة كان معها كلفته حتى باش ترأس الفرقة المسرحية اللي عملتها، كان بتبع حكينا عليه كيفاش كان من الناس اللي شدوا صحيح باش يتكون نادي الموسيقى التونسية اللي ما السلطة الفرنسية ما حبتش ما عطاتش رخصة في تكوينه، ويعتبروا واحد من اللي حضروا العهد هذاك. كتب في عام 67 مقال قال راو جمال دي بوسنينة انا بالنسبه لي انا اكبر داعي لبعث الرشيديه، باش تعرف المكانه نتاعو. سي جمال لم المجموعه اللي معاه ومشاو لسي عبد الرحمن الكعاك وقالوا له يا سي عبد الرحمن راه بانه احنا يلزمنا نتحركوا باش نعملوا تعاونونا. قال لهم هاو المكتب عندي في الخلدونيه، اعملوا خطه نتاعكم واحنا نقفوا معكم. هذاك الوقع وبداوا يدوروا من بقعه لبقعه على باش يستغلوا تعاطف كبار المثقفين، شيوخ الفن، اعيان البلاد، نواب المجلس الكبير، الموظفين الساميين منهم مصطفى صفر بالطبيعه اللي يعرفوه بصفه شخصيه، وطلبوا منهم ببساطه التدخل العاجل لاعاده فتح قسم الموسيقى من جديد قبل ما ينهي المجلس اشغال الميزانيه نتاعو. هذا رواه، قالوا لهم اذا كان معناها سيء المجلس يسكر والعام الجاي ما عادش مشى القسم الموسيقي، واسند الواحد منهم اللي هو علي الجندوبي باش يبلغ صوتهم عبر الصحافة للمقيم العام وللسلطة الفرنسية. نحب نذكر شقال علي الدعاجي الأديب والشاعر الساخر على صديقه علي جندوبي بين قوسين هذا نقولوه، قال سي علي كان يسمعنا في باب السويقة احنا نعلق وهو يبدأ يكتب، قعدت ساعات راي أما خاصة يبدأ يكتب لتاه ولتاه كما معروف الستيل متاعه، ويعمل المحضر الجلسة وبعد يعرض على واحد منهم على مصطفى خريف والهادي العبيدي يقرأ له كل صلاح له قضية نحاها هذه كذا، ويمشي ديركت للصحيفة باش غدوة لبعض غدوة يخرج في الصحافة. وعمل المقال 9 أيام قبل تأسيس الرشيدية، وكان عنده قيمة كبيرة لأنه قررته السلطة الفرنسية. الموسيقى عندنا وعندهم، إيش يقول فيه؟ كنا نعتقد أن الحكومة خصصت جانبا من الأموال لتعليم هذا الفن الذي احنا نحن في تعطش إليه، لكن أخذنا العجب عندما طلعنا سجل الميزانية فوجدنا أن ما خصص لتعليم الموسيقى في بلادنا تحت عنوان مدرسة الموسيقى لم يخصص منه ولو جزء يسير لتعليم موسيقانا التي اندثرت، ولا نعلم أسباب حذف الدرس لفتحه موسيقو مدير المعارف منذ عامين. هيا سيقوها الكثرة النفقات، النفقات في بيرنا ما بلغتش أكثر من 30,000 فرنك، مع حاجة أخرى من لم نتوصل إلى فهمها. لذلك كان وجه هذا السؤال إلى مدير معارفنا الحازم، ودي الحازم سطر عليها مرتين، هي في الحقيقة العكس مش حازم، واللي نجموا بأنه سيعمل على إحياء ذلك الدرس في أقرب الأجيال. يعني بهذا المقال هذا نسمع نغمة أخرى في برنامجنا باش نروحوا شوية على السادة المستمعين.
1: بطبيعة الحال المراوحة الغنائية باش تكون من أجمل الأغاني التي كتبها محمد بودينا،
0: أي الله يرحمه،
1: ولحنها محمد التريكي في مقام الحجاز كار على درجة اليكاه سوى القرار بعنوان تتفتح لشكون. الأغنية دي
0: يا زهر ليمون،
1: يا زهر ليمون. الأغنية دي هي أدتها الفنانة سونيا مبارك، لكن اليوم باش نسمعها بصوت مطربة من أحلى مطربات الرشيدية الفنانة محرزية طويل، وهي انتسبت للمجموعة الصوتية وعرفت احدى مطربات الرشيدية في الفترة مع ستار غرسة شيخ طاهر غرسة وسي عبد الحميد بن علجية، وهذه الأغنية تمت في نفس الحفل في بداية صيف 2008 بقصر النجمة زهراء لفرقة الرشيدية بقيادة الأستاذ والفنان زياد غرسة.
0: سي علي ملحوظة صغيرة

تصديق قولك، أنا كنت حاضر، كنت في الجمعية متاع الرشيدية في التسعينات. محرزية بديت وكنت تخدم صوتها برشا وتسمع كلام سي عبد الحميد الله يرحمه وسي الطاهر، معناها الخدمة تجيب. حتى من الأول ما بديتش عادية، كانت في الكورال هي، لكن بشوية بشوية خدمة صوتها حتى وليت متقنة في التونسي اللي هو صعيب والشرقي. وحتى كي مشيت للشرق معناها استعجبوا كيف طفلة كنا هذه مغنية كنا هذه عندها الصوت هذية وما تتشهرش كما تشهروا غيرها. ونسمعها إذن، تفتح لشكون يا زهر الليمون لمحرزية التويت.

0: سي المختار، لو نرجعوا لسياق الموضوع وعودة على المجلس الكبير اللي كان في مسرح العملية في علاقة بحرف قسم الموسيقى العربية.
1: اي نحب نقدم صورة صغيرة للمجلس الكبير حكينا عليه. هو هيئة استشارية عمومية تلعب سوريا دور البرلمان، هذا اللي حبته حكومة الحماية. أصلها هي وقت تكون الحزب الدستوري عام 20 الوطني، الحزب الدستوري اللي هو القديم، بنى الفكرة متاع المشروع السياسي متاعه على خطاب الرئيس الأمريكي ويلسون بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، اللي قال فيه يلزم الشعوب تتحرر وتعبر على معناها رغباتها. ووقتها الموجة الكبيرة متاع الاستعمار هي الطاغية في العالم، في آسيا وإفريقيا خاصة. حبوا طلبوا من مطالب الحزب الدستوري القديم هي إنشاء معناها مجلس وطني برلماني ينتخبوه التوانسة، تكون منه الحكومة، ولكن الصلاحيات نتاع الحكومة اللي تنبثق على المجلس هذايا هي الداخلية، الخارجية والدفاع تقعد نظام الحماية كما جاء في المعاهدة نتاع 1881. بالطبيعة السلطة الاستعمارية ما مشيتش في الخط هذايا، ولكن عملت خذات من الخاطر، عملت إصلاحات عام 22 وتنفذت عام 26 بتكوين المجلس السوري هذا. هو برلمان يناقش فقط الميزانية، ما عندوش حاجة أخرى، يجتمع مرة في العام ولا مرتين في العام وقت اللي يتعاه المقيم العام، هو يترأس المقيم العام ويناقش الميزانية. فيه تقسم على زوز أقسام، قسم فرنسي منتخب بالاقتراع المباشر للأوروبيين، هما ساعة كيفاش ميزوهم الفرنساوي اللي يبدأ في الكاف ويبدأ في سوسة ويبدأ في صفاقس ويبدأ في تونس، ومعمر ولا غيره ولا تاجر ومقيم بتونس ينتخب بالاختراع المباشر كما في فرنسا. بالنسبة للتونسيين لا، ينتخبوا التوانسة نوابهم في الغرف، والغرف هما اللي ينتخبوا النواب متاع المجلس الكبير، التوانسة والمسلمين واليهود راهو مش فرق. في القسم التونسي مثلا فما أقلية اليهودية مبسطة والمسلمين. التوانسة إذن اللي كانوا معناها في وسط التوانسة المسلمين نحكي عليهم كانوا يتعرضوا للنقد، مش ما نقولش حاجة أخرى، لأنهم يعتبروهم يقول لك أنت مشيت مع فرنسا وترضيت باش تترشح وكذا، لكن هما اختاروا أنه يقول لك ندافع على مصالح نتاع المنوبين نتاعنا في وسط المجلس. حبت الحكومة في بداية الثلاثينات وقت اللي تقوت الحركة الوطنية أنه تعطيهم هامش من الحرية باش تظهرهم في صورة إيجابية لدى الرأي العام التونسي، طبعا من غير لا تتمس مصالحها الحيوية. والمعادلة هذه صعبة. ومدير جريدة الزهرة في 34 في أحد المقالات متاعه حذرها هذوما النواب هذوما، قال لهم من عدم المحافظة على تراث تونس الأدبي وتعزيز جانبه والذود على حياده. كانت الحملة الانتخابية مثلا مصطفى كعك عمل الحملة الانتخابية باش يدافع على اللغة العربية وعلى الدين الإسلامي وعلى التراث الثقافي والموسيقي التونسي، ليقيموا الدليل على أنهم أهل لتمثيل الحاضر، وهددهم هون قال لهم فإن العرب بالباب وفي بني عمكم رماح. فكان النواب هذوما في حدود الهامش الضيق اللي سمحته بهم السلطة الاستعمارية يبلغوا أصوات منو بهم، وتمكنوا باش يجيبوا طريقة معروفة هي، لكن سماها الصحفي طيب بن عيسى المساومة. والموضوع ذي حكى عليه في أكتوبر 34، معناها وقت اللي يقول فهي جاء وقت قاطعوا النواب التونسيين الجلسات المجلس، وتجبرت الإقامة العامة باش تأجل الجلسات وتتفاهم معاهم علاش مش راضيين، وخرجوا باتفاق أنه يا سيدي أنت تقترح علي أنا نوافق في حاجة وأنه موافقش في حاجة، وأنت كيف قسم فرنساوي.
0: يعني مفاوضات وتسوية.
1: اي كانت تسوية وبالتراضي، في ما يخرجوش بالطبيعة بالتصادم، بالتراضي، مرة انت تعاوني على الموضوع هذا وانا نعاونك على الموضوع هذا ويتعدل هذا التراضي. هذه انحياز كل شق من القسم التونسي للمصالح التوانسة والفرنسي لمصالح الفرنسيس ولا الايطاليين موجودين، وكل واحد ينوين شنو الحاجات اللي تنزل عليهم يعرفها باش ينجم يعدي اللي حاجته به هو. وهذا نتصور انا كما نراو من بعد انه الرشيديه جات في الثنيه هذه. تفضل سي علي، عندك شيء ما سمعنا في الغناء فصل الغنائي جديد.
0: المراوحه الغنائيه باش تكون مع اغنيه بعنوان حبينا ولا حبينا، اداء الهادي القلال من كلمات وتلحين رضا القلعي. والهادي القلال عنده علاقه كبيره برضا القلعي، معناتها خدموا مع بعضهم وانتدبوا في فرقة المنار، وتقريبا أشهر الأغاني للهادي القلال هي من تلحين وكلمات رضا القلعي.
1: أي صحيح، والهادي القلال موجة الشباب نتاع الستينات.
0: وتفكرك بشبابك سي المختار ذي.
1: أنا كنت معناها كيفاش يقولوها الأدوليسونس، معناها في المراهقة، ولكن بعد خاصة الستينات والسبعينات كان الهادي القلال مع رضا القلعي، كان سي عز الدين يدير ربي يطول في عمره، وفنانين أخرين كانوا معروفين، سي مصطفى الشرفي الله يرحمه، وعلى يوم نعمة ذوق للشباب متاعنا احنا متاع الجيل الستينات والسبعينات نسمعوه مثل هذه القليل في الأغنية الخفيفة هذه بدل بتاعتي معناها جو للحصة متاعنا شبابي متاع

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عابق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية والإذاعة الوطنية. سي علي، الصحافة في الوقت هذاك لم تنشر المقتطفات الكاملة على مداولات المجلس الكبير في شهر أكتوبر ونوفمبر 34، ولم تشر إذن إلى مصير دروس الموسيقى العربية، لكن الموضوع أثير قطعا وبطريقة ما للاعتبارات اللي ذكرناها الكل، سواء أثناء مناقشة مشروع زمرد العجية أو خارج كواليس المجلس. المرجح أن النائبين اللي حكينا عليهم حمد بن مامي والمنصف العقبي كان في طليعة اللي لفت نظر الدوائر الإدارية الفرنسية العليا لما سينتج عن غلق القسم التعليم الموسيقى العربية من توتر لدى الطبقة المثقفة. وحجتنا على هذا هي المكان الهام اللي احتلوها الزوز فيما بعد في هيئة الرشيدية. تطورات القضية كانت بحل متابعة من طرف المجموعات اللي برزت بتحمسها للمشروع، مثل مصطفى صفر رئيس القسم الأول، الشقيقان عبد الرحمن الكعاك أستاذ الكعاك اللي كان رئيس الخلدونية، وأخوه مصطفى الكعاك المحامي، وحتى أخوه عثمان الكعاك الباحث والمؤرخ والأديب، الشيخ طاهر المهيري نقيب تجار الزيت بالجملة وعضو هيئة النصرية اللي ترأسها سي مصطفى صفر مع أحمد بن ميمي، محمد بدرة مدير الحجرة التجارية اللي ترأسها صديقه محمد شنيق رئيس القسم النيابي في التونسي، وغيرها من تلامذة القسم الكل. هل ترى حصلت موافقة على تكوين جمعية تنهض من الفن التونسي؟ نعم، كيفاش؟ هذا هو السؤال. أولا، الطلب الأصلي والأولاني اللي طابوا به التلامذة هو بعث مدرسة موسيقية تؤمن تواصل دروس الشيخ علي درويش، واللي دخلوا لدى السلطة قالوا هاو علاش نقولوكم من زمنا. أولا، هذا الكونسرفاتوار الحكومي اللي يحكي عليه مسيو جو يمنع أساتذة في الموسيقى من غير الفرنسيين باش يعلموا فيه، وهذا يدل أنه أنتم كسلطة فرنسية تحبوا تهملوا تدريس الموسيقى العربية في تونس. اثنين، قالوا لهم زادا انتم خليتوا المواطنين الايطاليين يعملوا جمعيه تاع دونتي أليجري اللي هي قري الموسيقى الايطاليه. المقر هذا نتاعها سي علي جا في
1: ابن خلدون اليوم،
0: صحيح، هي دار الثقافه ابن خلدون نفسه، هذيك مقر الجمعيه، وكان اسمه نهج تيار وقت. وعملت الجمعيه هذه واستخبروا الجماعه ما يعرفوا الاوساط الكل، قالوا راه ما خذيناش طلعين، قالوا احنا ما خذيناش ترخيص، عملنا جمعيتنا من غير الاقامه العامه عطاتنا ترخيص. كذلك فما شكون ذكرهم زاد بالعيل ديرلونجي، قالوا يا ريت تحدثكم معنا، ديرلونجي هو منكم إليكم وصحياته الكل عملها باش ينشر التعليم الموسيقي العربي العصري. المهم أنه حتى بعض النواب اليهود توانسة قالوا سفري معناها يلزمنا عطيور التوانسة الحق باش يعملوا مدرسة متاع التعليم. وهذا علاش بصف صرت ذكة وتونا رجعوله في التأسيس الرشيدية، حط مجموعة من كبار وجهاء التوانسة من الطائفة اليهودية من الأقلية اليهودية في القيادة في الهيئة المديرة متاع الرشيدية الأولانية بالكل. التمشي هذايا أكدته بعد 25 سنة الصحافة التونسية المستقلة. مثلا ناخذ جريدة الصباح، وقت اللي تأسس الكونسرفاتوار التونسي التونسي مع عام 59، كتبت أنه لما تبين أن مدرسة الموسيقى بتونس اللي أسسها الاستعمار لا تعتني بتاتا بالموسيقى العربية، رأت ثلة من المواطنين ضرورة تأسيس معهد موسيقي تونسي بأتم معنى الكلمة. هكذا بعثت الرشيدية. كذلك العمل في 17 جان في 59 قالت أنه هذيك مكيدة، تعتبر مكيدة متاع حذف دروس الموسيقى العربية. لما صارت اتجهت نية المثقفين أولا وقبل كل شيء إلى بعث معهد موسيقي تونسي. هذاك علاش الرشيدية قبل كل شيء تأسست في ذهن المؤسسين متاعها وللناس اللي وراها كمعهد للتعليم، التعليم قبل الحفلات والإبداع الجديد والمحافظة على التراث، حتى نقرأوا سولادنا الشباب متاعنا يقرأوا السلفاج والنوتة وغيرها من المواد الموسيقية العصرية. كيفاش تغير الفحوة متاع من المطالبة من الأول إلى ولد جمعية؟ بالطبيعة علاش؟ خاطر المدير التعليم شاد صحيح، قال لا أنا ما نوافقش. علاش؟ قالوا له خاطر، قال لهم خاطر عندنا كونسرفاتوار. ولدي الكونسرفاتوار ما يحبش التوانسة وما يقريش السيادة التونسيين وهموش موجودين جملة. قال لا، لازم يكون عندنا في بلاد واحدة صغيرة كما تونس دو كونسرفاتوار زوز.
1: شكرا سي المختار. الشاهد الموسيقي الأخير باش يكون مع فوندو في تبع راس الليل بعنوان نميت نمل المخليل عديت ليام تالو.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسيتي والمراقبة للبكالوريا لعام 2026 بلغت 50.72% وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التربية. تباين مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية خلال انعقاد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، بينما اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقد منهجية إعداده ومضامينه ودعا إلى رفضه. اليوم بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تجديد اتفاقية الشراكة الأكاديمية بين القنصلية العامة لفرنسا بتونس والجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بهدف مواصلة دعم برنامج الشهادة المزدوجة في سلك الهندسة. ويتيح هذا البرنامج النموذجي للطلبة التونسيين التناوب بين التكوين الأكاديمي والتربصات الميدانية بين تونس وفرنسا، مما يمنحهم في ختام مسارهم الدراسي شهادة مزدوجة مشتركة بين المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمدرسة العليا المتقدمة للتقنيات بفرنسا. في العالم، مباحثات إيرانية مع عمان وتركيا حول الأحداث في مضيق هرمز، ووزير الخارجية الإيراني يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الأخيرة ويحذر مما وصفها بالمغامرة الأمريكية في المنطقة. في لبنان، الطيران المسير الإسرائيلي يحلق اليوم مجددا فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية بالتوازي مع عمليات نسف، ووفد عسكري أمريكي يتوجه قريبا إلى لبنان تمهيدا للعمل في المناطق التجريبية. وفي قطاع غزة، استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق متفرقة من القطاع. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
5: قالت لي كلمة.

حبيت قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: جيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن جلالة الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية.
2: مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضية ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصويرة علقت على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. ذكرياتكم يحلو المساء.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن دليلة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%

0: الحرية. لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة.
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع.
1: فقرات ثقافية تثري الفكر.
0: محتوى متجدد.
1: وأصوات متنوعة.
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معز الغربي العروض تعديت وفات،
1: تصور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمة
0: بين امبارح واليوم، حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: صيف 2026، الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للتسعة،
2: وتتواصل مع كوثر بن دليلة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي.
1: رحمة للعالمين من الماضي ساعتين للأربعة
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله، من الأربعة للستة يوسف الحزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية. عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
2: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في آخر مواعيدنا الرياضية. البداية بكرة القدم، كأس العالم 2026، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ولا منتخب بلد منظم قعد في هذه الأدوار اللي تلعب مباراة الدور الربع النهائي لكأس العالم، مباراة كبيرة تجمع المنتخب المغربي العربي، منتخب المغرب يواجه المنتخب الفرنسي، مباراة قوية أكيد تواجهه في النسخة الفارطة في مونديال قطر، وكان الفوز وقتها المنتخب الفرنسي 2-0، مباراة ثأرية في إطار كرة القدم بالنسبة للمنتخب المغربي. المغرب يمشي يلعب منقوص من هدفه لاعب المنطقة الحديث يعني بايرن ميونخ الألماني إسماعيل صيباري بسبب الإصابة. جدول 8، إسبانيا بلجيكا، المتأهل مباراة الليلة بين المغرب وفرنسا باش يلاقي في الدور النصف النهائي متأهل مباراة إسبانيا وبلجيكا، كيف يوم السبت الموعد مع المباراة الثالثة من برنامج الدور الربع النهائي 10 إنجلترا النرويج، وما ساعتين فجر يوم الأحد الأرجنتين تواجه المنتخب السويسري، المتأهلين من المباراة هذوما يتواجهوا في الدور النصف النهائي. أبرز المنتخبات في صراع أكيد من أجل التتويج باللقب في نسخة شاهدنا فيها تسجيل عدد محترم من الأهداف وصراع على صدارة ترتيب الهدفين، ليونيل ميسي في الصدارة عنده 8 أهداف، كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند عندهم 7 أهداف موجودين في المركز الثاني، هاري كين أيضا 6 أهداف، كذلك تألق عثمان ديمبيلي من جانب المنتخب الفرنسي سجل 4 أهداف، أوير زبال من إسبانيا 4 أهداف، إسماعيل صيباري من المغرب كيف 3 أهداف، وكانوا كما قلت الليلة ماهوش باش يكون حاضر، ماهوش باش يكون أساسي في مباراة الليلة، كذلك جوان من سويسرا، لوكاكو من بلجيكا أيضا سجلوا 3 أهداف. محليا الترجي الرياضي الجرجيسي اعلن عن انتداب متوسط الميدان السابق لمستقبل سيمان نجم متلوي ونادي البنزرتي ياسين الكاسح بعقد لمده موسمين. ترجي جرجيس اللي كان اعلن البارح عن تعاقده مع المدافع المحوري سامبا ديوف لمده 2 مواسم. نادي الافريقي اعلن منذ قليل على توقيع عقد احتراف اللاعب الشاب ريان الجبالي لمدة 5 سنوات، ريان الجبالي كان موجود منذ انطلاقة التحضيرات مع فريق الاكابر. النادي الرياضي الصفاقسي يستعد للاعلان عن تعاقده مع المدرب نبيل الكوكي لاشراف على فريق اكابر كرة القدم بالسي اس اس، اتفاق حاصل في انتظار الامضاء الرسمي في الساعات القادمة. من أخبار الأولمبي البيجي، العودة للتمارين مش تكون نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد أو الحصة التدريبية استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، تمارين ستكون بشرف المدرب الجديد لسعد معمر. اليوم الأصباح كان موعد وصول للاعب النادي الأفريقي الشاب يوسف المختاري بعد فترة قضاها في ألمانيا، فترة اختبارات في أكاديمية بايرن ميونخ صحبة مجموعة من لاعبين البارزين في كامل أنحاء العالم. يوسف المختاري كان قدم أداء ممتاز وخلى انطباعات طيبة، كان سجل أهداف في المباريات اللي خاضها، أكيد ينتظر نتيجة هذا الاختبار وقرار اللجنة الفنية لنادي بايرن ميونخ الألماني. ديما مع الرياضات الجماعية من كرة القدم إلى كرة السلة، تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت في الكوديفوار لمنتخبات أقل من 18 سنة، دورة احتضنها تونس في مدينة صفاقس في قاعة الرايد البجاوي، ذكور وإناث اليوم الثاني في المنافسات الستة في الذكور، تونس واجه المنتخب الجزائري. نذكر الجولة الأولى فزنا على المنتخب الليبي 68-45، يوم أمس كذلك في الفتيات تونس ربحت المنتخب الجزائري 73-50. في الكرة الطائرة دورة الصداقة بمدينة وهران، منتخب الكبريات خاض زوز لقاءات ودية ضد الجزائر يوم أمس والفوز 3 أشواط أو يوم أول أمس 3-1، يوم أمس ربحنا الجزائر منتخب ب 3-0، غدوة 6 تونس تواجه الجزائر. دورة تسبق لتصفية المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات في وهران الجزائرية من 11 إلى 14 جويلية، كما قلت دورة تأهيلية للنهائيات القارية اللي بتحتضن العاصمة الكينية نيروبي من 23 أوت إلى غاية يوم 5 سبتمبر القادم. قائمة اللاعبات المدعوات في من قبل المدرب الوطني الكساندرا كامدالي والمدرب المساعد حسني القرمصلي، امنا خلفة، عبير العثماني، سحر الجنحاني، حليم البعزاوي، تنسيم سويدان، ايا التومي، سيرين بوراوي، هاجر القرمصلي، مرام القربي، نهال كبير، ميسم الجريدي، نسرين عبده، ملك العلوش، وسليمة بكر او سليمة مبارك. إلى كرة اليد، الترجي الرياضي واصل سلسلة تجديد عقود اللاعبين، آخرهم أسامة البوغانمي اللي مدد عقده لمدة موسمين إلى موفى جوان 2028. ذكر كذلك تم تجديد عقود كل من حازم باشا، محمد علي بحر، مكرم سلامة، وعبد الحق بن صالح، وطارق جلوس. واحنا نحكيه على كرة اليد، المكتب الجامعي أعلن جملة من القرارات الترتيبية أبرزها فيما يخص الميركاتو، حيث يمنع منعا باتا على كل نادي انتداب لاعب من لاعبي المنتخبات الوطنية المؤهل للعب في صنف الأكابر ويلعب في نفس المركز مع لاعب المنتخب ينتمي للجمعية اللي تحب تنتدبه، بالتالي لا يمكن الجمع بين لاعبين أو أكثر من منتخبات الوطنية في نفس المركز وفي نفس النادي. دائما مع كرة اليد نعطيكم تواريخ انطلاقة الموسم بالنسبة للأكابر والكبريات. في الأكابر قسم النخبة يوم 5 سبتمبر الانطلاق بتاع البطولة، القسم الوطني A دائما مع الأكابر يوم 19 سبتمبر، القسم الوطني B يوم 26 سبتمبر. مش يختم على الكبريات، ايضا زوز مواعيد مهمة في القسم النخبة، الانطلاق مش يكون يوم 9 سبتمبر، والقسم الوطني في الكبريات يوم 3 اكتوبر القادم. كرة اليد كاملو فلاش سبور، الى اللقاء.
0: صيف 2026، الاذاعة الوطنية،
1: الاذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب جغام من 6 ل 9،
3: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توينسا وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي،
1: رحمة للعالمين، من ماضي ساعتين للأربعة
3: مع معز الغربي ومحمود جبل، من الأربعة للستة يوسف حزقي في جئتك عاشقا. سافر بينا في ربوع تونس الخضراء بعد نشرة الستة حتى الثمانية، عبد الستار عميمو في بدو بتمام، والسهرية مع نادر عطية في ليالي تونس.
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
4: الدكتور حكيم.
5: الناموس والوشواشة والذبان هذا وقتهم هما اللي يلوثوا مكلتنا، لكن جايين زادة من فواضل أطعمتنا الملوحة واللي قاعدة نهارين ما تهزتش. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية، وتغطية معون الزبلة، وبالطريقة هذه يمكن القضاء على الذبان. بهالمناسبة نقول لكم اللي رش المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة ولا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترعة على أولاد الصغار.
4: الدكتور حكيم.
3: الخبر عنا مسؤولية
0: والمعلومة أمانة،
1: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
0: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
1: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. تدور نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، نسبة نجاح في دورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. تواصل أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030. وفي العالم، غارة أمريكية على عدة مواقع إيرانية وطهران تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. أهلا بكم. صدرت بعد ظهر اليوم نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، وبلغت نسبة الناجحين 46.95% بعد نجاح 23,316 تلميذ من بين 49,661 مترشحا. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% لتبلغ نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة 50.72%. في شأن آخر، تتواصل بالبرلمان أشغال الجلسة العامة للمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له. وتبينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقد منهجية إعداده ومضامينه ودعا إلى رفضه. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أن الأهداف الاقتصادية الكبرى للمخطط الخماسي 26 و2030 تستهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 4.2%. وعلى هامش أشغال الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنمية، أودع 52,000 في مكتب ضبط البرلمان عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. وشدد بلال المشري أحد النواب الممضين على العريضة في تصريح لخول سليتي، شدد على ضرورة الإسراع بتطبيق القانون وإعطاء من طالت بطالتهم حقهم الشرعي في التشغيل.
9: اليوم بعد تمريره وبعد وعود بإحداث المنصة وتطبيق هذا القانون، إلى اليوم نستناو، لم نلمس أي جدية من الحكومة في تطبيق هذا القانون اللي هو حق التشغيل لمن طالت بطالتهم، اللي تم التنكيل بهم لسنوات طويلة من مختلف الحكومات ولا من مجيب. اليوم على الحكومة احترام قوانين الدولة وتطبيقها، حتى انها حكينا انه هذا التحصيل اصبح ممنهج ويثير الشكوك، ونشوفه فتح انتدابات في بعض الوزارات كما التربية، اللي هو الاولى بها هم من طالت بطالتهم. لذلك توجهنا اليوم للمطالبة بالاحترام قوانين الدولة وتطبيق قانون واعطاء من طالت بطالتهم حقهم الشرعي والمشروع في الانتداب وفي التشغيل، اللي هو ليس منا من أي أحد، هذا حق دستوري.
8: في شأن آخر، سجلت أشغال محطة الطاقة الفولطة ضوئية بمعتمدية شبيكة من ولاية القيروان تقدما بحوالي 34%، وهو مشروع استراتيجي لإنتاج 105 ميجاوات من الكهرباء النظيفة، ويعد الأول من نوعه بتمويل تونسي وبكفاءات وطنية بنسبة 100%، والثاني من نوعه في ولاية القيروان بعد محطة سبيخة. رئيس ومدير عام شركة جي اف اير هولدينج المنتجة والمستثمرة في المشروع طيب اكتاري توقع أن يتم ربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، لتشرع المحطة في ضخ إنتاجها الفعلي بكامل طاقتها بصفة رسمية مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق مشروع تحول نحو صفر نفايات لمقاومة التلوث الممتد على 5 سنوات. المبادرة التي تتزامن مع المخطط التنموي 26 و2030 ستنطلق في مرحلتها الأولى لتغطي ولايات إقليم تونس الكبرى، مستهدفة نحو 3 ملايين مواطن لدعم الانتقال إلى اقتصاد دائري خال من التلوث، وذلك بشراكة دولية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق البيئة العالمية. المهندس العام ومديرة الدراسات والتحليل الاقتصادي والبيئي والتخطيط بوزارة البيئة نسرين غديري حروشية.
10: مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها، وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
8: حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي التي تم إعلان تفاصيلها خلال الندوة الصحفية الدورية للديوان الوطني للحماية المدنية اليوم. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزلة.
11: بما خص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 في رقم نقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي، هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية.
8: ولضمان صيف آمن، شدد رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزلة على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات.
11: يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول لأشعة الشمس في الفترة، خاصة من 10 ل 11 تاع الصباح حتى شي 3 ل 4، ويتخذوا التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة تاع المواطنين، خاصة وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة باش انها تسبب في حريق، خاصة في وسط المركبات ولا السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشطوط اللي فيها نقاط حراسة، هي الشواطئ اللي تلقاو فيها عوين، سواء كان عوين اشراف بالتجهيزات نتاعهم بعلام الحماية المدنية والالوان المعروفة الاحمر البرتقالي والأخضر، سواء كان بتواجد السباحين المنقذي. إذا كان شط ما فيهش العلامات اللي قلت عليهم، نحاولوا باش نجنبوا نمشيوا بعيد، وإلا نجاسف العائلات وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء، باش أنهم يكونوا فيجيلون مع صغارهم، على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير. وكيف كيف زاد ما ننساوش أمهاتنا وأبائنا الكبار في العمر، اللي نحرصوا باش ما نعرضهمش للشمس برشا.
8: في ذروة الموسم الصيفي تتكثف الجهود لضمان سلامة المصطفين وحماية حقوقهم داخل الفضاءات السياحية وعلى امتداد الشريط الساحلي وتوفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة والأمان. تقرير أحلام الجسمية.
12: رقابة ميدانية مشددة لضمان الجودة والسلامة وإصغاء متواصل للحريف لتوفير راحته داخل الوحدات السياحية، وفق ما يوضحه للأخبار ممثل وزارة السياحة المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة عيسى المرواني، مذكرا بالرقم الأخضر 80-333 الموضوع على ذمة الحرفاء للتبليغ عن أي إخلالات.
13: نحرص على توفر شروط النظافة العامة بكل أقسام المؤسسات السياحية على مستوى حفظ الصحة والسلامة الصحية للأغذية، احترام شروط حفظ الصحة والتطبيق الفعلي لإجراءات التحكم والسلامة الصحية للأغذية على مستوى المسابح، توفير كل شروط النظافة والصحة والسلامة مع تواجد سباحين منقذين بالعدد الكافي. في معالجة الشكاوي يتم تعيين مسؤول خاص للعلاقة مع الحرفاء بالنزل، تدخل الفوري لفض كل الأشكاليات، وكذلك تم وضع الرقم الأخر 80-100-333 واعتماد تطبيقات رقمية لتمكين الحريف من التواصل الدائم مع إدارة الموسم. فرق التفقد المشتركة بين السياحة والأمن والحماية المدنية تتولى القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السياحية، توفير منظومة حراسة.
12: من جهته يؤكد المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة شريط الساحل مهدي بالحاج أن الانتفاع بنصف الملك العمومي البحري حق مكفول بالقانون لكل كل المواطنين مجانا، مشددا على أن كل تجاوز يعرض مرتكبيه للعقوبات، ومذكرا بالرقم الأخضر 1820 الذي تخصصه وزارة البيئة لتلقي تشكيات المواطنين.
14: بالقانون نص العرض الآخر للمواطنين، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقب عليه، فما عقوبات قضائية وسجنية وفما عقوبات مالية. هذا أبار المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. العقوبات المالية من 100 دينار إلى 50,000 دينار تتضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. أنت والحالة يطلب بالرقم الأخضر 1820 منظومة الجسر لوزارة البيئة وإحنا نتكفله بالباقي، جي فرقة بالوقت.
12: ويبقى الالتزام بالقانون وتكثيف الرقابة عاملين أساسيين لحماية المصطافين وضمان موسم سياحي آمن، كما يبقى وعي المواطن بدوره في الحفاظ على الفضاءات العامة والتبليغ عن أي إخلالات هاما لتعزيز جودة الخدمات ونجاح الموسم السياحي.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: وفي آخر تطورات الوضع في شرق الأوسط، أعلنت محافظة خوزستان الإيرانية اليوم سقوط 3 قتلى إثر هجوم أمريكي طال موقعا في محيط الأهواز، ليرتفع إلى 14 قتيلا عدد قتلى الغارات الأمريكية التي استهدفت 5 محافظات خلال اليومين الماضيين. وقالت وسائل أعلام في إيران إن هجوما أمريكيا استهدف جسرا للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. وبالتوازي مع استهداف محيط محطة طاقة نووية في بوشهر وقاعدة تشوغاداك العسكرية، في المقابل أعلنت طهران أن قواتها أطلقت 10 صواريخ في استهداف للقواعد الأمريكية بالمنطقة. من جهة أخرى، يوارى جثمان والمرشد الأعلى للثورة علي خامن إياثرة اليوم في مدينة مشهد شمالي شرقي إيران في ختام مراسم تأبين وتشيع رسمية وشعبية استمرت 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية في إيران والعراق. وفي قطاع غزة استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية متواصلة تطال مناطق متفرقة من القطاع. في الأثناء حذرت وزارة الصحة في غزة اليوم من خطر التوقف الكامل لعمل المختبرات وبنوك الدم جراء نقص حاد بمواد الفحص إثر استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. صدور نتائج دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا، ونسبة نجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة تبلغ 50.72%. تواصل أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26-2030. وفي العالم، غارة أمريكية على عدة مواقع إيرانية وطهران تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: نهار الجمعة تتغير البرمجة، تنطلق بيوم سعيد مع حبيب شغام من 6 للتسعة،
0: وتتواصل مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام. بعد اسمع واستمتع بإمضاء أمين الشبلي،
2: رحمة للعالمين، من الماضي ساعتين للأربعة
0: مع معز الغربي ومحمود جبل، من الأربعة للستة يوسف الحازقي في جئت.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: عم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
4: لما تصيف
2: بريحة البلاد،
5: لما تصيف بريحة البلاد على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. أكيد في ربطنا الموحد اللي تعودتوا عليه منذ بداية البرمجة الصيفية، لمتنا إن شاء الله لمت خير، تجمعنا كل من إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. أنتم تسمعوا فينا على الفريكانس متاعنا، وأكيد تتبعوا في فقراتنا اللي تعودتوا عليها. نهزوكم نحكي لكم على الشطوط، نحكي لكم على الكتب، لكن مش هذا فقط، ثم حاجات أخرى نحكيوا عليها. بشير، أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا بك ملك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعي إذاعة الشباب 88.6، مستمعي الإذاعة الوطنية
5: 105.3 أكيد في تونس الكبرى،
6: وبقية الفريكونس بالطبيعة بالنسبة لإذاعة الشباب وأيضا لإذاعة الوطنية. قلنا مختلف فقراتنا، أيضا مختلف ضيوفنا. عنا ضيوف كما كل يوم في لما تصيف، اليوم شي يكون عنا ضيف استثنائي، مصور فوتوغرافي عرف برشا بتونس، وين ما يمشي علامة معروفة، ماركة مسجلة، حسني منوبي ابن سي بشير المنوبي،
5: اللي هو والده الحقيقة. هو تراث كبير برشا خذاه من والده، وساعات يقول لك اللي خلف ما ماتش بالحق، معناها واصل مسيرة الوالد متاعه. ونعرفوك يدخل بكا تربوشة متاعنا
6: السومبريرو،
5: اللي هي مش تونسية أما مكتوب فيها درابو تونس، وبرشا تصاور وكل بلاصة يمشي لها،
6: واللي بينس متاعه ولبسته المعتادة. حسني منوبي إن شاء الله يكون بحذانا بعد انطلاقا من السبعة على شيء في جزءنا الثاني من لمتنا الصيفي. وليد الريفي معنا في الاخراج، تحيه ليك وليد، مرحبا اخويا. البارح معايا في الديديكاس، اليوم معايا في الاخراج،
5: حقا ونستوني راه البارح في الديديكاس بالحق، يعطيكم الصحه،
6: عجبكم الفن،
5: لا الاغنيه تسر حلوين، وقصروا لي ثنية معناها،
6: واختيارات السادة المستمعين،
5: لا اختيارات السادة المستمعين على الراس.
6: اقعدوا برو، اقعدوا برونشي معنا على 88.6. عندنا برشا كادوات، نجموا تكلمونا ايضا على
5: موجات الشباب. عندنا زيد عرض مسرحي للفنان فيصل بزين، باش نهديه للسادة المستمعين باش ينجموا يمشيوا ويحضروا في العرض، ونعطيهم اكثر تفاصيل شويه اخر
6: ان شاء الله. ايضا كما قلت تنجموا تشاركوا معنا في سامر كويز على موجات الشباب كل يوم مع فريق كامل متكامل معكم، ولا تشاركوا معنا في الديديكاس كل يوم ايضا من الاثنين للخميس انطلاقا من 8 نتاع الليل. كل يوم يجيكم شكون او كان نهار الاربعاء معكم انا نونسكم في الديديكاس.
5: حنعمل بروموسيون لنا لزملائي في الوطنيه، نقولي عنا ليلي تونس كل ليله سهريه من سهريات المهرجانات. اذا كنت تنجموش تخرجوا تمشيوا تسهروا، تنجموا تسهروا معنا على موجات الإذاعة الوطنية، نعطيكم أكيد كل المهرجانات، حاضرين لسكوب التصريحات الخاصة بالإذاعة التونسية الكل، وأكيد أكيد على الموجة رفقوهم، احنا يمشيوا يبحروا ويعوموا، احنا معاهم على الموجة هذه. أكيد برامجنا نخليوهم ديما في جو البحر والصيف،
6: احنا نسرفيو على الموجة بتاعنا، نسرفيو أيضا بالأغاني الحلوة، برشا غنيات مزيانة في البلاي ليست بتاعنا من توا إن شاء الله حتىش لثمانية متاع الليل. ذكركم انه توب سبور بالنسبه لإذاعة الشباب يكون مباشره بعد لمة صيف مع 8 كي نكملوا لمتنا معاكم بشير ملاك وليد. تحيه لكم الناس الكل، اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد ملاك باش نسمعوا برشا اغاني. سمعنا راغب علامه قبيله شويه على موجة إذاعة الشباب، كنا مع الاخبار على
5: موجة إذاعة الوطنيه،
6: على موجة إذاعة الوطنيه. وشو باش نسمعوا وليد توا الاغنيه اللي باش نبداو بها؟ لطفي بوشناق،
5: الكبير
6: محلى، تفضل سي لطفي.
7: سمرا يا سمرا انت ليا وانا ليك، سمرا يا سمرا يا سمرا.

0: رجعنا معكم في لمة صيف الـ 26 دقيقة وني في استوديواتنا في إذاعة الشباب وإذا الإذاعة الوطنية لمتنا في بث موحد نذكره بين إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية معكم بشير وملك.
1: أكيد لمتنا لمة صيف كما تعودتوا في توقيتنا من 6 إلى 8 نتاع العشية نرافقوكم الناس اللي خارجة توا طعم في الدوليشة ودورة. هيت نعطيكم فكرة خاطر غدوة جمعة وماشيين نهاية الأسبوع للناس اللي تحب تمشي لبحر من البحورات المزيانة في تونس. حكاية شط حكاية من نجم يحكيها كان هو الشيخ محمد بن حمودة.
2: حكاية شط
0: شيخ شيخنا بالبحورات بشتوت في تونس الكل. رحب بيك ساعة شيخنا محمد بن حمودة. مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا. تحية ليك بشير. تحية الملك وتحية لكل مستمعي ذات شبه
0: ملك. تستنى فيك بدقيقة ودرج. قلت لك البارح ما شاء الله متعتنا في شط البارح اللي أنا والله ما نعرفش وين هزيتهم البارح.
1: البارح أنا جعت سرتك قلت الحوت لفاشك.
0: عين مستير. عين مستير مش بحضر أفرافة.
1: لا نحكيه على بنزارت.
0: هاي بنزارت قادي معنا. قعدنا في الكوت هذيك في الساحل هذيك.
3: ايه ما بعدناش احنا من غرمنا
0: سلتوك غدوة درجات حرارة مرتفعة. اليوم نحكيه على درجات حرارة بين 30 و 35 درجة بالجنوب 25-29 بالشمال والوسط. والله حسيتهم أكثر. حسب المعهد الوطني الرصد الجوي قاعد نقرأ منذ ساعة تحين للحالة الجوية توصل 37 درجة بالجنوب الغربي. هذه تقريبا فكرة على درجات الحرارة اليوم في الليل حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة بشكون أسخن دونك شيخ. غدوة أكيد الوجهة بشكون البحر لعديد العائلات.
3: باش تكون الوجهه وباش تكون غفراف خاصه لانها معروفه لانها نقولوا بنزرت ونقولوا تونس ونقولوا ارينا كلهم يمشيوا غفراف. خاطر البارح نحكينا على عين مستير وقلنا هو خليج جميل وجميل الى درجه يشبه برشا لبنان والا السواحل البرازيل ولا سواحل ريو دي جانيرو. الخليج نتاع غفراف شكوا عليه اليوم. اذا كان البارح هذاك خليج عادي هذا خليج بروماكس يعني لازم تكبر شوية العين مستير في الكبير لأنه معناها مكان جميل وجميل إلى درجة بالحق معناها جبل أخضر كأنه يحرس معناها في الشط هذاك وفي الناس اللي عايش فيه عنده آلاف السنين. الزائرين كانوا يمشيوا له من العهد البوني الفينيقي القرطاجي بعد منها جاءوا المسلمين وبعد منها جاءوا الأندلسيين الوركيين جاءوا عام 1600 واستقروا بذلك المكان الجميل والجميل إلى درجة. عفراف هو اسم طائر يرفرف ديما في الشط غديكة ويسميوها الحماري. علاش الحماري؟ بلاصة يسكن فيها
0: لبيت شط الحماري.
3: شط الحماري لأنه التراب أحمر. وعلاش أحمر؟ لأنه فيه كمية كبيرة من الحديد معناه وين تلقى التراب فيه الحديد تلقاها أحمر. ولكن قطو أحمر معناها غني بالمعادن معناها تربة صالحة لزراعة كل شيء من

0: مدينة رفراف الجمهورية التونسية الكل من كتانة للدستور هو رمان رفراف اللذيذ واللذيذ جدا زادة. وعندهم حاجة أخرى تو تفقدت هي من نقصة برسا لنظف مقدرون
1: بشير يعطي هو ما عادش موجود في تونس كل
0: ما عادش موجود عليه بشير حتى نبكى الشجرة ديك تحب الماء
2: نظر
0: بالجفاف اللي صار وليت مشكلة في الماء ويزموا الطريقة متاع ري وسقي سبيسيال اهالي رفراف اللي جاوا من الاندلس عندهم الطريقه بالسقي هذيك اللي استعملوها من فالنسيا ومن غرناطه هم اغلبيتهم من غرناطه ومن فالنسيا علاش جابوا معاهم الناس بوجدنو جابوا معاهم الكربوس والرمان والعنب خاصه طريقه التغير نتاعو وزراعته الزراعه نتاعو هنا في الجبل خاطر قد ما يبدا بمنطقه وعره وفيها حجر قد ما يكون بنين زيتون زيت معناها والعنب زاده فأدخلوا الأساليب المتطورة ذيك من عام 1624 في زراعة الرمان والتين والكرموس كما قلت لكم والحمضيات زيادها وأيضا مش كان فلاحة برك جابوا عاداتهم وتقاليدهم جابوا المالوف جابوا اللبسة اللي تبقاها سبيسيال كما حكينا من قبل بين قرية وقرية تلقى لبسة مختلفة معناها مش لبسة طرف الجبل مش كما غرزة طرف الجبل الفرش كما رفراف كما سونين كما بالزرط كيف كيف نابل والحمامات تلقاهم مختلفين هما بحذا بعضهم عايز خطر هما فما شكون جاي من غرناطة فما شكون جاي من بارنسيا فما شكون جاي من مناطق مقبل هذيك معناها فما شكون جاي من 1200 من الهجرة الأولى العائلات هذي احتفظت بعاداتها بتقاليدها بالصناعات نتاعها اللي جابتها بالذوق الموسيقي ونلقاو شط جميل وطويل برشا العديد من المقاهي الامن موجود تلقى مركز سبيسيال موجود في الشط معناها فما شطوط تلقى معناها يمكن النجم كل المكان الوحيد اللي فيه مركز شرطه وفيه امن تلقى الامن ديما موجود على السواحل ولكن رفراف تتميز انه فيها مركز شرطه فيها امن فيها ضوء فيها العديد من المقاهي العديد من المطاعم فيها ديار الكري من 70 حتى ل 150 دينار
1: وين 150 دينار نمشي نكري توا جوا شيخ ثلاث في قاعده
2: شيخ
1: قاعده في النهار في بالي في النهار في النهار لا زيد طلع شيخ زيد طلع لا بعيد راك
0: مش عشت مش منك رسبت يا
2: خاطر تعطي فينا في
1: 150 دينار ذا في مدخل رفراف الفوق 4 كيلومتر على البحر
0: نمشي شويه واحد على الثقيل
1: 4 كيلومتر باش تمشي شيخ معاك صغار وكذا
2: يا شيخ كان تقبل لك هيك الاسوام كان تقبل لك هيك الاسوام ما توا ما عادش
1: شقق المنازل المؤثه والشقق هذه موضوع كبير في تونس كل مش في رفراف
0: لا نمشي نعوم ونروح
1: خير
0: ما نبيتش
1: خير خير شيخ
0: فالبحر معناه كما نقول المكان يجمع بين البحر وبين الجبل بين الغابة وأيضا ينجم الإنسان يسبح السباحة إنه يشوف الحجرتين جزيرة زادة في مقابلتنا في البحر جميلة وجميلة
1: بيلاو
0: نعم وأيضا الصيادة اللي يخرجوا بالحوت زادة يخرجوا بالحوت الفرشك كما قلت مفضل العرض والطلب يمكن ذلك هو المشكلة قبل كان رخيص زادة الحوت في ما عادش
1: صحيح.
0: رفراف مش مجرد شط هي حكاية شعب جاي من أندلس وحافظ على عاداته وتقاليده وغرس الجذور نتاعو واندمج في تونس وولات تونسية 100% بصناعاتها بتقاليدها برمانها بعنبها بالنظاف بقدمة بلوحاتها الفنية بمالوفها بالأولياء لأنه منطقة تعريبات وكانت فيها أثار بتاع كنائس وجامعها كبير أصلا كان كنيسة والحاج مبارك هو وسيد علي المكي نفس الفترة متاع سيدي بوسعيد اللي حكينا عليها معناها ونفس الفترة متاع المرابطين متاع الحمامات ونفس الفترة متاع أبو جعفر كانوا موجودين في كل سواحل اللي هي منطقة ينجموا يدخلوا لها الغنات وإلى المستعمرين تلقى المتصوفة وإذا كانت متصوفة تلقى الطرق العيساوية والتيجينية وتلقى الغنية والتلوف وتلقى التزهد وتلقى العبادة وتلقى أيضا حراسة البحر من الأعداء هذه كانت جولتنا اليوم في رفراف قريبة مش بعيدة الناس كل يعرفوها يمكن عين مستير ما يعرفوهاش العباد صونين
2: صونين
0: صونين لكن يقولوا صونين زاد ماليها
2: صونين هي ما ثم لاكسون الخاصه ديالهم
0: لاكسون تاعها

0: انها تفتحها. الغدر والغدر هلا حنين احنا مش واصلوا مع سي بشير باش نمشيو للمعتمديه.
1: غدوه باش نمشيو نعومو يا شيخ، غدوه باش نمشيو نعومو خاطر الطقس سخون.
2: غدوه يا شيخ انا ماشي الرفراف باش نعمل الطفل نتاع الرفراف. انا ما حكيناش
1: حكينا عليه البارح في عين مستير زاد، حتى في رفراف
2: في اخر الجبل بريسك وين البونتا باش تدور لجهه غار الملح.
0: علاش مالك فما في رفراف؟ لانه فما العين الحلوه، اذا كان فما الماء الحلو فما طين.
2: صحيح طين.
1: انا عذروني يا شيخ مانيش
0: فيها ثلاثة عيون. رفرف فيها اكثر من ثلاثة عيون، فيها اربع عيون. رفرف تتميز بالكهوف زاده الجراط. فما كهوف، فما اللي تردم وفما اللي مازال موجود. والعين الحلوه هي اللي تصب مباشره في البحر، والعباد يعوموا بالماء الحلو بعد يمشوا في الماء الملح. والميتين كونه بارد برشا، بارد وحلو وعذر يعني. صحة سي بشير،
2: يعطيك صحة شيخ، ربي فضلك.
0: يعيشوا في المعتمدية اللي هي كبيرة واللي تلم البطارات كله، مازال فيها برشا شطوط جميلة. هي معتمدية
2: راس الجبل أكيد معروفة على العراس والحمامات واللبسة نتاع العرايس، هكا يظهر لي راس الجبلة.
0: أي واللبسة
1: عادات وتقاليد معينة، والتريزة بالعدس يقول لك سيد المخرج.
2: أي وليدنا عنده يعرف
0: وليد عاد هذاك
2: ولد الولاية
1: بنزرتي.
2: يعطيك صحة شيخنا، شكرا لك شيخنا محمد بن حمودة. دورة حلوة برشا في شط رفراف، شط الحماري والشتوتة المحاذية لشط الحماري. تحية كبيرة برشا لأهالي رفراف، بلاصة حلوة برشا، بلاصة قاعدة توتونتيك، محافظة على عاداتها، محافظة على تقاليدها، على جذورها. اللي يحب يصيف ويشيخ بالبحر، خاصة بحر مزيان مزيان مزيان برشا، كيبدا مفماش ريح، يبدا الريح طايح يكون كل بالله ما شاء الله. اللي يحب دونك يستمتع بتبحيره باهيه ينجم يمشي رفراف ملك. احنا وصلنا للستة وسبعة تقريبا،
1: الستة وسبعة اكيد، وما زلنا شوي اخر كتاب بحر. سي الحبيب حاضر موجود بحذينا كل مره، ينورنا بكتاب. كملت شكل الكتاب ولا مازلت؟
2: مازلت ما خذيتش انا اليوم.
1: ليه عاد ليه عاد كيفاش؟
2: انا ضايعه
1: شويه. ملا انا حتى كتابي بديتنا نكمل فيه الحقيقه، وهو كل مره يجيب لنا كتاب مزيان حتى كان ما تشرهش باش تقرا، تصور تخليك تقرا من غير ما تشعر. اكيد سي الحبيب اللي كل مره يحكي لنا على تصويره مزيانه من بلادنا المزيانه، من دور الضيافة مشينا حتى كشي القرقنة المزيانة وبحرها وكل الحوت وطريقة اصطياد الحوت. فيها تقنية قالنا البارح سي الحبيب، الحوتة نفسيتها تبدا مرتاحة كي يصطادوها، دونك ديكو كي تاكلها تحس
2: ما يستريسي
1: تدخل، عرفت تدخل بيديها للشبكة. تدخل للشبكة. اليوم سي الحبيب باش ناخذوا معاها كتاب اون فيل ان ليفغ اوفير بلوريال ليكيد، شوية اخر اكيد تصاور مزيانين تو تشوفوهم معانا على موجات اذاعة الشباب باب وليداع الوطنية. ومحلاها محلاها محلاها عاداتنا وتقاليدنا، ومحلاها لبستنا التونسية. يقول لك سيما غومير اتي كيفواز.
2: معناها اليوم كتاب بحر باش نمشيو لبلاصة ما فيهاش بحر.
1: لا نحكيو على الكيف اكيد، من احلى المناطق نجم تشوفهم في تونس.
2: اقعدوا معنا ما تمشوش.

0: رجعنا معكم في لمتنا لمة سيف على مجرى الشباب الإذاعة الوطنية. نذكروا أنه في ربط مشترك بين الإذاعتين كل يوم من الاثنين للخميس من 6 إلى 8 نتاع العشية. عنا الكادوات اليوم في لمة سيف.
1: أكيد
0: ملاك جابت لكم الكادوات.
1: أكيد مش أنا الحقيقة الكل إذاعة الشباب الإذاعة الوطنية هما اللي جابوا لهم الكادوات.
0: يعني أنت باش تختاري
1: بصوتك
0: أنت وبروحك أنت
1: وفرحانة تعرف علي فرحانة. نحب نهدي كادو. أنا نحب غذاء الروح سي الحبيب. هو سي الحبيب حاضر ومحضر الكتبة نتاعو محلاهم زينين الاستوديو والقفيفة المزيانة هذيك قفيفة جابس بحذينا محلي غذاء الروح. محلي كي تهدي العبد حاجة باش يمشي يتفرج في عرض مسرحي ولا عرض فني يعني باش يمشي يستفاد باش تكون ثم فايدة باش تحصل فايدة بشكل من الأشكال. اليوم عنا 6 دعوات لمسرحية فيصل بزين الزلقة بفلقة كما نقولوا نحن الزلقة بفلقة سيس روحك الزلقة بفلقة واللي باش تعرض نهار السبت 11 جويلية 2026. احنا باش نهديهم للثلاثة متابعين خاطر ما يجيش نعطيه دعوة فقط هو يحب يهز معاه زوجته أخته أمه صديقه أي حد يحب يرافقه. دونك باش نعطيه 3 مستمعين كيفاش قاعدين يشوف اللايف متاعنا وقاعدين يتابعوا في لما تصيف الكومنتير المزيان الحلو باش نختاروا 3 فايزين باش يتمتعوا بزوز دعوات. وأكيد الفايزين تنسميهم من هنا لأخر الحصة خاطر نحبهم يقعدوا يسمعوا الحصة آخر الحصة نسميهم وأكيد يجيو المؤسسة الإذاعة التونسية ياخذوا التذاكر متاعهم باش يمشيوا نهار السبت في عشوية مزيانة الزلقة بفلقة لفيصل بزين. تحية الفنان الكبير فيصل بزين.
0: وأهم حاجة بربي ما استعملوش ديفو بروفيل باش تربحوا باش كي تحطوا الكومنتيرات معناها نتصلوا بكم مباشرة نلقاوكم ديسبونيبل معناها كلمونا ولا حطوا لنا لي كومنتير تواصلوا معنا من دي بروفيل واضحين ما يبداش فيغوي مسكر باش كي نتصلوا بكم نلقاوكم
1: الأرقام نتاعهم ونبدا الهوية نتاعهم
0: سلس وسهل. وصلنا تقريبا لغاية درجينا نمشيو لكتب حر مع سي الحبيب بن صالح.
2: كتاب بحر
1: كتاب بحر مع سي الحبيب واللي كل مرة من لي ميزون دوت لليكات المزيانين متاع تونس للأحلى الجزر التونسية اللي بيحكينا على قرقنا وإحنا نقولوا لقراقنية كما بنزرت كما محلها تونس ومحلها تنوع متاعها. وفي كل ولاية إحنا عنا 24 ولاية اليوم تلقى في كل ولاية ممكن معناها تعدد الثقافات وتعدد العادات والتقاليد معناها مش حتى الولاية واحدة تجمع نفس المنطقة الكل فمحلها كالتنوع اللي في بلادنا سي الحبيب.
3: القفة جابسية والكتاب كافي
1: كافي يعطيك الصحة
3: فمن الجابس الكاف كي نحل
1: كيف العالي والنسمة الكافية
3: الكتاب ونلقاه ذهب بمي تلقى البحر تلقى الحوتة والخمسة والقلادة ذهب بمي هي حضارة ثقافة وحوار الحضارات والثقافات كذا اللي يحكر القلادة اللي كانت عندها قيمة هي اللي قرت الأولاد هي اللي خليت الشباب يعرس خاطر كي تزيد تقدم القدام تلقى تويزر وتلقى اللمة الكافية وعروسة في عامة مهبول للامها فكتاب خارق العادة يعني العام الأولاني طول بالك عليها العروسة وعرس هذيك الحياة ما تصدقوش شنو قاعد يصير في فضاءات أخرى. احنا عنا العائلة قيمة ثابتة
1: أكيد
3: والأم قلنا قلادة أمي قيمة ثابتة
1: فهمتها بشيرة
3: بشيرة
1: عامة مبول من
3: لا كي تتنقل من صورة لصورة خاطر هو شنو كتاب البحر عبيد تقول لي مش خاطر احنا في البحر ننساو البر انا حبيت ساعة مناش مش بعيد على الكاف نشكر وزارة الشؤون الثقافية احياء مهرجان تبرقة اللي جاءوا اكبر الشعراء والكتاب اراغون بور نو با برونزي ايديو توا نجم نقول شعار جديد للسياحة البديلة السياحة الثقافية pour ne pas bronzer robot ونهدي جملة هذية أولاد مؤسسة الإذاعة أولادنا اللي يسمعوا فينا pour ne pas bronzer robot ماكش روبوت تعوم وتخرج أنت إنسان بين الغطسة والغطسة حل كتاب ما تقراش يمسه حلو كي تحل تلقى الفداوي عجب صار الفداوي في الكاف يدخل الفداوي ويبدأ يحكي يسمعوه يتلموا ويجيبوا له القهوة ويخلصوها عليه وعشرين لا يحضروا ياخذوا 20 قهوة وما فماش حكاية فلوس وحكاية عربون فما تواصل وش باش يحكي هو عاد برا بدلوا حلوا تاب من جديد وندخلوا وين شوفك كل امرأة كافية مسرح والتنوع أخي الكافة أعطت لتونس من أجمل هي بنفسها مسرح نظرا اللي الكاف جابت فكرة مسرح بدون انقطاع كما في اليونان. شو معناها مسرح بدون انقطاع؟ يعني كانوا قبل يحتفلوا كما المهرجانات تعتوى يعملوا مسرح 24 ساعة، لكن المسرحية تم مشاغل المدينة وهذا هام.
1: وعندهم الضمار الكوافية راو في
3: بالك سي الحبيب. أخي صالح أنا حبيت نجيب كتاب صالح وراو لقيت اللي تقديم الحياة صالحة وفما الأقراص لكن ما فماش النصوص نتاع غنايات صالحة على الجامعة أن تشتغل على الفضاء وعلى المدن نتاعنا. كي تبدل الصفحة تلقى زنيقة هاي موجود زنيقة عنقني ما هو كيما اليوم سخانة ياسر والقايلة كانوا يخوفوا الصغار وش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم شيخ رجب شدك الزنقة هذيك جابش يتعدي طلعت له جنية ها ولا غولة خوفته هرب. يخوف الصغار يقول مشيش توا تمشي من زنيقة عنقني موجودة في الكهف هاي زنيقة. كل نهج فيه حكاية، كل فضاء فيه حكاية، كل مدينة في تونس تتنوع وراهو خصائص متاعها تلمس الخصائص من خلال كتاب. والمدينة راهي قل قايل يقول محمد الغزي ود القروان لا تتعجل ما تزربش. احنا ما قلنا لك صراحة وقلت نعاود نقولها كي تهدي هدية انت في يوم العلم التلميذ وطالب ولا واخد دكتوراه والمستر ونهني والناس الكل وبربي حتى اللي ما نجحش نقولوا له راهو فما كتاب اسمه مدح الفشل لي لي لي لي فالور دو ليشيك راهو يركب الضوء قعد 999 مرة يحاول ونجح في الألف. قالوا له هكذا فشلت 999 مرة؟ قال لا، قال احنا حاولت ونجحت. فما فماش واحد ما ينجحش،
1: اللي يفشل يعاود
3: يلزمه ويزمنا نتجاوزه. ما يخوف التعليم توا هو ما يسميوه الامتياز للامتياز. راهو ردوا بالكم انا قريت كي تعطي التلميذ عدد وكان نهار يهبط ماك المستوى هذاك تخاف عليه. انا نتمنى اكل ياخذ 12 و13 التمشي ويتحسن، اللي ياخذ 20 خافوا عليه وربي ينجح ونهنيوه نقولوا حافظ على القيمه. وبالتالي الكتاب كيف تحل الكتاب وتسكر الكتاب وشنو تلقى في كل صفحه تلقى مذاقات كيفاش البرزقان والمواسم وكيفاش مطمور روما مش بعيد على الكاف. فراو يتعلم ما نقولكش شنو يوم شنو امي عيشه تطير تطير جيب القمح والشعير. امي عيشه في الكاف حبت تتعرس جات للسردوك، السردوك بدا يذن قالت له لا انت تخوف الصغار ما ناخذكش. جا البهيم داينها قالت له لا انت راك باهي يخافوا منك صوتك مش باهي ما ناخذكش. شكون اخذات امك عيشه تطير تطير جيب لنا القمح والشعير؟ البقيه في الكتاب بتاع الكاف. حبيت نقول اللي مش خرافه، حبيت نقول ثقافه ونقول
1: نعيش يومي الحياه
3: ما تقلقش. انا راهو الكتاب هذا عاودت قريته للحصه وتصف معنا. حبيت نقول بري نشوفك المراه مكتبه حيه. وقبل كانوا كيعرسوا يعطيو ارض في شره الكاف يقولوا فلحها على عام باش تعرس ويعطيو بيت في دار. خطوه خطوه إجا توا وين الكهرباء وين الدار وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين مشينا عاد. ف سيما جراميري تي كيفواز هو تاليف جماعي. اخي شكون مؤلف الف ليله وليله؟ تو ما يعرفوش. انا دكتور دول على التناص راهو الادب وتواصل. وانت الحكايه كي تحكيها انطلاق من حكايه اخرى. زنقت عنقني باش تلقاها في المدن الكل.
1: صحيح
3: في كل مدينه عندها زنقتها.
0: وليد قالك عنا في بنزرت
3: يعني. وعندها ضماره. وليد هو وليد وعدناه بكتاب بالانجليزيه احنا في ذات الشباب نحل قوس لو في يوم لا مير ذا اولد مان اند ذا سي ارنست ايميغوي. اروع ما كتب في البحر وعلى البحر وحكايات احنا عندنا سندبات البحر لما حاله. الكتاب هذا باش نعطيوه
1: لخونا
3: العزيز عليه باش نعطيوه
0: يقرا بالانجليزي
3: يقرا. اذا ولا احنا القفه اليوم حطيت فيها ثلاثه لغات، حطيت فيها لغه الكاف ثقافه الكاف ومسرح الكاف. ومشيو الكاف وشوفوا واللي مشى الكاف وشاف الناس يعاشروا وعندهم انا مانيش نبالغ ولا عندهم. انت بكيك حكيت على تونس والسياحه نتاعها البديله. راهو السائح ما عادش يحب البرونزيديو، يحب ياكل الماكله التونسيه، يحب يعيش مع العائلة، يحب يعرس مع العائلة، يحب يحب يشوف كيفاش عمزال عنا معنا انطلاق من موروثنا الموروث. هذا كتاب كتب انطلاق من الموروث، والموروث يكسب في كل لحظة. فالصمت في الإذاعة راهو رأي،
0: احنا توا صمتنا هو
1: منبهرين قدام
3: توا هذا الكتاب تاع الكافيه. مش نعطيو الكافيه ولا
0: مش الكافيه الكافيه
3: باش تاخذوا انت وانت نعطيه لك لك انت الكتاب
1: وكان حب يعطيني
0: نكملوا انا
1: نعطيه يعطيني نقراه يعطيني.
3: وحبيت نشكر عائله الصيد لطفي الصيد محمد الصيد
1: تحيه لهم
3: اللي هما فكروا في الكتب هذوما فيهم الظرافه والطرافه. وهو كتاب انيس وجيه هنا الجاحظ راهو فرحان جاحظ راهو فرحان. علاش؟ خاطر كتب من نوع آخر ربي يشوفوا هالباب إخي مسكر. الكتب البيبان في تونس راهي ماهيش مسكرة. عمركم ريتوا باب مسكر
1: منفتحة على
3: احنا في 2019 بيبان تسكرت وقلنا ما نقولش حتى الكلمة نذكرهاش. صحتنا في نظافتنا. أنا توجيت وريت لي تونس العاصمة قاعدة تنظاف فما مجهود نشق أنه جكة باش نجي لي ذاع قاعد نلاحظ فما مجهود. إذا من يقول فما مجهود أما زي من نعس على روحي أنا. وكان كل إنسان يحاول يكسب قلت بكريك على التلامذة اللي نجحوا علاش ما يصنعش الجائزة متاعه وهو ويختار الكتب متاعه وهو ونعطيه انشاك ليفر متاع 200-300 دينار ويدخل لمواقع متاع المكتبات ويختار اللغة والكتب.
1: ثم الفرق بين هدية وهدية
3: شو يحطوله تعرفش يحطوله في الهدية متاعه منقاله من عشوي المصنوعة وتعدم
1: صحيح.
3: هذا معقول؟
1: لكن كيف يرافقه ويقعد معاه
3: راهو الكتاب لم نصنع القارة في تونس. ونعاود نشكر سمحوني لها مؤسسة الإذاعة على الفكرة هذه إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب باش نصنع القارة.
1: أكيد.
3: القارة يصنع والبحر فرصة. راو كي تمشي البحر راحة نفسية وبين العومة والعومة حاجتك براحة نفسية أخرى كي تحل وتشوف قلادة أمك ولا تلقى الفداوي وتلقى المثل الشعبي وتلقى كذا راهي راحة أخرى بعد ما تغطس في الكتاب عامل غطس أخرى.
1: أكيد أكيد غطسة في البحر وغطسة في الكتاب
0: تخرج من الروتين.
1: أكيد بشير لو تسمع مدام هدالك سي لحبيب الكتاب بسرعة نقول أنا تحية اليوم للي نجحوا الكل في دورة الأبطال دورة المراقبة. ألف ألف مبروك. نحيي زادة بهداء جانا مدام مليكة همامي وسي لطفي همامي نجح بنتهم في بكالوريا الفرنسية لأنه عنا زوز أنواع عنا توانسة زادة عادوا بكالوريا الفرنسية لكن ثم توانسة زادة في الخارج يسمعوا فينا. ألف ألف مبروك لهم تحية لهم. بربي اهداء
0: تحيه لمدام هند العسكري زاد ابنها ابنها تحيه مدام هند والف مبروك.
1: قولوا لها الف
0: كل الف مبروك لكل الناجحين بالطبيعه
1: وكل الناس الناجحين اكيد.
3: فكروا بربي فك اللي يبكي يقول له راهو جد تعاون
1: بعد فرصه بعد فرصه تجيك فرصه اخرى ان شاء الله
3: ربما تقوى راك تقوى
1: اكيد. موصين معكم في ساعتنا الثانيه وضيفنا شوي اخر يكون بحذانا بشير
0: حسني المنوبي المصور الفوتوغرافي الرياضي. حسني منوبي منوبي اسم على مسمى تو نكتشفوا بعد قصه هذه العائله مع الصوره الفوتوغرافيه الرياضيه.
2: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: مستمعينا الكرام تحيه متجدده اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة للبكالوريا لعام 26-2000 بلغت 50.72% وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التربية. وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 26-2000 حيث استحوذت على نسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية ودورة المراقبة من الناجحين وفق المعطيات الإحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية اليوم. على أثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة مربي الحيوانات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية تعزيز خدمة النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي. ختاما وفي العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رسميا انتهاء مذكرة التفاهم المؤقتة مع طهران ويؤكد أنه لا يريد التعامل مع إيران وفق تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية تقصف أكثر من 170 موقعا عسكريا داخل إيران شملت مخازن صواريخ دفاعات جوية وزوارق للحرس الثورية. تراجع ملحوظ وتجمد حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز جراء التشويش المستمر على الشبكات البحرية المتوصلة. وحشود ضخمة تواري جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الثرى في مدينة مشهد بعد جولات تشيع في النجف وكربلاء. مقتل مدنيين في غارات بطائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان. والرئيس اللبناني جوزيف عونة يربط استمرار المفاوضات ببدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق المحتلة بجنوب لبنان. ووسائل أعلام فلسطينية تعلن أن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية بقصف مركبة في مدينة غزة مساء اليوم. ختام هذا الموجز للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. لم تصيف
5: لم تصيف
2: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
2: لم تصيف
5: لم تصيف
2: بريحة البلاد.

0: رجعنا معاكم في لمة سيف ضيفنا كنت تسمعوا فيه
1: نحكيوا على الذكريات بشير
0: عنده ما يحكي لنا من توا حتىش قبل نشرة الأخبار نتاعنا على إذاعة الشباب. وأيضا نذكروا احنا في رابط مع الإذاعة الوطنية معكم بشير ملك محمد عنتول اللي رحبوا به في الإخراج. كان معنا وليد الريفي قولوا له باي باي.
1: كيف زاد معنا إريج على ديجيتال ومعنا زاد أيمن تنفوري كان معنا في الإخراج على موجة الإذاعة الوطنية وطو ويلتحق بنا كريم المدب وفاروق فرانكو زاد على مستوى الديجيتال.
0: تحية لفرانكو فرانكو تعرفوه في إسبانيا وإحنا عنا فرانكو
1: عنا فرانكو مؤسس الإذاعة
0: الوطنية إذاعة الشباب. تحية لكم الكل. ملك اللي يحب يمشي يتفرج في الزلقة بفلقة
1: الزلقة بفلقة دي ظل يعجبك العنوان الزلقة بفلقة مسرحية فيصل بالزين. اليوم شنعطيكم ثلاثة دعوات لشخصين معناها ثم ستة تذاكر وأحنا بشنربحوا ثلاثة من الناس كل متابع ومستمع وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب أكيد باش ياخذوا زوز تذاكر معناها في المجموع ستة تذاكر. كيفاش العملية بشير؟ أنه توا كي تفرجوا فينا في اللايف مع ضيفنا يعملونا كومنتير حلو باش نختاروا ثلاثة فايزين بالقرعة كما قال بشير. ماذا بينا لفو بروفيل يكون معناها شخص البروفيل نتاعو باش نحن نتصلوا بيه بعد وناخذوا رقمه ونسقوا معاه باش يجي الاذاعه ياخذ التذاكر نتاعو خاطر العرض نهار السبت
0: ان شاء الله. نذكروا لي باج نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال الباج فيريفي فيها الباج الازرق. بالنسبه للاذاعه الوطنيه راديو
1: ناسيونال اكيد راديو ناسيونال تونيزيان تلقاوها باللوجو الاحمر نتاع الاذاعه الوطنيه اغل الراديو نتاع الاذاعه الوطنيه.
0: معناها التعليقات نجموا تخليوهم على الباج نتاع الاذاعه الوطنيه وايضا على الباج نتاع اذاعه الشباب. ونمشي مباشره مع ضيف اللقاء. ضيف اللمة. أهلا وسهلا بك ضيفنا.
2: أهلا وسهلا
0: يا أمي
2: يا أمي وبارك الله فيكم على الاستدعاء.
0: اسمع اللي يعرف الصوت واللي تقول يا أمي وفما كلمات أخرين تبعاً سي عرف شكون الضيف.
2: عرف شكون هذه كلمتنا ديما يا أمي وش خير من الأم.
0: أي
2: أمني ما يقولوا ليش على السلامة وشنو هو يقولوا لي يا أمي
0: طول ديري
2: قولهم يا أمي أمني نتاع بابا هي الله يرحمه.
1: الله يرحمه ينعم. كنا نحكيو عليه في الأوف احنا قبيلة لأنه يعني قلت لك أنا في البداية على الصحف المكتوبة نحكي في بداية الألفينات كنا نعرفوا مجموعة من المصورين اللي معروفين بالاسم تو مثلا نتصور أنك قاعدة تشوف الأوضاع اللي تبدلت وفي برشا وجوه تغيرت وبرشا مصورين لكن بين مصور ومصور تختلف الحكاية. دونك قعدنا نحكيو على الكبارات نتاع التصوير في تونس بالنسبة للصحافة المكتوبة خاطر هي اللي كانت تعتمد أكثر على صور المصورين وكانت
2: بالضبط.
1: ساعات تصويرة تبيع جريدة
2: بالضبط
1: كمش ديما
2: بالضبط. أنا وكبت ثلاثة أجيال بديت نصور من عام 72 صغير برشا وعرفت الجيل القديم والجيل اللي بعد وجيل توا هذا الجديد فما فرق الحق
1: أكيد
2: هو حتى في الجمهور الرياضي فما فرق
1: صحيح.
2: حضرت على الجمهور بالكرافات وصبابته مشيتة كيف المصورين يجي هندم ومريقل وكيت مركبونت وما نخلتوش على الملاعبية ومبوسوهم كل واحد يخدم خدمته الجوار هذاك الملاعبي يخدم عند المصور القديم هو يخدم وانا
1: نخدم
2: كيفاش نجي وراه ومبوس.
0: خرجنا على المنطقة
2: على السكة فهمني الجيل هذايا بون أنا ديما نوقف ديما نقول له ايجا عايش ولدي المصور الجديد ما تعملش هكا أعمل هكا احترم غيرك ما تجيش قدامي
1: ما تخممش في روحك تكون أناني مش تغطي الرؤية على غيرك.
2: الفرق هذايا كيفاش يقولوها كي نمشي الألعاب الأولمبية ولا كؤوس العالم كرة قدم فما الفرق فما الاحترام فماش كدزان والمرافق وعندي عندك
0: حتى فينا احنا حتى احنا ما كي نخرج ونمشيو منافسات كبيرة نوليو منظمين
2: ما تنجمش تعمل حاجة غلطة ناس تتبع فيك طنديش في تونس شعل ما يقدروكش ك اكزامبل ما نعرفش بشير المنوبي وحبيبه ميمه الله يرحمه فهمني ولا حسني المنوبي ولا اي واحد اخر ما يغزر لك ويكحر لك وماذا به تروح على بكري بريمير ميتون.
3: علاش حسن؟
2: والله عقلية هذه الجديدة نتاع الفكان
3: والبوز
2: والبوز والغيرة. بون عارك على تصويرتك عارك وخوض التصويرة اما باحترام. فهمت؟ باحترام.
0: حسني توا احنا فما ربما عندك امتعاض ماكش فرحان ايضا انك اليوم فما كوب دي موند قاعده تلعب في المكسيك الولايات المتحده الامريكيه كندا وحسني هوني بحذانا في تونس. حسني
2: هذيا
0: منذ وقتاش
2: باش تعاود تمرضني انا مرضت
0: لطف عليك
2: وباش تعاود تمرضني.
0: هذيا اول كوب دي موند ما تحضرهاش منذ وقتاش؟
2: اول كوب دي موند ما حضرناهاش انا وبابا خاطر بابا عمل 11 وانا عملت 6. الكوب دي موند هذية ما حضرتهاش حكاية
0: أسباب مادية
2: بحتة. غضتني كيفاش 17 كوب دي موند هذي كان حضرتها 17 واللي تغيظني أكثر أنا كي نمشي مش منصور كهو أنا سفير تونس
0: سامبول كنا نحكيو فيه السومبريرو
2: السومبريرو والعالم والناس تتصور معاك والإذاعات والتلفز يستدعاوك وشكونك ونقول لهم تونسيا ونهز الخريطة متاع تونس ويني تونس هيا وشنو نحل لهم التليفون ونوريهم البحورات والوتلة والدنيا والمدينة العربية. المرة هذه ما زلت كي قمت من المرضى انا وتوا المغرب وفرنسا نبدا نتفرج فيها نقول كارني غادي على غالب لعل فيها خير
0: لعل فيها خير. هي اسباب ماديه حتى متعب التعب شويه السفره ماهيش سهله
2: التعب.
0: خدمه بالنسبه للصحفيين الطاقم الاعلامي والمصورين اللي مشاو ماهيش سهله.
1: واليوم كوب دي موند سبيسيال شويه خطر في اكثر من دوله ماهمش قراب لبعضهم برشا
2: بلدان
1: يعني مساعد من ولايه لولايه. هي في الولايات المتحده الامريكيه اللي يسكن في كل ولايه والقوانين نتاعها وفما مسافه كبيره بين ولايه ولايه. فماغنيك اليوم نحكيو على المكسيك كندا الولايات المتحده الامريكيه
2: مستاد الاستاد
1: يعني تاخذ طيارة يعطيك صح. هي حتى متعبة للجوارات واللي
2: هي متعبة متعبة
0: فما حتى 6-7 سوايع ساعات طيارة تقعد.
2: أما الميزة أنا كبرت شوية في العمر كي نحط التربوشة السومبريرو ونلبس اللبسة قل صالي جندي تقول لي برا 10 كيلومتر على
0: سبيل ما يقلقكش
2: نمشي ما يقلقني.
0: شو حكايتها اللبسة ذيك حسن؟
2: حكايتها هي جات بطبيعتها جمودي وقت ربحها 5000 متر في المكسيك هذه برشا زادة ما يعرفوهاش حتى القدم مجدد خذات ذهبية
1: هو أول تونسي ذولي خذ الميداي داغ
2: أول تونسي وتوى التوى حتى حد ما يعرف شكون باش نرجع لك 64 حبيب قالحية
0: أول ميداي أولمبيك في البوكس
2: اي بوكس وجمود يخذاه برونز اما ما يعرفوش شكون خذاه الاول في الاولمبياد. بعد 4 سنين الجمود يخذاه الذهبيه. شنو اللي ما يعرفوش؟ اللي بابا الله يرحمه خذاه الذهبيه مع الجمودي ميداي دور في التصوير فوتوغرافي جات تصويرته هي الاولى. شو معناتها بعد الاستقلال ما نعرفش بعشر سنين
1: في عهد بورقيبة وقتها
2: ولا يجي الجمودي ياخذ الذهبية ويجي مصور فوتوغرافي ياخذ الذهبية ما انت روحنا بزوس. فمني حكايتها انه فك الالعاب الاولمبية هذيك داولوا السومبريرو
0: في المكسيك
2: 68 68. وبابا مغروم بجمعان لي بينس الشعارات. احنا في تونس حتى تقول له بينس ما يقول لك شنو دونك بدا يحط في اللبسه نتاعو والعباد يتصوروا معاه حتى تعبيت حتى ولا كي يمشي في الشارع متحف متجول فيه التاريخ
3: كل فينس بالتاريخ انتهى.
2: اي مشى منشن 72 موريال 76 روسيا 80 84 لوس أنجلوس 88 سيول وليت ننزل 92 اسبانيا 96 اتلانتا 2000 حصلوا دار العالم من اسيا لامريكا وهو الطربوشه فيها علم تونس ويدوروا حتى ولو يعرفوه.
1: انا قلت له طربوشه مكسيكيه بعلم تونس
2: اي ولو يعرفوه وين التونسي نحبوا نتصوروا معه. جرايد كتبت سفير ليس ككل السفراء ابن بطوطه برشا عناوين نشيخ عليهم.
0: بشير المنوبي للناس ايضا ما تعرفش الوالد الله يرحمه هو في الاصل رياضي وقعد في ميدان الرياضه من جانب اخر هو بوكسر بروفيسور
2: هو بدا لا قبل البوكس شو ربي سبحانه موهبه قبل البوكس العمل العدو الريفي مع الزيتونه الرياضيه وكان من الاوائل هو وعم ابراهيم المحويشي الله يرحمه. ومن بعد من العدو عيط له عم طاهر غانج وهذه في الحومة باب لقواس قال له بشير نشوف فيك تعم في برشا عرك وفي باب لقواس اي انتر بارانتيز كان يتعارك برشا مع لي شهر مرة يربح هو ومرة يربح الاخر وما حسيله عيط له عم طاهر غانج وتخلى البوكس كي تخلى البوكس شامبيون تونسي بطل تونس عام 58 توزوز عندك العدو والبوكس نقز للتصوير تصوير في الحومه غادي ومصور بشير وبدايه تعرف باب سويقه باب جديد يدور جبل الاحمر يدور الحواز هذاكم فهمني حتى تعرف. ومن بعد نقز عاد الالعاب الاولمبيه عام 1960 في روما ومن غادي
0: بدات المسيره.
1: وانت كملت بدايه المسيره سامحني بشير اما انت لقيت روحك مفروض عليك انه تعيش في اجواء عائليه الوالد هو مصور وتصوير ولاباري فوتو موجوده في الدار فمشيت الحكايه هكيكه والا هو حب هكا يدخل يحط لك الغرام هذيك ويكركرك معاه ويزك معاه كيفاش بدات الغرام معك انت؟
2: هو ملي صغير انا وخويا سليم الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: يدس فينا للتصوير وديما عنده كلمه بعدي انا بعدي انا عاد فما سؤال تسالني وديما هكا يوجعني شويه يقول لي عاش بوك معاكم في الدار برشا ما عاشش معانا
0: ديما برا ديما في
2: مرة. رمضان يمكن ديما مسافر وديما عندي هكا يتبع ياسر محمد علي كلاي وين يمشي كينشاسا لوس أنجلوس مغروم فهمني فما اشناش معه كي توفى هو انا لقيت روحي حاضر فهمت انا من 72 نصور صغير 10 سنين وانا وراء عطوقة نلعب بالرمل واحد مانيش لاي بالماتش حتى مرة سألوني قالوا لي قداش من دربي النادي الافريقي
1: والترجي
2: حضرت قلت لهم 107 دربي فيهم 7 مقابلات راقة دور الجول
0: وانت صغير
2: وانا صغير ما بديت 4 سنين 5 سنين يحطني بابا يقول لي ومغروم بعد توقع كنت
0: حسني باش نكملوا بعد سي بشير الله يرحمه جات الفتره نتاع حسني منوبي اللي هو كمل وخذاك الارث واللبسه والدنيا هذيك الكل في مسيرتك والذاكره الكرويه والذاكره الرياضيه ككل في المنافسات اللي عشتهم شنو السوفينير اللي قعد لك جرافيه في مخك حاجه ما تنحاتش في علاقه بتونس والمنافسات هذه اي
2: في علاقة بتونس أنا عشت الكوب دي موند ألمانيا 2006 وكانت المشاركة باهية تاع هدف جور المناري
0: إسبانيا
2: اللي قعد أكثر حاجة معناتها انبهرت بها دخلت في البرازيل دخلت الملعب ماراكانا 120 ألف متفرج وأنا باكل لبسة وبعلم تونس وندور في استاد والناس تصور فيه فقعدت جرافي قعدت في مخي انبهرت بها فهمت ويجا نتصور معاك نوصل نتصور مع 800,000 إيجا سيلفو بلي بلي
0: ما تخدمش
2: ما نخدمش والله وليت حسيلو صح علي اللي حضرت في ملاعب كرة قدم تاع العالم زرت برشا بلدان عرفت بتونس الحمد لله والعرض نظيف
0: وما زالت المسيرة متواصلة
2: وما زالت المسيرة إن شاء الله وتوا ولادي عندي عمار و...
1: أنا جيش نسألك سؤال أي. هل اليوم تتمنى أنه يورثوا ولادك صنعة الوالد اللي مشيت فيها أنت وإلا ساعات يقولك ثم واش كون يقولك لا لا أنا يزي الخدمة ذي شفت منها الويل يزي هو ما ورثاش لولادك أنت تشجعهم ولا
2: هو شفنا منها الويل
1: أي.
2: وتعبنا وفما سفريات تبات في الشارع ما تلقاش وتيل وخدمة متعبة برشا
1: لكن ما تحبها لكن ما
2: أنا بتفدليك ساعي نقابل صحافي رياض نقول له أنت راس مالك ستيلو تكتب وأنا شو قداش نهز بالعشرين وبالخمسة وعشرين كيلو وأنا ندور مثلا يا ولادي توا يقراو هما تبارك الله وخذوا الماستر و...
1: ما شاء الله و... يعني ربي فضل
2: قاعد ندخل فيهم في التصوير نقول لهم باش ما يموتش اسم المنوبي فهمت الحمد لله الحمد لله وعندنا ارشيف زاد يلزم نستحفظوا عليه
0: هذا اللي باش نسالك عليه باش نختموا به الارشيف نتاعكم ابوبري اذا كنت نجم تعطينا رقم قداش ينجم يكون فيه من تصوير
2: 15 مليون تصويره اللي نقول له الرقم هذايا يحل فمه ويقعد باهت
0: 15 مليون تصويره في الجانب الرياضي فقط
2: لا
0: او في كل
2: لا
0: شيء
2: في كل شيء خاطر كنا نصوروا الثقافه عليا احمد حمزه يوسف التميمي كنا نصوروا السياسه فهمت بورقيبه الله يرحمه يعيط البابا في تبدا تظاهره كبيره واحد فؤاد لمبا حاسيلو والرياضه مو الجانب الكبير
1: الرياضة.
2: هو الرياضه فهمني نحب انا الجيل هذايا الجديد يعرف حبيب قلحيه يعرف محمد القمودي وتصور ما زلت ما خرجتش يعرف لطفي بالخير يعرف البوكسرات القدم يعرف العدائين يعرف المصارعين يعرف برشا عندنا في السباحة
1: إن شاء الله أولادك اليوم ورثاء الأصليين اليوم يعملوا معرض ولا يعملوا أرشيف حلو
2: بصراحة ما هو سهل 15 مليون تصويرة يلزم الرقم نتاعهم
1: أكيد
2: والمهمة أنا كي نغزر لهم زوز بيوت كبار مليانين ما نجم نسكر الباب و... فهمت هذه مهمة نتاع الدولة أنها تتلهى بالأرشيف الوطني الرياضي أكيد. على الأقل
0: إن شاء الله إن شاء الله نلقاو هذين صاغية ولما لا الأرشيف هذايا يخرج العمر يعطيك صحة حسني منوبي
1: نورتنا
0: شرفتنا نورتنا
2: بارك الله فيكم أنتم اللي تفكرتوني
0: ديما
1: تفكروك نحن تحضر بحذين وتنورنا
0: يعيشك تكسح حسني شكرا بعد شوية نشرة الأخبار على موجزات الشباب

تسمعوا برامج غيدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

0: لما تصيف ما زلت متواصلة معاكم على موجات الإذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب وشوية آخر سبور ديكالي والفستيفال وآخر أخبار المهرجانات، لكن مع بشير باش تكون أكيد معايا أنا. لكن قبل كيف كيف زادة كما كنت قبيلة معنا لما تصيف ضيفنا اللي نورنا وحكينا على التصوير وتاريخ حسني المنوبي معنا اليوم في الاستضافة، لكن توا يرفع لحضراتكم حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها أذان صلاة المغرب على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف
1: لم تصيف
0: بريحة البلاد.
2: لم تصيف في جزءنا الأخير، إذا نوصلوا للزوز فقرات الأخيرة من حصتنا اليوم. معكم بشير ملك، محمد عنتول في الإخراج، ريج في الإخراج الرقمي. شو بعد شوي السبور ديكالي، لكن ذكروا الناس
3: قبل ذكروا لي عنا ثلاثة دعوات لزوز أشخاص، يعني عنا ستة تذاكر وبحنا بشربحوا ثلاثة مستمعين. اللي يحب يربح التذاكر هذوما الزلقة بفلقة كما قال بشير لمسرحية فيصل بزين بشتكون نهار السبت 11 جويليا. اللي يحب يربح يهز شكون معاه ويمشي يتفرج في المسرحية أكيد مش باش يندم. مرحبا بكم، تعملونا كومنتير هكا على الفيديو متاعنا متاع اللايف على غاديو ناسيونال وإلا غاديو جون صفحاتنا الرسمية، وإحنا بعد باش نكلموكم ونربحوا معنا ثلاثة من الناس زوز دعوات لكل رابح أكيد معنا على موجاتنا في لما تصيف.
2: لانسيني
3: هو سبور مش كيما سبور. بيعلي قولي بيعلي فقرتي. يلا هو سبور مش كيما سبور، هذاك على سمينا سبور ديكالي خاطر بعد عنا فقراتنا الرياضية على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، وقاعدة نشوف في وفاء وقاعدة نشوف في زياد قاعدين حاضرين باش يحكيو لنا سبور. أما نحن راهو سبور ديكالي، سبور ديكالي
2: طب حاجة سبور أخرى. زوز بعد مع بعضكم
3: لا مش مع بعض. يلا مش مع بعضهم، لكن نحن سبور ديكالي مع بشير.
2: ديكالي في سبور ديكالي اليوم شارجع بكم مرة أخرى لتوي فرنسا للدراجات الهوائية تور دو فرانس. ثلاثة أسابيع كاملة من الدراجات الهوائية اللي ما تحبهمش وفي فدو، دونك ثلاثة أسابيع احنا في الأسبوع الأول من تور دو فرانس.
3: وفي تحب الهوند؟
2: لا وفي هوند وباسكيت ورياضات هذيك كل ما شاء الله.
3: ولا أنا غلط؟ أي ولا
2: قلنا تادي بوغاتشر اللي هو اليوم قفز رسميا إلى المركز الأول من طواف فرنسا في الترتيب العام، واليوم ضرب بقوة في طواف فرنسا في أول مرحلة جبلية، هي المرحلة السادسة اللي تعدينا بها بجوز مرتفعات تاريخية بالنسبة للتور دو فرانس اللي هما الكول داسبان وتور مالي. تادي بوغاتشر هاجم في التور مالي عمل رقم قياسي تاريخي، حتى رقمه هو اللي عمله في 2023 بدقيقتين و13 ثانية، وفي النهاية كمل متقدم على ثاني الترتيب الدنماركي جوناس فينغيغور اللي كان هو واحد من أكثر المرشحين ربما بش يقلق شوية تادي بوغاتشر في رحلة البحث على اللقب الخامس ليه في تور دو فرانس، لكن اليوم بلغة البسكليتات سامحوني كلات ريحة جوناس فينغيغور دقيقتين وثمانية وثلاثين ثانية على الخط النهائي في المرحلة السادسة، وبالتالي تادي بوغاتشر يخطو خطوة كبيرة بعد أسبوع فقط، ترى مازال زوز أسابيع، مازال سباق طويل برشا ومازالت عديدة المراحل الجبلية اللي ينجم يحدث فيها الفارق، لكن صعيب جدا أنه الدنماركي يرجع لسلوفيني، خاصة وأنه سلوفيني بطل العالم زوز مواسم متتالية في فورمة كبيرة وكبيرة جدا، بالتالي نجم متابع سباق هذايا برشا يتابعوا فيه ملاك، تنجموا تابعوا على فرانس تيليفزيون، فرانس 2، فرانس 3، ولا تفرجوا فيه على أوروسبور فرانس الأولى والثانية أيضا لأحباء الدراجات الهوائية. قعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين، كانت
3: مازلنا مواصلين بعد سبور ديكالي شوية آخر الفستيفال نحكيو على أوسو، لكن مرة هذه حاجة سبيسيال شوية خاطر ثم مهرجان كامل. احنا نعرفوا أوسو قبل وإحنا صغار اللي هو نهار بركة تصير فيها كالكرنفال وأجواء سبيسيال في سوسة، شوية آخر نحكي لكم على مهرجان أوسو. أما بركة باش تفهم لي، نعرف البرمجة أكثر منك بشير، وفي فدو شوية آخر باش تكون معاكم زيادة بعد لما تصير في برنامج ديديكاس، وزياد الخياري باش يكون معاكم في توب سبور. شفت
2: انت تنقل، انا ما نقلتش.
3: انا حافظ البرامج بربي. ديديكاس قبل ما نمشي وفاصل موسيقي وباش نرجعوا اكيد في فيستيفال، نهنيوها بعيد ميلادها اسماء الفراتي الوسلاتي، من زوجها حمزه ولدها يوسف، من بوها رشيد وامها فوزيه، من اختها مريم وزوجها ماهر والابناء ايناس ياسين وابراهيم، واخوها سفيان وزوجته الشذا والابناء فارس ويارا. يقولوا لها اسماء الفراتي الوسلاتي كل عام وانت حيه بألف خير.

0: رجعنا معكم في لمة صيف في الخمسة دقائق الأخرى، يتمتعوا بينا في الخمسة دقائق الأخيرة باش نهزوكم للفستيفالات وأخبار الفستيفالات والمهرجانات. ملك معكم في الفستيفال.
1: الفستيفال
0: تفضل ملك.
2: بروفيتيو
0: ماكسيموم.
2: مازالوا أربع دقائق فقط. نحكيو في الفستيفال اليوم على مهرجان أوسو والدورة 63 مهرجان أوسو تحت شعار أوسو فن وتراث من 12 إلى 26 جويلية، يعني من نهار لحد الجاي. حتى كشي يظهر لي 26 تيح الأسبوع اللي بعده. مدينة سوسة أكيد باش تحتضن فعالية الدورة 63 مهرجان أوسو اللي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة من 12 كما قلنا ل 26 جويلية الجاري، وتقام تظاهرة ثقافية هدية تحت شعار أوسو فن وتراث في إطار المحافظة على أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، اللي يجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية ويستقطب ديما آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها. أنا أوسو الحقيقة بشير يرتبط بذكريات طفولة بالنسبة لي. للي يعرف أوسو واللي يتذكر ذكرياته مع أوسو كان بالحق بوجعفر يحفل، بوجعفر اللي اليوم ساعات يوجع قلبك يتتعدى لأنه ما عادش، ولات نوعا ما بعض المحلات أغلقت. كان قبل بوجعفر حي بطريقة غريبة، وكانت تتعدى في الكرنفال متاع أوسو احنا نقولوا كالعربات المزينة يجيون الزوار وضيوف من العالم الكل، وتبدأ أنت تتفرج وثم ليبوديوم وتلقى الجماهير في كل مكان ويتعدوا قدامه، كل بلاد تكتشفها من خلال العروض هذه. ومحلها بعد كيفاش كيوفى العرض، كان يوم واحد هو كان يوم، ومن بعد كيوفى العرض هذاك بشير الناس الكل تهبط تعمل غطسة بوجعفر ويهبطوا يعوموا في البحر ومحليها، وحتى تمشي الباب بحر وينتاخذ الجلاس غادي وتعمل الدورة والدوليشة. راي أجواء خاصة واستثنائية. اليوم ولا مهرجان فيه برشا أيامات، وأكيد نتصور أنه هيئة المهرجان إن شاء الله بشكون فما حاجة حلوة. تثمين الموروث الثقافي كما قلنا المدينة سوسة المحافظة على استمرارية تظاهرة دين عمرها 63 سنة، معناها ما هيش صغيرة، من أقدم التظاهرات واللي ديما يحتضنها في الافتتاح شاطئ أبو جعفر نهار الأحد بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية، وينظم الكرنفال الاستعراضي نهار 24 جويلية. يعني باش يكون يظهر لي لحد اللي جست من بعد بمشاركة عربات فنية وفرق موسيقية وفولكلورية، إلى جانب عروض تنشيطية تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة وسهرات فنية وعروض شاطئية واحتفالات بمناسبة عيد الجمهورية.
0: ومهرجان أوسو احنا ملاك نوصلوا نهاية حصتنا اليوم اللي لما تصيف. يعطيك صحة على الاثنين والخميس، ملتقانا الاثنين الجاي إن شاء الله أنا وهيك
2: نفكوا الارتباط.
0: نفكوا الارتباط عنا جمعة وسبت وحدة، وكان إن شاء الله ويكاند حافل للجميع. شيخ روحكم البحر خاصة وأنه الطقس يكون سخون. تكسح عملية
2: أكيد، وسيسوا روحكم في السخانة. شكرا للزملاء اللي أثوا معنا حصة اليوم، شكرا لأيمن تنفوري، كريم المدب، شكرا لفاروق فرانكو على مستوى الديجيتال على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وبالنسبة لإذاعة الشباب
0: شكرا وليد الريفي، محمد عنطول في الإخراج، مشكورة أريج أيضا في الإخراج الرقمي. بعد شوية على إذاعة الشباب 8 خليكم مع توب سبور زياد الخيار إن شاء الله بعد مباشرة وفافدو تجيكم في الديجيتال.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية.
1: رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وتؤكد على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص تزامنا مع الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000 بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. نسبة النجاح في بكالوريا 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة بلغت 50.72% بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، والتعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين في بكالوريا 26 و2000. وزارة الفلاحة تدعو المربين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير موجة الحر على الثروة الحيوانية. الجامعة العامة للبريد تعلن التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بعنوان الديوان الوطني للبريد، وبالتالي تأجيل التجمع العمالي المقرر تنفيذه يوم السبت القادم أمام مقر الديوان إلى موعد لاحق. وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للإنمائي تطلق مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث. ختاما وفي العالم، وكالة مهر الإيرانية تفيد بوقوع انفجارات جديدة في مدن بوشهر وبندر عباس وكنارك في جنوب إيران. التلفزيون الإيراني يعلن منذ قليل سقوط قذيفة أمريكية في محيط محطة بوشهر النووية. من جهته الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مركز قيادة في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن بعشر صواريخ. وفي حصيلة محينة، وزارة الصحة الإيرانية تعلن أن الهجمات الأمريكية أمس واليوم استهدفت 5 محافظات وأدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. ووزارة الخارجية الإيرانية تشير إلى أن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، متهمة أن الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك بنية الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. ختام هذا المعدل الإخباري، للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
6: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكاية ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اليوم هاجر باش نمشي والمنطقة مسرحية فيها برشا سحر، برشا سمعة، برشا صبر. منطقة العروسة، خيال الظل، المسرح الورقي والكاميشي باي والديكور والاكسسوار.
0: يعني يا سعيدة الزغبي، اليوم مش باش نحكيه كان على الممثل اللي يطلع للركح ويقول نص، باش نحكيه زادها على الفنان اللي يختم بديه، يقص، يركب، يلون، يصنع، يحرك وينفخ الروح في مادة صامتة.
1: ضيفنا اليوم هو الفنان عامر المثلوثي، ممثل، كاتب، مخرج، صنع عرائس، سينوغراف، صنع اكسسوار، مؤطر ورشات، وكيل الشركة المتوسطية للإنتاج والتوزيع الفني.
0: مسيرة بدأت من نوادي المسرح في منوبة وباردو، وعدت على المركز الوطني لفن العرائس والمسرح الوطني التونسي، وتجارب في تونس وخارج تونس، في تايلاندا، كازاخستان، ماليزيا، المغرب، الشارقة ومدريد.
1: وحلقتنا اليوم هاجر عنوانها كي تولي المادة روح.
0: علاش كي تولي المادة روح؟
1: على خاطر مع عامر المثلوثي الورق ما يبقاش ورق، والظل ما يبقاش ظل يا هاجر، والعروسة ما تبقاش لعبة، الكل يولي مسرح.
0: أهلا وسهلا بيك أستاذ عامر المثلوثي.
2: السلام ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: حصان الحرب، وقت اللي العروسة تولي أصدق من الشخص الحي.
0: في فقرة خرافة مسرحية اخترنا لكم اليوم حكاية من المسرح العالمي، مسرحية حصان الحرب أو War Horse للكاتب البريطاني مايكل موربورغو.
1: هي حكاية هاجر تبدأ بطفل صغير اسمه ألبير، عنده علاقة كبيرة بحصان اسمه جوي. العلاقة بيناتهم مش علاقة مالك بحيوان، لكن هي علاقة صداقة وثيقة وعلاقة نجاة.
0: ولكن يا سعيدة الزغبي، الحرب كما تعرف الناس الكل، وقت اللي تدخل لبقعة ديما تكسر الحكايات وخصوصا المزيانة. علاش؟ في الحكاية هذه بسبب الحرب الحصان يتباع للجيش ويمشي باش يساهم في الحرب، وألبير الوليد الصغير من قوة تعلقه به يقرر أنه يمشي يفركس عليه.
1: ظهر الحكاية بسيط، ولد يلوج على حصانه، أما العمق أكبر برشا. شنو يبقى من الإنسان وقت للحرب تبلع كل شيء؟ وشنو معنى الوفاء وقت العالم الكل يتفكك؟
0: القوة الكبيرة في مسرحية حصان الحرب ما هيش فقط في النص، بل في العروسة. الحصان فوق الركح ما هوش حصان حقيقي، هذا نعرفوه، هو عروسة كبيرة يحركوها ممثلين قدام الجمهور.
1: والغريب يا هاجر انه المتفرج يشوف الناس اللي يتحرك في العروسة، لكن بعد وقت قصير باش ينساهم ويبدأ يصدق الحصان، يشوفه يتنفس، يخاف، يتوجع، يشوفه يعيش.
0: وهنا يصير السحر المسرحي سعيدة. المتفرج يعرف اللي قدامه عروسة، أما قلبه يتعامل معاها وكأنها كائن حي.
1: وهذا بالضبط مدخلنا لضيف اليوم. عمرو المثلوثي يخدم في منطقة تجعل المادة تحكي، العروسة، الظل، الورق، القماش، الاكسسوار والديكور.
0: فن عرائس يقول لنا حاجة مهمة، ماهوش لازم الجسد يكون من لحم ودم باش يكون حي فوق الركح، يكفي فنان يعرف كيفاش يعطيه نفس. هكا ولاس يا عمرو؟
2: فما أكثر من هكا، أنه بالنسبة للماريونيتيست العرائسي بصفة عامة راهو نشتغلوا على تمارين أنه كيفاش أنت تخبي روحك وانت ظاهر، هي تقنية كيفاش
0: تخبي روحك وانت ظاهر
2: قدام الممثل، قدام المشاهدين. معناها كيفاش أنت تعطي المجال للعروسة باش هي اللي تظهر وقت اللي أنت تبدأ مكشوف، تقوم طريقة لعب، معناها نقول احنا أنو، معناها ظاهر. وهذا تنجم تقول كيفاش تخدم على الإين والآوت فيما يخص التقنية، التقنية الممثل اللي هي راهي تقنية متاع العرائسي، اللي هو يوظف الشيء ذاك باش يخرج العروسة رليف وتولي هي تعبر بالشيء اللي هو حاجته به، معناتها أحاسيسه الداخلية الكل تخرج على طريق يده عبر عقد كونترا بيناتهم، كيفاش هو يوظف أكل أحاسيسه المشاعر هذيك الكل باش تخرج في المادة وتولي هي اللي تعبر وكل شيء. دونك فما طريقة بين ممثل والعروسة، خاصة كي تبدأ اللعب سيرسان ما غير حاجز ما غير حد شيء. خدمناه في مسرحية العرايس هذية، إنتاج المركز الوطني فن العرايس عام 2003، مساعد مخرج أسعد محواشي والمخرج محدي بن عبدالله ناس محمد العوني. مسرحية وان منشو، خدمنا على التكنيك هذية، خاصة كيفاش الماريونيتيست يقرر أنه يخرج ويكشف سر اللعبة متاعه أمام الجمهور، يصنع ويحرك العرايس وممتون في عرض يحتوي على 6 مشاهد، من حكاية الفديوي للمنشط للكلون في الأخر، معناها أنواع مختلفة من الطرق اللاعبي والطرق معناها على طريق العرايس.

0: مرحبا بكم من جديد في المسرح حياة. اليوم في فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على فن اسمه الكاميشيباي.
1: الكاميشيباي هو شكل من أشكال الحكي البصري، أصله ياباني، يقوم على صور تتحط في صندوق صغير والراوي يبدل الصور واحدة واحدة وهو يحكي.
0: يعني ظاهريا صندوق ورق صور وصوت، أما مسرحيا عندك حكاية، عندك إيقاع، عندك تشويق، عندك انتقالات، وعندك جمهور وراوي يعرف كيف يشد الناس.
1: الكاميشيباي مهم لأنه يطرح سؤال بسيط وخطير: هل المسرح يلزم ديما ركح كبيرة، إضاءة ضخمة، تقنيات معقدة، ولا ينجم يبدأ من صندوق صغير وصوت يعرف كيفاش يحكي؟
0: عمر المثلوث يخدم على المسرح الورقي والكاميشيباي كمشروع فني وبيداغوجي، وأنجز مسرحيات قصيرة كما المعيزة والمعزوزية.
2: المعيزة أي ماذا بيا تقولها المعيزة المعزوزية، تخرج الصباح تجي العشية تقولوا لهم حلوا لي وليداتي جبت لكم الحشيش في جريناتي، يحلوا لها الباب، يقولوا لهم يقولوا لها أي جبت لنا يميمة، تعطيهم الحشيش من جريناتها يأكلوا، وبعد يقوموا يقولوا لهم أمنا يا أمنا جيب القفة ولمنا، تجيب لهم أمهم القفيفة تحطهم فيها، وهكيك كل يوم حتى يجيهم النوم.
1: يا عيني يا عيني
0: الله
1: يا
0: الله،
1: هذه المعايزة المعزوزية،
0: المعايزة المعزوزية عاملة بعمل
2: ما بيهم الذيب مشال الطفلين
0: ديما فيها ذيب
2: أي بتبيعي مشال الطفلين عمل قرون طفل هكا هو هو مشى دق عليهم الباب بدل صوته وقال لهم حنوني يا وليداتي جبت لكم العشيش في جريناتي، وهم حلوا الباب وهو خطفهم وهرب بهم للغابه. إلخ إلخ إلخ تجي المعايزة وكذا وكذا وكذا حسين
0: باش تنقذ وليداتها.
2: هي هذه أنا خديتها راهو من التراث الشفهي الشعبي بتاعنا، ومام طون كتبت حاجات خاصة بالكاميشيباي اسمها الوردة الزهرة، وخذيت اقتباسات أخرين يلزمني نقتبس ونكتب، وفي إطار ورشات زادة طبعا نحكيه عليها بعد كتحب
1: زادة. كيف أنجز مسرحيات أخرى كيما
0: الوردة الزهرة، الحمامة المطوقة، الذئب والثعلب والحصان والثعلب والغراب.
1: وهنا نحب نركز على فكرة الكاميشيباي، راهو ما هوش فن صغير للأطفال فقط، هو مدرسة كاملة في الاقتصاد المسرحي.
0: والفن هذا هاجر يعلمنا كيفاش بأقل الوسائل نخلقوا أقصى أثر، يعلم الطفل الإصغاء، يعلم الراوي، يعلم الإيقاع، ويعلم المسرحي كيفاش الصورة نجم تولي مشهد.
1: خصوصا في زمن الشاشات السريعة، الكاميشيباي عنده مفعول عكسي. إيش يعمل؟ يبطئ الصورة، يعطيها نفس، ويقول للطفل ما تتفرش فقط وإنما تخيل.
0: والخيال في المسرح ما هوش طرف، الخيال هو المحرك، هو الكهرباء متاع الركح، أما من غير فاتورة ستي.
1: وهذايا يحضرنا للحوار مع ضيفنا، لأنه من الفنانين اللي خدموا على الشكل هذا وجربوه كفن وكأداة بيداغوجية.
2: زاد راهو الكاميشيباي من أهم الأهداف متاعه أنه يعيد القراءة التفاعلية، معناها يعيد الكتاب إلى معناها المشهد، وزاد يجمع عنده علاقة اجتماعية كبيرة ياسر في المشاركة في الاستماع للخرافة، الاستماع للعرض، مشاهدة العمل المسرحي أو وهذا معناها يخلي معناها الإجابة على السؤال المطروح. فمشكلة كبيرة كما قلت أنه الإدمان على الشاشات الصغيرة وعلى التلفزة وعلى كذا حاجة مخطرة ياسر خاصة للأطفال، وهذا اللي نحبه نوصله له. نحبه لماكسيموم، أنا يا أخويا أعطيني حتى نفك ساعة، أنا الصغير نفك له ساعة مع شي مس بورتابل عندي، أنا عملت إنجاز خاصة تويكا. فهمتني
0: إدمان ولا خطر؟
2: أي إلى جانب أنه زيادة فما بالنسبة لي أنا يمكن كاميشيباي حاولت نطور فيها بزوز طرق أخرين مختلفين، بويسك أنا على رئيسي زيادة وليت هي بيدها باش نحولها المسرح خيال الظل. وقت اللي التوفى تبتاح التصاور نجم نحطه قماش ونجموا نختموها مسرح خيال ذل. وكما هي بيدها تنجم تتعمل معناها مسرح مسرح طاولة، مسرح الأصابع، مسرح اللي هي المسرح أو مينياتور، معناها نجموا نستغلوها تولي تروازونا، معناتها الكاميشي باي البوتي ذاك اللي هو المسرح اللي هو الفاليز كسوا معناها ورق وإلا كرتون معناها وإلا خشب، نجم هي بيدها تولي مسرح، تولي هي تعطي المشاهد، هي تولي مسرح خاصة زاد كي تبدا في بيت اويكلو، كي يبدا معها في بلاصه صغيره معناتها الانتيميتي تولي خير، والمسرح يعطي معناها ريزلتات باهين.

0: وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجي وتولي فقرة تركل من أركان المشهد، واخترنا اليوم نحكيه على الأكسسوار المسرح.
1: برشا ناس يهاجر تشوف الأكسسوار كأنه تفصيل ثانوي، كرسي ولا مفتاح ولا عصا، كتاب، قناع، كاس، صندوق وبرش حاجات أخرين.
0: أما في المسرح الأكسسوار ينجم يكون مفتاح الشخصية، ينجم يكون ذاكرة المكان، ينجم يكون دليل على جريمة، وينجم يكون شاهد صامت على ما يتحكيش.
1: الأكسسوار الباهي ما يتحطش للزينة، يلزمو يخدم المعنى، علاش موجود، شكون يستعمله، وقتاش يظهر، وشنو يبدل في العلاقة بين الشخصيات.
0: كتاب صغير في يد شخصية ينجم يقول أكثر من صفحة حوار، قناع ينجم يكشف أكثر من اللي يخبي، وكرسي فارغ ينجم يكون أقوى من حضور ممثل إذا كان الإخراج يعرف كيفاش يخليه يتكلم.
1: عامر المثلوثي عنده علاقة عضوية بالأكسسوار، ما يتعاملش معاه كشيء تقني فقط، بل كجزء من بناء العالم المسرحي.
0: هو خدم ديكور وأكسسوار، صنع العرايس، اشتغل على خيال الظل، المسرح الورقي والسينوغرافيا، يعني هو يعرف اللي الركح ما يتبناش بالكلام وحده، يتبناه زادة بالأشياء.
1: وساعات الشيء الصغير على الركح يعمل ثورة صغيرة في المعنى، مفتاح صغير ينجم يحل باب حكاية كاملة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج المسرح حياة. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عامر المثلوثي. مرحبا بك أستاذ عامر في المسرح حياة.
1: عايشك. مرحبا بكم. مرحبا بالسادة المستمعين. نشرف في الإذاعة أني باش نلتقي معكم باش نتقاسم المحاولات اللي نعمل فيها معناها تويكا من عام 84 من اللي بديت أنا مغروم مليانة في الكشافة أنا صغير مغروم بالمسرح. كنت نكتب سكيتشات أنا وخويا وكذا وبديت تطور بشوية بشوية. من بعد اكتشفت عالم الماريونيت زيد أبو بكر ومن بعد وقت مشيت المسرح العرائس المركز الوطني لفن العرائس تكونت عند ناس بالحق عندهم ما يقولوا في رواحهم على مستوى الكتابة سي مختار الوزير على مستوى الصنع وعلى مستوى التحريك بشير جلاد الله يرحمه صديقي الأسعد محواشي طاهر تريدي هذوما الناس اللي بالحق عشت معاهم تجارب كبيرة ياسر وحققنا نجاحات الحمد لله فين مشينا معناها حصدنا جوائز انطلاقا من المغرب حتى للشرق بصفة عامة ومن بعد رجعت حبيت نشتغل على حاجات معناها كيفاش نحاول نطوع الفن للتربية للبيداغوجيا وهذا اللي قاعد نشتغل عليه حاليا لأنه مهم ياسر بحكم أني تعاملت ياسر مع الصغار أنه نحاولوا كيفاش نستغلوا الفن باش نوصلوا لهم مفاهيم معينة باش نوصلوا لهم معرفة معينة اللي هم يحتاجوها توا في العصر الذي متاع الإدمان التلفزيوني والإنترنت والحكايات هذه كل الأمور الرقمية والثورات هذه بالحق واللي تخوف برشا برشا.
0: أستاذ عامر أنت من الفنانين اللي ما نجموش نحطوهم في خانة واحدة، يعني أنت ممثل وصانع رأس وسينوغراف وكاتب ومخرج وصانع أكسسوار ومؤطر ورشات هكا ولا
2: باش تحب نبداو من هنا؟ أنت كيفاش تعرف روحك الساعة فنان ركح ولا صنع عوالم وإلا أنت حكاية أخرى؟
1: والله ما نعرف. أنا أولا وبالذات أنا ذات التصنيف هذه مثلا من ناحية أنه الإنسان تخلق راه باش يتعلم وباش يجرب وما يحسرش روحه في أنا خارج الصندوق. نحب نكون ديما ما نحبش نفكر في حاجة معروفة ومعمولة ما هكا غيري قاعد يفكر فيها شي يهمني فيها كيما بالضبط. وقت نشد الاكسسوار ما نحبش الاكسسوار اللي انا مثلا حتى باش نشريه ما نحبش نحطه سورسين ولا في الشاشه كيما هو. يلزم نعمل عليه حاجه ما نعرفش شنو اما توجي تو هو الاكسسوار تقول لي شنو نعمل وحده فهمت. كيما بالضبط العروسه كيفاش تصنعها كيفاش العروسه تقول لك انا نحب الناس الفلاني نقولوا يلزمك تكتبه لها كيفاش انت معناها كي تطلع سورسين كيفاش تلوج على البيرسوناج كيفاش تحاول معناها تدخل في الشخصية من اللي انت في اللوج وكيفاش باش تطلع سورسين باش تأديها. هذوما كل حاجات الإنسان كل يوم قاعد يجرب فيهم وديما نحس روحي أنا فما حاجات نحب نوصل لها هذاك يخلي لي الشغف اللي أنا نقوم عليها كل صباح باش نحب نعمل باش نحب نخدم وباش نحب نطور من روحي. هذا هو علاش ديما نقول أنا هكذا يهني كذا لكن زاد نعرف نعمل كذا ولا قاعد نحاول نعمل كذا وكذا هذوما هما ينجموا يكملوا الإنسان في كل شيء. وبالحق راهو المسرح بصفة عامة عندي أنا أنه عالم كبير ياسر وكل حاجة فيه مهمة ياسر ياسر ياسر من اللي بشي يدق مسمار في الركح للتكنيسيان اللي بشي يعملك الضوء اللي بشي يعملك الأكسسوار اللي بشي يكتبلك الناس الناس الكلها مع بعضها تجتهد باش تعمل حاجه وما فماش انا من راحت افضليه نتاع واحد على الاخر كلهم اذا تاحت واحد ما قامش بواجبه راه فما خلل كالكبار بتبيعها باش تلقاه ظاهر وبتبيعها باش تلقاه معناها
2: هو جسد واحد على خاطر
1: كلها بالحق بالحق كلها ماكينه كامله قاعد تخدم اونغروني في بعضها
0: وانسجام وتناغم
1: منسجمه يلزمها تكون منسجمه يلزمها تكون متناغمه وكل شيء. احنا مثلا ساعه تصير لنا مشكله حتى مشكله في كوستيم ولا كذا تدخل بعد انت حتى خيط هكا خارج ولا فلسه نحات ولا كذا. وذي اللي تعلمته سورتو في مسرح العرايس الحق نتاع ربي، خاطر مسرح العرائس ديتاي تخدم معناتها كله مخدوم على اساس التفاصيل الصغيره، بكل خاطر التفاصيل الصغيره هي اللي تعطي الفن.
2: دخلت المركز الوطني للفن العرائس وبعد المسرح الوطني، شنو تبدل في علاقتك بالمسرح وشنو علمك الاحتراف اللي ما كانش موجود في الهوايه؟
1: وي سا تري امبورطون بيه، أنا صارت الحكاية في حياتي الساعة باش نقولها لكم ديما نقول فيها، خاصة ما بين مسرح الوطني وفن العرائس هذو ما حاجتين. وقت اللي كنت نخدم في مسرح العرائس راهو حكاية أنك تخدم ماريونيتيست راهو حاجة وأنك تكون ممثل حاجة أخرى. أنا يمكن جمعت بين الاثنين لأنه فما دي ماريونيتيست ما نجموش يعملوا تمثيل وفما ممثلين ما نجموش يكونوا دي ماريونيتيست. هبش أقولك علاش، على خطر راهي دربة نجم يزمك تتدرب على الحكاية دي في حد ذاتها، ما هيش حاجة معطى.
2: ويزمك تكون أوهو بالساعة معطى. لا معطى ولازم تدربة
1: بالطبيعة. هي الموهبة حتى الموهبة متوفرة أقولك فما إشكاليات تترح اللي هي راي حاجة معناتها حاجة دقيقة جدا. وقت اللي خدمت في المركز الوطني في العرائس عملت 4 مسرحيات من عام 97 حتى العام 2000، هاليسا الإسكافي والمسرفي حلم ليلة الشتاء واللعب. هذوما 4 مسرحيات كنت فيهم أنا محرك عرائس وكنت فيهم ممثل. مثلا في مسرحية الإسكافي والمسرفي كنت نمثل أكثر مني نحرك في العرائس لأني كنت نخدم طرق لاعبي وكذا. في حلم ليلة الشتاء وفي عليسا محرك عرائس وحلم ليلة الشتاء ممثل ومحرك عرائس بالقناع والأخرى، أو شو نفصل لكم علاش قاعد نقول هك. بعد مشيت عيات لي سي محمد دريس عام 2001 باش نخدم معاه مسرحية الهربة، دخلت كممثل. عندها وحنا نبرفو يجيني محمد دريس يقول لي عامر شبيك شبيك متعبرش بوجهك ولدي،
2: شبيك خطر تعبر بيدي،
1: اي شبيك تدخل عنا دخلة هكا في في الهنجار هكا متاع حرب وكل شيء وندخل خايف ويزم نوري اني خايف وكل شيء. يقول لي راو بدنك يعطي في حاجات وبوجهك شبيه. قعدت باهت هنا بالحق، قعدت شنو هاي الحكاية،
2: شو اللي مش ماشي،
1: فهمت اللي راهم بعد هذيك مخلفات التحريك متاع العروسة
2: انك خاطر الاكسبرسيون تاع وجهك تعديها للعروسه سنست
1: بدنك كل شيء يخرج
2: يمشي من اليدين.
1: قعدت حسيل وقلت له راه هكا صار في اشكال. والحق نتاع ربي وقتها بشير الغرياني اللي هو مساعد المخرج وهو اللي انتبه قالوا راه يلبو، خاطر انا خدمت مع بشير الغرياني في الكلوب نتاعو وقت في باردو يعرفني كممثل شنو معنى يعرف بالكاباسيتي نتاعي الكل وواحد دونك قعد هو بيت يقول

0: لكن بعد برك الله لي في المانيبيلاسيون. دونك فهمت
1: يلزم التربة
0: معناها الحاجتين هذوما يلزمهم واحد يفيق بهم
1: خاطر عوالم مختلفة هما
0: وهي كل حاجة وحدها. توا مسرح الخيل الظل راهو مسرح قائم بذاته وحده لا هو ينتمي للعرايس لحد شيء.
1: ما انت هاك خليتني تويكا باش نسألك جوستومون دخلت الموضوع انت معناتها خدمت برشا على العروسة وخيل الظل. العروسة تبدأ هي مادة يعني قماش لوح ورق خيوط فهمت وقتاش تقول العروسة هذية ولات حية.
0: ايوه وقتاش العروسة ولات حية هو اش معناها مانيبولي ان اوبجي هو وقت انت اي شيء اي حاجة اي اوبجي يتحرك راه يتسمى معناها ماريونيت ولا عروسة. دونك انا مثلا خدمت على تياتر دوبجي
1: تقصد اي شيء يتم تحريكه
0: يتم تحريكها راهي تولي ماريونيت في العالم الماريونيت
2: تولي كل شيء نجم يولي عروسه
0: هو كل شيء يولي عروسه فهمتني مش بشرطه انك تعمل حاجه سوفيستيكي ولا باش تردها معناها تشبه الكذا مثلا باش ترد حاجه تشبه مثلا باش تعمل حيوان ولا باش تعمل انسان ولا باش تعمل جماد ولا كذا باش تولي تعطيه كونوتاسيون معينه لانه عالم سيميولوجي كبير ياسر عالم العرائس واللي هو كله دلالات كله تعابير كله تفاصيل كما نقول لك انه وقت اللي انت تشد الاوبجي باش تحركه مثلا انا في مسرحيه العرايسي بدون بخمسه اترات نعمل له زوز وحدات والفم نتاعو الواحد نعمل له يولي بقره حط له زوز حاجتين وكبوت نطيشه على الخيل على الكرسي واللي ناخذ السنتور نتاعي هذيا نردها لفعه فهمتني المسلحه تولي مراه فهم دونك هذوما كيفاش انت اي حاجه تزيدها كذا وتحركها بطريقه معينه يلزمك انت تمن بالإطاء اللي تحط فيها الأوبجي
2: الحياه اللي باش تمنحها
0: معناها انت باش تخلق إطاء كما في الفن في في معناها الطرق اللاعبي معناتها في فن الممثل انك تعيش حاله انت تعيش الأوبجي ذاك الحاله هذيك
2: وفي خيال الظل الجمهور ما يشوفش الجسد مباشره يشوف الاثر نتاعو هل الظل ساعات النجم يكون أصدق من الجسد الحي فوق الركح؟
0: هي الحكاية ليش حكيت أصدق ولا أصدق. مش أصدق هي هي توا مثلا تكنيك ما ولا يعملوا في يظهروا في الممثل في خيال الظل فما دي تابلو دو دانس ولا مودرن تتعمل يولي المشاهد يشوفك أنت ويشوف السورس دو لوميير ويشوفك أنت مع الرفلي نتاعك على حيط على إكران على حال معناها هذوما حاجات راهم كلهم تجارب ومعناها وقت اللي نبدأ نخدمه نحن على القوالب اللي كنا نخدمه عليها ديما تلقانا نلوجو أنا قبلك كنت تخدم في خيال الظل كنت نقول علاش ما المشاهد ما يجيش يشوف المسرحية اللي قاعدة تصير وإحنا نحركوا في الفيجورين وإحنا نتحركوا بدناتنا ديجا أنا خدمت هذي زادة دنير مو معاش ما في برج العامري وكفما في الحمام المتوقع وفما في فما معناها بروشين مو عندي أتوليي متاع خيال ظل في برج العامري مع اسمه الظلال عندما تحكي الظلال في القرية حاجة كي من هكا زادة باش نخدمه على سيكونس متاع غنية فيروز أنا وشادي خدمتها بطريقة معينة خيال ظل كلها تحكي على القصة اللي بين الطفلة
1: والوليد
0: اللي هرب مشى يلوش في الحرب مشى غاب في الحرب
1: دونك قصفته الطيارة
0: دونك لي جون لهنا يعبروا ببدناتهم يعبروا ورا ليكرون وزاد البدن يحكي زاد هو حتى البدن عنده ما يقول في روحه يحكي حكايته اللي ما ينجمش حتى النص المكتوب يقولها راه
2: ساعات تصدق من اللسان
1: عامر في تونس مازال برشا ناس تربط فن العرايس بالصغار فقط انت كيفاش تشوف فن العرايس مسرح للاطفال فقط ولا مسرح للكبار زاده للذاكره للسياسه وللاسئله العميقه
0: انا باش نفاجئك مثلا بحاجه عام 30 1930 اول مسرحيه تصنصرت في تونس هي مسرحيه خيل الظل تحكي على كراكوز وحزيواز وقتها وكذا اسماعيل باشا وقتها والسلطه الفرنسيه منعتها ما نبش يوريك للناس قبل قديش كانت مغرومة بالحاجات هذه قديش كانت الناس تمشي وتتبع الأمور هذه وبالنسبة للمسرح متاع العرايس في تونس ما نعرفش شكون تلعب التلعب متاع أنهم خاصة بالصغار احنا مثلا حتى في أيام كارتاج لفنون العرائس قاعدين نجيبوا

0: اشتر مسرح للعرايس للكبار واشتر للصغار. داير يمكن المسرح نتاع العرايس ماشي للكبار اكثر توا فهمتي
1: ويتعبى اكثر
0: ولا ويتعبى وعنده جمهور وعنده برشا جمهور معناه. ومسرح العرايس راهو غالي ياسر ورخيص ياسر معناها على مستوى التكلفة تنجم معناها برشا فلوس كما تنجم بحد شيء. هذا الكل كيفاش انت عندك كل الفكرة الفذة اللي انت باش تنفذها كيفاش انت تنجم تخزر للحكاية اللي تحب تحكيها. فهذا ما عندوش علاقة بالطفل ولا حتى بالنسبة للطفل الصغير تنجم تعمل له حاجة هكيكة وبرا ويتبعها معناتها حاجة مش مصروف عليها برشا ويتبعها كيف بالنسبة للكبير زيدا دونك وراهو زيدا حتى المسرح العرايس راهو مخطر زيدا يحمل راهو حمال لمعاني
1: وأفكار
0: وإديولوجيات ما نقوله فهمت. أنا تفرجت في برشا أخدم البرا معناها بالحق تفرش في مسرحية رعب متاع ماريونيت مثلا مسرحية رعب تفرجت
1: خفت
0: اي خفت بالقدير شكسبير وقتها تفرجت في مسرحية المقامر مسرحية المقامر عملوها جروب من روسيا داير هذوكم اللي خذوا البري قبلنا وقتها هما طيحوا علينا احنا كنا ماشيين باش ناخذوا البري الاول خاطر هي فما دي كومبيتيسيون راهو هي فما مهرجانات نعملوا دي كومبيتيسيون كيما كوب دو موند راهو كانت قبل كل تصفيات. شهرين في بلاصه تصفيات يصفيوا منا من 100 دوله ياخذوا 20 واحنا نمشيو بك ال 20 دوله ذيك نتنافسوا على المرتبه الاولى والثانيه والثالثه وكي تربح انت يلزمك تمشي بعد شهرين تدافع على الكوبا ذيك متاعك وإذا كان خسرت ما مشيتش فهمت. عملنا وقتها كازاخستان مرتين وعملنا ماليزيا مرتين في ماليزيا خذينا الجران بري ومن بعد مش مشيو ندافعوا عليه في روسيا يا أخي ما صحتش الحكاية قالوا تخرجوا ياسر وليد وانتوما خليوا غيركم يخرج قلنا ما يسالش خليه يخرجوا غيرنا شنو المشكل
1: التعقيدات الإدارية يعني ما عنديش علاقة بالفن
0: ما عندي لا هذيك ما نحبوش نحكيو فيها ما نحبش نشغل روحي بالأمور هذيك خاطر حتى شيء ما نش غاديك بكل ما يلزمناش نكونوا غاديك
1: خلينا بنا في الفن ونمشي ونحكيه على الكاميشي باي والمسرح الورقي
0: باهي ياسر.
1: خدمت في الكاميشي باي والمسرح الورقي وهو شكل بسيط في الظاهر صندوق صور ورعو. شنو شدك للفن هذي انت علاش مشيت له وعلاش اخترت تخدم عليه كمشروع فني ومشروع بيداغوجي؟
0: هو الإجابة على السؤال وعلى الإشكال المطروح خاصة يمكن وقت لينا تليل معناها احتكيت بالأطفال خاطر أنا زيدا لاني انقري في المسرح العرائس بالنسبة لثلاث سنين واربع سنين وخمسة سنين في الروضات معناها الكوتش متاع تخدم مع الصغار معناها
1: تو عندي ثلاث سنين
0: وما تصورش الروضات قديش حارسين على الحكاية ذي وبالحق عندنا معناتها روضات تشوف الحفلات الفندانيه نتاعهم حاجات بالحق يعملوا في فن راقي جدا بالصغيرات هذوك ان
1: شاء الله يدوم
0: ولا بحق الحق نتاع ربي فما برشا ناس مهتمين بالحاجات هذه وقاعده تخدم معناها المشكله انه الصغير يحب برشا حاجات يحبك تلون له تبعد له كل شيء تعطيه معناها إسباس باش يخمم باش يفكر باش يلعب. واحد جاتني الفكرة أنه وقت اللي أنت تبدا تخدم مع خاصة الكتاب وكيفاش باش تقرأ والقصص والحكيات وحكيات الفداوي واحد كيفاش الواحد ينجم يوصلها للصغير. فوقت اللي شفتك المنشطات يبداو شادين كتاب ولا يقراو فيه قلت علاش ما نلقى اللي بالحق فما حكاية الكاميشي باي هذه اللي هي بالحق مع التصويره كبيره ويشوفوها كل شيء كيما الكرانكي زيدا فما طريقه اخرى زيدا بتاع حكايات اسمها الكرانكي اللي هي اكل زوز العصيك اللي يدبد معناتها على القماش وتبدا تدور والقماش يبدا يتعدى هكا هذاك يتسمى الكرانكي. والكاميشي باي هو طريقة التحريك بالورقة فهو كمشروع بدأ عام 2023 كفكرة لستارتاب حبيت نعمل شركة ناشئة ستارت اب، حبيت نخدم على كيفاش تكنيكمون وارتستيكمون نفض إشكالية الإدمان على الشاشات وعلى التليفونات. فبديت نخدم في الحكاية ذي وبشيت تكونت في ستارت اب وقتها. فما برنامج تعمل في إندا انتر عرب، إندا اللي هي في معناها عملت المشروع هذايا على أساس باش تطلق معناتها مجموعة من الشركات الستارت اب باش تكونهم كيفاش تحضروا الدوسي لل معناها
1: باش ياخذوا التمويل
0: وكل شيء. بحكم أنا منشط، كنت منشط البيئة والمحيط في العالم العربي من عام 97 في إندا، وكنت نشتغل على البيئة متاع كيفاش تياتر دانسيرسيون، كنت نخدم على تياتر دانسيرسيون كيفاش لي جون اون سيتياسيون ديفيسيل اللي هما انقطعوا عن التعليم كيفاش نعيطولهم من بالمسرح وندخلهم في سوق الشغل من أول وجديد ولا في الابرنتيساج. كانت عندي بيرو دوريونتاسيون او ترافاي اترافير لو تياتر، كانت عندي كلوب غاديكا في اسباس 21 اللي هو معناها كان يعتني باللي جون في حي تضامن وكذا اللي هما خايفين عليهم من ديلانكونس وقتها واحد. فاختمنا على شيء ذاك، خدمنا على كيفاش انت تاخذ المسرح وتحاول انه تستقطبك اللي جون هذوكم وترجعهم للكسسوا، ترجعهم للحياة الاجتماعية بالدراسة وإلا بالابرونتيساج تعلم صنع وكل شيء. كانوا معايا بالحق، لو كانوا معايا حتى أخصائيين اجتماعيين
1: المشروع دولة كبيرة.
0: لا ماهوش مشروع دولة، هو ONG هي راي إندا معناتها أورغانيزيون نون غوفرنمونتال واللي هي كانت تخدم على شيء هذية. ممنا اللي كانت الكوتي معناتها إيكونوميك اللي هي تحقق فيه يلزم وراه باراليل حاجة سوسيال اللي هي تعتني بالليجون وتعتني بالعائلة وكذا كذا.
1: تو احنا معناتها بما أننا نحكيه على الليجون، كيفاش نرجعوا هالليجون والصغيرات المحاصرين بالشاشات والصور السريعة، كيفاش ينجم الكاميشي باي يرجع الطفل للإصغاء للخيال والمتعة الحكاية البسيطة؟
0: اي صحيح، هو راه ماهوش حل سحري راه ولا واحد، راه هو مساهمه ديما يلزم نعتبروه كمساهمه ويلزم اولا يلزم يكون فما انتشار ساعه للحكايه دي، لانه البرا راجعوا له بطريقه كبيره ياسر ودخلوه حتى في الخطط التربويه والتعليميه نتاعهم ولاو معتمدينهم خاصه في اسبانيا في فرنسا. فما معناها يخدموا فيه الكاميشي باي هذه كوسيلة كركيزة بيداغوجية معناها في التعليم وكل شيء. بالنسبة لنا احنا راو يلزمنا الساعة كما قلت ينتشر الشيء هذا، يلزم تعمل دي كلوب. رأي انا الخطة كيفاش تصير انه تعمل في الدور ثقافة والدور شباب ولا حتى في المكتبات العمومية تعمل دي كلوب اللي هي على الأقل مريرة في الجمعة لجان ذوكم كالصغيرات يجيوا يقعدوا يخموا في فكرة، يحاولوا كيفاش يصوروها ويحاولوا كيفاش يأديوها ويخذوها كلعبة معناها نشاط باش يلعبوا مش حاجة. وبشوية بشوية يلزم الأولياء يفهموا اللي راهو الكتاب مهم ياسر في الدار، وهما يلزمهم يضربوا المثل قبل كل شيء أنهم هما يلزمهم يبعدوا على البورتابل باش يوريوا لصغارهم اللي راهو كيجيوا يقولوا لهم نحي بورتابل خاطر صغير
1: يعطي المثل.
0: هو يعطي المثل قبل بيان سور، هذا يمكن اللي نجم يوصلنا انه نبعدوا صغار على الاقل بيريود هكا مهمه ويرجع الطفل والصغير يرجع بالذاكره نتاعو ويرجع معناه يخمم العقل نتاعو يرجع يخدم بيولوجيا كما كان قبل
1: وخياله يرجع يخدم
0: بالطبيعه. هذاك هو
1: الشاشه المسطحه تقتل الخيال.
0: ما عادش تخليك بالحق فلات على الاخر
1: وسطح الفرنج،
0: دخلت في اكتئاب راه لطف الله ما عارفين مش تفدليك راه والله لا تفدليك راه كامش نمشيو للشيء هذا راه سي تري تري غراف راه كامش نزيدو نمشيو معناها من غير ما نضربوا النواقيس نتاع الخطر الداهم راهو بالحق راهو باش تصير لنا مشاكل كبيره راهو بعد مع الصغار نتاعنا الجيل كامل تو ينجم يطلع معناها صعيب السيطره عليه.
1: فهمتك. فما دول منعت استعمال الهواتف الذكية نعم. على أقل من 16 عام.
0: أي نعم أي نعم
1: بالقانون.
0: أي نعم
1: في عقوبة
0: يلزم يلزم تدرج على حاله رأيش بيك. أنا يا جيلت ونشد الطري في البورتابل نفيق بروحي عملت ساعة بضحك ولعب
1: صحيح
0: بعد نقول شبيني قاعد نعمل هكا شبيني نخرج نجري القهوة ولا نخرج نمشي على الأقل باش خاطر بالحق تولي أنت ما عادش تولي بالحق راهو سانسيرمون عليه أنا توا جاتني الفكرة خاطر شفت حتى على روحي راهو نجي باش نقرا حاجة نفوت ورقة نفقد انتباه شنو الحكاية هذي نلقى لي 20 سكوند وليت تركيزك حدو 20 سكوند ما عادش نجم تركز أكثر من هكاك وهذا علاش على خاطر
2: استانس مخك بالامور
0: هذه نتاعك
1: اللي
0: تبدا تك تك تك هاو هذيك مشاكل كبيره
1: مشاكل كبيره ان شاء الله نلقاو
2: حلو
1: نلقاو الوقت للحديث فيها باش من بعد نلقاو الحلول
0: يلزم نلقاو الوقت للحديث
1: يلزم فضاءات تفتح باش تفتح للنقاش العام الحاجات هذه
0: هو انا مثلا اقترحت الشيء هذا على طرحته كدوسيا وعندي دوسي ورقي كاتب وكذا يمكن بعد باش نهبط مال حاول بعد يمكن باش نهبط لوزاره المراه يلزم خاطر ديجا شبان نشوفه يلزم نشوف مشروع الكاميشيفاي هذا اللي هو معناها مشروع معناها كيفاش انا باش نعمل ديزات اللي يلزم باش نعمل ديزات اللي اللي ذات دي هذوما كيفاش يلزمهم يكونوا معناها يلزم على الأقل المنشطين ما يقعدوش قاعدين المنشطين ياخذوا يتعلموا كيفاش يكتبوا قصة كيفاش يصوروها كيفاش يقولوها مع الصغار هذا نشاط راه مهم ياسر فيه برشا حاجات اللي تخليك معناها نشاط تقوم برشاط معناتها رونتابل على الاخر
1: يظهر لي هو هذا المشروع اللي ينادي فيك توا بعد المركز الوطني للفن العرايس والمسرح الوطني والمهرجانات الدوليه والورشات والسينما والمشاريع الجديده كانه المشروع هذا هو اللي توا شادك
0: من يركز المركز معاه هنا خاطر شوف انا كنت مركز على خيل الظل من 2005 حتى 2016 حاجه كيما هكا مركز مع خيل الظل خرجت افلام عملت مسرحيه عملت كذا انا عندي لو نبدا مهمه ما تشوفني معناها ماشي منا ومنا ومنا لكن تلقاني فما حاجة مركز عليها أكثر من الأخرين نحب نستنفذها حتى للأخر نحب نمشي معها لو ماكسيموم بوسيبل وهذا الكل نبدأ نلم في الحاجات الأخرى اللي نعمل فيها باش نوظفها في الشيء ده كان شفت أنت كيفاش أنا خذيت الكاميشيباي اللي هي ديما نصنع فيها التلفز لولاد دختي وندرشني يهزوهم للمكاتب ومن بعد نقول هي علاش ما نحطوش فيها تصاور علاش ما من بعد نقول علاش ما نزيدش فيها التياتر دومبر علاش ما نزيدش فيها التياتر نتاع أدواء ولا تياتر أتابل المسرح اللي ماريونيت الصغيرة هذيك وكل شيء أنا مغروم ياسر بالمينياتور
2: نعم ملكة الإبداع عندك ناشط بركة
0: نعم لخاطر ياسر نحب أنا مثلا توسكيهم مينياتور مثلا نخدم لي ماكيت مثلا عملتك القنطرة متاع الخمسة متاع بيجة هذيك خدمت سيدي بوتفاحة الولية هذيك عملتهم معناها والجامع الكبير والقلعة معناها أكل حكايات كلي بليدين وتوسكي الكارتون معناها الريسيكلاج كيفاش خدمت على الكارتون خدمت حتى على الساشيات متاع الواحد متاع اسمهم متاع نيسكافيه ذوكم كلي طيشوا كيفاش تقدهم مع تسيلال كيفاش تقدهم حاجات خدمت حتى على كعب الزيتون كيفاش تردها سبحة معناتها برشا حاجات كيفاش تخدم الريسيكلاج كيفاش تعمل
2: تعيد التدوير
0: اي وعندي تويك البيبز البلاستيك في الدار ما نطيشهمش ديما
2: تعمل بيهم
0: ديما نخدم بيهم حاجات والا نلمهم نعطيهم لك جماعه البلاستيك ما نحبش نشوف البلاستيك مطيش قدامي انا عندي دار بيتي ديما نمشي نتاع الفريب ناخذ من عندك الساشيات كبيره نخيطهم نحط فيهم الساشيات يجيو جماعه نمد لهم بالساشيه بكل شيء باش هكا فهمت منهم مرة
1: مساهمة في
0: البيت منهم مرة طفلة صغيرة أنا وقت نعيش في المرسى عندي بيت كاملة معبية بالدبابز هذوكم بلاستيك وهي جات جارتنا الطفلة صغيرة عمرها 8 سنين 9 سنين جات دقت علي قالت لي خويا نقاش عندك الحكوك التابويت بلاستيك خاطر عندهم المكتب نتاعهم يلموا التابويت هذوكم وياخذوا فلوس ويعطيهم باش يسافروا بهم ولا كذا صدقني والله نهارتها أنا خزرت حليت البيت قلت شو نعملهم بيهم تو قاعد لهم فيهم تو هني باش نكتب بيهم كذا باش نكتب بيهم كذا ما عملت لهم حتى شيء هكاك ودقت عليه الطفل قالت لي حاجتك شبيه حليت لها عم تاكا بيت قلت لها احنا باش نربحوا احنا الاولانيين بارك قلت لها هزت بيت هزت كان تبويت خليت لي الباب معناها تقول لي شنو هي الحاجه اللي باش تعمل هي بنتي فماش حاجات باش تعمل بيهم فما حاجات تعيط لك راهو انا نمن بها الحكايه هذه معناتها لوبجي لازم تعرف كيفاش تتصرف معها كيفاش تحاول تخدم معها يمكن فماش حاجات هكا تفاصيل ماهيش
2: جوست ما تحكي على العروسه انا نحب نختم معاك بسؤال لو اذا كان العروسه تحكي ليك انت صانعها شنو تتصورها تقول لك
0: اي كان العروسة انا بالنسبة لي انا تقولي تلهيبية معنى شبيك مكس تلهيبية على الاخر شبيك ديما مهمش شبيك معناها صحيح انت ديما تسمعني وصحيح انت ديما تحكي معي اما ارك ساعة تهرب بي تفلت معناها نحبك مثلا ديما بحذية وقت بحذية انا غرب قول انا نحبش حسرة سمحني ما نجمش نتحسر لا في بلاد لا في دار لا في لا مع حد لحال على غالب نحب ديما
2: الحريه
0: كل ما تجي حاجه نحب نتبع نشوفها وين وصلت بيا ما بعد نجم تظهر ليش ما نكملش يمكن نكمل ما نعرفش
1: وترجع للعروس
0: اما ديما العروسه لازم تعيط لك ديما العروسه تعيطك وراه المشكله انه ما نجمش برشا سمحوني معناها انه راني ما نجمش نبيعها على العروسه انا نصنعها ما نجمش نبيعها خاطر برشا يقولوا لي يا بيعنا ما نجمش نبيعها على غالب العروسه عندي انا تتصنع باش تطلع تمثل سورسين ما نجمش نبيعها على غالب اللهم اللي باش ياخذها من عندي باش يطلعها سورسين يمثل بها اما باش يعلقها ولا باش يستعملها حاجه اخرى سامحني معناها
2: باش ترجع اوبجي معناها
0: لا ما يلزمهاش تكون بجي
2: تقعد ديما فيها حياة
0: يلزمها حياة لابد أن تبث فيها الحياة من جديد لأن هي تحب تحكي عندها هي حكايات تحب تقولهم اسمعها مع المسيج ما فيها بس هنا نسمع في برشا حاجات من جد حد شيء
2: باش نختموا معاك بأسئلة سريعة جاوبنا جاوبنا بكلمة ولا بجملة قصيرة كهوا داكوردو
1: العروسة ولا الممثل
0: زوز نكملوا بعضهم على الاخر عندي انا
2: ظل ولا ضوء
0: الظل اكثر من ضوء لانه الظل هو اللي
2: يوحي بالضوء
0: والايحاء خير من
2: المباشر
0: بالضبط
1: ورق ولا قماش
0: القماش
1: الصمت ولا الموسيقى
0: الصمت أبلغ من كل شيء الموسيقى في مخبدي أما الصمت هو اللي فيه السخب الكل
2: أي قولي هذي ترى مسرح كبير وإلا صندوق كاميشي باي
0: صندوق كاميشي باي عندي أنا توا بول مامو صندوق كاميشي باي لانه نحس ان الكاميشي باي يوصل اكثر تويكا نحب يوصل لاي دار لاي تجمع انساني نحب فيه كاميشي باي اي تجمع انساني ما بغض النظر على شنو هو المكان هذاك لانه احسن حاجه انك تحكي الحكايه القصه راي الحكايه هي الناس مازالت تحب تسمع بغض النظر على كل شيء الانسان مازال يحب يسمع الخراف
1: عمر أكثر مادة تحب تخدم بها؟
0: توا بول مومون نحب نخدم بالبوليستيرين خاصة رغم اللي أنا معناها أن نحب ياسر الخشب نحب نتعامل ياسر مع الخشب لكن البوليستيرين تويكا عندي مشروع يمكن نحب نخدم عليه اللي هو المينياتور نحب نعمل حاجة مينياتور بالبوليستيرين لأنه فما دي ماما اللي يمكن ما خدمتش عليه برشا وذي المادة اللي تويكا قاعدة في مخي نحب نخدم عليها
2: شخصية تحب تعمل لها عروسة
0: شخصية نحب نعمل لها عروسة
2: شخصية من الواقع ولا من الخيال ولا من الأدب ولا شخصية من الواقع
0: شخصية من الواقع فماش سنسير ماما بول ماما اما أما أنا ما نحب العروس اللي نحب نخدمها تويك هي بينوكيو. طبعاً نحب نخدم بينوكيو معناها هذي في مخي بخدمته قبل لا أما توا نحب نخدم بينوكيو بالبوليستيرين.
2: كلمة تخوفك في المسرح؟
0: الكلمة اللي تخوفني في المسرح ما فهمي جمهور ما فهمي جمهور بالحق كلمة خايبة معنا ما نحملهاش حتى الطرف لا ماذا بيه ما تقوليش قوليش فهمي جمهور ما فهمي جمهور عندي أنا فهميش مسرح فهميش مسرح جملة لأنه مسرح يستهلك طازج يزم بيني وبينك مع بعضنا أنا وياك معناها وفما تفاعل مع الجمهور خاصة.
2: والكلمة اللي تعطيك الأمل في المسرح؟
0: الكلمة اللي تعطي الأمل في المسرح هي هي الفكرة الفكرة اللي تتبني عليها أنت علاش طلعت سورسين راهو بغض النظر على العوائق الكل إذا كان فكرتك فذة فكرتك عندها قيمة ديما رابح لك انت في الاخر ديما باش تكون رابح لانه اذا كان مي تبناش العمل الفني بصفة عام على فكر على فكر مصيره انه وهذه بالتجربة معناها الحاجات اللي خدمناهم اللي خدمتهم معناها بتفكير عميق وبرشة حاجات هما اللي قعدوا هما اللي بالحق حسيت روحي احترمت فيهم الجمهور لأنه الجمهور ما يجيك شكيك الجمهور يجيك معبي على الاخر وفاهم هو على شيء وشني حاجته بيك بالضبط معنا.
2: شكرا على حضورك معنا نورتنا اليوم الفنان عمر المفلوكي في مسرح حياة. حلقة اليوم ذكرتنا إلي المسرح ما يبداش ديما من نص مكتوب ولا من ممثل واقف تحت الضوء أحيانا يبدأ من ورقة من ظل على الشاشة من طرف لوح من قماش صغير ولا من يد تعرف تصبر. فن العرائس ما هوش فن ثانوي وما هوش مسرح صغير هو مسرح كامل عنده لغته وتقنياته عنده فلسفته وعنده سحره الخاص. ويمكن أهم درس يعطيه الفن هذا هو أن الروح ما تسكنش الجسد وحده الروح تنجم تسكن شيء بسيط وقت لي يلمسوا فنان حقيقي. شكرا لكل المستمعين الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد في المسرح حياة. خليوا ديما بلاصة للخيال على خاطر الركح كي يظلم شوية ينجم يورينا أكثر. ليلتكم مسرح ونهاركم حياة.

0: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الموعد نهار الاثنين 13 جويليا باش يكون مع ياسمين حمدان.
1: مش قادرة أفصل، خلص الحكي.
0: صوت عربي عنده بصمة خاصة، فنانة اختارت أثنية مختلفة خاصة مع الميلانج بين الأغنية العربية والموسيقى الإلكترونيك اللي خليها توصل لأكبر المهرجانات العالمية. نهار الاثنين 13 جويليا في مسرح الحمامات تستنى فيكم سارية فيها برشا إحساس وبرشا اكتشاف مع ياسمين حمدان. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: التاسعة مساء هنا في تونس. مجلس للوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزرية تداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، تتعلق خاصة بتعزيز الأمنين الطاقي والغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي. نسبة النجاح العامة في البكالوريا تبلغ 50.72% بعد إعلان نتائج دورة مراقبة مساء اليوم، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 46.95% من مجموع المؤجلين. واستأثرت مؤسسات التعليم العمومي بالنسبة الأعلى من الناجحين في البكالوريا ب 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات في إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء أوردتها وكالات إيرانية عن انفجارات جنوبية البلاد. ونقلت وكالة مهرة الإيرانية دوية 3 انفجارات في مدينة كانارك جنوب شرقي إيران، إضافة إلى 6 انفجارات في مدينتي بوشهر وجاغادك، وانفجارات في بندر عباس جنوبي إيران. في الأثناء، أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة في ظل تصعيد العسكري الأمريكي مؤخرا ضد طهران والرد الإيراني. في لبنان، شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله اليوم إن أول منطقة تجريبية في لبنان سيتم تحديدها في غضون أيام ليتسلمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. في سوريا، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على خلية إرهابية هي المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين، تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى البلاد. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: منكم تحية كبيرة.
7: الفن الفن، عمري للفن.
8: ليالي تونس.
9: أهلا
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في سهريتنا ليالي تونس من توا حتى للنص الليل. نحاولوا نعيشوكم أجواء كواليس استضافات تهم الفن والثقافة والموسيقى اللي تكون هي الطبق الرئيسي والموضوع الرئيسي بالأحرى في سهرات صيف وفي كل صيفة الحقيقة ما سنيب كل صيفة. نركزوا على أكثر الأسماء اللي حاضرة في برمجة المهرجانات الصيفية ليالي تونس. نحاولوا أنه نقدموا فيها عديد الاستضافات، كذلك عديد المتابعات لمختلف جوانب تهم المهرجانات. ليلة ليالي تونس باش تكون معايا كريم المد في الإخراج، الإذاعي فاروق زرعي في الإخراج الرقمي. اليوم باش نحكيو على الموسيقى وحضور الموسيقى، باش نحكيو على الكلمة والكتابة الأغاني إلى الإنتاج. ضيفتنا بعد شوية هي الشاعرة سيرين شكيلي، باش يكون كذلك عنا استضافة لفنان الجهات يجينا من بني خيار، باش نستضيفو الفنان الشيخ نوف الزريات، باش تكون عنا كذلك طليلة على اختتام مهرجان برقة بالجاز، باش تكون عنا متابعات أخرى جديد مهرجان المنستير الدولي، باش نهزكم زادة الجربة جولات شمال جنوب شرق غرب تونس. تونس اللي حافلة كما كل صيف.

0: ليالي تونس.
1: تحية من جدة وين ما كنتوا تسمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم على موجاتنا في سهريتنا البداية. باش نحكيوا على الموسيقى. الموسيقى نحكيوا عليها كلمة، نحكيوا عليها لحن، نحكيوا عليها أداة، نحكيوا عليها كذلك رؤية موسيقية ومشروع يحملوا المشروع هذا الموسيقي، منتج كذلك. هذه في النغم، في النغم العالمية، في المقاييس العالمية، الفنان والموسيقى بصفة عامة والفن بصفة عامة يلزم يكون عنده فيزيون، يلزم يكون عنده استراتيجية عمل باش نجم يوصل ويتوزع ويكون حاضر للجماهير، لأنه ما فماش جمهور واحد، فما جماهير عبر العالم. الحديث هذية باش تلقاوه حاضر مع ضيفتنا، هي اسم حاضر لكن مش ديما هي في حد ذاتها حاضرة، كلماتها حاضرة، موسيقتها حاضرة، يحكيوا عليها ضيوفنا فنانين كي يكونوا حاضرين بحضنا، يقولوا نحب نتعامل مع الفنان أو الشاعرة سيرين شكيلي. آخرها إيه دغنوش وقت اللي كانت حاضر معنا قبل افتتاح ليالي العبدلية، وسمعنا وقتها من جديد بثينة نابولي قالت لي نحب سيرين شكيلي ونحب كلامها. كيفها كيف برشا فنانين توينسا، ونحن سعداء جدا وأنه يكون عنا ثراء وعنا كذلك مبدعين التوينسا. مش نحكيه على الشعر، مش نحكيه على الانتاج، خاصة الانتاج الموسيقي والمشاريع الفنية مع سيرين شكيلي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلي معبير،
1: خطفتك.
2: خطفتني بالحق، خطفتني.
1: نفرح برشا وقت اللي تكون حاضرة بحذايا، وديما سيرين نقول لك حضورك مش برشا مرات الحقيقة، معناها انت ما مكش من نوع اللي دائما نلقاوك موجودة في الأعلام، لكن يتزامن حضورك مع مشروع انت تكون فيه، المشروع الفني، لكن تحكي على مشروعك. لكن سيرين متعددة النجم نقولوا ليزاكس اللي انت موجوده فيهم في الموسيقى، فمهم جدا انه نشوفوا الشباب، خاطر نتوما تو باش تاخذوا المشعل، نتوما قاعدين تاثوا في الساحه الموسيقيه كيف كيف برشا اسامي زاده مهمه ومتنوعه في الموسيقى التونسية. مهم انه نضوي على جانب من الموسيقى، العروض الموسيقية، حضورها في المهرجانات كيفاش تتم، كيفاش تتحضر، هل تتحضر قبل 6 شهور ولا هو مشروع على مدى سنوات. خلينا نبدأ من البداية، الشعر ما نجموش نقوله كيفاش وليت شعره، هو موهبة،
2: هو مش بالعاني،
1: هو مش بالعاني.
2: هو مش بالعاني.
1: هو محيط كذلك. هي وراثة.
2: هي بيئة تربيت فيها، أنا نقولها وأنا صغيرة وديما نقعد صغار كلك بار زيدة، ما كنتش نسخايل اللي فما طريقة أخرى للتعبير غير الشعر. هذا ذيك نحكيه فيه، الكلام تاع كل يوم نحكيه فيه، نجي نحكي معك. أما مثلا باش نكتب حاجة بالنسبة لي لازم تكون شعر،
1: مش رواية مثلا.
2: لا، هذاك موجود أمام الآن كسيرين، التعبير نتاعي يكون شعر. حتى كي نفكر في السنة أولى ثانية ثالثة ابتدائي كي عطونا موضوع مش نكتبه معناتها تعبير كتابي، ان جنرال نمشي تلقاني كتبت قصيدة شعرية، ولا مثلا ميلة، نذكر ميلة بالخير نسلموا عليها زيدة،
1: هي ليها ميلة الصمود،
2: كنت كي هكا
1: هي كاتبة كذلك
2: وشعرة وفنانة وشعرة بالمسؤولية برشا زيدة
1: تجي كذلك.
2: دونك ماما كنت كي هكا في الحياة اليومية كي مثلا تعاقبني ولا تحطني في بيتي ولا حاجة نكتب شعر. يا اخي ظلي استسهلت انا تحطني في بيتي، عجبتها الفازة
1: في الاخر نلقاو عمل، نلقاو هو نوع من كذلك من انك تعبر على اللي تحس فيه. فما كذلك النجم نحكيه على موهبة مش اي انسان يكون عنده، انه يحس بالتفاصيل المحيطة والتفاصيل اللي تخلق الحياة بصفة عامة. ما احنا نبدأ ونجري وهكا نجم تكون حاجة نعيشوها ما نركزوش معاها، او ركن في الحياة او حادثة او مشهد، لكن الفنان والشاعر لانه حساسيته مفرطة يلتقطها، وكل واحد كيفاش يعبر عليه.
2: نوافقك ما نوافقكش فيها الفكرة هذي، على خاطر كل واحد فينا نتصور عنده تفاصيل معينة يغزر لها، اللي انا النجم نكون ما نجيب ليش خبرة في بلايس، فهمت؟ معناتها اللي مغروم ياسر بالموضة أو بال منعرفش بالسبور ولا فما برشة تفاصيل هو يغزر لهم أنا ما نغزر لهمش مثلاً يغزر لهم في التطبيق هو أنا نغزر لهم وبروبابلمون عندي نوع من أنه سهل عندي أن نعبر عليهم خاطر زيدا كما تعرف ما ترابينيش في بيئة تسهل لنا أنك تقول نحبك بسهل وألا تقول توحشتك بسهل وألا تقول تعبر على ولا تبكي بسهل وكل شيء دونك نلقاهم كل ما هوش بسهل في الحياة اليومية نجم يكونوا سهلين في ما بينك ما بين الورقة وتحت الورقة الأولى وقرتها مايلة فيظهر
1: من غاديك فهمت أنه فما موهبة ومحتاجة كذلك دعم وتأطير وبديت بشوية بشوية سيرين شكيلي تكبر. خليني نهزك ل 2019 لأنه من هنا باش يبدأ نقطة حديثنا أو موضوع الاستضافة. 2019 كان ثم مش فقط الشاعرة سيرين شكيلي اخترت أو صدفة خليتك أنك تنظر للموسيقى كمشروع مش فقط شاعرة تقدم أشعار وتنسحب على روحها وتقعد تشوف غنيتها تتغنى
2: هو يظل انا جيت في زمن هجين شويه من منظور انه الشعر في وقتي انا ماهوش محبوب ياسر ما عندوش جمهور ياسر ما فماش عبيد تقرا العبيد بديت تميل اكثر للصوره بديت تميل اكثر للسرعه دونك شعر بالنسبه لي كان يتعبني شويه وانا صغيره معناتها تمتع كل انت جمعت خليلي عوجه عرفتهم كل يعرفوا جميل بوثينه يعرفوا المعري واش بك تعرفهم اصلا فهمت دونك نلقى روحي في بلاصه وانا عمري 12 13 14 بعدت عليه وليت تاكل ما نحشم نقول لي ما نحبش نكتب
1: اما انت يستهويك الشعر
2: مش يستهويني بصفنا عليا انا كي دي فوا تلقاني راقده نقوم من نومي عندي ريتم في مخي نلقاها يزن عليه في مخي ما نرتاح كان ما نخرج الكلام هذيك زيدا نذكروا انه انا من تكوين علمي شويه انا مهندسه معماريه فالحياه المهنيه زادت خليك نجم تبعد على كل ما هو شعر او حياه فنيه وكل من الاتيكيت المحطوطه عليها انه الفن هذا ما يجيبش فلوس الفن هذا ما ياكلش خبز
1: وهذا علاش مشيت للاختصاص
2: لقيت روحي من بعد ما خذيت الشهاده نتاعي كمهندسه معماريه خدمت وخدمت بوندون
1: بون بيريود
2: هو فن العماره فن العماره في فن هو فن في بلاد تحترم العماره كفن خاطر سينو شو ندخلوا في متاهات اخرى نحكيو فيهم مره اخرى كانت عيط لي من شيره الهندسه المعماريه الفن غزرت له من شيره انه ينجم يكون مشروع كيف ما مهندس باش يحل هو ان بيرو داركتيكتور الفنان ينجم يحل هو اون انتربريز
1: علاش غزرت له كمشروع
2: على خاطره مشروع على خاطره تبدل الفن في بلاد تبدل عقليه في بلاد تخلي العباد تمشي اكثر البرودكسيون نقول لك تمشي اكثر البرودكسيون انا اليوم كان فما واحد عمره 10 سنين اليوم يسمع فيا ويعرف اللي انا كي نخدم في لو دومين هذيا نتاع الفن والنجم نكون عندي حياه فيها شويه ستابيليتي فيها ريكونيسونس مع عند الناس فيها انك انت تقعد فنان يغزروك بالعين الكبيره زيدا مش نتاع اي اما راك ضايع في وقتك ولا اي انت فنان اما انت شنو تخدم عرفت
1: باش تعيش
2: وقتها نبدلوا فكره انه انفيت الفن ينجم يكون مشروع ينجم يكون توجه الاقتصادي نتاع السيكتور الفني يتبدل النظره فيه تتبدل هذاك علاش 2019 قررت اني نخلي الهندسه على شيره ونمشي نعمل ان انكوباتور دارتيست اللي فيه ايتون دوني كان قلت لك الجينيراسيون تاعي تعرفنا على بعضنا برشا بالفيسبوك وكل شيء دونك المسافات قربت اكثر دونك قلت انا خل نعرف اصحابي على الناس اللي نعرفهم الكتاب يشوفوا الملحنين والملحنين يشوفوا المغنين ونشوفوا نعملوا نحن هل المنتوج الفني اللي هو غيلمان اجوردي قداش عنا من عام يظهر قاعدين نشوف في الثمار شوية متاعه بشوية
1: سبع سنين تقريبا نحكيه على سبع سنين في موسيقى تقريبا في وسط اللي يحكيه دائما على صعوبة الانتاج
2: صعيبه
1: مازلنا باش نحكيه كيفاش اخترت اكيد هو الانتاج فما زاد مدارس في الانتاج الموسيقي شو تختار كيفاش باش تكون عمليه الانتاج هل تختار اصوات هل تختار زاد انواع موسيقيه وانماط وين حاجتك باش توصل هذا الكل نحكيه عليه بعد ما نسمع شو نسمع انت قلت قبيله حاجه اللي انا ديما عنوان السيرين هي الجرأة الكلمة. قلت لي دالي شبيلي يقول أنا نموت عليك، هو في الحقيقة سيرين شكيلي تقول أنا نموت عليك. الجرأة اللي في الكلمة تعبير على الحب، محتاجين ديما نسمعوها.

0: مش نحبك، انا نموت عليك. تونسية كلمة تعبر على بالحق نموت عليك، هي اقصى ترتيب في العشق
1: بالهيام بالتونسية.
0: اللهجة التونسية الهيام هي المرتبة الاولى
1: الاخرى بكس، المرتب ما المرتب في الحب بالنسبة لينا ما...
0: تعرف انه تحية الليلة بورقة عزمين الصحفية رتبت لنا المرة اللي فاتت في البرنامج مع بعضنا عند جماعتين، رتبت لنا العشق والهيام
1: بالحق. أي. والله جو سي كيوريوز
0: تو من بعد في الكواليس نبعث لها نقول اعطيني الترتيب
1: هذاك
0: اعطيني الترتيب. عطاتنا ثلاثة مراتب الاولى في العشق، تعشق سيرين، تعشق اللي حواليك، تعشق التفاصيل اللي يكتب الكتيبه هذه ما نجمش يكون ما يحبش.
1: هو
0: شو الحب هو بالنسبه لي؟
1: هو ذي سؤال هو ما يتسالش او ما يتسال كل يوم. يقول لي الحب بالنسبه لي هي اسهل حاجه في الدنيا، هي روحك، هي تفاصيل تراهم كلهم. انت تحكي على تفاصيل، تفاصيل اللي قد ما نفس التفاصيل اللي تحبهم اليوم نفسهم مش تعبوك على الاخر غدو في الحب. الحب ما نحكي لك إيش كنت تسأل فيها على الحب مثلا، حبينا الماما ولا حب البابا
0: بالشكل العام، الحب في الحياة، لأنك مثلا ما نعرفش أن أنت نبتة تغزر لها تحبها، كل واحد وكيفاش طريقة العطاء متاعه والعشق متاعه للحياة.
1: نجم نشبهها إلى la chaleur et le froid.
0: معناتها جوز متنظر
1: جوتما، هي ما فهم، هو ما فهميش البرد ماهوش موجود، البرد هو غياب سخانة. دونك بالنسبة لي أنا الحب في حد ذاته هو السخانة في حياتي. دونك في غياب الحب الدنيا كلها باردة.
0: موسيقى
1: كل شيء
0: هو حب سيدة
1: علخ،
0: عشقك للموسيقى وغرامك بالموسيقى، نحكيه بالغرام حتى الغرام زيادة موجود ومحفز مهم جدا باش تقدم الموسيقى. كيما كي تكتب الكلمة تتخيلها وانت تكتب اللحن، تتخيل
1: وانا صغيرة وفات، وانا صغيرة في الحفلات المدرسية كنت في الحفلة ديما تعرف كل نعمله كل في الاخر بكل كل واحد اللي حضر كوريغرافي واللي حضر مسرحية واللي يكتب غنية، انا كنت نكتب نعش غنيتي نلحنها زيدا. دوك كان اللحن والكلمة يجي مع بعضهم في مخي. من بعد تعلمت افيك لو تان ايتان دوني كو قرايتي زيدا هزتني اكثر للعلوم، ما حبيتش نستعرف اكثر من العرف نحكي لك اكثر من اصحاب الصنعه وما بيدهم. دونك اليوم حتى لو كان عندي افكار لحنيه في مخي باش نخليها المخي حتى لين تقر على زيتها باش نقولها للناس. دونك اكتفي بكتابه الكلمه اليوم، ونمن ياسر انه كل واحد يعمل احسن يعمل الحاجه اللي يعرف يعملها باحسن طريقه ممكنه باش ما يجيش العباد الكل يعرفوا يعملوا كل شيء، فهمت؟
0: لكن انت تخلي شكون يكتب معاك، فما شكون يبدا
1: مش نخلي شكون يكتب معاك،
0: فما شكون يقعد معاك وتكتبوا مع بعضكم،
1: فما نصوص نقراها
0: بارتاج.
1: اي فما نصوص نقراها المانسبير بوكو، معناتها فما نصوص كي نقراها نقول مثلا تلقى فيها صور شعريه ياسر تحكي معايا وصور شعريه تلما تحكي معايا، نقول اسمعني مثالش نجم نقترح عليك هكا وهكا وهكا. هذا صار برشا في مشروع الاخرين اللي نخدم فيه توا مع بثينة النابولي، اللي هي تعرفت على بثينة في نوبة غرام، وبثينة تكتب، تعرفت عليها من الاول كصوت في الريزو سوسيو، من بعد قريت نصوصها فقلت لها نصوص تكتب فيهم هذوما راهم يتغنيو، كيف ما قالت لي على نصوصي انا سايما صمود دي دول عام 2016 ل 2010 2011 نصوص كي تغنيو. دونك انا قلت لبثينه النصوص تاعك هذوما الاغاني اللي هي تكتب فيهم كشي راهم يسمح لهم هاي ردوهم مشروع. دونك مش نخلي الناس تكتب معايا، بالعكس نفرح على الاخر اللي نلقى كتيبه تشبه لي ورا روحي فيه.
0: ممكن زيد لانك مش فقط تكتب غنيات وتكتفي، لأنك منتجة كذلك. نحكي لهنا عملية إنتاج موسيقي. سيرين منتجة، صاحبة مشروع موسيقي.
1: ما أي
0: توا معناها في المحترف كونفيرمي.
1: أي أي أبخي ما تم هيش ماهيش لا فوكاسيون الاولانيه نتاعي انا ما نلقى روحي على خاطر نحب الحاجه تلقى روحك تلقى روحك في الانتاج رغما عنك على خاطر تحب الحاجه وتدافع عليها فهمت
0: شنو كيفاش تشوف عمليه الانتاج لانه نشوفك في مستوى انتقاء اللي معاك في المشاريع تقريبا يقربوا نفس الجيل يتبدلوا شوية في الأنماط لكن فما رابط ما بيناتهم نحكيه على مريم عثماني آخر من الأخرانين اللي تعملت معهم أم نحكيه على دالي شبير نحكيه على نسرين جابر نحكيه على مهدي عياشي نحكيه على بثينة نابولي تقريبا جيل يختلف هكا شوية فما تجربة ممكن بالنسبة لدالي ومهدي نسرين زيدة ونسرين ديما نقولها تتحق أكثر حضور لأنك مش جديدة في المجال الموسيقي لكن فما رابط ما بينتهم
1: كما قلت انت الكلنا انا بارتيان اون ميم جينيراسيون ويظل لي مهم الفكره على الاخر على خاطر وانا صغيره اللي نعرفوا على على الفنانين اللي هما قراب لبعضهم في العمر ما كانش فما وحده كانوا فما منافسه ونراو انه المنافسه وقتها ماهيش كل ما تموش يدزوا في بعضهم باش يطلعوا كل ما بعضهم كان فما منافسه كل واحد يجبد روحه صحابي اللي هما نعيط لهم صحابي مع الفنانين نخدم معهم الشرط الاولاني اللي هما هو الشرط غير ما خد نلقاو روحنا متفاهمين فيها الفكره انه رانا الكلنا واحد كيف ما اليوم نخدم مع مريم كيف ما مهدي

0: أغنية تونسية ياسر أغنية تونسية، ما عرفش العباد تجري باش تسمع الأغنية التونسية تونسية، فهمت؟ دونك بالعكس إن شاء الله نبدلوها العقلية هذيا إن شاء الله.
1: هي مش عقلية زادة، هي كيفاش أنت تقدم الأغنية؟ فما فترة ركود
0: اللي هي نيجي بالنسبة ليا كاسيرين على الانفتاح على الشرق، الفنانين اللي أنا صغيرة نسمع فيهم.
1: ما عرفش يجبد ويخلي، لأنه يعني كان فما فترة ذهبية في الموسيقى التونسية، الأغنية كانت فترة مهمة جدا وقادت الأغنية لتوا تتعاود، لكن بعد فما فترة
0: اللي هي الفترة نحكيو عليها فترة صغري أنا اللي كبرت فيها، كلهم حلوا على الشرق، كلهم معناتها بالنسبة للفنان التونسي المعيار النجاح نتاعو كان
1: متجدد زيت لهنا في جانب ما
0: اي بون
1: ما نعرفش، يعني ما نجمش يضاهي وما كانش عندنا انتاج
0: للتو، ما عندناش انتاج راهو. المشكل في الانتاج في تونس انه الماكينه ماهيش موجوده، ما نجمش انا انت تو مثلا نحكيو على انت جبت مريم عثماني اليوم ما عندهاش برشا، ما عملت الغسيتال نتاعها دايغ، نقول لها مبروك نجحت بمونسيون تري تري تري تري بيان. مريم عثماني تخرج اليوم للسوق نسميها سوق، شكون باش نجلها مريم عثمان؟ عندك ماكينه انت في البلاد اليوم تنجم تنجلها؟
1: هذا باش نحكيو فيه بعد شويه، بعد ما يرفعوا الى حضراتكم اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس.
2: ميساج حتى في الكواليس قريب الغنية اللي بعد نحضر غنية الناس تخاف من الحب، وثينا نبولي نسمعوها. ضيفتنا الشاعرة والمنجة الموسيقية سيرين شكيلي، توافق عليها الصفة هذه مع الشاعرة؟
3: نوافق عليها على الأخر. يظهر لي لازم برشا من اللي قدي ولا معناتها من الجيل متاعي ولا اللي أصغر مني ياخذوا الإنتاج الموسيقي معناتها بالجد كفكرة ويتبنيوها وياخذوا ريسك فيه، وراهو كان ما ناخذوش لو ريسك في الإنتاج الفني في المطلق في الفنون اللي عندنا الكل، راهو مانيش نبدلوا حتى شيء في الفيترينا والا في قلب
2: عندك اسامي دي ريفيرونس.

0: الناس البرة في المستوى الإنتاج نعرفوا أسماء مهمة جدا كانت وراء أسماء عالمية، هي فقط ذكاء كيفاش تختار وتنجم تلقط الصوت اللي قادر بالموسيقى كذلك اللي تعرف تلقطها قادر على أنها تحلك ببين ويكون نجاح.
1: مش كان الصوت عبير ينجم يلقطوا بيرسوناج، نجم نرى هنا فنانة أو فنان استعراضي نرى فيه فكرة، تولي الأغنية في حد ذاتها وسيلة مش هي قلب الحدث نتاع الفكرة، فهمت؟ أما الانتاج كان ناخذوه نحن هنا في تونس كفكرة بالحق راو نحكيه على تغيير وجهة للصناعة الثقافية في تونس، ونصور هي حاجة ثانية العبيد الكل تطمح لها على خاطر كي تغير الفيترينة الثقافية للبلاد تغير عقليات نتاع لي جينيراسيون جايين قبل جايين بعد الكلهم، تغير كيفاش الناس تغزر اصلا للفن في حد ذاته. ونتصور معناتنا اليوم اي صعيب واللي نعملوا فيه صعيب باش تلقى شكون معناتها باش تلقى ديجا لا استراتيجي اللي انت باش تتبنيها باش تختار
0: هو
1: الصوت.
0: عالم كذلك
1: اي اما راهو زيدا كي تقعد برشا تغوص فيه تتعلم انت بالغلاط نتاعك وتعرف روحك شنو هي الحاجه اللي ما عادش تعملها ولا شنو تعملها بطريقه اخرى ولا مع شكون ما عادش تتعامل ولا شكون ما عادش تاخذ نصيحته ولا شكون تاخذ نصيحته ولا القطيعه اللي باش تعملها مع سيستم قديم باش تمشي انت تو تحل على سيستمات اخرين تجبد الغرب بدون ذكر الاسماء. اما راهو بالنسبه لهم البرا سي اون اندستري انديبندامون دو تو دو البلد عربي او غربي او غيرهم من البلدان معناتها سي اون اندستري ياخذوها بالحق كاندستري.
0: سيرين شكيلي مع الفريق اللي معاك نحكيوا لهنا فريق، والفريق ديما يزم يكون عنده قائد نتاعو اللي هو ينجم يركز في تفاصيل او يخدم على تفاصيل مش دور الفنان وقت اللي يغني هو مش دوره. فبالتالي نحكيه على مجموعه وعلى ايكيب وفما شكون
1: الراس المدبر
0: الراس المال الراس المدبر هو الكوتش او المدرب نتاعهم هو المنتج في الحقيقه. كيفاش قادره تنجم توفق ما بيناتهم اسامي مهمه كل واحد كذلك ينجم يمشي في ثنية في مشروع خاص به وشفنا مع معناه مع شعراء أخرين مع الحان أخرين كيفاش نجموا تعملوا التوليفة كيفاش تنظم المجموعة هذه شو استراتيجيتكم
1: تحكي على
0: مجموعة تحب توصل
1: تحكي على المجموعة بار بروجي ولا المجموعة نتاع الفنانين اللي نخدم معهم الكل تو
0: اللي تابعي اللي في مشروعك أنت
1: مشروعي أنا وفيت الانتاج حديته ينجم في مشاريع يقتصروا على الكلمة على خطر الكلمة في حد ذاتها سيين باغ أنت تحطها في مشروع نحكيه احنا قبل الفاصل نحكيه على مريم عثماني اليوم مثلا ناخذ مريم على سبيل المثال جي اليوم تتخرج من الانستيتو دو موزيك تاع تونس باش تشري اي جو دي بيان تشري كلمة وتشري لحن وتشري توزيع ومن بعد ما خلطنيش تشري الصوره والاخراج هي منين باش تجيب لو فون الاولاني نتاعها لهنا نرجع فكره انه الكلمه في حد ذاتها تنجم تكون في مرحله اولى سي ان فون دانفستيسمون انت ما تشريش الكلمه ساعه خذها تبنيها اخدم على روحك تولي عندك انت وقت ان برودوي تنجم تجبد به لروحك النوتوريتي نتاعك تنجم انت مادام انا عندي اليوم حاجه نستند عليها مريم عثماني اليوم عندها غنيه تصويره مثلا دونك نعرف مريم شو تغني دونك نعرف لي كاباسيتي نتاع مريم دونك نولي نحب انا كمنتج انا او غيري كمنتج او كشركه مثلا نحكيو على لو سيستيم ار اس او اللي هو ريلمون اليوم ينجم يكون مادام الدوله ماهيش هي قاعده تنجم كي الشمس تشع على الفنون الكل وعلى الفنانين الكل ينجموا الشركات الخاصة هما اللي ينتجوا لي فنانين. هذه الحاجة صارت مثلا مع المشروع اللي اليوم ندير فيه فنيا وكلمة زيدة كلمتيا زيدة مع بوزينة نابولي انا ايو لا شانس انه فما شركة امنت بينا على خاطر راهو لا برودكسيون ميوزيكال عبير مانيش نفضلك راهو الارقام خيالية ساعات مكلف ومكلف جدا.
0: لهنا نحكيه على حضور في الساحة الحضور هذية يتجسد في حفلات
1: مش من الاول
0: مش من الاول
1: من الاول ما ينجم من الاول اي فما شكون يبدا بالحفلات فما شكون يبدا انفيتي في دي حفل في دي حفلات الله غالب في حفلات انهم فنانين معروفين او موسيقيين معروفين يعيطوا للشباب الصاعد اللي ياسر محليهم اصواتهم نذكر منهم اريج برايك مثلا صوته ياسر يعجبني اريج ماذا بيا لو كان اريج تلقى بالحق الحظ نتاعها اللي هي قد صوتها باش يأطرها ويهزها ويحقق لها أحلام نتاعها هذاك صحيحه مي سينو فما رام جبت لي على نسرين جابر نسرين راهي قاعده تعمل في اغانيها هي وائل خوها
0: اي
1: باللي نقدروا عليه في تونس فهمت دونك المشكله لهنا مشكل برودكسيون خاطر راهو الانتاج الموسيقي يتكلف برشا ومشكل زيادة في سبونسورينغ وفي الفيزيبيليتي انا اليوم عطيتك برودوي هذايا انت لشكون باش تبيعه وين باش تبيعه كيفاش باش تبيعه باش هو يجيب الجينير الفلوس نتاعو باش ترجع فيها ان فون دانفستيسمون باش تنجم انت تانفستي في اغاني اخرين او مشاريع اخرين او دي سبيكتاكل اخرين فهمت جو بونس لازمنا نخلقوا هالحلقه هذايا اللي دور اللي هي ريلمون اليوم بدينا بشوية نخدموا فيها مثلا في مشروع دنيا كي خدمت مع محمد علي شبيل ومحمد بن صالحة سيتي دو لوتو برودكسيون
0: وقتاش
1: جهدك عليف معناتها
0: لهنا سيرين باش نسمع شوية آخر الغناء ما قبل هذي سؤالي تبادر الذهني وقتاش سيرين تكون ما بالكلمة برك في المشروع وقتاش هي تاخذه على الطاقة هل حسب الصوت هل حسب الأفكار أو حسب كذلك وين تنجم توصل به الصوت هذيك الفنان هذيك وين قادر يوصل ولهنا زادة هل قادر أن يحل ثنية وإلا لا فما الكريتير
1: يظهر لي الكريتير الأولاني بالكل هو الانفستيسمان متاع الفنان في المشروع اللي عنا خاطر فما الفنانين نحكيو عليهم فما اللي يقولك انا اليوم الاوبجيكتيف تاعي نعمل اغنيه نحب نعمل اغنيه جديده يلا نعمل اغنيه مالا جاو نعمل اغنيه اوكي الاغنيه بعد تقعد تتعدى فما شكون من الاسماء اللي ذكرناهم يقول لك انا نحب نعمل مشروع شو معناتها نحب نصنع لروحي ديسكوغرافي نحب نعمل مش اغنيه نحب نولي عندي اغنيه نحب نولي انا موجود على الساحه الفنيه كأنا مش كصوت يعمل في اداء يؤدي اغنيه فلين والا فلتين فهمت دونك الانفستيسمون تاعي انا كسيرين يا اما في كلمه اكهو والا نحكي لك فينانسيرمون وجهد وعرف وكارني دادريس ولا تحب انت كل هذايا سا ديبون دو المرايه شنو باش ترجع لي
0: فما حساب كذلك وين تنجم توصل معاه
1: بيان سور
0: لانك في الاخر منتجه زاده
1: بيان سور مش كان السيرين شكيليا
0: نحكي فلوس راهو نحكي حضور ونحكي
1: بيان سور نجم نوصل معاها على خاطر هي الفكره كانت في راسي احنا سمعنا قبيله في راسي ما خرجت من راسي وانا جي اوزين خرجها من راسي كان ما عندي امل انه فما شكون يسمعها وانه اللي يسمعها ويعطيها حقها دونك لو كان باش نعطي الكلمه نتاعي الشخص ماهوش ما عطيها هو الحق نتاعها من الاول ما نصورش روحي نقدم معاه برشا
0: باش نسمعوا توا ناس تخاف من الحب وانت تكتب على الحب هذه من المشروع الاخير خمسه اغنيه تخرجوا تقريبا مشروع خاص ببثينة نابولي باش تكون حاضره في الحمامات ضمن المشروع نذكره بالموعد الحفله 30 جويليا
1: لا 3 اوت
0: 3 اوت 3 اوت اي انا مخلطه
1: فما 3
0: تعرف شكون 30 جويليا
1: لا
0: عيتا مون امور
1: هكا فما الامور في الحكايه
0: الامور موجود اللي هو الموسيقى اللي عيطت نجم تكتب الانماط اخرى مش تونسيه
1: نجم نكتب الأنماط أخرى مش تونسية وكتبت الأنماط أخرى مش تونسية وتتسمحها في وقته
0: ليه دي نسمحها في وقته نسمعوا الناس تخاف من الحب بجمال الحقيقة صوت بثينة نابولي ورقة
1: وقوة صوت بثينة نابولي زيادة
0: والكلمات زيادة والحديث على الحب خلنا نسمعها مش نحكيوا عليها يلا

0: سمعنا تصويره مريم عثمان.
1: جملتك شاعريه في حد ذاتها، سمعنا تصويره. ما نشوفوا تصويره.
0: اما سمعناها الحقيقه. واللي يحب يشوف التصاور اللي في الكليب بتاع الاغنيه يلقاها، يلقاها على شين يوتيوب، يلقى فيها تصاور زاده لسيرين شكيلي
1: وهي صغيره،
0: وهي صغيره
1: وهي كبيره زادة،
0: وفما وهي كبيره برشا تصاور. ان نذكر كي سمعتها فما دمع هبط، ما نعرفش علاش
1: هي التصويرة بحد ذاتها كغنية يظهر لي هي دمعة،
0: لأنها هي تصويرة فيها برشا نوستالجي، فيها برشا إحساس.
1: هي أنا نوستالجي بيان فيانت شوية، ما أنت خليلي ضحكة في تصويرة صحيتك اللي الفريق ساعات يا أما فريق الحياة أو فريق المش حياة
0: أي ينجم الدنيا تبعد،
1: الدنيا تبعد، وإلا زيدا فعبيد مشيوا على رويحهم معناتها وخليوا تصورهم. والفكرة في أنهم كي تغزر التصويرة زيدا تغزر للضحكة اللي في التصويرة، وانتي تضحكي تشوف التصويرة يظهر لي محليه الإحساس. أنا توا دايغ في البنية نتاع الإذاعة واللي كانت الإذاعة وتلفزة، وقت اللي أنا صغيرة جيتها مع عزيزي في الكولوار لقيت تصويرته يضحك، دونك تفكرت هالتصوير،
0: فكرت التصوير. وين باش نسى نقول لك اخر تصويره توا في ذهنك؟
1: اخر تصويره، تصويره نتاع الكولوار اللي هي فيها
0: في البهو اللي ذا على وين، فما متحف عديد من الصور اسماء اثرات الساحه الفنيه التونسيه وعديد الشعراء من بينهم الشاعر نور الدين
1: اللي هو نهار 6 في الشهر عيد ميلاده، اللي هو وقت البارح هكا،
0: قلت البارح،
1: قلت البارح عيد ميلاده. وجرت العادة أننا نحيي عيد ميلاده كل سنة في حياته وبعد رحيله زيدا. وعيد ميلاده سنة ما نستدعك بحضين عبير في منتدى الخليل في قليبيا نهار 11 في الشهر، فنعملوا عيد ميلاد نور الدين صامود على الذكرى نتاعو. نور الدين صامود كما عرفته أو
0: ان شاء الله نكونوا حاضرين عايزك. وان شاء الله اللي يسمعوا فينا ويحبوا يكونوا
1: مرحبا
0: حاضرين
1: بيهم،
0: مرحبا بيهم يكونوا موجودين. قبيله حكينا على الشعر، على الاستثمار، الاستثمار ديما نحكي الاستثمار بالمجهود وبالفكره. تصويرها فما رؤيه كامله فنيه. انا رؤيه الكليب وما نتخيلش انها جات هكاك وحدها، فما سيرين شكيلي
1: فما
0: فما اداره فنيه،
1: فما وفات كي تتبنى بالحق مشروع او اغنيه تتبنيه من حرف الاول للحرف الاخر. ونحكي في هذا الحروف مش كان اللي تكتبت، معناتها كيف ما مثلا في تصويره محمد بن صالحه مريم في حد ذاتها، دونك نعملوا كيما ورشات نحكيوا فيهم كل واحد يعطي الافكار نتاعو، وما فماش حتى فكره خير من فكره اخرى، اما ساعات نختاروا فكره نردوها هي احسن فكره فيهم، فهمت؟ دونك تصويره اي الفكره الاولانيه نتاع الكليب هي فكرتي، والتنفيذ من بعد لمينا تصور بعضنا وحكينا حكاية بعضنا وفرحانة اليوم كي سمعت عندي برشا سمعتي الأغنية عايشك اللي عاود سمعتي لنا
0: على ذمتك
1: عايشك
0: ديما تسمعها الحقيقة على موجات الإذاعة الوطنية. الناس تخاف من الحب، كليب كذلك شفناه كليب بسيط لكن عميق، ويظهر لي
1: كما الحب،
0: كما الحب،
1: الحب بسيط لكن عميق.
0: الارير بلون لهنين
1: بقرنين
0: الاختصاص متاع السينما هكا بشه، فما رمزية في مستوى الألوان زرقية متاع البحر اللي خلف الفنانة الرئيسية اللي هي بثينة نابولي، اختيار الألوان، اختيار الزي، اختيار حتى المكياج، هذا الكل فما ماشي اون هارموني مع الحكايه،
1: مش مع الحكايه برك، مع الشخصيه الفنيه اللي اليوم قاعده تتولد بولاده اخرى ولاده جديده اللي هي بوثينه. العبيد عرفوها قبل في اعادات او في جينيريكات، او اليوم بوثينه تخرج في صورتها هي كبوثينه نابولي، واللي قاعدين تشوفوا فيه وباش تشوفوه توا من هنا الأول محطة هي 3 أوت في حمامات، وما بعد ذلك معناتها بشوفوا التصوير اللي تشبه البثينة. دونك الألوين هذوك والشخصية اللي شفتوها هي تابعة إدارة فنية كاملة، معها زيدة من إكيب دو كومينيكاشون أصدقائنا نوجه لهم تحية، طيب وهيثم، طيب علي وهيثم فانتر، والإكيب كبيرة وعريضة. دونك اي انا فرحانة به الحب كيف ما تصويرت الكليب اللي ريتوه بالنسبة لي. البحر غارق يخوف زيد، اما البحر نحبوه، انا تربيت على البحر زيد. اي ما فما الناس تخاف من البحر اللي يربوا فينا زيد، اما غير الماء انا وياك نعرف انه يجيب طمأنينة زيد، كيف ما كيما الحب في حد دونك منين الدور تلقى روحك في نفس الدور.
0: حضور في المهرجانات هو باش يتبع عملية، معناها هي مرحلة من مراحل البرودكسيون والاستراتيجية. كل ارتيست وقتاش ينجم يكون موجود على الركح؟ تختاروها
1: ساعات، انت تختارها ساعات هي تختارك، وساعات تجيك فرصة تقول هذية تنجم تكون الفرصة اللي كانت لازمني باش عارفتك اللي تحضر ليلة الدوفار. ساعات انا من جماعة نحضر ليلة الدوفار كي كنت نقرأ، اما الحاجة دي متنجمش ديما تعملها في الانتاج الفني. تنجم مثلا مشروع بوثاني النابولي نحضروا له عنا توا اكثر من العامين، من بعد نوبة غرام قررنا اننا باش يكون عندنا مشروع. من بعد اول حفلة اول ركح شنطلع عليه ما كناش نعرفه وقتاش، الى ان قررت الملوخية على زيتها وقلنا اليوم كان نخرجوا نحن حاضرين باش نشوفوا الجمهور، وخاصة بوثينة تشوف جمهورها كيف ما هي تحب تخرج له في حلتها الاولى، فهمت؟ كل مشروع يفرض استراتيجي متاعه، وكل توجه فكري وفني يهزك لثنية، با فورسيمون الكل يبداو مسارح او ركح او
0: هذا هو. شكرا لك سيري شكيلي،
1: ميرسي بوكو.
0: عدينا تقريبا سويعة من زمان، مازلنا باش نسمع الموسيقى. شكرا لك،
1: ميرسي بوكو،
0: موافقة في مشروعك الفني والموسيقي. احنا موصلين لقانا في ليالي تونس.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
3: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
3: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
3: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
4: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
3: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت واحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
5: يوم إيجابي، يوم سعيد،
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
2: المعلومة اللي تفيدك،
3: والأغاني اللي تونسك.
6: يوم سعيد،
2: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تمام 10 مساء هنا في تونس. مجلس للوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، تتعلق خاصة بتعزيز الأمنين الطاقي والغذاء والسكن والصحة والنقل الجوي. خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية حجز حوالي 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة وأكثر من 214 كيلوغراما من المواد المخدرة و180 ألف حبة مخدرة ومبالغ بالعملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار وفق بلاغ للإدارة العامة للديوانة. نسبة النجاح العامة في البكالوريا تبلغ 50.72% بعد إعلان نتائج دورة المراقبة مساء اليوم، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 46.95% من مجموع المؤجلين. هذا واستأثرت مؤسسات التعليم العمومي بالنسبة الأعلى من الناجحين في البكالوريا ب 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورة الرئيسية والمراقبة وفق معطيات نشرتها وزارة التربية. في أخبار العالم، شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات في إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء وردتها وكالات إيرانية عن انفجارات جنوبية البلاد. هذا وقال مسؤول محلي إنه أعلن تعرض مقر عسكري في مدينة بوشهر لاعتداء أمريكي إسرائيلي. كما أكد حاكم مقاطعة كانارك الإيرانية محمد يونس حقاني وقوع انفجارين في منطقة عسكرية تابعة للقوات البحرية في المقاطعة جراء هجوم جوي. من جانبها أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم شن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في الدول المجاورة خاصة في الخليج. وقالت بحرية الحرس الثوري إن هجمات الولايات المتحدة وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر المائي تدريجيا. في مدينة مشهد الإيرانية أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير الماضي. ومن المقرر أن يوارى جثمان خامنئي الثرى في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد. في لبنان شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله اليوم إن أول منطقة تجريبية في لبنان سيتم تحديدها في غضون أيام ليتسلمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. في سوريا أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي استهدفت العاصمة دمشق قبل يومين تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى البلاد. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: تحية من جدة وين ما كنتوا تستمعوا الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم في ليالي تونس. من ضمن فقرات ليالي تونس هي فقرة صوت أو أصوات من الجهات. اليوم الحقيقة باش نهتموا أكثر بالفن والفنانين الموجودين في ولاية نابل, لكن في بني خيار بالتحديد. وهو فنان كان حاضر في عديد العروض الفنية آخرها في مهرجان المدينة, الشيخ نوفل زريات. أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا أخت عبير, ومرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين على قناة اليوتيوب وعلى موقع الإذاعة الوطنية. مشكورة الإذاعة الوطنية على الدعوة, وإن شاء الله نأثوا يعني ليلة حلوة إن شاء الله تقعد في الذاكرة.
0: شكرا لك. احنا اكتشفناك الحقيقة انت ما شاء الله شيخ اسمك موجود وحاضر, لكن مؤخرا في مهرجان المدينة كان عرض نسيم الوصل
1: في مهرجان ترنيمات
0: البحرة الرشيدية
1: اللي يعني من تنظيم هيئة المعهد الرشيدي. يعني تشرفت بتأثيث يعني سهرة سميناها نسيم الوصل, يعني هي الاسم مأخوذ من وصلة من وسط العرض, يعني اسمها نسيم الوصل. وكان يعني عرض نجم نحكي عليه شوية
0: أكيد.
1: يعني كان عرض معناها صوفي يهتم بزوز جوانب من الفن, هو الملوف الجد, ما يسمى ملوف الجد, يعني خاطر فما ملوف الهلس أو الهزل واللي فيه الغرام والوصال والشوق, وفما ملوف الجد اللي فيه الذكر وفيه المدح, وهذا يقرب للتكوين اللي هو تكوين أصلي, معناها تكويني في طريقة سلمية, ولكني مولع ياسر بالملوف.
0: وطريقة السلمية في ابن خيار عندها ميزة وخصوصية تو نحكيو عليها. أما وإحنا نحكيو على ملوف الجد باش يكون النطق صحيح. الشيخ نوفل نسمعه في البداية, خليك تسمع المستمعين من البداية نسمعه ونتمتع الحقيقة بصوتك, شنو رأيك؟
1: أي لله. إذا نجم نبدأه بالوصلة هذه اللي هي في مقام العراق.
0: أي
1: كما فما يعني نوبة في الملوف في كما قلنا في الهلس. فما زاد نوبة في الملوف الجد. تقول كلماتها: قصدي أنظر إليك ونشاهد مقامك ونسلم عليك, الصلاة عنك حلوة يا بديع الجمال, ليس لي عنك سلوى لا وحق الجمال, كل عطشان منك يروى من بحور الكمال. يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم.
0: خلنا نسمعها
1: نقولوا منها يعني ولو مانيش مصاحب بفرقة انما
0: لكن ما شاء الله صوتك للي يسمع تو يعرف قوة وجمال كذلك الصوت متاعك.
1: قصدي انظر انظر اليك

0: الله الله يعطيك الصحة
1: شكرا.
0: شيخ نوفل زريات، دخولك للمجال الموسيقي، هل البيئة كان عندها دور في ابن خيار؟ أنه السليمية غاديكا عندها حضور، وهي تقريبا في معناها موجودة في كل الأنشطة والحضور الاجتماعي القوي.
1: فعلا أخت عبير سؤالك مهم جدا على البيئة، لأنه فعلا أنا تربيت في بيئة فنية. الوالد كان رحمه الله الشيخ عبد القادر زريات، معروف في ابن خيار، كان شيخ عيسوية، شيخ عمل في العيسوية. العيسوية فيها الناس اللي تقول عندها
0: حكينا عليها فرصة نزيد نقربوا لها أكثر،
1: الناس اللي تقول، وفما الناس اللي تتخمر قلوا صدر احنا. فالشيخ والدي رحمه الله كان شيخ العمل، يعني هو الشيخ الناس اللي تقول، يعني جماعة القوالة. فأنا منذ نعومة أظفاري وأنا يعني ملازمه، ويعني بالسماع، وما فماش واحد من خيار يعني ما يحفظش مالوف ولا ما يغنيش صحيح ولا يعني مش صدقني نقول لك في حاجة يعني واقعة وتجمد تلمسوها يعني إذا حضرت إن شاء الله في عرس، ولا تشوفوا يعني المدعوين يغنيوا مع الفرقة ويغنيوا في طبقة صحيحة يعني. وهذا ما جاش من فراغ. احنا عنا مش نعطيك طرفة أخت عبير، عنا نهش في شارع في ابن خيار فيه مقام الولي الصالح سيدي محمد بن عيسى، وفيه يعني مقر الشيخ طيب رايس اللي هو الشيخ الملوف في ابن خيار، وصورته تلقاه على أسفار الملوف اللي عملهم دكتور صلاح المهدي. وفما حن يعني مقر زاد الشيخ عبد السلام جنان الشيخ السلمية في ابن خيار. فالنهج ذا يعني بما أنه فيه العيسوية وفيه الملوف وفيه السلمية، اش يسميوه في ابن خيار؟ يسميوه نهج غرناطة. وغرناطة في الأندلس، والأندلس تعرفت بالموشحات، يعني كنقول موشحات كل موشحات
0: أندلسية.
1: فالنهج هذا يعني يسميوه نهج غرناطة، يعني لما يحويه من فن يعني يعني وتنوع في الفن. فأنا تربيت على العيسوية، ثم وذني مالت للسلمية، لأن السلمية زاد فيها يعني وابن خيار فيها زوز، يعني فيها السلمية وفيها العيسوية.
0: شو الفرق بين السلمية والعيسوية؟
1: صحيح عندك الحق. بالنسبة للعيسوية يعني كما قلت لك نسبة للشيخ محمد بن عيسى، يعني أذكار ومداح، ولكن تختلف، لأن النغمات والقوالة الجماعية اللي فيها وفيها صدر هذايا اللي نقوله يقفوا الخمارة اللي يتخمروا، بينما السلمية وزاد فيها آلة، بعض فرق أخرى في مناطق أخرى يستعملوا الزكرة، احنا في ابن خيار نستعملوا الكلارينات في العيسوية. السلمية ما فيهاش آلات وترية، أو فيها كان البندير. العيسوية فيها البندير وفيها الطار وفيها النغرات.
0: نغرات اللي هي الآلة التقليدية التونسية،
1: يعني اللي تعمل يعني
0: الإيقاع،
1: إيقاع معناها يشيخ نقولوا احنا العزف. السلمية فيها كالبندير والمدح بالمعنى ما فماش لصدر الناس تخمر لا يعني. وفما كما قلت لك في بخار موريدين العيسوي، فما عائلات في عراسهم يجيبوا كان العيسوية، لأنه تلقاه والده وجده عيساوي نقولوا احنا. وفما عائلات أخرين يجيبوا السلمية في عراسهم، لأنه في أفراحهم، لأنه تلقاه والده أو جده أصله سلامي. فالزوز طرق هذوما يعني كانوا عندهم يعني. فأنا خذيت من هوني وخذيت من هوني.
0: وبالنسبة للي يتغنى سواء في العيسوية أو في السلامية، هل هو من التراث المشترك نبقاو في بقية الجهات، ولا فما أغاني خاصة ممكن اللحن يقرب لك الكلمات تفرق؟ هل فما تشابه وفما اختلاف؟
1: أنا مش ناخد القاعدة متاع 28 لا راجل فان كتر فان، قلناها أنا خاطر خريج مع الدراسات العليا بخرطاش. فلا راجل فان كتر فان هي ديما تطبق عموما على برشا، معنا منهم الموضع هذا. 80% من اللي يتغنى هو مشترك بين الولايات الكل في الجمهورية، وأكثر من هذا يشتركوا فيه معانا الأخوة في ليبيا والأخوة في الجزائر والأخوة في المغرب. لأنه مثلا الشيخ عبد السلام الأسمر اللي هو معناها الشيخ الطريقة السلمية هو مدفون في زليطن في ليبيا، والشيخ محمد بن عيسى في فاس في المغرب. يعني هامزوز أولياء اللي احنا نخدمه في الطرق متاعهم ومش موجودين في تونس، احنا عنا سيدي محرز وعنا سيدي بالحسن وعنا سيدي بن عروس. يعني فالغناء مشترك 80%، 20% تلقى خصوصية متاع الجهات، يما في اللحن ولا في الكلمة. أما الحقيقة الموروث عموما هو مشترك، يعني تختلف شوية اللهجات والصيغة،
0: النطق، الكلمات،
1: من القروان لتونس الباجل، لكن ما معناها ما نحتكروش احنا في ابن خيار، انما عنا حضور كبير فيه. يعني ممكن في ولايه اخرى السلميه ما تلقاهاش، او العيسى ما تلقاهاش يعني دارجه برشا نقولوا احنا في ابن خيار عندها حضور سلميه والعيسويه حضور كبير، كما في القروان، كما السلميه في القروان، كما العيسويه في سيدي بوسعيد. يعني
0: وفي الصيف هذه فما خرجت سيدي بوسعيد كذلك اللي تبدا فيها تحضر، تكونوا موجودين في الاحتفالات هذه.
1: لا الحقيقه خاطر هي خرجت سيدي بوسعيد، يعني تقوم بها
0: الفرقه
1: نتاعهم هما.
0: اما مهم انه يكون، ما نعرفش احنا نحكيوا مهرجانات، انه تكون فما الخصوصيه هذه كذلك لكل جهه. ما فكرتوش انه يكون فما مهرجان خاص في ابن خيار للفن هذايا يجمع كذلك بقية الجهات سواء في تونس ولا في المغرب العربي؟
1: سؤالك وجيه جدا أخت عبير. احنا الحقيقة العام نتذكرش ما في التسعينات وقع انشاء مهرجان الشيخ محمد علي للعيسوية. ففي بدايته وفي رمضان، ديما في رمضان خطر في قبة سيدي بن عيسى، يعني جو رمضاني. ففي البدايه كانت منافسه بين الفرق المحليه، ثم اخذ بعد وطني، ولا تجي فرق من عوامريه من الساحل، تجي فرقه من القربه، من فرقه من بنزرت. لكن لعده اسباب ماش الوقت لا يسمح في ذكر اللي ذكرها، المهرجان هذا توقف وما
0: ما وصلش.
1: لما كما قلت سيادتك، لانه ما فماش تجديد وما ثماش يعني أفكار أخرى، وربا قعد يجتمع يكرر نفسه حتى يعني، والحاجة كي تتكرر من غير يعني فما غير تطوير تموت. هذا هو كل احنا قرينا في الماركتينج، سمحني. البرودوي عنده أنسيكل، يوصل الماتوريتي وبعد يهبطك، هو ما ينجمش يعيش أكثر من إذا كان أنت ما
0: دخيتش أفكار جديدة،
1: يعني
0: وطرق،
1: ما أضفتش حاجات أو عملت كاريمون برودوي جديد يعني. دونك هذا هو ابن خيار حقيقة بالفن اللي فيها وبالرجالات وبالموسيقيين، نذكر منهم المايستر نبيل زميت، نذكر منهم الدكتور هشام بن عمر، الشيخ المغيربي اللي هو معناها كان عواجي وكان فنان في المالوف يعني قبل حتى الشيخ مايسترنان، ويشهدوا به الموسيقيين. فكانت الحقيقة تستحق أكثر، لكن ما نجمش اللوم على حتى حد إلا على أهلها والجهة. يعني يزم احنا نبادروا ان شاء الله باجيالنا والاجيال الجديده، نحاولوا
0: باش نحكيوا على الاجيال الجديده، وباش نحكيوا كذلك على العروض اللي يكون محتواها من العيساويه اغاني، ومن ونشوفوا احنا عروض كبيره وفما اقبال عليها. وهل اللي تقتصر العروض هذه في رمضان نلقاها حاضره في الصائفه كذلك في بعض العروض في المهرجانات والا لا؟ هذا الكل تنحكيوا فيه، اما نحب نسمع حويجه توا من العيساويه السلاميه، ولا سمعنا الزوز
1: قبل العيساويه السلاميه. انا كنت في السياره نسمع، حليت الفيسبوك نلقى نتائج البكالوريا خرجت. ان شاء الله مبروك للناجحين،
0: ان شاء الله مبروك للناجحين الكل،
1: واللي ما نجحش ان شاء الله فرصه قادمه، ان شاء الله النجاح يكون حليفه. فحبيت نهني الناجحين بهالكلمات هذه اللي غنيوهم في السلاميه. اش تقول الكلمات؟ تقول

0: يعطيك الصحة شيخنا وفي الزريات، ونهنيه بدورنا كل الناجحين سواء في البكالوريا أو في المناظرات الأخرى أو في الحياة زيادة، لأن الحياة هي كذلك فيها امتحانات عديدة جدا. قلنا نسمع شوية من العيساوية تابني خيار أسمع نختار
1: الله يبارك. والعيساوية هي يعني فيها ملوف الجد، فإحنا مش نقوله هالأبيات هذوما من نوبة الأصبعين، ما عنديش إيقاع معايا، إنما يعذروني السادة المستمعين

0: الله يعطيك الصحة شيخنا وفي الزريات. نحكي على الحضور الأغاني هذه في عديد من العروض الكبرى ونشوفوها موجودة بممكن تنفيذ موسيقي فيه بحث. هذا متومة اللي محافظين على الطريقة التقليدية للتراث هذا يقلقكم؟ بتعتبروه بالعكس يساهم في انتشار التراث هذية؟
1: سؤال مهم جدا يعطيك الصحة أخت عبير. الحقيقة وفما زوز أراء في الموضوع. أنا نحكي على الرأي اللي أنا معناها موافقه ويعني وهذا بالنسبة لي صحيح ولو مفماش حاجة صحيحة على طول أو غلط على طول. أنا نتفكر في أوائل التسعينات كي جات الحضرة. الحضرة كان لها يعني الفضل الكبير في عودة السلمية وهالطرق الصوفية الكل يعني انتعشت بفضل الحضرة. فعمره ما كان التجديد أو البحث يعني يتعارض يعني مع الأصل. بالعكس بالأخص كي تكون الخدمة متقنة. والحقيقة الخدمة اللي خدمت في الحضرة مع المرحوم الفاضل الجزيري والأستاذ سمير العقربي كانت خدمة نظيفة وما حرفتش يعني التراث، بل بالعكس زينته ولا الشباب يحفظوا اللي كان ما يسمعوش. فما أنا توك اللي غنيته توا مش الشباب ما يسمعوش على خطر بالطريقة هذه، الطريقة تقليدية بحتة متاع الأجداد. إنما لو كان يتغنى في قالب آخر كيما الحضرة أو الزيارة، مؤخرا زاد الزيارة زاد عطات يعني دفع كبير. ولو أنا شخصيا يعني في العمل متاعي حاولت يعني أنا انتقلت، أنا شنو اللي عملت كإضافة؟ ما عادش نخدم السلمية الزمنية يعني رديتها تخت، دخلت آلة القانون وجي انسيستي على القانون، مش آلة مش أورجا، آلة وترية يعني تقعد ديما معناها تتماشى مع القوالة، كلمة القوالة هذه القوالة اللي باش نقولوها، فآلة القانون والرقوة. فعوليت عندي تخت نجم نخدم به السلمية والعيسوية والملوف وحتى الغناء. وفي الحقيقة في المهرجان الترنيمات اللي شاركت فيه، والحقيقة نوجه تحية للسيانيس الصغير رئيس جمعية الرشيدية ونائب الرئيس سي طاهر الحبيب على تشريفي بالحضور في هالمهرجان هذا. فخلاف الأنماط اللي قدمناهم كما قلت لك في ملوف الجد، وحاولنا نمر على 13 نوبة متاع الملوف من الذيل حتى للماء، عملنا فيهم يعني نماذج. قدمت أغنية جديدة من تلحيني وهذه أول تجربة لي الحقيقة، وكانت في رمضان يعني العرض كان في رمضان. فالغناية حبيت نرحب بشهر رمضان كما نقولوا احنا التوانسة سيدي رمضان. فكانت الغناية هذه في مقام الرصد، لو تسمح نعطي منها بعض الأبيات.

رمضان جانا لم شملنا وغنانا للخير والله دانا للخير والله دانا يا سيدي عالسلامة يا سيدي عالسلامة الجامع بيك تنور وفاح مسك وعنبر الجامع بيك تنور وفاح مسك وعنبر قرآن فيه يذكر قرآن فيه يذكر يا سيدي عالسلامة يا سيدي

0: سلامة يا سيدي على السلامة.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة، هذه من
0: يعيشك.
1: ألحانك
0: اي نعم
1: شيخ
0: اي
1: نوف
0: نعم
1: الزريات.
0: اي
1: اختصار التراث هذا على شهر رمضان، نشوفوا القبيل الكل، هل هو فعلا خاص بشهر رمضان؟
0: لا، هو راهو الفن هذا والفن عموما عمره ما كان مقتصر على شهر رمضان، احنا رديناه يقتصر على رمضان. ويظهر لي سمحني في الكلمه، حتى التلفزه والاذاعات في شهر رمضان ديما عندهم برمجه خاصه اللي بتكون اثرى من بقيه العام. هو الحقيقه فيه وعليه، لانه كي تجي الشهر تخصه يعني بالدسم هذا الكل وتخلي بقيه العام يعني.
1: وفي الصيف عندكم حضور؟
0: في الصيف الحقيقة في الأعراس يعني مناسبات
1: أكثر من
0: أكثر منه يعني. مش تقولي المهرجانات؟
1: فما مهرجانات بالفما، فما عديد المهرجانات مثلا في الجهة.
0: أنا مقصر يعني نعترف، لأني يزمني نحضر دوسي ونقدمون. فأنا الحقيقة مخر شوية بديت العمل هذا، وإن شاء الله الاعتراف بالحق فضيلة. أنا تو في العقد الخامس من عمري، لكن على كل حال سوني جامي تروتار كما يقول المثل الفرنساوي. بدينا بالمهرجان ترنيمات ان شاء الله في الرشيديه، وان شاء الله فما يعني وعود دعوات اخرى ان شاء الله.
1: حضور في المهرجان
0: نخدم على روحي زاده ونحضر برنامج دسم اللي يتماشى، خاطر مش كيما عرض في رمضان في مقر الرشيديه في دار عربي ولا في دار حسين ولا في سليمانيه، يعني عرض نخبوي وجمهور كيما عرض في مهرجان نابل او مهرجانات الكبرى. يعني تلقى 3000 متفرج قدامك، لازم تحضر له يعني برودوي معين باش يتماشى مع الجمهور. ان شاء الله نوعد الجمهور والمتابعين للشان هذا الصوفي الفني النخبوي نقول، معناها خاطر فما توجه
1: هو
0: فنية.
1: نوع من التراث هو كل عندنا برشا احنا انواع من
0: ألوان.
1: الموسيقى الوان من الموسيقى
0: محلوي.
1: وكلهم حلوين وهذا يخلق الثراء. انت قبليك سينوف حكيت على انه الحضره ساهمت في انتشار تغنيهم يطلبوا الناس
0: طبعاً
1: الجمهور
0: في الـ
1: يطلبوا. شنو هي الاكثر غني اللي تتطلب؟

0: أنا نسيت الكلام خاطر مازال الصيف ما بداش يعني وزاد العراس. فما حاجة مهمة ما عادش ولينا ديما نحطوا بيبيتر قدامنا ونقرأ ولا غالب المخ مع من اللي جات الكورونا ولينا ننساو برشا صدقني التعبير
1: يعني لكن زاد هذاك هو معناها تبدل الدنيا تتبدل والوقت يتبدل
0: تركز على لحن وصيغة
1: والكلمات من
0: تلاحظ سيادتك انه حتى المطربين الكبار تو على المسارح الكبرى
1: الكل.
0: تلقى التابلات قدام
1: مهم اكيد
0: فما كان العملاق صباح فخري اللي هو انا نعشقه
1: تغني له
0: نغني له
1: وسمعنا
0: من نعشق صباح فخري عشقا ومن صغري ونغني في العراس نغني صباح فخري
1: القدود الحلبيه
0: القدود الحلبيه
1: والله احنا مبرمجين راه قدود حلبيه من بعد اما خلينا نسمعوا حاجه بصوتك صباح فخري
0: نسمع يا ليل يا ليل يا

0: مجاني لن يرايح ولا جاي والنبي يامه.
1: الله الله، يعطيك الصحة
2: يعيشك فضلك.
1: يعطيك الصحة. وتعرف اللي فما سهرة خاصة باش نلقاو فيها في إطار مهرجان قرطاج القدود الحلبية محمد خيري. صوت
2: حمام خيري.
1: لا محمد خيري. اي محمد خيري باش يكون مع ميادة الحناوي تو بعد نسمعوها. كريم احنا مبرمجين باش نسمعوها بعد لحداش ميساج مع اختتام لقائنا مع الشيخ نوفل زريات. نسمعوا محمد خيري اللي باش يكون حاضر يوم 6 اوت لاحباء القدود الحلبيه والطرب السوري، باش يكون حاضر مع الفنانه ميادة الحناوي. الجيل الجديد يحب يغني يتعلم الغناء هذا شيخه، يجي ويقول لك حفظنا.
2: يحب يغني ما يحبش يتعلم. ما أفلا.
1: بمعنى
2: احنا ما حطوناش قدامهم معلمونا، احنا تعلمنا بالسمع. وذن تعبات قبل ما نتكلموا. انا نمشي مع الوالد نتذكر كيما نمشي كيما نروح فما نهلوش، نمشي معاها حافظ اثاث يعني اما نرى ونسمع. ما تكلمت الا ولا عمري 16 17 سنه، يعني الوالد كان حريص انه يعني مش اللي يجي يغني، لازم تكون عندك موهبة. هو مازال ما اكتشفهاش الموهبة فيها. فما نهار اختفت الميكرو وغنيت، فانتبه انه فما ولده عنده هكا ما يقول
1: موهبة.
2: ولا وقتها
1: نحب الجيل هذا في ساي يحب يغني،
2: يحب يغني طول.
1: هو جيل مختلف زيادة،
2: مختلف لكن
1: لانه السرعة في كل شيء.
2: السرعة باهي، حتى في القراية تنجم تاخذ تمشي لأمريكا تاخذ معنا مجموعة من الدبلومات في وقت قصير، لكن لازم تكون انت موهوب. فما ناس مثلا دبلوم موسيقى يلزموا 5 سنين ياخذوه في عامين او 3، ونوبة ملوف الناس تحفظها في شهر يحفظها هو في 3 ايام. هذه موهبة يعني يعطيها لك المولى سبحانه وتعالى، لكن الموهبة من غير ما تتسقل مراي ما عندها وين توصل، عندها حدود يعني. فتتسقل بالموسيقى. انا كنت نقرا في معهد دراسات تجاريه بقرطاج، اون باراليل سمعت في التسعينات الرشيديه باش تقر، طرت بالفرحه ومشيت قريت. تعرف قداش اختي عبير؟ 10 دينارات
1: في الوقت هذاك.
2: الوقت هذاك يعني شكون يقري فيها؟
1: وشكون قراك في الرشيديه؟
2: باش تسمع الدمادم الشيخ الطاهر غرسه رحمه الله.
1: الله يرحمه.
2: شيخ الملوف في تونس، المايسترو عبد الحميد بن علجية،
1: اي
2: الاستاذ زهير بالهاني رحمه
1: أي.
2: الله
1: الله يرحمه،
2: والاستاذ سيد احمد القلعي رحمه الله. 4 اساتذه يقرر فيك ب10,000.
1: وقامت
2: شو قامت
1: مدارس.
2: راني مانيش مصدق روحي وانا قاعد قدام سيدي طاهر غرسة ونتفرج فيه، معنا مني ليه ويحفظ فيه ويلقن فيه ونكلم فيه.
1: تحفظ له إيه الحاجات اللي إيه. هو
2: مش نحاول نعطيك حاجة،
1: سمعنا حاجة نختموا بها.
2: مش نعطيك حاجة. الشيخ نوفل زريات، الشيخ طاهر غرسة اللي نترحم عليه ونحيي ابنه البار الأستاذ زياد غرسة، لأنه مشى على نهج بوه وزاد وزاد على على على سي طاهر. فحفظنا البيت هذه

0: مين اش نقول لك اش نصيف هالويله هل تعود جلسه على الوادي الرصيف برباب وطر وعود والوليفه مع الوليف رغما عن الكيد الحسود رغما عن هذا وذاك يا عيون التركلي يا خدود الجل نار يا خدود الجل نار تحت سالف اكحلي.
1: الله الله يعطيك الصحة، شكرا لك الشيخ نوف الزريات، شكرا لك، نورتنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
0: شرفتوني بالحضور.
1: إن شاء الله مرة أخرى تكون حاضر معنا، وإن شاء الله علاش لي استوديو 8 مع الفرقة، زيدا نستمتعوا بتنفيذ حي للأغاني. شكرا لك، ما أنك أنت من محبي صبيح فخري والقدود الحلبية، مش نسمعك محمد خيري في خمرة الحب.
0: نعم.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
1: على الموجة
0: مع عبير بوليلا،
1: أحلام ساحلي، أماني بولعريس،
0: نادر عطية،
1: مواكبة لأجواء الصيف فيه الحركة والتنقل من صوت لصوت
0: ومن خبر لخبر،
1: موسيقى، معلومة
0: ولقاءات خفيفة.
1: على الموجة يلتقط نبض الصيف من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للأربعة. الإذاعة الوطنية موجة، بريحة البلاد.
0: موجة، بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. مجلس الوزراء بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية تداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، تتعلق خاصة بتعزيز الأمنين الطاقي والغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي. وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار والأغنام والإبل والدواجن لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية حجز حوالي 17 كيلوغراما من الذهب و72 كيلوغراما من الفضة وأكثر من 214 كيلوغراما من المواد المخدرة و180 ألف حبة مخدرة ومبالغ بالعملة الأجنبية المهربة بقيمة تناهز 5.5 مليون دينار وفق بلاغ للإدارة العامة للديوان. نسبة النجاح العامة في البكالوريا تبلغ 50.72% بعد إعلان نتائج دورة المراقبة مساء اليوم، وبلغت نسبة النجاح في هذه الدورة 46.95% من مجموع المؤجلين. في أخبار العالم، مستوطنون إسرائيليون يهدمون اليوم مدرسة يانون الأساسية المختلطة في بلدة خربة يانون شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد نحو 8 أشهر من تهجير سكان القرية قسرا. في الشأن الإيراني، شبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات في إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء أوردتها وكالة إيرانية عن انفجارات جنوبية البلاد. مسؤول محلي إيراني يعلن تعرض مقر عسكري في مدينة بوشهر لاعتداء أمريكي إسرائيلي، كما أكد حاكم مقاطعة كنارك الإيرانية محمد يونس حقاني وقوع انفجارين في منطقة عسكرية تابعة للقوات البحرية في المقاطعة جراء هجوم جوي. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم شن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في الدول المجاورة خاصة في الخليج، وقالت بحرية الحرس الثوري إن هجمات الولايات المتحدة وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر المائي تدريجيا. في مدينة مشهد الإيرانية أقيمت صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 من فبراير الماضي، ومن المقرر أن يوارى جثمان خامنئي الثرى في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد. في لبنان، شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. في الأثناء، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله اليوم إن أول منطقة تجريبية في لبنان سيتم تحديدها في غضون أيام ليتسلمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الأخيرة من ليالي تونس. يتجدد اللقاء معاكم ويتواصل وتتواصل سهريتنا ليالي تونس. كنا نسمعوا في خالد صحاب البارود، خالد اللي بشي يرجع لركح مهرجان قرطاج الدولي، باش يكون بعد ما الافتتاح يكون 17 جويليا لصابر الرباعي، باش يكون خالد يوم 18 جويليا على ركح مهرجان قرطاج الدولي. يعود الشاب خالد لهذا الركح للجمهور، وتعود خالد وعنده لقاءات عديدة في إطار مهرجان قرطاج الدولي، دائما الجمهور يكون حاضر، وأكيد الجمهور باش يكون في انتظار هذه العودة. باش يكون الموعد الآن مع فقرة فأهلا وسهلا اللي باش تخصصها أو خصتها منى الماجري لمسرحية الهاربات اللي باش تكون في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي. سنابش يكون يوم 11 جويليا افتتاح الحمامات. المخرجة وفاة طبوبي مسرحية الهاربات.
2: أهلا وسهلا.
3: بين الركح والحلم وبين الواقع والخيال، صنعت اسمها كواحدة من أبرز المخرجات المسرحيات في تونس. في الملمح هذا باش نقربوا أكثر من مسيرة المخرجة وفاة طبوبي، المرأة اللي اختارت المسرح لغة للتعبير وفضاء للتفكير والتغيير. وفاة طبوبي اسم فرض روحه على الساحة الثقافية التونسية والعربية برؤية فنية مختلفة، تخلي المسرح مرآة للمجتمع وللإنسان وهو يفتش على معنى وجوده. حكاية وفاة طبوبي بدأت بكري من المسرح المدرسي ومسرح الهوات. الغرام بالركح كان أكبر من كل العراقيل. هي نفسها صرحت في أكثر من مناسبة إنها شجعت روحها بنفسها في مجتمع ما كانش يشوف المسرح كمهنة قادرة إنها تعطي الاستقرار، أما هي اختارت الفن طريق وحياة، وآمنت إنه الخشبات نجم تكون مساحة للتغيير والتعبير. مع السنوات بنات وفاة طبوبي مشروعها المسرحي خطوة بخطوة، مشروع قائم على الغوص في قضايا الإنسان التونسي، في مخاوفه، في أسئلته، وفي الهواجس اللي تعيشها فئات كاملة من المجتمع. أعمالها ما كانتش مجرد فرجة، بل كانت ديما دعوة للتفكير ومساءلة الواقع. من أبرز محطاتها نلقاو مسرحية الأرامل اللي تم إنتاجها سنة 2018. العمل هذا لتناول قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، وقدم رؤية فنية لافتة أكدت أن وفاة طبوبي تمتلك لغة إخراجية خاصة بها. وبعدها واصلت مسيرتها بمسرحية آخر مرة اللي كانت سنة 2021، وتوجت بجائزة العمل المتكامل في الدورة 22 من أيام قرطاج المسرحية. والتتويج هذا كان أكد نضج تجربتها الفنية وقدرتها على تحويل الوجع الإنساني للغة مسرحية مؤثرة. في سنة 2025 رجعت وفاة طبوبي بعمل جديد أحمل عنوان الهاربات، وهو عمل من تأليفها وإخراجها وسينوغرافيا من تصورها زيدا، في دليل جديد على رغبتها في التحكم في كل تفاصيل التجربة المسرحية. المسرحية جمعت على الركح مجموعة من الأسماء التونسية، من بينهم الممثلة فاطمة بن سعيدان، منيرة الزكراوي، لبنى نعمان، وميمة البحري، وصابرين عمر، وسامة الحنيني. نجاح الهاربات ما وقفش عند حدود العروض التونسية، بل تعديها إلى الفضاء العربي، وين حظت المسرحية الجائزة الكبرى، جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي ضمن الدورة 16 من مهرجان المسرح العربي في مصر. وفاة طبوبي خدمت مع برشا مخرجين في تونس، ومن بينهم فاضل الجعايبي في فيلم 50، وسعد بن عبد الله في فوتوكوبي، وفتح العكيري في تصفيات. عندها تجربة كبيرة في التكوين المسرحي، درست وكونت في برشا مؤسسات ثقافية من بينها المركز الثقافي لمدينة تونس، وقطب المسرح بمدينة الثقافة، وفضاء الريو، ومدار قرطاج، ومدرسة الممثل بالمسرح الوطني. وفي الطبوبي اليوم عادش مجرد مخرجة مسرحية، بل أصبحت واحدة من الأصوات الفنية التونسية اللي اختارت المسرح سبيل لطرح الأسئلة الكبرى: شكون أحنا؟ وين ماشي؟ وكيفاش نواجه الخوف والخذلان ونتمسكوا بالأمل؟ وهكا تواصل وفاة طبوبي رحلتها مع المسرح، رحلة عنوانها البحث الدائم عن الإنسان وعن الأسئلة الكبرى لتسكنه. وبعد نجاح الهريبات وتتويجها عربيا، تضرب المخرجة التونسية موعد جديد مع جمهورها من خلال افتتاح الدورة الجديدة من مهرجان الحمامات الدولي بمسرحية الهريبات، بتكون الخشبة مرة أخرى فضاء للحلم والتفكير والدهشة.
0: أهلا وسهلا.

0: تحية من جد لكل المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين في سهريتنا ليالي تونس باش نسلطوا الأضواء الآن على مهرجان عريق. نحكيه على مهرجان المنستير الدولي اللي باش يكون من 20 جويلية إلى 18 أوت. ومعنا مدير المهرجان سي معز عباس. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: شكرا بارك الله فيك على استضافة وشكرا على حسن التقديم.
0: شكرا ليك سي معز. كي نقولوا مهرجان المنسير دائما يكون عنده الخصوصية خاصة في مستوى الافتتاح المهرجان، الفن والجهة تكون حاضرة، وفي عديد من المرات تكون ثم عروض خاصة كذلك بالمهرجان. ما هي فلسفة هذه الدورة أو اختيارات؟ هل باش تكونوا بنفس المقاييس اللي تعتمدوها في مستوى اختيار في البرمجة؟ أم شنو السنين الوضع؟
1: بقدرة ربي باش يكون البرنامج متنوع كما العادة، كما مستانس مهرجان مستير متنوع، فيه الشبابي، فيه الطربي، فيه العروض الفنية الشعبية، فيه عرض للأطفال، فيه عروض صوفية. عندنا أربع عروض مسرحية بحول الله. احنا في بصدد معناها وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج متاعنا، بالطبيعة باش يكون مشارك فيها الجهة معناها محلي وجهوي وبالطبيعة وطني. بالنسبة لنا احنا سنة
0: هل باش يكون دولي ولا ليس؟
1: والله دولي، فما معناها مشروع نستناه في الوضع متاعه العرض هذايا حتى يكتمل الأوراق متاعه الرسمية، وكل ممكن إن شاء الله يكون حاضر قبل الانطلاق وقت نوليو نعلنوا عليه بحول الله. بالنسبة للعرض الافتتاح باش يكون تونسي عرض موش مستهلك، هذايا عرض جديد مازال ما تقدمش بكل في تونس. عرض زياد الزواري ابون بريمير، احنا
0: مئة كمان
1: وفيه نوعية اخرى تجديد، حاجة اخرى مع المئة كمان. فما عرض العوامرية سيدي عامر اضافة مع المئة كمان، معنا فما كونسبت اخرى اخرى
0: مع زياد الزويري. باش يكون العرض هو شفنا احنا المشروع هذا لزياد الزويري كان قدمه كذلك، وشفنا الحقيقة عينة محلوة برشا، وانه مئة كمان مئة عازف كمانجة يعزفوا مع بعضهم في تناسق كبير وجميل برشا. العرض هو بيدو باش يكون مئة،
1: العرض هو بيدو ممكن يكون أكثر من 100،
0: وأكثر هو وصل أكثر
1: أكثر من 100، وإضافة للمية كما كنت نقول لك فما عوامرية فما كونسبت جديد فما
0: مع زياد الزواري. يعني
1: زياد الزواري أنا الحقيقة متاع ربي زياد الزواري نتبع فيه عندي مدة بالحق، بارك الله عليه، يعطي في الإضافة برشا عروض ممتازة. كيف
0: هذا يعني عرض خاص بالافتتاح، افتتاح مهرجان المنستير.
1: نعم هذا اول عرض باش يتقدم رسميا في تونس، باش يتقدم في ان شاء الله في رباط المنستير
0: ان شاء الله 20 جويلية. هذا
1: 20 جويلية الافتتاح.
0: بقيه العروض هل المسرح باش يكونوا موجودين؟ احنا كما قلت انت من نجم معناه مازلتوا ما اعلنتوش على البرمجه كامله، لكن مش وقيت 20 جويلية ولا مازال فما وقت؟ مازال فما تاكيدات فما عروض مازلت ممكن ما تقرتش؟
1: البرنامج بكل صراحه مكتمل، لكني ما تعرف فما كالكروتوش وفما برشا بعض اتفاقيات مع عروض قاعدين نسق معاهم باش نكملوا الكونتراتوات نتاعنا باش تبدا الامور منظمه. فما كيما قلت لك رانا
0: عندنا تحديات هذه الدوره سي معز.
1: والله احنا تحديات هي هو الحقيقه اني ما نقولش امكانيات، هي الامكانيات يلزم توفرها هيئه المهرجانات كالكسوا. احنا كما تعرف تونس وتونس والعالم معناها نعيشوا في ظرف لابد يلزمنا باش نتاقلموا معاه نختاروا عروضنا نلبيوا طلبات الرواد المهرجان. ما نجموش نلبيوا كل معناها كل الاذواق لكني نحاولوا باش نلبيوا مغلب الزوار المهرجان. فما الراب عندنا الرقص.
0: أعطينا بعض الأسماء خاطر اللي يسمع فينا ينجم من توا يبدأ يبرمج يصيف في مستير ولا يمشي بلاصة أخرى. ما كتعرف مستير الوجهات اللي يمشيوا لها في الصيف زادة توينسة. أعطينا بعض الأسامي توا.
1: والله عندي عرض للأطفال مزيان برشا. عندي مسرحية الهاربات كما كنت تذكر فياتك هي موجودة في الافتتاح مهرجان حمامات الدولي. معناها هذا معناها الهاربات موجودة عندنا. الفنان لطفي بوشناق كما العادة عودنا جددنا العهد معاه. فرقة موسيقى جمعية الشباب الموسيقى العربية بالمستير. أنا فما معناها فما
0: والراب أنت قلت الراب حاضر شكون من الفنانين؟
1: والله فما كازو
0: إي
1: وفما بون كازو وبعض عروض أخرى قاعدين كيما قلت لك قاعدين وفما
0: اللي عندهم حضور وعند الشباب وفما جمهور يحب يكون حاضر معاه ويسمع
1: وفما مسرحية ولد الطلياني. معناها فما متنوع هو راهو احنا راهو عندنا 20 عرض كيما عملنا ولا بطري متنوعين نقراو حساب للأطفال نقراو حساب الشباب. سنا الغالب قلنا خذينا عهد على رواحنا باش نعملوا عرض الجاز لكني سنا سبق الافتتاح وما يخفاش عليكم زياد الزواري هو في السيكتور هكايا قلنا بون هات نركزوا على الميات كمان ومعاهم العوامرية فرقة العوامرية ولنا قلنا الجاز خليه ممكن يجي في فرصة أخرى. أنا صارت مالوف جوق مدينة سوسة للمالوف بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. حاولنا باش نلبيو جميع
0: نوعوا في مستوى الأنماط الموسيقية والأسماء اللي تكون حاضرة به. سي معز احنا هذه مصافحة أولى الحقيقة حبينا ناخذ بعض العناوين من مهرجان المنستير الدولي إن شاء الله في لقاء آخر بعد ما تكون البرمجة تقدمت ونحكي وكذلك ممكن في وسط المهرجان. شكرا لك سي معز عباس مدير مهرجان المنستير الدولي. بعد ما نسمع لطفي بوشناق اللي بيش يكون واحد من الأسماء اللي حاضرة في إطار مهرجان المنستير الدولي بيش يكون أو قصر الرباط بالمنستير بيش يكون هو موضوع اللي بيش تقدمه لنا منال ماجري في فقرة معالم من المهرجانات.

0: معالم المهرجانات.
1: مساء النور، اليوم باش ناخذكم في رحله عبر الزمان والمكان، ماشيين المستير باش نحكيو على واحد من اقدم المعالم الاسلاميه في تونس، واللي واقف شامخ على البحر يراقب في التاريخ من قرون. نحكيو بطبيعه على قصر الرباط. قصر الرباط بالمنستير هو من اقدم واهم المعالم التاريخيه في تونس، تبنى في القرن الثامن الميلادي يعني عام 796.

0: يستعملوها للمبيت وإلا للتعليم. توا قصر الرباط ولا معلم سياحي وثقافي يزوروه الزوار من تونس ومن برا ويستعملوه زادة في التصوير متاع أفلام تاريخية ومسلسلات. قصر الرباط بأقواسه وبسقوفه المقببة وسوره العالي يعطيك إحساس بالعظمة والصمود. بعد ما كان مكان للجهاد والعبادة ولا وجهة للسياح وللفنانين وصرح ثقافي مهم، حتى مهرجان المولاستير يدور فيه وتتعالى فيه الأصوات بالغناء والمسرح وسط جدران عمرها قرون. من أهم الفنانين اللي طلعوا على ركح مسرح قصر الرباط بالمولاستير نايل برغوثي من فلسطين، فايا يونان من سوريا، وبرشا فنانين توينسا كبار.
1: معالم المهرجانات.
2: كانت هذه منى المجري في معالم المهرجانات، حكيت لنا على قصر الرباط بالمنستير تزامنا مع حديثنا على مهرجان المنستير الدولي اللي باش يكون من 20 جويلية ل 18 اوت. بالمنستير باش نمشيو للجربة وجزيرة الأحلام، الجربة اللي تحتضن أيام 16 17 18 و19 جويلية تظاهرة ومهرجان السرندي تجمعنا. خلينا ناخو أكثر تفاصيل حول هذا المهرجان اللي ينطلق من خصوصية جزيرة الجربة مع سي رؤوف بن تمنصرة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك مدير المهرجان.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: شكرا لك. نحكيو على دورة السادسة المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بسرندي. سرندي تجمعنا هو شعار المهرجان في الحقيقة، والكشافة التونسية جهة المدنين هي اللي تنظم المهرجان.
3: نعم فعلا، هي الكشافة التونسية جهة مدين فوج سرندي هو اللي نظم المهرجان. هذا المهرجان في دورته السادسة كما ذكرتي تحت شعار سرندي تجمعنا. الرسالة واضحة لهنا، لأن سرندي باش يجوها من بعيد ومن قريب، من داخل الجزيرة ومن خارج الجزيرة، ما نجمو كان نكونوا مجتمعين الكلنا على هدف واحد هو البعث حركية اقتصادية ثقافية في هذه المنطقة اللي هي ترجع بين إداريا لعمادة وتزبيب معتمدية جربة أجيم. في هذه الصائفة مش أول مرة، هذه الدورة السادسة لهذا المهرجان. هو المهرجان كان في أيامه الأولى وإلى في دورته الأولى اقتصر تقريبا على معرض الحرف وبعض الفقرات التنشيطية لأبناء المنطقة. 2024 كانت النقلة النوعية بإحداث هذا المهرجان، وتقريبا حبيناه يكون مزيج بين الرياضة والثقافة والسياحة باعتماد الماراثون، باعتماد الألعاب الفكرية، باعتماد الرياضات الفردية كالكرة الحديدية. ومن هنا انطلقنا لتأسيس هذه الفكرة باش تكون متداولة سنويا ان شاء الله. السنة باش تكون سرندي تجمعنا من 16 حتى 19 جويلية في مجموعة من الفقرات.
2: هو تقريبا كل يوم فما كأنه موضوع اختصاص هو باش يتم الاحتفاء به هكا، ولا 16 جويلية هو باش يكون الافتتاح، باش تكون ثم مسابقة او دورة في الكرة الحديدية مع حضور الكرنفال ومعرض الحرف والصناعات التقليدية، ثم يوم العادات والتقاليد.
3: هذا يوم العادات والتقاليد هو اللي حبينا نركز عليه برشا، باش يكون يوم الجمعة 17 جويلية، باش يكون مخصص لتثمين التراث المادي واللامادي للمنطقة باعتماد المسابقات، زوج مسابقات في مسابقة. حبينا تكون المسابقة الأولى هي في طبخ الكسكسي، إعداد الكسكسي المتعارف عليه في ربوعنا اللي هو كسكسي بزيت الدهان، كسكسي بزيت ليدام اللي هو المسلي، ومن خلاله هو باش تكون فما زاد مسابقة للشباب تقريبا في صناعة المحتوى وفي الريلز باش تكون هكا زوج مسابقات في مسابقه واحده. هذا على مستوى المسابقه في الطبق. كيف زاد ثم فقره اخرى ولا تقل اهميه تقريبا باش نركز عليها برشا، اللي هي تثمين اللبسة الجربية باعتمادنا وإلا بتركيزنا على البلوزة الجربية اليوم وما تحمله هذه اللبسة هذه من رسائل كبيرة، خاصة للناس اللي

0: تعرف جيبه تعرف طبعا تاع الجربي الخاص خاصة طبعا نحكي هنا على اللباس الرجالي, وإحنا هذا ما يمنعش أنا باش نحتفي وحتى باللباس النسائي بالملحة الجربية
1: هي حتى الجربية. البلوزة تطورت وليت حتى النساء تلبس البلوزة ما تكون مطروسة
0: بالفعل, وإحنا باش نحبوا نرجعوا الهيمنة لأن البلوزة راهي ما هذا ما ينفيش يكون المرأة بارك الله فيها وتحب تعمل كرياسيون لكن تبقى البلوزة
1: رجالية
0: رجالية 100% باش تكون ان شاء الله نحتفي وباش نكرموا تقريبا اقدم تاجي اللي عنده ما يقارب ال 50 ولا اكثر من 50 سنة في هذه الصنعة متورثها اب عن جد البلوزة الجربية كيف كيف باش نحاولوا نحضروا وتجينا ناس كل نهار الجمعة باش نستدعيه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال أصدقائنا المؤثرين بالجنوب وحتى لما لا حتى مرحبا بالزيار نتاعنا حتى من خارج الجزيرة ومن خارج الولاية باش الناس كل تحذر تحاول باش تحذر بالبلوزة الجربية وكيف كيف كما قلنا المرأة باش تكون لابسة الملحفة والطابعي نتاعها المرأة الجربية والبنات قبل نعرفوا زاد البنات نتاعنا ما يلبسوش الرداء كما تلبس المرأة وبالتالي عندهم رداء خاص معروف متعارف عند الفتاة الجربية قبل الزواج باش نحاولوا نسمنوا اللبسة هذه ونوريو علاش كانت تلبس هيك والمرأة علاش تلبس هيك وكي رجلها مش موجود علاش تلبس هيك وثم عديد القصص اللي باش تروى بالمشاهدة وباش يوقع تفسيرها من خلال عروض تنشيطية إن شاء الله هذية اللي حبينا نركز عليه نهار الجمعة. كيف كيف زاد نهار السبت لا يقل أهمية بدورة في لعبة الشطرنج إن شاء الله احتفاء بفريق نادي شطرنج جربة بصعوده للقسم الوطني إن شاء الله باش تكون عندنا مسابقات في لعبة الشطرنج كذلك باش تكون العشوية كشفية بامتياز بسهرة سمر الكشفي واحتفاء بتقريبا زادة تواجد عديد الفرق الكشفية موجودة في جربة باش تكون دعوة موجهة لهم الكل يكونوا حاضرين معنا للتعريف بالنشاط الكشفي لكل زوار المعرض الحرف اللي باش يكون متزامن مع هذا المهرجان وموجود باش نعملوا سهرة سمر الكشفي باش نحكيه الكلنا نحكيه كشافة إن شاء الله في يوم السبت نهار لحد هو يوم الاختتام إن شاء الله باش يكون فيه تكريم كل الأطراف الفاعلة والأطراف الداعمة وكل العارضين والعارضات وكل حد شارك من بعيد ولا من قريب في هذه الدورة السادسة لهذا المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بسرندي تحت شعار أسرندي تجمعنا.
1: يعطيك الصحة سي رؤوف بن تمنصرة مدير مهرجان تمنصور
0: بنت منصور
1: سامحني بنت منصور شكرا لك سي رؤوف يعطيك الصحة
0: مشكورين على المواكبة والمتابعة ونلتقي لنرتقي
1: إن شاء الله. شكرا لك مدير الدورة السادسة المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بسرندي جربة يوم 16-17-18-19 جويلية. هكا وصلنا لختام لقانا في ليالي تونس تحيات الفريق الكل فاروق زارع في الإخراج الرقمي كريم المد في الإخراج الإذاعي عبير بوليلة رافقتكم في الأعداد والتقديم باش يكون الختام مع الركح الخالد هذه الفقرة اللي تعدها يوميا انتصار المانع اليوم باش يكون الموعد مع حفل ذكرى محمد باش ترجعنا لحفل سنة 2000 في المسرح الأثري بقرطاج إلى اللقاء.
2: الركح الخالد
3: إذا غنيت تطرب وإذا حكيت تقنع هي رمز للطرب الأصيل ذكرى محمد اللي أداد كل الأنواع الموسيقية بكل اللهجات تونسي ليبي خليجي مصري في كل مرة تبدع وتحرك الوجدان. آخر مرة رجعت فيها ذكرى محمد لتونس كان في شهر رمضان 2002 وآخر شريط غنائي لها اصدر قبل وفاتها بثلاثة أيام بعنوان يوم ليك ويوم عليك ذكرى محمد الصوت الجميل والخالد في الذكريات. بدأت المسيرة الفنية عام 1980 وقت شاركت في برنامج بين المعاهد وغنيت ليلى مراد اسأل عليا، وهي نفس الغناية اللي شاركت بها في برنامج فن ومواهب وتحصلت على المركز الأول نهار 23 جويلية 1983. فتبناها فنيا الملحن عز الدين العياشي اللي لحن لها غناية يا هوايا. وفي فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية قابلت الموسيقي والملحن عبد الرحمن العيادي اللي لحن لها معظم أغانيها، واللي وصلت ل 28 أغنية من مجموعة 30 أغنية أديتهم في تونس. وعام 1987 شاركت في مهرجان الأغنية التونسية وغنيت حبيبي طمن فؤادي. ثم في بداية التسعينات انضمت لمجموعة زخارف عربية، وبعد تجارب فنية في المغرب وليبيا هاجرت لمصر باش تبدأ شهرتها في الوطن العربي. وقوة صوتها خلت الملحنين الكبار يحبوا يتعاونوا معها كما صالح الشرنوبي وحلمي بكر. وباللهجة الخليجية غنيت ثنائيات مع طلال المداح وأبو بكر سالم وعبد الله رويشد.

وبالرغم من رحيلها عام 2003 مازال صوت ذكرى محمد حاضر بقوة في ذكرتنا. وما ننساوش حفلاتها على المسرح الأثري بقرطاج اللي كان ليه مكانة خاصة في مسيرتها وهو اللي احتضن بداياتها ثم نجاحها الفني، وبقى جمهور قرطاج يحتفظ بذكريات سهراتها وأغانيها. نرجعوا بالذاكرة العام 2000 ولحظات لا تنسى من حفل قرطاج وصوت الراحلة ذكرى محمد.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: وحياتي عندك مانيش نغني، راه غنيو نتوما.

0: الركح الخالد. يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد،
5: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، والانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. 50.72% نسبة النجاح في الدورتين الرئيسية والمراقبة لامتحان البكالوريا 2026. في العالم، بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن الهجمات الأمريكية على طهران تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي تم خلاله التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي. كما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة والتسريع في الإنجاز، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030 بما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة. وعقد مجلس نواب الشعب أمس جلسة عامة للمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، وتباينت مواقف النواب من مختلف الكتل البرلمانية بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة، ومن انتقد منهجية إعداده ومضامينه. وطالب النواب بمد المجلس بقائمة مفصلة للمشاريع في مختلف المجالات، كما دعوا إلى تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين الحوكمة والرفع من نجاعة المرفق العام باعتبارها شروطا أساسية لنجاح تنفيذ مخطط التنمية. وتتواصل أشغال الجلسة العامة اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا للاستماع إلى إجابات وزير الاقتصاد والتخطيط. وعلى هامش أشغال الجلسة العامة الخاصة بالمصادقة على مخطط التنمية، أودع 52 نائبا في مكتب الضبط عريضة موجهة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب إلى رئيسة الحكومة، يطالبون فيها الحكومة بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 الخاص بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم. بلال المشري أحد النواب الممضين على العريضة.
6: اليوم بعد تمريره وبعد وعود بإحداث المنصة وتطبيق هذا القانون، إلى اليوم نستنى لم نلمس أي جدية من الحكومة في تطبيق هذا القانون اللي هو حق التشغيل لمن طالت بطالتهم اللي تم التنكيل بهم لسنوات طويلة من مختلف الحكومات ولا من مجيب. اليوم على الحكومة احترام قوانين الدولة وتطبيقها حتى انها حكينا انه هذا التحقيل اصبح ممنهج ويثير الشكوك. ونشوفوا فتح انتدابات في بعض الوزارات كما التربية اللي هو الاولى بها هم من طالت بطالتهم. لذلك توجهنا اليوم للمطالبة بالاحترام قوانين الدولة وتطبيق قانون واعطاء من طالت بطالتهم حقهم الشرعي والمشروع في الانتداب وفي التشغيل اللي هو ليس منا من اي احد. هذا حق دستوري.
5: 46.95% نسبة الناجحين في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا التي أعلنت نتائجها أمس عبر الإرساليات القصيرة. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت 35.67% لتبلغ نسبة النجاح العامة 50.72%. وسجلت المؤسسات التربوية العمومية النسبة الأعلى من الناجحين في امتحان بكالوريا 2026، حيث استأثرت بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين خلال الدورتين حسب المعطيات الأحصائية التي نشرتها وزارة التربية عشية أمس. أطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، والذي سينفذ بتونس الكبرى خلال الفترة 2025-2030، وذلك بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، وفق المهندس العام مديرة الدراسات والتحليل الاقتصادي والبيئي والتخطيط بوزارة البيئة نسرين غديري حروشي.
7: مشروع ممول من طرف صندوق البيئة العالمية، مشروع دولي متعدد البلدان يتم إنجازه بخمس مدن في العالم، وهي على توالي تونس الكبرى بتونس، تيانجين بالصين، كوجالي بتركيا، وعاصمتي الأوروغواي وسيراليون. يهدف المشروع إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكالتها وإعادة استعمالها لتفادي التأثير السلبي للنفايات بجميع أنواعها، وخاصة منها النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية. كما يهدف المشروع إلى العمل على خلق بنية اقتصادية متناغمة أساسها تدوير النفايات وتثمينها، وذلك لمساعدة المدن التي تم اختيارها لإنجاز المشروع لمقاومة التلوث وتدهور التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، وهي أهداف تساهم في تكريس التوجهات الاستراتيجية الوطنية التنموية البيئية والمناخية.
5: حماية المحاصيل الزراعية والثروات الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي التي تم إعلان تفاصيلها أمس في الندوة الصحفية الدورية للديوان الوطني للحماية المدنية. رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزلة.
8: بما يخص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 في رقمة نقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية.
5: ولضمان صيف آمنا، شدد رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بوغزلة على ضرورة الالتزام بجملة من التوصيات.
8: يحاولوا يتجنبوا تعرض المطول لأشعة الشمس في الفترة، خاصة من 10 ل 11 صباحا تكشي من 3 ل 4، ويتخذوا التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة متاع المواطنين، خاصة وعدم زادة ترك العبوات اللي قادرة باش انها تسبب في حريق، خاصة في وسط المركبات ولا السيارات اللي تكون مغلقة. بالنسبة للشطوط اللي فيها نقاط حراسة، هي الشواطئ اللي تلقوا فيها عوين، سواء كان عوين اشراف بالتجهيزات متاعهم بعلام الحماية المدنية والالوان المعروفة الاحمر والبر البرتقالي والأخضر سواء كان بتواجد السباحين المنقذين. إذا كان شط ما فيهش العلامات اللي قلت عليهم نحاولوا باش نجنبوا أن نمشيوا بعيد وإلا نجاسف العائلات وخاصة اللي حبوا يفرهدوا صغيراتهم وكل شيء باش أنهم يكونوا فيجيلون مع صغارهم على خاطر الوعي عند الصغير مش كيف عند الكبير. وكيف كيف زادة ما ننساوش أمهاتنا وأبائنا الكبار في العمر اللي نحرصوا باش ما نعرضهمش للشمس برشا.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في الشأن الدولي، نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي تأكيده عدم تنفيذ الجيش الأمريكي أي ضربات في إيران، وذلك عقب أنباء أوردتها وكالة إيرانية عن انفجارات جنوبية البلاد. وكان مسؤول محلي إيراني قد أعلن تعرض مقر عسكري في مدينة بوشهر لاعتداء أمريكي إسرائيلي، كما أكد حاكم مقاطعة كنارك الإيرانية وقوع انفجارين في منطقة عسكرية تابعة للقوات البحرية في المقاطعة جراء هجوم جوي. من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أمس شن هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في الخليج، وقالت بحرية الحرس الثوري إن هجمات الولايات المتحدة وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر المائي تدريجيا. جاء ذلك في وقت نقلت فيه رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل وأن المحادثات الفنية مع طهران مستمرة. على صعيد آخر، أقيمت أمس في مدينة مشهد الإيرانية صلاة الجنازة على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير الماضي. ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى في مكان خاص داخل مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد. في لبنان، شنت أمس مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت محيط مرتفعات علي طاهر جنوبي البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الأثناء، نقلت وكالة أنباء رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أمس إن أول منطقة تجريبية في لبنان سيتم تحديدها في غضون أيام ليتسلمها الجيش اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفق مقتضيات اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، والانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026-2030. 50.72% نسبة النجاح العامة في البكالوريا بعد الإعلان أمس عن نتائج دورة المراقبة. وفي الشأن الدولي، بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول إن الهجمات الأمريكية على طهران تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم وإلى اللقاء. الإذاعة الوطنية.

0: وفي سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

مساء الخير، مساء الياسمين، مساء المحبة أصدقائي، أصدقاء الليلة، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا في سهرة أخرى من سهراتنا في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. نترافق وإياكم، نسهر، نتأمل، نحلم أيضا، نحلم أيضا في سهرة صيفية، صيفية بالجدا متى سخونة، ربما من الأسباب اللي تخلي الواحد يسهر أكثر ربما في الدار، ولا ربما ثم شكون في سيارته واختار انه يتنقل في الليل، نقول طريق السلامه، في الشارع، في المقهى، في اماكن العمل، في مختلف القطاعات، نقول ان شاء الله اداء طيب، وان شاء الله الضمير ديما صاح. اللي يسمع فينا خارج حدود ارض الوطن، هذه ايقاعات وموجات اذاعه تونس في ما بعد منتصف الليل في سكون الليل. عسى ان تقلص هذه الموجات من غربه البعيد ومن شوق وحنين المغتربين حيثما كان في مختلف أرجاء الدنيا. تحية خاصة لأصدقائي الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج، محبي برنامج في سكون الليل، هكا العنوان، محبي برنامج في سكون الليل عنوان الصفحة. تحية الأحلام ونبيها وكل الأصدقاء لي أحلام خطرهم اللي هي بالصفحة، والكل مع كامل الأصدقاء الذين سأتوقف مرارا في هذه الليلة عند كتاباتهم، اقتراحاتهم، حكمهم، قصيدهم، ما جال بخاطرهم وكتبوا إلينا في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليلة. زميلي وهبي في الإخراج التقني من أمام هذا المزة صديق معزيم محمود، مع بعضنا نتواصل نصر حتى الثالثة، الحظ للأغاني أيضا من خلال حوار بين الكلمات والأوتار كما نصر ونقول دائما في هذه المساحة الإذاعية. الأغاني مستوحاة ربما من اقتراحات المستمعين، وأيضا من خلال إيقاع هذا الليل، هذا الليل الذي من طبيعته أن الواحد يقعد مع روحه يتأمل، مقولش تألم، يتأمل، هي لعبة حروف على كل حال. الأمل، إن شاء الله الأمل هو العنوان الكبير لكل ساهر، وإن شاء الله الأحلام الوردية، أحلام اليقظة وبعد أحلام النوم طبعا اللي يسهر معنا. ثم شكون سهر يخدم، ثم شكون سهر فرحان بالبكالوريا، ألف مبروك اللي نجح اليوم في امتحانات البكالوريا في دورة المراقبة، يسميها دورة الأبطال، هي الحقيقة حظ موفق لكل الذين تأجل نجاحهم إلى سنة قادمة. تحية لأصدقائنا الطلبة أيضا، ربما عندهم بقايا كامتحانات ولا مشاريع تخرج ولا، على كل حال حظ موفق للجميع، للقراء وللأباء والأمهات خاصة. بدأنا بفيروز كعادتنا، من عز النوم وبتسرقني هكا، قالت فيروز مشي ونغم ثاني، يلا وهبي.

نصلي له 31 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين التحقوا بنا في الاستماع، تحية خاصة للأصدقاء الذين يكتبون إلينا، عددهم كبير هذه الليلة. تحية للملك ملك ملوك، هكذا تقدم نفسها تقول: الساعة الآن أنا إلا أنت بتوقيت قلبي المتوقف عن النبض منذ غيابك. المعقولة لمحمود درويش. أحلام مصري، شكرا على باقات الورد، هذه باقات الورد الجميلة التي زينت صفحة البرنامج. لقد قررت أن أقصو صباحا فعاد بي الحنين مع المساء. هزمت أمام أشواقي ولكن رجعت من الهزيمة بالوفاء. كتكتب أيضا ملاك امرأة من الزمن الجميل، تكتب إلينا تقول: الثقة أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان بنفسه، لأنك حين تثق فأنك تتخلى طوعا عن دفاعاتك، تصبح قابلا للأذى، للهجر، للتغيير المفاجئ، لتلك اللحظة الباردة التي تدرك فيها أن الشخص الذي كان وطنك صار غريبا.

أحدهم سيتجاوز والآخر سيظل عالقا للأبد، والمقولة لمحمود درويش من اختيار أحلى مصري. وعن الغياب أيضا تكتب ملاك تقول: غيابك لا يرى لكنه يؤلم كل تفاصيل يومي. هناك في آخر زوايا القلب ثمة أشياء خالدة لا تموت، ستظل ملتصقة بك وتعود إليها كلما أنهكتك الحياة: أماكن، أغنيات، رسائل وأشخاص. قل امرأة من الزمن الجميل. أما سجال ما بين مليكة وبين امرأة من الزمن الجميل الليلة، ملاك تقول: متى ستعود؟ متى ستعرف؟ أغنية معروفة عاد كنت تحبها، تغنيها نجات طبعا. متى ستعرف كما هو كي رجلا أبيع من أجله الدنيا وما فيها، يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك حاول أن تساعدني، فإن من أشعل النيران يطفيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من بدأ المأساة ينهيها. كما اخترعت مكاتيبا سترسلها، وأسعدتني ورود سوف تهديها، وكم ذهبت لوعد لا وجود له، وكم حلمت بأثواب سأشريها. ارجع إلي فإن الأرض واقفة، كأنما الأرض فرت من ثوانيها. ارجع فبعدك لا عقد أعلقه، ولا لمست عطوري في أوانيها. لمن جمالي؟ لمن شال الحرير؟ لمن ضفائري منذ أعوام أربيها؟ ارجع كما أنت، صحوا كنت أو مطرا، فما حياتي أنا إن لم تكن فيها.

0: يلقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مساء الخير مجددا أصدقائي أصدقاء الليل أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية نصلي 40 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللقاء يتواصل معكم حتى الثالثة صباحا. الصديقة ملكة شمام في صفحة البرنامج تكتب تقول نحن لا نختار من نحب ولا نختار من نكره، إنها المواقف هي التي تزرع فينا أشخاصا وتقتلع من داخلنا آخرين، فأحيانا موقف صغير يجعلك تقف طويلا لتغير ترتيب الأشخاص في حياتك من جديد، فشكرا للمواقف التي تكشف لنا حقيقة البشر. نورا الجمازي أهلا وسهلا مساء الخير، تقول الحنين وما أدرك ما الحنين، هو عناد القلب للعقل، هو باب كلما اشتقت فتحته لتطل عليك أجمل الذكريات، وتلخص فتقول عن الحنين، هو الحنين هو أن يظل القلب واقفا أمام باب قد أغلقه الزمن. يا سلام. ملاك تقترح جملة من الأبيات الشعرية تقول أذوب له اشتياقا غير أني سأبقى لا أراه ولا يراني، إذا شوق لرؤيته دعاني سمعت من الكرامة ما نهاني، أهيم به وأفديه بروحي ولكن ليس لي في ذا يداني. وطبعا قد طبعت عليه طفلا أو أبدله وشيبي قد علاني. زاد البركة يا ملك. في سؤال هكا، سؤال تطرحه ملك تقول لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر. يا سلام. نور الدين شبوح مرحبا أهلا وسهلا، ضيف جديد أو صديق جديد في صفحة البرنامج، كثيرا ما ارتبط فصل الصيف بالخير وزوال المشاكل، هكا تقول أصحاب الصيف هكا علاش جي لا أصحاب الصيف ما تحكي ميش عابرة ما تميش دايما هكا يظهر لي هكا هكا يظهر لي. نبيها ملاخ مساء الخير، ملمس يديك لا يزال عالقا في كفي، كيف ينزع المرء أثر الحب من الحواس؟ سيظل السؤال محلق يا نبيها. ابتسام الغربي مساء الخير أهلا وسهلا، تقترح أغنية تحاول تفتكرنا هكا يظهر لي، برشا اقتراحات غنائية ناجح يقترح مقادير عادينا مقادير عادتي مع الفيطة أي ناجح. مليك يقول خيط رفيع يفصل بين لهيب الدفء ورماد الاحتراق، فاحفظ مسافتك بحكمة، مسافة الأمان تقصد. جمال عياري مساء الخير أهلا وسهلا، يكتب يقول سألته يوما أين اختفيت فأجابها لا تبحث عني بعيدا فالمسافات خدعة، ابحث عني في الندوب التي داويناها معا فالتأمت داخل روحك وفي الورود الزاهية التي نبتت في صدرك وأنا بجانبك وفي حب الحياة التي استطعنا معا أن نضيئه في عينيك، إذا افترقنا يا حبيبتي فلا تبحثي عني في وجوه العابرين بل التفتي إلى قلبك فهناك تركت لك عالما كاملا لا يغيب. امرأة من الزمن الجميل تكتب تقول لا يجتمع الحب والأذى في قلب واحد، فمن أصابك بضرر لم يكن يوما يحبك حتى لو أقسم لك صادقا.

الهدوء ليس عزلة، والعزلة ليست كآبة، والوحدة مع النفس ليست انطوائية. كل شخص له نكهة خاصة في أسلوبه، هي سمفونية حياة، ولكل قلب لحن. شكرا مالك.

نبيها تقول: أعلم أني أصبحت غريبا بالنسبة لك، أو أعلم أني أصبحت غريبا بالنسبة لك، لكنك لا تزال أقرب الغرباء إلى قلبي. حتى في الغرباء ثم ترتيب يا نبيها. فاضل همامي، مساء الخير. أهلا وسهلا. يقول: حين يسكن الرضا القلب يصبح كل شيء أجمل. أزهار السندباد للحجز والاستفسار. هكا مفهمش هذه شنية بالضبط سيد فاضل، فهمتاش. إيمان تقيم، مساء الخير. إيمان تقترح قصيد فيه تجوال بين المدن، وال من دمشق إلى دبي، إلى يعني فرحت دون روح دغدغني، فرحت دون جواز السفر، حطت بأم القيوم. هكا سمراء جميلة، عيونها قزحية، شعرها طويل. مرحبا بك إيمان قي. حفظ المودة طبع ليس يحسنه إلا كريم على الإحسان مجبول. وهكا يقول سي جمال عياري. نبيها بكامل الإيجاز تكتب تقول: ولا زلت أستغرب تلك النفس الأمارة بعشقك. ما الانزياع هذا يا نبيها؟

ويأتي الليل ليحكي القمر ما تخفيه عيون البشر، فعيون تنام وأخرى يرهقها السهر، وعيون تبكي وعيون تشكي وعيون تحكي وعيون تخفي وعيون تدمع وعيون تصمت وعيون يعجز عن فهمها كل البشر، وعيون دفنت الحب في انتظار غائب بلا أمل لك من صفحة رسائل من الروح. شكرا ملكة شبنم. نستضيف 48 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مجلس الوزراء يتداول في عدد من مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي، وتتعلق خاصة بتعزيز الأمنين الطاقي والغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي. بعد إعلان نتائج دورة مراقبة أمس، نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا بدورتيه 50.72% وتعليم العمومية سأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين حسب معطيات وزارة التربية الإحصائية. وزارة الفلاحة تدعو مربي الأبقار والأغنام والإبل والدواجن إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني، وذلك عقب التحذيرات الصادرة عن معهد الرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة.